0: راديو جان
1: علشان اعيش لك ايامي، خلينا اشوف فيك احلامي واحس بيك دايما جنبي، لو جنبي او مش قدامي. مش بالكلام.

عرفك أنا عرفك تضحك حتى حاضر ما يا شباب أنا عرفك.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: يا صباح الورد. مرحبا بكم مستمعينا الكرام معنا على موجات إذاعة الشباب، لقاء جديد مع المنوعة الصيفية الأولى بامتياز على موجات إذاعة الشباب خلال الشبكة البرامجية الصيفية الصيف معنا. مرحبا بكم معنا، شكرا لكم على اختياركم موجات إذاعة الشباب من توا حتى نص النهار. إن شاء الله تلقاو معنا تقضيوا أوقات طيبة ممتعة ومفيدة زادة مع مختلف الضيوف والفقرات الصيفية اللي نقترحوها عليكم. كل ما تحتاجوه في الصيف، كل ما تحبوه في الصيف، الكل تلقاوه بحذا وعنا على موجات إذاعة الشباب. فقط عدلوا على موجتنا إذاعة الشباب 88.6 في تونس الكبرى، وهذه الذبذبات الأصلية متاعنا، وفي بقية الجهات نرحبوا بكم جميعا. أجمل تحية كامل الفريق محمد عن طول هذا الصباح يرافقنا في لقاء متجدد معاكم في صيف معنا. إريج في الديجيتال، ألفانسيب في الإخراج الرقمي، وسماح بن عيسى الفرجاني من جانب الميكروفون. أجمل تحية لكم الكل، شكرا لكم على اختياركم. ديما نقعدوا نتواصلوا مع بعضنا، يا اما على 71 844 411، ولا زيدا تخليوا لي كومونتير نتاعكم، تتفاعلوا معنا على الصفحه الرسميه للفيسبوك الخاصه باذاعه الشباب وقت البث المباشر. فقراتنا تصور شوي شوي بديتوا تتعودوا عليها على امتداد الاسبوع. الموعد كان مع الزملاء زميلاتي الكل اللي كانوا حاضرين معكم من نهار الاثنين حتى لنهار الخميس، والاسبوع الثاني على التوالي نواصلوا مع منوعة صيف معنا. بعد شوية موعدنا باش يكون مع الفقرة الأولانية، وهي فقرة خوذ فرصتك. واليوم باش نهزكم معنا المرناق، منطقة من أجمل المناطق التونسية، خضار ونوار وطبيعة مزيانة برشا فيها. هي باش نمشيو للمجمع الموجود على عين المكان، باش نتعرفوا على شنو الاختصاصات اللي ممكن تتكونوا فيها انتوما شباب. برشا اختصاصات خاصة اللي عندها تشغيل نسبة تشغيلية عالية. اقعدوا معنا تفاصيل الكل باش تكون مع رئيسة المجمع مع بعض قليل 10 و5 دقائق. مرحبا بكم الناس الكل، تصيفوا معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا.
3: أهلا وسهلا بكم من جديد، نوجه لكم أجمل تحية وين ما كنتوا في الاستماع الموجات إذاعة الشباب 10:10 صباحا. نقولوا أهلا وسهلا، صباح الخير لزميلنا سليم القصيبي اللي يواصل معنا رحلة تقنيا. شكرا محمد عنطول، يعطي الصحة، كان برفقتنا منذ بداية البث هذا الصباح. يتواصل إذن اللقاء بعد شوية. نبدأ مع أولى فقراتنا وهي فقرة خذ فرصك، فيها هي باش نقدموا أكثر تفاصيل على مجمع التنمية الفلاحية برج السوقي مورنيك. شنو المجمع هذايا؟ شنو الاختصاصات المتوفرة فيه للتكوين بالنسبة للشباب، وخاصة الاختصاصات اللي فيها نسبة تشغيلية عالية وإلا فيها فرص كبيرة بالنسبة لبعض المشاريع اليوم؟ توقيتنا الآن 10:11، ذكركم زلنا معكم حتى نص النهار مع بقية الفقرات. 71 844 411، إذا كان فما أي اقتراحات مواضيع تحبوا تقترحوها تحبوها موجودة معنا في مختلف الفقرات الخاصة بلقانا وهما أربعة، نرحبوا بكل الاقتراحات هذه ونأخذوها بالطبيعة بعين الاعتبار. خذ فرصتك،
1: خذ فرصتك.
3: في خذ فرصتك أنا سعيدة باستقبال تقوى المرغني وهي رئيسة مجمع التنمية الفلاحية برج السوقي مورنيك. صباح الخير تقوى.
4: بخير عفيمة، مرحبا بكم.
3: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك بحذينا ومعنا على موجات إذاعة الشباب في برنامج صيف معنا. تصيف ومعنا، أما تعرف اللي الصيف رغم اللي هو فترة راحة، لكن فترة راحة مش 100% على خاطر الخدمة الكل، التحضير للموسم الجديد إن شاء الله تصير في الصيف، فرص التكوين، التحضير للتشغيل للتطوير الكل، والمناظرات الكل يصير في الصيف. دونك يلزمنا ضريبة هكا وضريبة هكا في الصيف، ضريبة راحة وضريبتين ثلاثة خدمة ومتابعة. مرحبا بك معاك اذا تقوى، ونرحب بك من جديد باش تعطينا فكره اولى ساعه على المجمع هذايا نتاع برج السوقي في مورنيك.
4: يعيشك، ميرسي مره اخرى على الاستضافه مدام سميح. باهي، نسيت، المجمع برج السوقي تاسس عام 2015، هو كان اول مجمع في ولايه بن عروس. أول حاجة يعمل على دعم التنمية المحلية وتمكين المرأة والشباب وتشجيع الاقتصاد التضامني الاجتماعي. اليوم ما عادش معناها المجمع يقتصر على دور النشاط الفلاحي كهو، معناها ما تعرفوا مجمع في المنطقة الريفية ديما نقولوا معناها يخدم كان في الفلاحة، معناها فهمت. احنا حبينا نطوروا من الفضاء هذا ولا في تكوين وتأثير ومرافقة للنساء والشباب. في بعض مشاريع، كل مشاريع صغرى هي صحيح، معناها الكل معناها لازم فما دي ديبلوم، والكل حتى تبدا ما عندكش ديبلوم ولا عندك ديبلوم وما لقيتش سوق الشغل نتاعك، والكل لازم تعمل تكوينات معناها يعاونوك باش
3: تلقى
4: الشغل معناها وما نقعدوش مكتفين يدينا، فهمت.
3: واضح.
4: من بين الخدمات اللي نعملوهم نحن ونوفروهم نعمل دورات تكوينية في تسمين المنتوجات الفلاحية. فار اكزومبل معناها تسكيك الفالوريزاسيون نتاع البلي نتاع معجون حاجات هكاكا، معناها اغرو اليمونتير،
3: معناها باش ما يقتصروش على المنتجات الفلاحية الكلاسيكية، ينجموا يطوروها وينجموا معناتها بالطريقة هذه يقعدوا يخدموا على امتداد العام مش في الموسم برك نتاع الحصاد.
4: قاعدين احنا نعملوا نحن اون فيس معناها بالمواسم، معناها كل موسم شنو لازم نحضروا له وكل شيء معناها. وتوا تعرف معني ما عادش فما ولا فما حتى في المنتوجات معني فما انوفاسيون معناها
3: تجديد،
4: معناها ديما فما تجديد وابتكار في الحاجات هذوما. نعملوا زيد تكوينات في صناعه الصابون وتسكيه تحضير الزيوت النباتيه والعطريه باغ اكزومبل، هذوما معناها توا تحسوها ان ياسر وليت فهمت حاجه، نحبوا نرجعوا للطبيعي ما نحبوش المواد الكيميائيه وكل شيء.
3: مطلوب برشا دونك الاختصاصات واللي برودوي نتاعو مطلوبين برشا،
4: مطلوبين برشا. نحن نعملهم دورات ديزاتوليي وبيان دورات تكوينيه، نفهموهم معناها كيفاش لي زيتاب
3: وتكنيكمون
4: زيد كل شيء معناها مش عشوائي هكاكا. ونزيد نعملوا ورشات تسكيه تسميد عضوي معناها لي كومبوست اللي توا دارج معناها كيما كومبوست منزلي ولا كومبوست معناها في نخدموا اغرون ديشي. هذايا معناها باش نعاونوا ونحافظوا على البيئة ونقسم النفايات اللي ديما متراكمة متراكمة، نوليو احنا
3: وصحي زيدا وصحي واقتصادي يحافظ على الجيب نتاع التونسي وصحي على صحته يحافظ على صحته وياكل حاجه بنينه من الدار.
4: اكزاكتومون هكاك. والحاجه في دورنا للاخر زاد نعملوا استقبال التلاميذ وشباب في زيارات بيداغوجيه للتعريف معناها بالفلاحه المستدامه
3: وتعطيهم فكره اولى زاد تقوى على الاختصاصات وتشرهوهم علاش ليه توا مثلا كيما المنطقه كيما مورنيك هي منطقه فلاحيه معروف دونك اغلبيه العائلات تلقى عندهم مثلا اراضي فلاحيه الوالدين والاجداد يحبوا الارض بالطريقه الكلاسيكيه دونك ابنائهم والاحفاد نتاعهم ينجموا يقعدوا متشبثين بالارض بيان كو يجدوا مع الاختصاصات هذيا يخليوا البصمه نتاعهم معناها ما يقعدوش كان في الاختصاص القديم يتجدوا يجيوا يتكونوا بحذاكم. فما بربي اقبال تقوى على الاختصاصات التكوينيه الموجوده في المجمع.
4: جست نرجع شويه على الكلينيكات اون في توا حسب ما نشوفوا معناها في المناطق الريفيه واللي فما عزوف معناها اللي يسكن في المنطقه الريفيه يخدم معناها في المدينه ويخلي الارض نتاعو هكاك بالحق معناها مشكله كبيره في الشباب والله صدقا معناها الحمد لله معناها ولينا معناها فما استقطاب نعملوا لهم ايام تحسيسيه ايام توعويه معناها هكا معناها نوريهم معناها بالقيمه نتاع الارض وانت
3: معناها يلزم استراتيجيه خاصه بالمنطقه تقوى باش تستقطبوا خاطر انا نتصور بمجرد انهم يجيو يتعرفوا تقوى شنو الاستراتيجيه نتاعكم في المجمع؟
4: بي احنا نخدمه على معني على برنامج نتاع عام كامل
3: تقوى.
4: نسمع فيك.
3: انت تسمع فيا تقوى انا مش نسمع فيك تقوى.
4: الو نسمع.
3: اي واصل تقوى واصل.
4: قلت لك الاستراتيجيه نتاعنا معناها في المجمع وكل شيء احنا عنا برنامج معناها نتاع عام كامل.
3: ألو. نسمع فيك تقوى تفضل. كان تسمح سليم نقعدوا نسمعوا تقوى نقصنا شويه في الموسيقى المصاحبه تفضل تقوى.
4: قلت لك نحن معناها عندنا برنامج سنوي البرنامج هذا احنا نشوفوا معناها شنو هي المستلزمات في المنطقه سيرتو معناها احنا نخدموا على مورنيك الكل مش على برج السودي برك فهمت نعملوا ايامات تحسيسيه ايامات توعويه معناها باش نوريهم معناها على اهميه الفلاح واهميه معناها ما عادش معناها جست هاني نبيع شكاره قمح ولا شكاره شعير ولا نبيع الخبز معناها نعملوا التسمين نتاعها التسمين نتاعها يكون معناها فما مورد اكثر معناها من هذاك وحاجه اخرى تبدا عندك انت سيرتيفيكا معناها عندك شهاده تكوين في الحاجه هذيك مش كيما واحد ما عندوش شهاده تكوين راهو معناها
3: بالطبيعة
4: معناها نحن نوفروا زيدا معناها نحن ما نجموش نعطيو شهاده معناها نتاع تكوين اما نبعثوهم للي لاهين معناها بالليسونتر نتاع لافيا فار نتاع التكوين المهني الفلاحي وهما معناها يعاونوهم على يبدا هو بيان ميتريز الحاجه هذيك ويمشي غادي يزيد شويه باش نجم ياخذ ديبلوم
3: باش ياخذ ديبلوم والديبلوم هذاك ينجم بعد ياخذ به القروض وتتحل جوانح وبرشا حاجات ويعمل برشا حاجات.
4: الدبلوم الفلاحي عنده الحق يفهم من البي تي اي يفهم من اي
3: هيكل من اي هيكل ياخذ
4: اي هيكل معناها ينجم ياخذ منه.
3: تويكا تقوى انت تقريبا قدمت لي زوز اختصاصات ولا ثلاثه اللي يصيروا في المجمع. اي مازالوا فما اختصاصات اخرى يظهر لي مرتبات ولا حاجه من هكا كما اللي بقيت الاختصاصات.
4: باهي الاختصاصات الاخرى زاده نحن كما قلت انت معناها الخدمه مش لازم تكون معناها منظمه والكل دونك نحن زدنا على الخدمات اللي نقدموه السيرفيس نتاع لي بوست كافي وتسكي ارتيزانال. ولينا معناها تسكي حاجة تقليدية وعربي وكل حلو العربي بتاعنا والكل فما متكونات في الحاجة هذية معناها تيخو معناها يعملوا ينتجوا الحلو وكل شيء ولينا معناها هذيك كمورد رزق معناها ناخذوا من عندهم يخدموا
3: ولقاو شكون يبيعوا فهمت؟ معناتها المؤسسات والهياكل اللي تبدا عندهم مثلا الاجتماعات واللقاءات والندوات ياخذوا من عندهم لي بوست كافيه معناتها مشروع حاضر باش هي تلقى روحها متكونه معناتها وهذا من بين الحاجات المطلوبه جديده تويكا في سوق الشغل تقوى هكا ولا لا؟
4: بالضبط بالحق معناه ولينا نحن معناها نوفروا لها معناها وين باش خاطر ديما نحن المشكله في التسويق راه
3: اي
4: ديما هذيك المشكله الكبيره
3: تعاونوها انتوما في تسويق الخدمه نتاعها تقوى؟
4: نتبعوها
3: في تبعوها على الاقل
4: نتبعوها في التسويق نوصلوا لها الامكانيات اللازمه زيادة معناها باش نجم هي تخدم وكل شيء خاطر فيت المجمع عنده لي ماتيريال معناها فقط هي تشري والكل هيك تجي للمجمع وتخدم بالماتيريال الموجود في المجمع
3: باهي مالنا فرصه والله فرصه باهيه معناها تجي تخدم في الماتيريال نتاع المجمع ما تستحقش انها تشري ماتيريال في البدايه معناها والله فرصه باهيه هذا يا
4: التكوينات اللي عندنا
3: في اللي متوفره بطبيعه الحال في الاختصاصات المتوفره في المجمع
4: التقطير عندنا لي ديستيلاتور الكبار نتاع التقطير اللي خرج ويلي
3: فون جيت قطر بحذاكم المده الاولى الكلها اي بي
4: عندنا البريس نتاع لي زويل فيجيتال عندنا الديزيدراتور اللي يعمل استنتاج نتاع السروي
3: وراه انتم عاد عندكم الات متطوره باهيه معناها
4: متطوره باهيه وفي لي نورم معناها
3: وقويه وباهيه وتعطي حاجه تعطي برودوي باهي معناها
4: اي معناها اللي تجي بالحق تخدم تخدم معناها تخرج برودوي فيني معناها
3: وباهي باهي الجوده نتاعو باهي خاطر نتصورها هي في البدايه ما تنجمش تقتني انت معناتها الماكينات هذوكم الالات هذوكم يصعبوا عليها في الاول انتم عندكم الامكانيات باش تعاونوها قداش تتيحوا البعث معناتها المشروع المده قداش باش يقعد معاكم في البدايه
4: احنا يكون معنا منخرط هذيك الحاجه الاولى يكون معنا منخرط وكيبدا منخرط معناها ما فماش مده معناها هو يقعد معناها حتى مدى الحياه كما يقولوا معناها يستعمل
3: تستضيفوه مرحبا به معناها بربي يا تقوى لي جون في مورنيك تو في بالهم بالامتيازات هذيا في بالهم بها النساء والشباب
4: احنا في مورنيك عندنا اربع مجامع كيما مجمع برج السوفي فهمت الاربع مجامع هذوما احنا نخدموها بعضنا دونك يبدا ماتريال انا ما عنديش زميلتي الاخرى عندها
3: تحيلوه للمجمع الاخر اللي فيه الماتريال الموجود بالاختصاص نتاع المشروع نتاعو
4: هكاك والاكثريه نحن معنا نخدموا على ولايه بن عروس
3: معناها بطبيعه الحال القرب عامل القرب مهم لهنا مش باش يتنقل لو احنا نحبوه يقعد في الارض متشبث بالارض متشبث ببلاده بمنطقته ما يمشي حتى لبلاصه معناتها نوفروا الجهد ما يتعبش من الفلوس نتاع التنقل وزيد يعمر البلاد اللي هو فيها ما يمشيش يا خويا حتى بلاصه واحده اخرى تقوى حقيقه مداخلتك فيها برشا اضافه نستنى انك تنورنا مره اخرى تفضل تقوى زيد
4: حبيت نقول لكم اللي نحن عملنا مبادره اطلقها معنا الاربع مجامع في بن عروس عملنا علامه تجاريه تضامنيه اسمها كنوز بن عروس
3: شنو هو المبادره هذه
4: العلامه التجاريه معناها يولي لي برودوي عندهم علامه كنوز بن عروس كنوز بن عروس هذه ماركه تضامنيه للنساء نتاع المجامع نتاع بن عروس نخدموا بنفس الرسات بنفس الشيء
3: وتنزوي معناها الكل تحت العلامه هذه
4: اكزاكتومون هكاك مدام لي برودوي نتاعنا موجوده في الباج نتاعنا كنوز بن عروس وعندنا سيت ويب اسمه سوليداريتي سوق نبيعوا فيه لي برودوي نتاعنا تلقاونا في المعارض تلقاونا في كل مبادره تلقاونا احنا موجودين فيها في
3: اوكي يا جماعه كان لقيتوا العلامه هذيا كنوز بن عروس بربي خذوا منهم شجعوهم راهم معناتها الشباب ونساء مرناق هما اللي معناها تشجعوا ودخلوا غمار رياده الاعمال وبداوا بهالسمول بزنس هذايا ونتمنى لهم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق وانت زيد نتمنى لك تقوى المغني رئيسه مجمع التنميه الفلاحيه برج السوقي مرناق زميلنا سليم قال لي برج السوقي سامح مش برج السوقي على عيننا وراسنا كل اللهجات محليهم من مختلف المناطق الكلنا معناتها الجهات الكل لهجاتها محلاها ومزيانه وحلوه برشا شكرا لك مره جديده تقوى نتمنى لكم ان شاء الله كل النجاح والتوفيق وننتظروك بحذانا في استوديو حتى نحكيو كل مره على اختصاص وتجيب لنا معاك الشباب معناتها قصص نجاح من المنطقه نتاعكم المجمع نتاعكم تقوى شكرا لك ثنيا زينه ان شاء الله نتمنى لك انت في العمل الماشيه توا عندك مهمه شكرا ليك نهارك زين ان شاء الله وان شاء الله بالتوفيق والنجاح ليك ولكامل الفريق
4: يعيشك سلام
3: لا الى اللقاء 10:24 دقيقه الصباح على موجات اذاعه الشباب زلنا مواصلين معاكم في صيف معنا بعد شويه تحديدا 10:30 بالضبط عنا موعد مع موجز الاخبار احنا نواصلوا لقنا حتى نص النهار

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: يدي.
1: اهلا وسهلا بكم، هذه اجواءنا على موجات اذاعه الشباب. مرحبا بكم اذا كنتوا معنا منذ انطلاق منوعه صيف معنا ولا التحقتوا بنا الان في الاستماع. اهلا وسهلا بالجميع. 10:43 صباحا، مازلنا معكم احنا حتى نص النهار مع مجموعه من الفقرات فيها التجميل كالعاده. نعرفوا البيوت التونسيه الكل ان شاء الله تعيش على وقع الفرح، ونستغل الفرصه باش نهني كل الناجحين والناجحات في مناظره سيزيام. اذا البارح خرجت النتيجه بالإرساليات القصيرة، ألف ألف مبروك للي توجهوا إذا للإعداديات النموذجية. إن شاء الله ربي ينجحكم، مسار إن شاء الله يكون ناجح. وبقية الأطفال بطبيعة الحال يلزم لابد نخليهم في أجواء ممتعة وأجواء باهية، نرتحوهم نفسانيا. ديجا هما قعدوا حتى لشهر جويلية هما في ضغط كبير، هما صغار في العمر ما نزيدوش على مامي. لكن النتيجة بين ذفرين ما أنصفتهمش في أنهم حسبهم هما يلتحقوا بالمدارس النموذجية، لكن هما ناجحين وإن شاء الله يقعدوا ديما فرحانين. محليكم يستحقوا حقيقة جوائز، يستحقوا أنكم تدلوهم، خلي يمشيوا يعوموا يتفرهدوا ويزيهم من الضغط. ألف مبروك لكم إذن من جديد. العائلات الكل اللي عندها الإمكانيات واللي ما عندهاش الإمكانيات تمشي تبحر تنجم، هيت ناخذوا فكرة مع بعضنا على الخطوط الجديدة اللي بعثتها شركة نقل تونس بداية من نهاية الأسبوع الفارت. إذن شرعت في استغلال 20 خط حافلة شاطئية في إطار البرمجة الصيفية بما يتماشى طبعا ونوعية تنقلات الحرفية وخصوصيات الموسم الصيفي ومتطلبات كل جهة. تربط مسالك هذه الخطوط الشاطئية بين عدة مناطق في تونس الكبرى بشواطئ حلق الواد وقلعة الأندلس والمرسى وسيدي بوسعيد. وأفادت الشركة بأن مسالك هذه الخطوط باش تتوزع كالآتي. هات نعطيكم فكرة أولى بعض الخطوط، وأحيلكم على الصفحة الرسمية الخاصة بشركة نقل تونس، تلقاو فيها تفاصيل الخطوط والتسعيرة متاحة والخط متاحة وين يمشي على شنو المحطات اللي تعدى عليهم. تفاصيل الكل. خط ينطلق من المحمدية في اتجاه شط حلق الواد، الخط الثاني يربط منطقة بيلين وشط حلق الواد، ثم نلقاو خط يربط منطقة البساتين بشاطئ قلعة الأندلس، خط محلي يربط بين مدينة قلعة الأندلس والشط المحلي بالمكان، خط يربط بين منطقة سنهاجة وحي الورد شط قلعة الأندلس، خط يربط بين دوار هيشر بشاطئ قلعة الأندلس، وخط يربط بين تبربة بشط قلعة الأندلس، خط السادس يربط بجديدة بشط متاع قلعة الأندلس، وخط يربط بين محطة الترابط الانطلاقة وشاطئ قلعة الأندلس. عطيتكم 7 خطوط. الخط الثامن هو خط ينطلق من برج النور في اتجاه شط قلعة الأندلس مرورا برج العامري. التفاصيل متاع الخطوط والمحطات اللي يمر منها، الخط متاعها الكل معناها والتسعيرة متاحة ذهابا وإيابا، وكلهم باش ينطلقوا 7 متاع الصباح ويرجعوا ماضي. معناتها يرجع فما خط ثاني يجيكم ماضي ساعتين، والعودة تكون في 5 متاع العشية. بقية الخطوط اللي عددها 20 كما قلت تلقاوها على الموقع الخاص بشركة نقل تونس. 20 خط على ذمتكم تلقاوهم موجودين، يربط ما بين مناطق تونس الكبرى الكل والشواطئ الموجودة في المنطقة. فقط نحب نذكر بضرورة الانتباه، تعرفوا انه ما نحبوش يصيروا معناتها لا قدر الله الحوادث اللي باقي نسمعوا بها رغم الفواجع الكبيره. لطف عليكم الكل وان شاء الله الناس الكل سالمين غانمين نسمعوا بها من حين الى اخر في المواسم الصيفيه. معناتها ما يروعنا الا انهم يتعاودوا في الموسم اللي من بعده، وخاصه اللي متعلقين باللي شامبرير والامور هذيك الكل. ما عادش رجاء يا اولياء تخليوا اولادكم، خاصه وقت يبدا فما بعض الريح معناتها مريحة تبدا الدنيا، راهو لحظة تحكم في كل شيء. ما تقولش هاني شادة الخيط هاني شادتها، ليه؟ نجم تفلتلك لا قدر الله في ثواني.

ضيفتنا بطاطا شوية علينا شدت في حركة المرور. من المفروض أنها قربت من الاستوديو المركزي متاعنا، استوديوتنا المركزية في شارع الحرية، واحنا معكم مباشرة من استوديو نجيب الخطاب وصالح شغام. إن شاء الله بعد قليل موعدنا باش يكون مع فقرة في ميزون مرام، اللي هي من أفضل الطباخين الشباب وأفضل الطباخين الشباب تحديدا. اليوم تقترح علينا وصفة شبابية بامتياز، حبوها برشا لي جون لي زادو الصغار، لكنها للأسف وهذا طبعا بعد ديكلاراسيون خاصة بمنظمة الصحة العالمية غير صحية، هاو نعملوها احنا في الدار. ومرام بعد شوية تعطينا الوصفة كيفاش جامة نجم ونعملوها وتطلع بنينة كيما متاع الشارع ولا لا. 10:49 دقيقة صباحا.

0: اهلا وسهلا بكم معنا من جديد العشرة واربعة وخمسين دقيقة صباحا، وحان الان موعدنا مع فقرة في ميزون.
1: في ميزون،
0: اهلا وسهلا بكم في فقرتنا ذي من بين افضل الفقرات عنا في برنامج صيف معانا. قلنا في الصيف برشا وصفات نحبوا نعملوها، واحد حتى بصفه فوشقيه يكون ما في بالوش تخطر له على باله يمشي يعمل طله شنو فما في الفريجيدير شنو فما في الكوجينه، ويحب يعمل وصفه سريعه متوفره المكونات نتاعها الكل له باش يخرج ويشري لا حتى شيء، خاصه انك الاكلات الصيفيه اللي بنينه وكل واحد شنو يخطر له، اللي يخطر له يعمل الملاي ويشوف عاد تنجح له شوف ليه بعد ما عمل الستاج في ستاج وسمع 20,000 النصيحة وبعد أصبر كيفاش طلعت له، واللي يعمل الفريكاسي وطلع ويشبه كل شيء كان للفريكاسي عندهم كان الاسم من الفريكاسي وهكذا. معنا اليوم احنا أفضل الطباخين الشباب اللي تنورنا كل أسبوع في صيف معنا مرام الرزقي. مرحبا بك مرام بحذينا.
2: مرحبا
0: أهلا وسهلا بك، قدم شوية الميكرو مرام.
2: هكا
0: عملت فيكم حركة المرور لاباس وصلتوا سلامات. أهلا وسهلا بكم مرام. موجود منه الحالات هذه كلنا قل كان عملت فريكاسي تشبه كل شيء كان الفريكاسي
2: مرينا بهم التجارب هذو معنا زيد
0: مريتوا بهم الكل اللي جان يحبوا حتى والله مش اللي جان والناس الكل
2: خاصة الملاوي تجيك تتكسر
0: خاصة الملاوي
2: تضرب
0: ما تتقربش اسمع واللي يعجبك تعمل لي زاستوس الكل وتعمل لك النصايح الكل وبعد تطلع بالشكل هذاك
2: الدوام ينقبر
0: وتخسر عليها 20 لتر زيت
2: الدوام ينقبر
0: واخر واخر المحاوله تدوخ بالتعب وبعد تجيك
2: بتب جيبيه ان شاء الله
0: جيبيه ان شاء الله على كل حال. البارح يظل حميده اقترحت عليكم في ميزون المليوي اسمه لي زاستوس نتاعنا في ذات شباب راهو ما يخروش الميه كما يقول المصري، تبعونا وتربحوا ان شاء الله. اليوم وصفه مع مرام بالحق نتصور انها تعجبكم، من بين اكثر الحاجات اللي يحبوها لي جون برشا يحبوها صغار وكبار يحبوها ونطعموها، وخاصة في لي ساندويتش وتويكا ولاو يعملوها بارتو حتى يزينوا بها الطاولة فقط وفي لي سالاد، لكن للأسف الشديد هي من بين الحاجات السيئة للصحة، مصنفة معناها من المواد عفى الله الجميع المسرطنة على خاطرها لحوم مصنعة، وهذا مش كلامنا احنا راهو باش ما ينجم حتى حد يعلق علينا، احنا ناخذوا في كلام منظمة الصحة العالمية وننقلوا فيه ونقولوا فيه وحسب الأطباء والخبراء. اليوم إذا باش نحكيو على السلامي ومشتقاته وما تابعه الكل. اليوم مرام توعدكم بوصفة للسلامي ومشتقاته وما تابعه لكن بطريقة صحية وفي الدار. زعما جيب منين مرام؟
2: بطبيعة
0: نعنا ثقة فيك. شبيك راهو أشهر الطباخين الشباب ومش حتى من تونس ومن روسيا. هاي تفضل كلمة ليك مرام.
2: صباح الخير الناس الكل. حبيت نعطي وصفة سلامي خاطر بغض النظر على نوعية اللحوم اللي قاعدة تتصنع بها مانيش نخزر الحاجة هذيك، احنا مانيش نخزر كيفاش قاعدين يتعاملوا مع اللحوم في المصانع
0: والطريقة كيفاش، وهي بيد هذيك الطريقة فيها وعليها معناتها يلزمنا زادة دوسي اخر نحلوه.
2: دونك احنا باش نحكيوا على حاجات اللي نعرفوهم اللي موجودين حتى في الامبلاج نتاع السلامي. يقول لك اللي عندنا نيترات دو صوديوم و نيترات دو صوديوم ونيترات دو بوتاسيوم والفوسفات، هذوما حاجات مواد مسرطنة وزيد تضر الكليوي وتضر العظام، يعني حاجة خطيرة برشا. واحنا راهو احنا ولا الكبار ولا الصغار قاعدين رانا ناكلوا فيه يومين بريسك، هذا كان مش صباح وقايلة وليد
0: ما تفهم عائلات تلقاه ديما موجودة في الجدار نتاعهم ديما
2: صغاروا في القلب من الصباح باش ياخذوا ساندويتشات من برا
0: يستسهلها معناتها من المكونات اللي يعملوا بها لي ساندويتش كيما قلنا في البدايه حتى نزينوا بها سلايد نعملوها حتى بلا وحده بلا اضافي معناتها تنويشه اضافيه به. نبداو طبعا ايش علينا في الامور هذه المصنعه والامور السلبيه، احنا طبعا جبنا لكم وصفه
2: سهله وما تاخذش وقت جمله وما فيهش حتى جهد اضافي. عندنا 500 غرام بولي ولا اسكالوب،
0: اي نوع من اللحم
2: بولي ولا داند، المهم يكون هبره ما فيهوش لا عظم لا شحم، يكون يعني
0: 500 رطل لحم اي نوع من اللي موجود عندكم.
2: نزيدوا عليهم 150 ملل ماء، نزيدوا عليهم 4 مغارف نشي، أربعة طوابع جبن، خمسة ثلاثة ما أكثرش من خمسة طوابع جبن، شوية ملح، فلفل أكحل، تابلو كروية، شوية ثوم، نرحيوهم بالكدي بالكدي بالكدي، نخليوهم نخليو التكستور نتاعهم
0: تولي عجينة معناتها
2: تبدا ملسه كيما البات نتاع البيستاش مثلا كيفاش تهبط هكاك تبدا شد روحها شويه
0: كل من العجينه معناها
2: ما تكون تكون ما فيهش ما تراش حتى التضاريس عليها تكون اوموجين بالكدا باهي بعد ما نرحيوها نحلو بابي سيلوفان نحطوها على البابي سيلوفان كيما العين الاسبانيوليه نفس التكنيك نعملوها بودا بون قبل ما نعملوها تحب تزيد عليها زيتون تحط زيتون تحب تزيد بيستاش تحط بيستاش
0: عباد بيستاش
2: يعطيك الصحه مخصوصين
0: باش كي نقصوا بعض تعطيك المنظر الحلو
2: يعطيك الصحه تحب تزيد عليها فلفل بالعبيد تقصوا وتحطوا كيف كيف لك حريه الاختيار
0: نجم فلفل فلفل زينه باش تعطيك الحموريه
2: بون فلفل زينه راهو تولي لك اورانجي ما تعطيش الحموريه
0: ما باش تولي تشبه شويه
2: كاين انت تحبها يعني تشبه السلامي هذاك مازلت ما قبلتهاش وصفه تعملها في الدار كيفاك وتحبها نفس اللون ميساج زيد شويه
0: لا ما باش نبداو هكاك ما باش نبداو في نموهو شويه باش يعتبروها هي بيتا بعد شويه شويه
2: نزيدو شويه كولور
0: طعم بنين ويحبوها
2: نحيوها ميساج نزيدو شويه كولور احمر شويه زاد هو راهو كميه صغيره تعمل
0: تلون معناتها
2: تغير فلفل زينه ولا الهريسه يعطي كولور اورانجي نعملوها بودا كيما العين الاسبانيوريه نكبسوها بالكدا نقبوه البابي سيلوفان نزيدو فوق بابي الومنيوم كيف كيف نكبسوها ونقبوها بكوردون ونحطوها على كاسكيس تتفور ريت الماء يبدا يغلي نحسبو 45 دقيقه 45 دقيقة والماء يغلي
0: تتفور في الكسكيس
2: في الكسكيس بعد نهبطوها نحيو البابي ألمنيوم
0: 45 دقيقة بالضبط
2: اي والماء يغلي مش الماء مازال ما غليش
0: الماء يغلي بالكدا بعد احنا نحطوه
2: 45 دقيقة نحيوها نحيو البابي ألمنيوم نخليوها تبرد ما نحيوش السيلوفان طول خاطر راهو كيفاش نحيو السيلوفان طول هو سخون
0: وشدوا
2: لاصقين في بعضهم باش تتحل معاها دونك خليوها ترتاح شوية تبرد باش النجم يتجبد سيلوفان وحده ومن بعد نقصوها وصحة وبشفاء حابوا نزيدوا معاها شوية مايونيز هريسة ليتو باهي على ذكر المايونيز تو نعطيكم وصفة سهلة متاع مايونيز الميكسور متاعكم تشيحوها بالكدا حتى نكتة ماء تحطوا 100 مليلتر حليب 100 مليلتر حليب بارد نزيدوهم مغرفه موتارد كان تحبوا مطعم الثوم تزيدوا شويه ثوم عصر قارص اختيارات خل شويه ملح كان تحب انت الفلفل الاكحل كان ما تحبش زاده ما تحطش تحطوهم يترحاو ونبقاو نزيدوا عليهم بين 200 250 مليلتر زيت تدريجيا في الروبو والروبو لازم يكون
0: سرعه قصوى
2: لا لا ماهوش سرعه قصوى اما منشف منشف على الاخر
0: خاطر انت كي قلت نحبوه يكون قلت سرعه قصوى
2: منشف على الاخر
0: منشف على الاخر ايه. ولا قطره ماء
2: ولا قطره ماء خاطر الماء هو اللي يهلكها
0: يهلكها
2: هاكا ديجا ما عطيناهمش وصفه اللي بالعظم خاطر برشا عباد تعيف العظم ناي
0: العظم
2: اي خاطر هي الوصفه الاخرى العظم ناي برشا عباد ما تحبش هاكا عطيناكم وصفه بالحليب هاكا حاجه بنينه ونظيفه في دارك تبدا متهني على صحتك
0: من الطعم تبدل بها الجو هذا بالنسبه للناس اللي ما يستغنيوش عليهم الحاجات هذوما لي ديتاي هذوما ما يستغنيوش عليهم فوق الطاولة نرجعوا شوية للسلامي القصة مهمة زيد القصة مرة باش تجينا جويدة بون مش نتصورش بتجي جويدة كيما اللي نشريوهم من الشارع ما كوميم ما تيزمنا يظهر لي يلزمها كل سكينة منشار نو باش نجم تقصها بالكدا
2: هو ما تقصوش وهو سخون
0: تخليه يبرد بالكدا
2: خليه يبرد خاطر باش تقص وهو سخون راهو باش يتهبرش لك فهمتني السكينة كيفاش باش نقول لك تنجم حتى بال براب فما بارتي في الراب الراب نتاع اللي نرابيو بها الخضره نتاعنا فيها كلام
0: فيها قصي لك جويده جويده
2: نجمو نخرجوها باللام هذيك ولا يعني بطبيعتها كي بارده انت كي تحدد منين تحب تقص تمشي معاك
0: سهله معاك وتبدا بارده يلزم السر في انك تقصها جويده معناها باش تجي منظرها حلو والكلهم قد قد فرد كبر بلوز وموا
2: بلوز وموا
0: منين هكا مرام دلوح في رازه معناها يا ذنوبي
2: المهم
0: كان جبتوها قد قد المهم في المطعم.
2: المهم سلامين فين. وحاجة وحاجة نتهنيو لي احنا ما فيهش مضافات غذائية تهلك لنا صحتنا.
0: بطبيعة الحال هذيك أهم حاجة.
2: هذيك أهم حاجة.
0: مش لازم بالضبط بالضبط تجي كيما في الشارع، المهم حاجة طعموا بها نطعموا بها لي ساندويتش اللي نعملوهم وتعطي
2: منظر مزيان. تجي برشا من الشارع.
0: أكيد.
2: جي أبن برشا
0: أكيد. نجربوها الكل الوصفة ذي الجمعة هذي. طبعا المغرومين اللي يحبوا اللحوم المصنعة مغرومين بها ويشريوها ديما لصغارهم جربوا الوصفة هذي، ونصور حتى اقتصادية تشد بالقدي مرام.
2: بون هو
0: 500 غرام. احنا قلنا 500 غرام.
2: هو رو 100 غرام سلامية قد تتباع بين 12 و 13 ميرا. فهمتني؟ يعني 13 و 14 مئة، يعني الكيلو
0: شي حتى 14000
2: 13000 فهمتني. دونك احنا باش تكون اغلى شويه الحقيقه. باش تكون اغلى شويه الوصفه نتاعنا. باش تكون
0: زاد اغلى من صحتهم.
2: مش اغلى من صحه ولادنا.
0: ولي الانواع تختلف راه مش كلهم فرسوم عاد. انت سا ديبوند شنو نوع اللحوم المستعمله ولا الانواع.
2: عطينا ارخص واحد.
0: اقل واحد. اي اقل واحد. يعطيك الصحة مرام على ليزاسوس اللي عطيتهالنا الكل. ان شاء الله تجربوا الوصفات، واحنا نحبوا راهو كل جمعة نعطيكم وصفة تقولوا لنا الجمعة اللي بعدها جاتكم باهية ما جاتكمش باهية. جربوها ونتصور انها باش تعطي. شوقتني انا منال قلت لي بدي نحب نجربها ونشوف شنو شنو تعطي. كان نتيجة باهية تنصورها ونجيب مرام نوريها. كان النتيجة مش باهية لا ريتوني لا ريتكم.
2: لا نستناو تصويرها.
0: كان نتيجة على مراد لا لا ريتني لا ريتك لا طيبت لا عملت لا عملت
2: حتى نستناو تصويرها بقدرة ربي.
0: يعطيك الصحة مرام. شكرا ليك. نتلاقاو ان شاء الله في موعد مقبل وتحضر لنا وصفة ولا وصفات جدد، وصفة رئيسية ووصفات فيت في اخرين ديزاستوس معاها
2: ان شاء الله.
0: تنويشات اخرين تنويشات صيفية. مرام الرزقي الشيف مرام الرزقي. كملت انت القراية مرام؟
2: اي كملت.
0: كملت وشنو ناوية توا؟
2: والله يعني قاعده نشوف على خدمه.
0: شوف تحب تدخل تخدم تكتسب المزيد من الخبره وبعد على خير ناويه شنو
2: ان شاء الله. ان شاء الله
0: تعمل بروجي نتاعك.
2: حلو ميزون دوت ان شاء الله.
0: ان شاء الله عندك الفكره موجوده.
2: اي الحقيقه نحب ديما حاجه بيو ديما ديما نحب كونتاكت ديريكت مع الطبيعه. نحب الطبيعه برشا دونك نحب نبارطاج الحاجه هذه مع الناس الكل. نحب ننقلها كيما انا نحبها.
0: كيما انت تحب. اقرب شويه الميكرو.
2: نحب يعني الماكله البيو البلايص اللي ما فيهاش حس كالم راهو الحاجات يعني
0: تصور عاد ماكله بيو مع منطقه كالم ومع انت خاصه مع ستريس اللي واحد عايش فيه في عصرنا الحالي. يكون الناس كل محتاجين الامر هذا.
2: خاطر كيما ترى روحك انت محتاج حاجه كيف هكاك.
0: ماكلة ناقصة ملح ما فيهاش برشا فحات. أما بنينة
2: بنينة إن شاء الله.
0: أمور مش سهلة لكن ممكنة
2: إن شاء الله.
0: خاصة وقت يبداو مع شباب متكون وعنده برشا موهبة نصوروا أنه باش نوصلوا للنتيجة ذي. نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق. شكرا لك على حضوركم معنا مرة جديدة في فقرة في ميزون. شبادوش بعيد مستمعينا الكرام بعد قليل فقرة الجميل العرايس. أي وينكم اللي تحضروا للعرس نتاعكم قريب في بالكم زعمة بالتقنيات اللي قاعدين نحكيوا لكم عليها. كان في بالكم أو كان في بالكم زيدوا أكدوا عليها باش تعملها لكم المختصة اللي باش تمشيوا لها في التجميل. وكان في بالكمش يلزم تكون في بالكم باش تطلبوها. وديما نعطيو البديل راه والبديل في المنزل ولا وصفات طبيعية ديما نعطيو البديل. بعد شوية خبيرة في التجميل الليجي راح شيمة حاضرة معنا في بدو بتميمة.

0: وسهلا بكم واصلين اجواءنا الصيفيه، اجواء الفرح ان شاء الله اللي تدخل للديار التونسيه الكل. مرحبا بكم اللي التحقتوا بنا الان في صيف معنا، واللي انتم كنتوا برفقتنا منذ البدايه. اجمل تحيه كامل الفريق ل 11 دقيقه على موجات اذاعه الشباب. اجواء الفرحه في البيوت التونسيه اللي خاصه يحضروا تويكا الاجواء العرس. وتعرف قبل ان نتفكر معناتها جو العرس يبداو على بك. تعرف كيفاش خليني نرحب بضيفتي وبعد خليني ندردشوا على اجواء العرس في البيوت التونسيه، وهي خاصه في قلب الاجواء هذيا. شيماء الخبيره في التجميل وبصفه خاصه تقنيات التجميل اللاجي. راحي شيماء، مرحبا بك.
1: مرحبا، صباح الورد، صباح النور، صباح العرايس، وصباح العرس، صباح تزغريت،
0: صباح الفرح وصباح الورود. مرحبا بك بحذنا شيماء، حاضره معنا رغم اللي هي تعبه من السفر. مرحبا بك وشكرا لك على التزامك مع برنامج صيف معنا. أجواء العرايس هذا معناتها ما شاء الله،
1: بتينا جويل يا دوبة دخلت
0: تبارك الله
1: ما شاء الله.
0: قبل يعني شيء ما كان العرس يبدا، هو العرس في اوتو وبداو من ماي
1: يبداو فوالا
0: مع كل حركة يعملوا جو وتزغاريت
1: فوالا. تو ما تنساش كل شيء ولا مكلف ولا مصرف
0: فيه
1: يعني
0: فيه
1: ماذا بيها ليلة فوالا، يعني الحياة ولات تزرب وهما اصلا ولاو ديما مستعجلين وناس تعبة وتحب تجي لينا احلى نرتفها ونزينوها
0: خفيفة الويلة ولا الويلتين
1: الويلة
0: انتهي الموضوع. اما الفرح ان شاء الله يقعد دايم
1: ان شاء الله
0: ويقعد في القلوب الفرح والسعاده، خاطر في نهايه الامر كله البهرج هذيك صحيح هي حاجات تفرح، تفاصيل عندها قيمه عندها
1: أكيد.
0: معنى
1: أكيد.
0: لكن اللي ما ينجمش يعمل التفاصيل هذيك الكل اللي ظرف من الظروف، بطبيعه الحال الفرحه ان شاء الله تقعد في القلب ويقعدوا على طول سعداء وفرحانين. ليله الفرح العروسه السلطانه تحب روحها تكون الملكه نهارتها، متنجم بالحق تكون تحس الاحساس هذاك كان كي ترى روحها مزيانه. كيبدا عندها بعض المشاكل في البشره نتاعها تتقلق
1: برشا،
0: الحبوب اللي يطلعوا في كل مناسبه ونهار العيد وليله اللي عندك
1: هذوكم ديجا استانسنا بهم،
0: استانسنا
1: بهم وحبه العيد حبه المناسبه
0: ديما موجودين
1: ضغط ومن جري سي نورمال تقبلوها.
0: دونك التصبغات اللي يظهروا زاده فجاه وزاده واحد وقت يقرب الفرح نتاعو برشا حاجات يمكن يكثر منها ولا يتخلى عليها ولا يكثر منها زاده.
1: خلينا نبداو فهم شويه بشويه، خلينا نحكيو على التصبغات اللي يطلعوا للعرايس قبل العرس من الضغط، لانه هو برشا الناس لازمهم يفهموا انواع التصبغات. فما التصبغات القديمه وفما التصبغات الجديده. يعني التصبغات القديمه ناتجه عن امراض وعن تقلبات في الليزرمون وعندهم يعني اسبابهم، هذوما للعبيد العرايس اللي مازالوا ما عرسوش معناها قاعده نحكي. وفما التصبغات الجديده اللي هي تطلع لها قبل بشهر تلمام عليها تعرضت للشمس من المناخ من استعملت
0: عندها برشا قضيات، ورغم اللي تقي روحها من الشمس لكن افيكسا فما عرايس ما عندهمش العادات انه تقي نفسها من الشمس. تقول لك عادي انا نورمال بالنسبه لي انا اتصرف بشكل عادي.
1: شو هو ديما انا ديما معناها ديما الحاجه دي نقولها ما تخليش روحك الاخر وقت باش تحسن باش تنظم. راهو شو احنا تو قاعدين نعملوا في برنامج توعوي ابار انه انا باش نقول انا شنو باش نعمل، راني نحب نوعي الناس. راهو انك باش تجي يعني قبل العرس بجمعه باش تتحصل على البشره الجلوي اللي قاعدين تراو فيها واللي قاعدين يروجوا لك ليها، راهو فكره غالطه جدا. راهو احنا ناس نتاثروا بكل العوامل النفسيه والصحيه والمناخيه. هذايا لازمك تكون
0: حرقت لي السؤال نتاعي شيماء، كنت باش نقول لك يا شيماء بربي جاوبنا بصدق، معناها تجاوب الناس بصدق، خاطر الحقيقه في لي ريزو سوسيو قداش يوريو في مراهم وناس كل مختصين وهذايا للبشره الزجاجيه، وتقنعك كوميم تقنعك حتى انت معناتها تعرف وواعيه. هل ممكن انك توصل للبشره هذيك ولا كلها فيلتروات وما فماش منها؟
1: لما تكون ماكش انسان، لما تكون روبوت نجم توصل للبشره هذيك. خلينا زجاجيه، لما تكون زجاجه، لما تكون قاروره.
0: انت زجاجه؟
1: احنا ماناش قاروره، انا عندي شويه اكني، انا عندي شويه تعب. البارح ضغط الطياره يعني شوف كانت بشرتي محلاها ضغط الطياره
0: يوم واحد يصبح
1: تعب صحيت ما رقدتش نجم نصبح تعب. راهو لازمنا نتقبلوا ونقبلوا، رانا احنا ناس ما لازمناش نتاثروا بالفلاتر وبالحاجات. انا راهو مرات نراه انسان في الفلاتر وراه في الواقع راني نتصدم
0: نتفاجئ
1: يعني قاعدين يبثوا في حاجه شبه تعجيزيه، يعني حتى تجيك راي للعياده تعجزك توريك تصويره كما انا بعثتها تقول لك نحب بشرتي كيف هكا يا مدام راي البشرة هذية راهي فلاتر، وإلا ناس ما همش موجودين على أرض الواقع. يعني توا نشوفوا نحن في الذكاء الاصطناعي تبارك الرحمن، يعني يحطوا صورة وبعدين يعمل لك صورة أخرى تصدق اللي هي في جلسة واحدة تحصلت على البشرة هذي. احنا رانا عنا بروتوكول كامل، وأنا راني ديما نقول أنا إنسانة لما تجيني حالة نبدأ نحكي معاها نقولها رو إذا كان أنت تحب تتحصل على بشرة مزيانة فيها جلوي فيها لمعة، راو مش للدرجة اللي قاعدة تشوف فيها، راي هذيك البشرة هذيك بشرة خيالية
0: غير حقيقية، غير حقيقية. ما تبدأوش تضيعوا في فلوسكم على اليمين وعلى اليسار في أمور مش بتضيف لكم حتى
1: ولا نحن لازمنا نتقبلوا المشكل أول حاجة، ولازمنا نتقبلوا طرق العلاج الصحيح،
0: الحلول الواقعية،
1: الحلول الواقعية عن طريق طبيب أو مختص، عن طريق طبيب أو مختص. لأنه تول لتاش اللي نراو فيهم الكل كانوا نقول لك شنو الأسباب الرئيسية متاحة، هي سوء استعمال لمنتجات عملوا لها دعاية.
0: صحيح كلامك شيما 100%، على خاطر راو سوء استعمال المنتج قد يؤدي إلى نتيجة نتيجة معناتها كارثية، وانت بعد تقول هاو غشوني ولا تحايلوا عليه alors que c'est pas vrai، انت ما عرفتش كيفاش تستعملوا وقته،
1: مش ما عرفتش الدعايه الكاذبه،
0: لا حتى كي ما تعرفش تستعملوا زيدا،
1: والا زيدا صاحبتك تستعملوا بشرة صاحبتك
0: يعني مش البشره نتاعك،
1: مش بتاعك، علاش انت
0: نقطة أنا مهمه هذه نقطه، كل شيء لازم يكون بيرسوناليزي،
1: اي حاجه في العالم هذايا بيرسوناليزي، هي طريقه الخدمه نتاعي. يعني تجيني انت وتجيني اختك، راكم نفس المناخ نفس الماكله نفس كل شيء، انت نخدم لك بحاجه
0: انت بروتوكول واختك بروتوكول،
1: اختك بروتوكول حتى في الجلسه، يعني في جلسه مش العلاج كيف. يعني مش المواد اللي نستعملهم لك انت هما بيدهم نستعملهم لاختك، ذي لازم يكون الوعي، لازم لهنا تكون واعي، تجي تخلي مثلا مرات البروتوكول اللي انا عطيته لها ليه تقول لي صاحبتي اعطتني هذا، يا بنتي كيفاش صاحبتك طبيب مختص، صاحبتك شنو اختصاصها بالضبط. فالحاجات هذيا نقول لكم ردوا بالكم من المشتريات اللي قاعدين تشروا فيها بدون مراقبه، ماهيش مراقبه لا من وزاره الصحه ولا من اي مكان،
0: واسفار الشخص اللي انت تسمع في كلامه مختص ولا لا، كي انت
1: حتى مختص مرات صاحبتها تعمل خلطه في الداء الكركم ومدري شنو وتجي تعطيها الخلطه هذيك تحرق وجهها، تجي وهي نقولوا احنا ماشيه في طريق معناها ماشيه في في في في علاج، تجي بيان سور ما تقولكش راهي عملت خلطه ولا كذا ولا كذا وكذا، وجهي تحرق، اي فما حاجه خلت وجهك يتحرق،
0: منيش صار هكا؟
1: اذا كان تحرق وجهك ديريكتومون ساعه شو باش يخرج لك تاش، هذه اول حاجه، باش يخرج لك اكني،
0: باش يعمل رياكسيون،
1: باش يعمل رياكسيون، باش يتنفخ ويتفش فما رولاشمون. فانت انا من المستحسن اني نقول للانسان خلي وجهك ما تعمل فيه حتى شيء، البشره راهي تدافع، يكون لك خير ملي تستعمل المنتجات والا تستعمل حاجات قد تؤدي الى هلاك البشره نتاعك، لانه بشرتنا تتاثر بجميع العوامل وتتاثر بجميع الاشياء. انت جرب يعني تو حط حكا شويه كريم على يدك واخرج بها من الشمس توتك حال بالوقت، فما بالك انت البشره. يعني انا بشرتنا ديما نقولوا تعاملوا معاها كانك تتعامل مع بشره بيبي، يعني نعطيو اربع منتجات اساسيه يكونوا يعني حسب نوعيه البشره وحسب نوعيه المشكل، ونقعدوا في فتره علاج. يعني توا انا ديما نحب نقول للعرايس اوكي باش تلقى عندي الحل الليله هذيك، يعني باش نحاول الماكسيموم اني نعمل اللي عليا باش نرضيك فك الليله هذيك، لكن راهو هذايا يعني حل
0: في حدود احترام البشره نتاعك، مش معناتها باش تخرج معناتها تتعصف على البشره وتعمل لها حاجات معناتها غير مطلوبه،
1: يدمر حاجز البشره لومبران دو بو اللي هو التعصف، اللي هو انك انت تستعمل حاجات اجريسيف على البشره نتاعك. انا لهنا راني نقول لكم لا اتحمل مسؤوليه اي شخص يستعمل في منتجات انا ما عطيتش له. لهنا زاد فما نقطه نحب نحكي عليها، مرات تجي تعمل السوان وتصرف والكل معطيها بروتوكول ما تاخذوش تقول لك ليه انا عندي الروتين نتاعي، يا مدام راهو الروتين نتاعك هذاك غير مناسب، راهو ماهوش باش يعطيك، توا انا نظفت وفتحت ورجلت يعني خليت رجعنا ازيرو، انت لهنا دز معايا شويه، انت لهنا اتبع، انت لهنا واضب على باقي الشمس، واضب على مظله، واضب على الماكله، واضب عاوني شوي.
0: خاصه شيماء احنا نساء عندنا المشكله نتاع الهرمونات اللي ياسر تقلق، عندها أكيد. تاثير كبير ياسر على الصحه وعلى البشره بصفه خاصه، دونك يلزمنا ناخذوها بعين الاعتبار، وعندهم ادويه ياخذوها معناها ممكن تاثر زاده على البشره وعلى التصبغات هذيا. اذا اليوم هذيا الموضوع نتاعنا كان التصبغات، انت عندك تي تكنيك اللي ممكن تنقص فيهم شوي
1: أيه.
0: تخفف من الأمور
1: أيه.
0: خاصة احنا نحكيو على التصبغات الجديدة اللي تخرج معناها بصفة فجأية قريب من المناسبة اللي انت عندك.
1: شوف في وسط الجلسة لما نكملوا شبه انه التصبغات الجديدة الكل يتنحى يعني تراها بالوقت
0: جديدة قديش أبري الوقت
1: ما
0: يعني.
1: عندهاش وقت والله تعرف جديدة 6 شهور 7 شهور يعني
0: انت تعتبرها جديد
1: هي أيه. اصلا تقول لك راهي هذه طلعتني جديدة هي اصلا تعرف بلاصتها
0: أيه.
1: يعني تقول لك راهي شيء
0: لاحظها تكون مش موجودة
1: لاحظها بديت مسخانة يعني بديت من الشمس مش متاع الهرمونات راهو الهرمونات حاجة والتصبغات متاع الشمس حاجة أخرى وإلا مثلا حتى استعملت منتج يعني في شهر ما مشيش معاها عمل لها تصبغات فكي تجي تصبغات هذيك النجم ونقدروا في جلسة واحدة مع الروتين نتخلصوا منها نهائيا من أصلا هي تبدأ تعرف التقنيات اللي موجودة عنا أول حاجة نتعديوا بها إن نعملوا تنظيف عميق للبشرة وعنا تقنية الأكسجينو هذه التقنية تعمل تقشير طفيف للبشرة متاعنا يعني كاينها نوع متاع هو يتخدم بالفيتامين سي يعمل تقشير طفيف يعطي إكلا يعطي نظارة يعطي إدراتيسيون هو فيه مراحل فيه أنواع الحقيقة من أجمل ومن أروع التقنيات أنا قبل كنت ياسر مختصة في التقنيات متاع ليتاش بيغمونتيغ كنت ياسر مركز عليه الموضوع وكنت نلقى بالحق نلقى
0: خاطر فيه خاطر مركزين عليه برشا
1: والبنات يتعب النفسية على الأخر خاصة انه لما تعمل مثلا حتى فونديشن تكون الفونديشن نوع وليتاش نوع اخر فلهنا نحب نقول لك راهو الحل موجود عندنا راهو الحل موجود تقنيه الاكسجينو هذه تعمل على تنفيس البشره يعني تخلي البشره تستعيد النظاره الطبيعيه نتاعها تخلي البشره تعاود تقبل البروتوكول والا الروتين اللي باش تعطيه لها واذا كان هي عندها ديتاش جدد يتنحاو من اول جلسه بالطبيعه ديما نحاولوا انه قبل حتى بعشرة ايام العرس نجي ونعمل الجلسة هذية فيها تنظيف وترتيب وفي نفس الوقت تفتيح نحكي دائما على التفتيح متاع ليتاش جدد بالنسبة للعرايس اللي مازال عندهم الوقت العرايس اكتوبر ينجم يجيو قبل بشهرين ثلاثة شهور
0: ياخذوا راحتهم
1: ما يغسلوش رواحهم
0: وتعرف هذوما يتعبوا برشا العرايس
1: على خاطر يعديو الصيف كامل
0: وهو متقلقين دونك ماذا بكم تعرسوا بفيتي على بكري
1: والله انا نقولهم ماذا بكم تعرسوا فيت في وزيدا ماذا بيكم ما تحملوش أنفسكم أكثر من طاقتها يعني التحمل هذيك هو بيدو تقول لي شيء ما رو فجأة رو طالعوا لي رو فجأة فمش حاجة هي تطلع فجأة لكن الكوميلاسيون بتاع الستريس والكوميلاسيون بتاع الصعوبة
0: وكثرة التفكير والتركيز على الأمر هذيك كي تفوكس على كل الموضوع سيسيوك بشوفه كبير وبش يظهر
1: يعني احنا كما حكينا توا زاد حكينا على الليزرمون انا زاد دعوة زاد للبنيات يمشيوا الجينيكولوج يعني يتفقدوا رواحهم يتفقدوا ليزرمون نتاعهم
0: مش بالضرورة تكون متزوجة ولا عندك علاقات حميمة الفكرة هذه يلزم تنحيوها البنات حتى في سن صغيرة يلزم أمها تهزها معناها تتفقدها خاصة كي بدو عندها بعض
1: أي مشاكل ولا والله العظيم عندها مشكل أول حاجة نقترح عليها إنها تمشي للجينيكولوج تستغرب إنه هي تستغرب تقول لي
0: علاش ماشية
1: قلها راهو الجينيكولوج راهو باش يحلك مسألة الهرمونات راهو احنا نكملوا بعضنا راهو أريد احنا في التجميل ولا في كذا راهو ما تنجمش أنت تستغنى على حاجة
0: الصحة الداخلية تنعكس على البشرة على العينين هذه حاجة لازمنا نقتنعوا بها مربوطة بالغذاء بالتصرفات نتاعنا بكل شيء شيماء أنت جبت لي شويه على الكركم حسيت من كلامك هكا ما عندكش علاقه طيبه بالوصفات الطبيعيه بي. اما انا نحب ناخذ بخاطر الناس الكل والله باش الناس كل عندهم الامكانيات باش يعملوا جلسات
1: شوف
0: شو تقول لهم هذوما البنات
1: وصفه طبيعيه كنت ديما نعطيها قبل وكنت ديما ننصح بها وكنت ديما اللي هي وصفه اللوبين لوبين الذكر نتاعنا العادي جدا جدا جدا نجمو هكا اذا كانت بشرتك مش متحسسه بشره عاديه يعني عندك شويه تصبغات عاديين والكل مش في امكانياتك والكل تنجم تاخو شويه لوبين يعني معاهم شويه انشاء طيبهم مع بعضهم يعني تكون اللوبين مرحي يكون انشاء تاخذ كميه قليله جدا يعني تعملها على البشره نتاعك تكون بشرتك شيحه تعملها يعني متكثرش منها ماذا بينا مره في الشهر ولا قبل المناسبه نتاعك والكل وراوله وانما الوصفات ذوما الطبيعيه انا ما نحبش ننصح بهم برشا لانه نعرف تاثيرهم لاني انا في المجال لاني انا توا في المجال عندي 6 سنوات فنعرف اول ما تجيني نسالها نقول لها شنو هو الحاجات انا ما نحبش نكون ترند، راني ما نحبش نكون ترند على حساب حتى حد. يعني ما نحبش انا نكون حاجه انا مانيش نعمل فيها ونجي اسمعوني توا البنات باش نعطيك من الوصفه السحريه.
0: ماهوش فما برشا ناس بدا عندهم زوز وجوه، يجي يقول لك كلام هذاك، علاش يقول لك كلام تلفز ولا راديونات؟ لا، ما انت حاجه انت مقتنع بها. انا عجبتني خاطر انت حقيقه تقول ما نجمش ان نعطي وصفه خاطر كل حاجه بيرسوناليزي. سي فري انت يساعدك حاجه بين تقول لهم انت لوبين تكره وبين تمشي على الناس
1: الشعب الكل يمشي
0: مش صحيح للوبين، خاطر اللي عندها بشره حساسه، اللي عندها رجل، اللي عندها برشا امور ما تنجمش تمشي بالبشره باللوبين.
1: يمكن النصيحه هذه باش ننصح بها اي بنيه، وخاطر هما ديما يقولوا انتم تعجزوا فينا، انتم كذا، انتم كذا. تحب بشرتك ترتاح طبيعيا، عندك حاجتي زوز حاجات ولا ثلاثه حاجات، ما يا خويا ما يستحقوش انهم هما كالمصروف جيل نيتويون حسب نوع بشرتك وكريم ترطيب حسب نوع بشرتك وباقي شمس، ثلاثة حاجات وانتهي الموضوع. ما تتعصبش،
0: السيرومات هذوكم الكل يا شيماء،
1: السيرومات هذوكم الكل راهم دعايات وراهم براندات واشهار
0: للبراندات ليونيك وغيره وغيره،
1: واجبين واجبين اذا كان الامكانيات تسمح.
0: اما تنجم تكتفي بالثلاثة،
1: لكن اكتفي بزوز انواع. يعني يكون عندك اسيد هيالورونيك مثلا ومعاه مثلا
0: كريم هيدراتونت حسب نوع البشرة والاكرون
1: فقط. اذا كان انت ماديا سافا، خذ اسيد اليرونيك ومعاه حاجه اخرى حسب نوعيه البشره، يا ريتينول يا فيتامين سي، يعطيهم لك دائما مختص بالطبيعه. يسي راهو انا نقعد نضحك، مرات نضحك حتى على روحي، نشري برشا حاجات وفي الاخر نستعمل حاجه واحده. يعني هو هوس.
0: حتى كان عندك الامكانيات احيانا الوقت هو اللي ما
1: مش
0: عندكش.
1: حتى الوقت
0: قريب نوصلوا لنهايه الحصه، باش نختموا شيماء معاك بالنصائح، خاصه معناتها تعرفوا احنا نشوفوا برشا مشاهد في مواقع التواصل الاجتماعي، والله بين ذفرين تضحك. معناها احيانا يقول لك مطلوبه الحجامه، معناتها مطلوبه حياة او غير ذلك، على التغيير الرهيب اللي تعمله. بربيش ما انتش تحس روحها، سامحني العروسه تحس امور هذيك الكل تغيير جذري. هي كان سمره تحافظ على سموريتها، عادش بي كان بيضه
1: اللون.
0: بيضه
1: اكيد تقبل اللون،
0: واحده تلقاها بعد بيضه ويدها نوع وجهها حلو، مش حلو مش جميل، محليك سمره لون العسل مزيانه شارمون.
1: أنا نقول لك حاجة، أنا قمحية ونموت على السمرة. يعني بالحق
0: وجمالها مميز نتاع السمرة، ويت معناها نعرف الناس الكل البيضة زيادة عندها السر والشارم نتاعها،
1: عندها الشارم نتاعها. وفما نقطة صغيرة نحب هكا نختم بها، اللي ما تتعسفش على لونك، تجيني تقول لي هي سمرة تقول لي نحب نولي بيضة، ما نجموش ما نجمش.
0: من الأخطاء الشنيعة اللي تعملها الحجامة
1: حتى
0: المجملة،
1: اللي هي أنا تقول لك لا، هي تقول لك تحب ترجعني بيضة. ف سمرة سمرة محليك، بيضة بيضة محليك، وسمرة يا سمرة. فوالا،
0: يعطيك الصحة يا شيماء، أهلا وسهلا بك شيماء، إذا الخبيرة في التجميل الجراحي. شكرا لك، موعدنا إن شاء الله في المواعيد المقبلة مع التقنية جدد ونصايح جديدة، وإن شاء الله بدو بتمام للجميع. مازال جو الفرح بعد الموجز، توا موجز أخبار ل 11:30، ثم نواصل لقنا في صيف معنا حتى للنص نهار.
2: صيف معنا
3: صيف معنا،
2: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
4: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
5: جوكم
3: تصيفكم وتبحيركم
5: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
5: دورة في الفستيفال،
3: الماكلة الهيلثي،
5: بوتي وسبور ديتي.
3: صيف معنا.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
0: بوتي وسبور ديتي،
5: بوتي وسبور ديتي.
6: رجعنا بعد الأخبار، بعد الموجز اللي قدمته لنا زميلتنا زبيدة القصوري من قسم أخبار إذاعة شباب بأجمل أغاني الأفراح التونسية اللي غناها لنا زياد غرسة بامتياز. أغاني تونسية حية على الدوام عبر مختلف الأجيال، عيشنا وعشنا معها جو الفرح هنا في استوديو إذاعة الشباب. ومن بعد غنى زياد مع الفنان المميز زيد الهدي حبوبة، وصلنا ل 47 دقيقة بعد الحديث، وحان موعدنا الآن مع آخر فقرة من فقراتنا واللي فيها باش نعملوا جولة في جنينة ولا في التراس متاعكم مع كل بول مزيانين اللي ما نجموش نستغنيوا عليهم صيف ولا شيء، لكن بصفة خاصة في فصل الصيف يزينوا، أما زيد عندهم برشا منافع أخرى. جنينة دارك بعد لحظات.
7: جنينة دارك
6: سعيدة هذا الصباح باستقبال ريهام تريس المهندسة الفلاحية. ريهام مرحبا بك.
8: عظيمة،
6: أهلا وسهلا بك معنا في فقرة جنينة دارك. اليوم ريهام اخترت لنا نبتة مش جميلة أكها، وإنما زيد عندها مميزات أخرى ومطلوبة ومحبوبة ومنظرها مزيان. ما زيدش نشوقكم، شنو باش حدثنا على شنو باش حدثنا اليوم ريهام؟
8: باش نحدثكم اليوم على النبتة التي لا تموت، نبتة جلد النمر أو أسانسيفيريا.
6: يمكن برشا ناس ما يعرفوش التسمية متاحها، ما يعرفوها بالوجه بالوجه كيف يرواها يعرفوها. أوكا اللي يتابعوا فينا على ستريمينغ تو يشوفوا النبتة هذية جميلة خضرة، أحكي لنا عليها كيفاش نعتنيوا بها، وقتاش وقتها، كيفاش نعملولها، وبعد نوصلوا للمميزات متاعها اللي يمكن ما نعرفوهاش الناس الكل. المميزات تاع النبتة هذية، نبتة جلد النمر،
8: النبتة هذه موجودة كما قلنا في برشا ديار تونسية، تتميز بأوراقها طويلة قوية منقوشة كما النمر، معناها على ذيك هي التسمية متاعها جلد النمر.
6: فيها كل خطوط ولا كل تاشك
8: كما التيجر بالضبط.
6: هي نحكيو على نبتة داخلية احنا طوى ريهام،
8: نبتة داخلية تستحمل السخانة، ما تحبش برشا ماء، وفيت هي نبتة ما تقلقش بالكل، هي معناتها
6: ما تستحقش عناية كبيرة، ما تتعبش،
8: ما تستحقش عناية بالكل، معناها تسقاها مرة في الجمعة في الجمعتين وإلا في العشر أيام، عادي تعيش في الظلمة، كما قلنا ما تقلقش بالكل. الميزة متاعها اللي تميزها على النباتات اللي هي تنظف لك دارك من السموم والروائح، بما أنها النبتة الوحيدة اللي تعطينا الأكسجين في الصباح وفي الليل،
6: مش كيما العكس النبات الآخر معناتها اللي في الليل يتبدل.
8: لا لا ما تتبدلش هذه، حتى في الليل تقعد تعطينا في الأكسجين،
6: مهمة
8: حتى كي تحطها في بيت النوم
6: ما تقلقش،
8: ما تقلقكش، تنظف لك الجو،
6: نظف الجو. مطلوبة ميلا النبتة هذه على الدوام ريهام، مطلوبة برشا، يشريوها برشا الناس ويعرفوا الميزة متاعها هذه، وإلا بعد يكتشفوها وقت يجيو يقتنيوها.
8: فما ناس تعرفها وفما ناس انا نقول لهم عليها، حتى اللي باش ياخذ واحدة يولي بطل ياخذو،
6: يولي يحب يحط في كل بيت ولا في كل بلاصة ولا ياخذ نبتة،
8: يولي في كل بلاصة.
6: باعتبار معناتها دوزون عمل منها تزين، منظرها جميل وحلوة وخضرة، تعطي منظر جميل، معناها أكيد الكوال يبدا فيه نبتات ريهام مش كيما الكوال يبدا فارغ في الدار ولا في التراس.
8: بالطبيعة بالطبيعة حاجة الخضار يعطيك طاقة،
6: اي منظر جميل يعطيك طاقه، كي تغزر له برك تتفرهد ترتاح نفسانيا. انت اصلا تولي تلوج في البلاصه اللي مقابله الكوالي فيه لي بلانط نتاعك هذوك اللي انت تبدا عامل عليهم بون كيف، وخاصه ريهام البلانط هذيا علاش معناتها نجمو ناخذوها نقتنيوها، ما تقلقناش خاطر برشا بلانطات ناخذوهم كيما شفت انت معناها بعد نتفاجئوا انها تبدا تذبل وتبدا رغم اللي احنا بدو عاملين روحنا لاهين بهم بالكدا، معناها
8: اي النبتة ذي ما تحبش الدليل، ما تحبش الماء، ما تحبش، تحب تقعد تغزر لها اكها،
6: تحب تقعد رايضة شيخة،
8: تعرف ما رايضة على روحها، تسقيها مرة في الجمعتين ولا في العشر ايام تستعمل عليها مزية وتسقيها شوية ماء
6: أكهو. مرة في الجمعة جمعتين تسقيها شوية ماء وكها، لا تخرجها شوية للشمس لا للهواء لا حتى الشيء،
8: عادي تعيش في الظلمة،
6: خليها في بلاصتها رايضة.
8: اكيد
6: وتقعد ديما فيك الخضار نتاعها ومحافظه على الرونق نتاعها على الجمال نتاعها. نحطوها في اي مكان حتى في بيت النوم نجم نحطوها ما تقلقناش
8: اي بلاصه. الحاجه الباهيه فيها اللي هي تطلع برشا خلوف احنا نقولوا
6: تخلف
8: من اللوطه تخلف برشا من اللوطه هي تخلف وانت تنحيهم
6: جوستمون. كيفاش باش نرق معناتها نرقدها هي بدا نزرع منها برشا ديبوخرين ولا كيفاش نزرع منها؟
8: هي ما تتكسرش بالترقيد. هي معناتها هي تطلع الخلوف هذوكم تنحيهم وتحطهم في محبس واحد اخر
6: نحي الخلوف.

0: كبيرة وفما اللي تطلع طويلة، أما نفس النوع تقعد نفس الفاميل تاع جمد النمر
1: معناها. إي واضح واضح. مازلنا باش نتعرفوا على برشا نباتات معاك ريهام، أنا شفت برشا نباتات راهو جلبوا انتباهي وتشوقت باش نحكي عليهم، ما نحبش نحرقهم ونقول لك عليهم تو خلي باش نفاجئ كان فيديو. أنا سمعتك تحكي على نبتة ضحكني اسمها ساعة بالكل وقلت علاش زعما اسمها هكا شنو حكايتها؟ خلي نعرفوها مع بعضنا في الحصص المقبلة شنو حكايتهم النباتات هذوما. مازالوا برشا نباتات يتحطوا في بيت البانو وتو تقولنا ليها معليش، ونباتات اخرين زيد كل نبتة عندها القصة نتاعها وعندها جوها، مش مجرد نبتة انت باش تشريها وتحطها في المكان هذاك باش تشريها خاطر عندها منافع وعندها منظر جميل اكسيتيرا. ريهام تريس مهندسة في لحية، شكرا لك على الوقت اللي تخصصونا في صيف معنا، يعطيك الصحة ونتقابل ان شاء الله الجمعة الجاية مع نبتة جديدة
0: ان شاء الله
1: في جنين الدارك. يعطيك الصحة ريهام، شكرا لك، الى اللقاء. مستمعينا الكرام هكا نكون وصلنا لنهاية لقانا في عدد اليوم من برنامج صيف معنا. أنا أجمل تحية كامل الفريق، سليم لقصيبي رافقني في الجانب التقني، ألفانسيب ألفانسيب في الديجيتال، وسماح بن عيسى الفرجيني كانت معكم من جانب الميكروفون. شكرا للجميع على المتابعة، نتقابلوا إن شاء الله نهار الجمعة في ديما لاباس، بقية أجواء ممتعة على موجات إذاعة شباب. بعد شوية حميدة وكامل فريق تونس اليوم متابعة رائقة.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب
6: إذاعة الشباب نون ستوب

على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.

إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب إذاعة الشباب نون ستوب ديننا السمح

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، في عدد جديد من دين السمح يتواصل معكم على امتداد الساعة إلى حدود الساعة الخامسة مساء في كل مرة، مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي رحب بها. هلا بك فضيلة الشيخ.
1: شكرا لك، أهلا وسهلا أخويا محمد رمزي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكل متابعينا مشاهدينا الكرام، مسعد الله أوقاتكم بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياهم على ذكره وشكره وحسن عبادته، فاللهم أمين يا رب العالمين.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا لقاءنا ككل مساء جمعة، فريق يسهر على تأثيره، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، زميلنا سليم القصيبي على الأجهزة الفنية، ومحمد رمزي المنصوري من وراء المصدح. الموضوع اللي اخترنا أنا نحكيه فيه اليوم هو موضوع التشكي والتذمر، وأنا الحقيقة من اللي بدينا نخمموا في الموضوع هذا، وأنا يعني قصيدة وبيت شعر في ما حبش يتنحى من من من من مخي، ها: كم تشتكي وتقول إنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم، يعني واحدة من روائع الشعر العربي الحديث الحقيقة. احنا باش نحكيه على التشكي والتذمر. برشا ناس الحقيقة فضيلة الشيخ الشكوى والتذمر من قلة الحال ومن ضعف ذات اليد ومن الأمراض وما إلى ذلك، ولكن أحيانا إذا احنا ساعات معناه واحد كي كثر بشكوى يقول بربي الشكوى الربي، معناه كثرش علاش؟ لانه هذه ربما تكون شك في شكل من اشكال الموجات السلبيه، ونوع من الحقيقه معناها العلم الحديث وعلم النفس اثبت انه احيانا معناها كثره التذمر والشكوى اللي تسمعها تاثر سلبيا على المستمع. الحقيقة أي معناها ماذا بينا أن نقف مع الآخر، أن نسمعوه، أن نوسع بالنا، ولكن أن زاد بوصفنا الطرف الآخر ما نبالغوش في الشكوى، يعني ما يعني هكا ولا فضيلة الشيخ. وأكيد أن ديننا السمح تعرض للمسألة هذه من خلال آيات قرآنية، من خلال أحاديث نبوية، باش طبعا نستعرضوها تباعا ونبينوا حدود التشكي والتذمر. هذه تقريبا باش نحكيه. طبعا التشكي والتذمر قلنا هو الموضوع، الأسباب اللي تدفع للتشكي والتذمر، الأثار السلبية، ثم التوقي من التشكي والتذمر، باش ما نخليوش روحنا نشكيو ونبكيو شنو يلزمنا نعملو، وباش ما نخليوش روحنا ضحية للي يشكي ويبكي أيضا شنو يلزمنا نعمله. هذا تقريبا اللي باش نحكيو فيها على امتداد الساعة. خلينا نذكر 71 844 411، إذا كان عندكم أي سؤال يتصل بالمسألة الدينية، طبعا حتى كانوا ماهوش في موضوع حصتنا اليوم، ولكن متصل بالمسألة الدينية مرحبا بكم، وإلا أيضا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب، صفحة الفيسبوك باج اوفيسيال راديو جون بوان تي ان. فضيلة الشيخ نجدد الترحاب والتحية، أهلا بك مرة أخرى.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. وعنوان هذا اللقاء: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله.
0: إلى الله سبحانه.
1: فيعني ولا تقل لي هم كبير، بل قل للهم رب كبير،
0: رب كبير.
1: ولا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يألم الجرح إلا من به الألم. احنا نقولوا ما يحس بجرح
0: كان يحس بجمرة كان يعفص عليه. صحيح.
1: الشكوى هي مسألة طبيعية جبلية في الإنسان، أنه يشكو ويحتاج إلى من يشكو إليه،
0: أما ما يكفرش.
1: نعم، جميل. ولنا حتى ما يسمى بالتعاطف مع الآخر، نتعاطف مع من يشكو.
0: جميعنا ما أحوجنا للتعاطف،
1: ما أحوجنا إلى ذلك، إلى من يوصف إلى شكوانا. قال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. إذن هذه ذهبت لتشتكي
0: يعني زوجها
1: إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: والله
1: نعم يسمع تحاوركما. سبحان الله، فالله عز وجل سميع بصير. يعني. لكن ما نلاحظه يعني في هذا الباب الشكوى بمعنى أن ينقل الإنسان هذا الأحساس بالألم وبالتذمر إلى غيره
0: وهو يعرف أنه الآخر سيتعاطف معه، سيخفف من هذا الألم، من هذا الوجع.
1: هذا إذا كان هذا الآخر كان أهلا لذلك. أحيانا قد تكون، لذلك نقول أننا نريد أن نضع ضوابط للشكوى. نقول أن الشكوى لا مندوحة منها، فكل الناس يعني هم عرضة لذلك، وهؤلاء الأنبياء يعني صدر منهم ذلك.
0: ولكننا نقول أيضا الشكوى لغير الله مذلة أيضا
1: في حال الضيق وفي حال الضجر، فالإنسان يشكو. يعني السيدة مريم قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ربي قال لها فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرية وهز إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جليا إلى آخر الآيات. إذن فيحصل ذلك. لكن ما نلاحظه اليوم من قبل بعض الناس أن الحوارات يعني في بدايتها وفي نهايتها تكون بالشكوى، حتى إن لم يجد بما مما سيشتكي، يشتكي يعني الحر والمطر. كان الدنيا برد أو ملا برد، كان الدنيا سخونة ملا سخانة، كان الدنيا ريح ملا ريح، كان ما يعني
0: ما يعجبه شيء، العجب ما يعجبوش.
1: في الربيع يشكي، في الشتاء يشكي، في الخريف يشكي،
0: شكاء بكاء.
1: حتى كي بش يبدأ الحوار متاع يبدأ بالشكوى،
0: بالتأوه والشكوى، ومال نهار ومال سخانة ومال برد.
1: هذه الشكوى أخويا محمد رمزي تؤدي حتى لتنفير الناس منه.
0: صحيح.
1: قداش من علاقات من الأزواج، يعني فقط النقطة هذه نحب نبينها، أنه المرأة تشكي برشا
0: والله حتى بين الأصدقاء،
1: والراجل يشكي برشا. شوف عادي كما قلنا أن نشكيه، إذا كان أنا كي متقلق ما نشكيش لزوجتي، ولا الزوجة ما تشكيش لزوجها، ولا ما تشكيش البوك، ولا ما تبثش الشكوى هذيك وتلقى من ينصت إليك. لكن أحيانا أنه اللي بيشتشكي له ما هوش أهل أنك تشكيله، ممكن يؤدي ذلك إلى يعني قد يؤدي إلى السخرية أحيانا. ممكن الشخص اللي انت
0: وقتها يزيد الالم نتاعك، يزيد يضاعف.
1: انت ماشي تشكيله هو يسخر منك، واحنا يعني نقولوا نحن ما يتعاطفش معاك.
0: اي اي
1: فهمت. هذا يؤدي في الحقيقه الى الى الى, إلى ضرر والى الم. فقبل كم مشاكل تحصل، يعني فما شكون اللي احنا يهرب حتى من اشخاص معينين، يهرب من الدار مثلا.
0: باهي فضيله الشيخ، شنو رايك تعطينا نبداو بايجابيات الشكوى؟ كلنا نشكو،
1: نعم،
0: وكلنا في لحظة من اللحظة
1: كلنا
0: نشكي ربي،
1: حالته تشكي ربي.
0: كلنا في لحظة من اللحظات في حاجة لشكون يسمعنا. نبث له ألمنا وحزننا. سيدنا يوسف بث حزنه وألمه إلى الله. نحن نبث إلى أصدقائنا، إلى الزوجة، إلى الابن، إلى البنت. كلنا في حاجة لهذا، وكلنا نمر بلحظة ضعف، فنحن في حاجة إلى من نشكو له.
1: نعم
0: هكا ولا
1: نعم، كما حصل مع سيدنا يعقوب نعم عليه السلام.
0: عليه السلام
1: أشكو بثي وحزني.
0: سيدنا يعقوب بالضبط، نعم، في مصابه في يوسف، في يوسف. نعم عليه السلام.
1: نعم
0: طبعا
1: نعم. كذلك هو شوف يعني هنا كما قد تفضلت يعني بالنسبة إلى الأنبياء، يعني الشكوى كيف كانت من قبل الأنبياء. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. يعني شكى إلى ربه سبحانه وتعالى إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شنو جاء الجواب؟ يقول سبحانه وتعالى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ولذلك إلى الله فيما نابنا نرفع الشكوى ففي يده كشف المضرة والبلوى. فأما يجيب المضطر إذا دعاه
0: طبعا
1: الله سبحانه وتعالى. فلذلك
0: ومن سواه،
1: يعني ومن سواه. فالأصل في ذلك أنه شوف حتى ربي سبحانه وتعالى يعني لما تكون الشكوى، هذا سيدنا يوسف عليه السلام، سيدنا يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول وهو أسير في أعماق بحر غزير في ظلمة ليل كدير فمن يسمعه ومن ينقذه. يقول وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان الله. ربي قال فاستجبنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هنا في يعني شفنا في آية سابقة ربي لما مع سيدنا أيوب. سيدنا أيوب قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. الجواب بعد جاء بعد الشكوى فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. نرجع قصة أخرى أيضا مع سيدنا يونس لما قال وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يشكو إلى ربه سبحانه وتعالى. فجاء كذلك الرد فاستجبنا له ونجيناه من الغم. الشاهد إذن من هذا الكلام أنه إذا يعني شكوت إلى الله سبحانه وتعالى أمرك ناجيت ربك في صلاتك في خشوعك في دعائك في صيامك في قيامك في الثلث الأخير من الليل فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب لعبده
0: ويستجيب يعني أجيب الدعاء إني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان.
1: سبحان الله يحب من عبده أن يشكو
0: أن يشكو بالضبط.
1: يعني ريت شوف
0: ادعوني أستجب لكم.
1: الدعاء هو طلب. يعني أنت كي تطلب أي مخلوق أي مخلوق على وجه الأرض حتى أبوك أمك في لحظة من اللحظات يضجر منك
0: طبعا
1: أي فك علي
0: أي زياد كثرت
1: كثرت له
0: إلا الله
1: ربي سبحانه وتعالى الذي خلقنا عكس. بالعكس نتقرب إليه بكثرة بالدعاء. الطلب
0: بالضبط.
1: في الدعاء هو شنو
0: طلب
1: موصيغة إنشائية
0: للطلب
1: هو طلب
0: طلب
1: يعني ادعي ادعو بل الدعاء هو العبادة وذين خصوا له حصة أخرى
0: مخ العبادة نعم. الدعاء
1: نعم في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة
0: أو هو العبادة
1: هذا هو الحديث اللفظ الصحيح يعني وهذا كما قلت لك شالة نخصوا له حصة بمناسبة شهر رمضان كذلك أيضا وتذكير بالدعاء وفضائل الدعاء وأهمية الدعاء إلى غير ذلك
0: وأوقات الدعاء
1: أوقات الدعاء نعم. فالشكوى هي شكل من أشكال المناجات لله الخالق سبحانه وتعالى
0: أشكو ربي سبحانه وتعالى ربي إنني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا
1: نعم زكريا
0: سيدنا زكريا
1: وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربي شقيا ربي قال قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم إن الذين ربي قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. لا تستكبر عن عبادة الله سبحانه وتعالى بالدعاء ولذلك تقول عائشة
0: وندعو الله إذا ندعوه خوفا
1: وطمعا
0: وطمع.
1: نعم
0: يعني في كلتا
1: نعم
0: الحالتين خوفا نعم وطمع
1: نعم
0: يعني يقول لك طمع لا لا لا أطمع نعم في رحمة الله
1: خوف وطمع إن رحمة الله قريب من المحسنين
0: بالضبط.
1: نعم ولذلك تقول عائشة رضي الله عنها تقول الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات ولقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه تقول وأنا في ناحية البيت لا أسمع ما تقول. سيدة عائشة هي حاضرة على الحادثة فما امرأة جايز تشكي لكن تقول مانيش نسمع وأنا أقرب وحدة لهم أنا أقرب ما أقرب ما من هو موجود
0: أقرب واحد مانيش نسمع
1: ماني أسمع في حد شيء
0: ما وصلني شيء.
1: والله السميع سبحانه وتعالى أنزل قوله في سورة عظيمة يعني إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها خالدة وخلدت هذه الحادثة قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. إن الله سميع لما دار بينكما بصير بحقيقة الأمر سبحانه وتعالى. يعني وهذا يعني يدل على أن الشكوى إلى الله سبحانه وتعالى هذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى
0: نعم.
1: لذلك نحن نتقرب إلى الله عز وجل والله عز وجل يقدر ما يقدر للعبد من مرض من ضنك في المعيشة من قلة الرزق رغم هذا فالعبد يعني يطرق الأبواب ويأخذ بالأسباب فيرضى ويقتنع ويعتقد أن الخير فيما قدره الله سبحانه وتعالى لا. لذلك فيعقوب عليه السلام لما فقد يوسف عليه السلام ابيضت عيناه من الحزن فلما فقد ابنه الثاني فمن الطبيعي أن يزداد حزنا يعني سبحان الله ولكن الأعجب أن الرضا بقدر الله سبحانه وتعالى زاد عند يعقوب قال فصبر جميل فصبر جميل قال يعني سبحان الله إنما أشكو بثي وحزني إلى الله يعني ولذلك يعني هنا نتحدث عن آفة ربما أحيانا يعني قد تعصف بالناس يتركوا ربه سبحانه وتعالى لا يناجيه ولا يشكو إليه. فيعني حري بالمؤمنين أنه إذا اضطر إلى أن يشكو أن يشكو إلى الله سبحانه وتعالى.
0: ومن أقرب من الله حتى نشكو إليه الحقيقة.
1: أما نعم أن يكون ديدنك الشكوى
0: كما ذكرت من البداية، ثم اللي تشكو له يسخر منك، ثم اللي تشكو له ربما يستعمل الشكوى هذه ضدك. ولكن الله هو الوحيد الذي يستجيب لك،
1: نعم،
0: سبحانه وتعالى يرحمك وربما يكشف عن الضر،
1: نعم،
0: طبيعة الحال،
1: نعم نعم، وهو كذلك. وخاصة أنها هذه عبادة كما قلنا، يعني نحن يعني ولا بد من شكوى إلى ذي مروءة يواسيك أو يسليك أو يتوجع. يعني انظري ماذا قال الشاعر، لا بد من شكوى إلى ذي مروءة
0: يواسيك.
1: لشكون؟
0: ايه؟
1: إلى ذي مروءة، صاحب مروءة، مش أي حد،
0: مش أي واحد،
1: يقول يواسيك
0: أو
1: يسليك
0: أو
1: يتوجع. يعني خفف عليه،
0: يتألم معك، يهز معك الحمل،
1: هكا التعاطف،
0: اي يهز معك الحمل.
1: لهذه تسمى اليوم حتى في علوم التربية من الكفايات الحياتية، لومباتي، هذه التعاطف، انت تعاطف مع الآخر، انك تهز معاه الحمل،
0: الحمل،
1: بمجرد انك تسمعه وانك تواسيه وانك تصبره، يعني وانك وقت اللي هو في مصاب وتقول ان لله وان اليه راجعون،
0: تعرف هذه الشيخ
1: خيرا منها،
0: اللي احنا في نعمه كبيره برشا،
1: نعم،
0: انه عنا شكون معناها نشكي ويسمعنا، نعم، ويكون متعاطف معاك وما الى ذلك. تعرف في دول اخرى يعني، وهذا
1: نعم
0: ما هوش غريب علينا، في دول غربيه يعني يبقوا بالأشهر ما يلقاش مع شكون يحكي، خاصة اللي يتجاوز بهم العمر، معناها اللي كبروا واللي ولوها معناها في وضعية تهرم في منازلهم، يكريوا ناس بالفلوس باش يجيوا يحكيوا معاهم ويونسوه.
1: نعم، وهو كذلك، حتى انه ولذلك علاش تلقى انه في كثير من هذه المجتمعات، نعم، انه وقت ما عاش يلقى شكون يشكي يقول لك نشكي للحيوان.
0: أي.
1: طبعا احنا طبعا مع تربيه الحيوان والاحسان للحيوان اكيد، فهذا فيه اجر عظيم، لكن تلقى الانسان يقول لك خويا انا ما لقيتش خير، ما لقيتش شكون يسمعني، فاني نحكي مع قطوسي، مع كلبي، مع مانيش عارف يعني، مع يعني فعلا انك اليوم مش تلقى صديق، تلقى يعني
0: خلي الودود،
1: تلقى زوجة فعلا، يا لانه فما ادب على مستوى الانصات،
0: طبعا
1: فما مهارة على مستوى التعاطف مع الاخر،
0: انك والاحتواء وكالاحتواء،
1: يعني
0: تخفيف من الضغط.
1: شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه الوحي، فمشى للسيدة خديجة قال لها والله لقد خشيت على نفسي، يعني يشكو، مش يشكي لشكون؟
0: الزوج وقرب الناس ليه،
1: قلت له لا والله.
0: وجعلنا بينكم مودة ورحمة،
1: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحمة وتكسب المعدومة وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق،
0: يعني كانت خصاله هذه طبعا،
1: يعني خصال خمسة ذكرتها فيه،
0: يعني ربي ما يخيبكش
1: بيه النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان قال لا نسكت ما نتكلمش، مش باش يحكي مع زوجته، لما حكى لها، شوف هي
0: شوف الجواب اللي كان بالضبط،
1: شوف لهنا
0: ونعمل مؤازرة، يعني والمطلوب المنتظر طبعا،
1: انسان يعني في مصاب وقت اللي تقول له يعني تقول اللهم اجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول له انت لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل، اصبر واحتسب. يعني شوف هذا ما يعلمنا اياه النبي صلى الله عليه وسلم، لما يكون انسان في مصاب يعني يفقد أعز الناس لي سبحان الله، حتى أنه وقت اللي أم سلمة وقت اللي توفى زوجها أبو سلمة، يعني حزنت عليه، وزوج ما شاء الله أول عائلة هاجرت الهجرة الأولى، يعني وقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال لها قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، تقول هي شكون خير من أبي سلمة؟ شكون هالراجل هذا اللي بيجيني
0: خير من زوجي هذا؟
1: فشكون خذات سيدنا صلى الله عليه وسلم واصبحت أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. فشوف هناك كيفاش لما الإنسان يحسن الكلام عند الشكوى،
0: نعم،
1: شوف راهو قديش عشان علاش موضوع الشكوى مهم. راهو قديش من انسان عند الشكوى كفرة. لا لا نعطيك كفرة والعياذ بالله. يخرج من الملة يجحد والعياذ بالله. يعني يسيء الادب ايضا في كثير من الاحيان مش ما يقولوش حاجة اخرى. يسيء الادب مع ربه ويبدا يتضجر ويبدا يبكي وقت اللي مش مشكل هو في البكاء. وقت اللي تعدى النبي صلى الله عليه وسلم وشاف امرأة على قبر كانت تبكي وتبكي فقال لها اصبري واحتسبي. فالمرأة هذه ما عرفتش لذاك النبي صلى الله عليه وسلم وقالت وما تعلم ما أنا بي. يعني انت ماكش حسبية اللي عرفت اللي هو سيدنا صلى الله عليه وسلم. لأنه لو مش كانت الناس كل تعرف النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقتها يعرف اللي فما النبي واسمه محمد صلى الله عليه وسلم لكن فما برشا ما روهوش من سوى ولا حتى من رجال. يعني مش كيما توها احنا في وقتنا هذا شخصية معروفة تشوفها في وسائل التواصل الاجتماعي وتشوفها في التلفزيون تعرف معناتها حتى يكون بعيد عليك آلاف الكيلومترات. لكن فما ناس كانت عايشة مع النبي صلى الله عليه وسلم وتعرف اللي فما رسول عليه الصلاة والسلام ولكنها ما شافتوش
0: تسمع به وما شافتوش المعاينة لا.
1: وهذا طبعا ما يتسماش صحابي على فكرة. يعني في علم الحديث إذا كان فما شكون آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وسمع به وآمن به لكنه ما شافوش ما يعتبرش صحابي نعم. فإلا طبعا إذا كان هو ما يشوفش يعني يكون كفيف
0: خارج على نطاق.
1: نعم. فسبحان الله يعني وقت اللي قالوا له راهو هذاك النبي صلى الله عليه وسلم يعني خافت وجزعت ومشت تطلب في الـ يعني في الـ في, الـ في, الـ في الـ العفو من النبي صلى الله عليه وسلم والمعذرة منه صلى الله عليه وسلم. فالشاهد هنا انه الانسان في لحظة الالم كي بتشكي قل خيرا او لتصمت قل خيرا اما يا ربي ايش عملت تحتك ويا ربي اللي بتشكي اشكي ربي بادب
0: بالضبط
1: وفوض امري الى الله
0: ما تخليهاش فرصة التجاوز
1: وفوض امري الى الله انا لله وانا اليه راجعون لا حول ولا قوه الا بالله. نذكر ربي سبحانه وتعالى شوف. نعم شوف هنا وقت اللي ربي عز وجل يعني يقبض روح طفل ابن ولد يقول ربي عز وجل الملائكة ماذا قال عبدي هو أعلم بحال عبادي فيقولون يا ربي حمدك واسترجعك. قال الحمد لله ثم قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقول الله سبحانه وتعالى ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
0: سبحان الله.
1: يعني فك اللحظة هذيك لحظة الألم
0: قال خيرا
1: كم من شخص في لحظة الجزع لا يقول خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله
0: ما زال لقاءنا متواصل على موجات إذاعة شباب في ديننا السمح.
2: ديننا السمح

0: الأربعة 41 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، نجد التحية والترحاب بكل من هو في الاستماع. طبعا نذكروا اللي موضوعنا هو التذمر والتشكي، والحقيقة بين فضيلة الشيخ من خلال آيات بينات، أيضا من خلال حديث نبوية، ومن خلال وقائع مع النبي عليه الصلاة والسلام، أنه طبعا هناك مجال للشكوى، وأفضلها هي الشكوى لله والتشكي لله، وبث الألم والحزن إلى الله، لأنه هو الذي طبعا يستجيب لدعائنا ويجيب دعائنا ويرحمنا، وهو أرحم الراحمين. بطبيعة الحال الزوجة الصالحة، الصديق الصدوق، وجميعنا في حاجة إلى هذه الأذن اللي تسمع، وهذا القلب الذي يخفق ربما لآلامنا، ويكون نعمة الصديق أو نعمة الأخ أو نعمة الأخت أو نعمة الزوجة اللي تخفف من وطأة الألم متاعنا وقت اللي نبثولها الشكوى متاعنا. وحكينا أيضا على بعض سلبيات التشكي والتذمر، مش رجعوا لهذايا، وعندوا ما تعرفوا أنه دائما بالنسبة لي نحن الأولوية للأسئلة والمكالمات الهاتفية اللي تكون واردة علينا، وبطبيعة الحال وقت اللي يكون السيد محسن هو المتصل فنعم المتصل، رحبوا بيك سيد محسن. هو يكلم فينا من صفاقس، ولكن هو أصيل قفصة في الحقيقة بسبب العمل الموجود في صفاقس. إن شاء الله ربي يعاونك خونا محسن، أهلا بيكم مرحبا. تحية
1: ليك
0: خويا
1: رمزي،
0: وليك
1: تحية للفريق العمل معك، وتحية لكل مستمعي إذاعة الشباب أينما كانوا، وتحية للشيخ
0: بحدك. شكرا لك شيخنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. طبعا معنا زميلتنا ألفا نصيب وزميلنا ستيم القصيبي، هذوما فريق الأستوديو، أخوك محمد رمزي المنصوري. طبعا أنت في الاستماع سي محسن، يبدو أنك مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب.
1: مستمعين الأوفياء لإذاعة الشباب منذ زمان،
0: وهذا يفرحنا برشا.
1: والله عجبني موضوع أنا الشكوى والتشكي
0: أي والتذمر
1: أي بس ناس ما تكون على أفتح ويحلي يا ما هي اللي يقول لك نحن عنا في المثل العام يقول لك ما أنت الواحد اللي يشكي يشكي ربي
0: بالضبط.
1: الشكوى لله، الشكوى لغير
0: الله مذلة، صحيح
1: الشكوى لغير الله مذلة.
0: نعم
1: أنت أنا تو مثال نحكي لك، نحكي معك أنا كفيف وعندي عقبة طرية والحمد لله،
0: ولكن عند
1: التنزيل في تركينا نبدا نعيط يا ويلي يا حليلي، ولا تهكا ولا تخلقت هكا ولا مش غير ما غير شيء
0: غير
1: انا
0: شيء.
1: كي نسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك من فقد حبيبتيه وصبر لم يكون جزاؤه الا الجنه.
0: سبحان الله
1: والحمد لله
0: الحمد لله
1: على خاطر الدنيا دي راهي ثانيه
0: بالضبط.
1: انت لو كانت هذه الدنيا اسوا عند الله جناح بعوضه ما تقى منها كيف الفرد كما وفرهكم معناتها تتنعموا بالخيرات الكل. معناتها لو كان جربي معناتها يشوف فيها امل الدنيا هذه وكان يعطيهم الخيرات هذيك الكل. اللي ذا الواحد ديما يحط ربي في باله، وهذيك هي الحياه معناتها كانوا يقولوا حلو ومر حتى يتعدى مع مر.
0: ولكن محسن احيانا نحس معناها نلقاو روحنا في حاجه ان نلقاو انسان نشكيولو، يعني تذيق بينا الدنيا حبينا ولا كرهنا، يعني ربي خلقنا ككائنات ضعيفة احنا كإنسان.
1: فرق بين تختار إنسان كيلو وفرق بين معناتها تتذمر وتتكى معناتها خلي معناتها خبز يومي
0: أي على طول النهار أي
1: على طول النهار على أبسط
0: واحد يولي شكاء بكاء، يسميوه الشكاء البكاء
1: شكاء بكاء
0: ويولي يهربين منه ينفروا منه. راهو الحقيقة الشكاء البكاء الناس كل تنفر منه حتى في العائلة.
1: صحيح وهم معناتها ما هم إذا كان بالشيشكي ما كانش يتخير حتى شيء والله بالتفضل كان ضغط به الدنيا باش يفرغ كما نقولوا باش يفرغ قلبه معناتها الحبيب ولا صديق ولا إنسان مقرب ليه والله نسمع.
0: إلا
1: يا أخوي واحد على أطفه وأبسط الحوايج قال لي هكا ما عنديش يا حليلي يا ويلي معناتها وعلى ذكر ما عنديش بالله هي المواضيع كلها تصب في بعضها يا أخوي.
0: إي طبعا
1: ما دام في بالي هكا الحكاية بالله نطلب منك طلب
0: لشيخ
1: معناتها الماء ظاهرة وليت مكتشفة برشا اللي هي ظاهرة التسول. والله تشوفهم في الجوامع، تشوفهم في البوسطة، تشوفهم في البنك،
0: تشوفهم
1: في المترو، تشوف والله وأغلبهم أغلبهم أنا نشوف على غير حق، معناتها لأنه برشا عبيد والله هو في أماكن حاجة والكرامة نتاعه والأناثة نتاعه ما تسمحلوش باش يطلب.
0: بالضبط
1: سبحان الله
0: اللي عندهم الأنف هذوكم طبعا الناس هذوكم اللي في القرآن يقول عليهم تحسب

0: انا بحس روح ما خدش على الموضوع لانه يصبوا في العظم المواضيع السوزه.
1: اي لا لا لا لا صحيح صحيح يا اخي، هو شكل من اشكال الشكوى والتذمر، كي يجي يقف يتربع قدام جامع ولا قدام بنك ولا قدام وخاصه يختاروا راه هما يمشي لك للسبيطار، يعرف اللي الناس كل وقتها معناها في وضعيه نفسيه هشه، يمشي لك امام المساجد خاصة أيام الجمعة فضيلة الشيخ وصلاة الجمعة البنوك، يعني ولات بالمبالغة الظاهرة ولات يعني منتشرة ومتفشية بشكل غريب.
2: صح صح صح،
1: أصبح حتى عمل في نهاية الأمر، ما عادش الناس بالحق اللي يستحقوا أنك تعطيهم، ولكن أصبحت شكل من أشكال العمل اللي ماركي صبحيته ولا نهاره ويروح.
2: نعم هو كذلك تحدثنا فيه أخي محمد رمزي، قد تحدثنا عن الصدقات، تحدثنا عن مصارف الزكاة، وقلنا أن الزكاة تعطى لمستحقيها، وذكرنا من بين ذلك أن بعض الناس الذين يسألون الناس وهم لهم يعني من القوت ومن الطعام ومن المال، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من يعني يسأل الناس وعنده ما يكفيه إنما يستكثر من النار ومن الجمر.
1: والعياذ بالله.
2: قالوا يا رسول الله وما
1: تسمع خونا محسن
2: وما الذي يكفيه؟ قالوا يا رسول الله، قال أن يكون له شبع يوم وليلة، يعني إذا كان
1: عندك ما تاكل نهار وليلة
2: نهار هذاك
1: ما تطلبش
2: ومد يديه. قال إنما يستكثرون من الجمر ومن النار والعياذ بالله، معناتها كأنهم يأكلون الزقوم في الدنيا قبل
1: الآخرة،
2: فضلا عن ما فيه من تحيل، ما فيه من كذب، يعني ما فيه
1: ولعب أدوار يعني ولا تمثيل أصلا.
2: عبارة أخرى
1: والله قصة قريناها في القصة القصيرة وقتها، صانع العاهات هذا في مصر، شنو هو صانع العاهات اللي يمشي ولو ناس أسوياء لبس عليهم مش يمتهن مهنة التسول، يصنع له عاهة من العاهات يقصله يد ولا رجل ولا صبع ولا اللي هو باش يولي عنده معون الصنع اللي يخدم به.
2: شوف رأي ذي والتي ميسر عند الكثير، أنا منذ أيام قليلة يعني أيام حدثني أحد الأئمة اللي لما نبه إلى هذه الظاهرة في أحد المساجد نبه لهذه
1: يدور
2: الظاهرة
1: عليه،
2: وصل به الأمر أنه تم الاعتداء على سيارته.
1: طبعا منش يقطع له يعني في خبزته.
2: أنا شفت شوف أنا شفت يعني شفت يعني في كاميرا دو سيرفيونس، كاميرا مراقبة في وسط الجامع، مش خارج الجامع، كاميرا مراقبة داخل أسوار المسجد، يعني كنا احنا في صحن الجامع، عركة بأتم معنى الكلمة
1: بين
2: متسولين علاش على المكان. تعرف شفت قال يا ريت هذا سبحان الله كان ما يشوفش، يعني هو بالنسبة لك انت تشوف تقول هذا يعني كفيف بقدرة قادر
1: ولا يشوف ولا العركة هذيك
2: سبحان الله، واللي كان أعرج ولا يمشي في العركة هذيك سبحان الله، يعني وبخلاف الكلام البذيء وبخلاف يعني ما تسمع والعياذ بالله.
1: طبعا.
2: فالحقيقة هنا فعلا يعني هذه من الظواهر، وخاصة نعطيك حاجة أخرى، اليوم فما موضة ولات مش في صحن الجامع وخارج الجامع، لا ولات في داخل الإمام يقول السلام عليكم
1: وهو في الزسيح
2: وهو يقوم ويطلع،
1: ما زالت كسارة عندها أسبوع.
2: الله يا خياني يا مستمعين يا مصلين يا كرام، بالله عليكم بالله عليكم ثم بالله عليكم، لا تسنوا سنة سيئة على الأقل.
1: بالضبط ما تعطيهوش،
2: لا تسنوا سنة سيئة. راهو
1: تولي
2: إيش معناتها؟ وإذا كان أول حاجة وجب أن ننهاه، يعني هذا من المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني سأل أحدهم شيئا أضاعه ضالة، من أنشد في الحديث أنشد ضالته في المسجد في المسجد، يعني حاجة ضيحها وعلى صوته قال يا جماعة شكون نرى كذا كذا بصوت عالي، غضب صلى الله عليه وسلم وقال قولوا لا ردها الله عليك، إنما المساجد لم تبنى لهذا. مش معناتها ما نعملوش الخير في الجامع، لأنه الجامع لو كان مش ولي فيه طلبة
1: يولي يتسابق على المنبر عاد وقت
2: سوالي سوق جمعة،
1: لا سوق جمعة بالضبط.
2: تصور حاجة أخرى، أنت كتقول السلام عليكم قداش من مسبوق موجود، فتصور أنا مسبوق واحد مغادي تحي والآخر يزكي والآخر ولدي كذا والآخر بنتي في السبيطار والآخر منا يعني، وتشويش على المصلين. هل لهذا بنية المساجد؟ هل لهجل هذا لتشويش على المصلين؟ وخاصة أنه فيهم
1: صحيح
2: يعني أكثر السواد الأعظم منهم، مش مقولش الناس الكل ما نعممش، السواد الأعظم منهم يعني صنعة بالنسبة لهم ميسرة وراهم حافظينها، يعرفوا الجامعة هذاك يكمل الخطيب متاعه ثم ساعة وربع، وذاك يكمل مساعتين وذاك يكمل مساعتين ونص. نعطيكم حاجة، اسألوا التاكسيستية، اسألوا خيانة مستمعين سائقي الأجرة، وخيانة تحية لهم،
1: اسألوهم
2: هما أكثر ناس يعرفوا الحكايات هذه، اسألوهم طب شو يقولوا لكم، يعني

0: ناس عندهم كيما نمروا لهنا وبعد نمروا غادي وبعد عنده كذا بدالي مو في بيه والله يتعاركوا.
1: طبعا شفتهم انا قدام جامع الفتح شفتهم انا معناه انت امام جامع الفتح انا نرى فيهم كيفاش تعاركوا مش حتى وعنا زميلتنا صحفية فما مرة من المرات عملت معناها تنكرت على اساس انها متسولة ومشيت دخلت في وسط وكموجودة تنجموا تفرجوا فيها حتى على اليوتيوب وترى العجب فضيل شيء ترى وتسمع العجب.
0: انا منهم حتى يجيوا يحدثوني ويسألوني في بعض المسائل يعني ترى العجب العجب. فلهنا نقول لو كان كل واحد فينا يعطي للمحتاج
1: وبربي خص وحس اي هذا هو الاقربون اولى بالمعروف سواء قرب مادي ولد عمك ولد خالك معناها قرب من لحمك ودمك والا حتى انت ادرى بجارك اللي هو بحذيك. خونا محسن مازال معنا طبعا
0: تحيه خونا محسن بارك الله
1: خونا محسن مشاه هذايا طبعا تحيه لي خليني نقول انه خونا محسن كفيف طبعا تحيه ليه انا قلت له معناها انت فقدت البصر ولكن عندك اعطاك ربي البصيره
0: نور البصيره
1: بالضبط يعني
0: شفت شو قال الكلمه اللي قالها قال لك هاني من ذمرش ونصبر لما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبت عبدي بحبيبتي حديث قدسي فصبر فله الجنة.
1: سبحان
0: شفت
1: الله.
0: الكلمة محلاها
1: سبحان الله.
0: يعني شفت كيفاش
1: يعني إنسان قلبه مليء بالإيمان
0: سبحان الله.
1: هذا من الناس اللي حقيقة بالحق نفخر بهم
0: فعلا
1: والله سعادتي كبيرة جدا من اللي حكيت معاه في التليفون يعني في الكواليس قبل ما يدخل معنا على الخط يعني أكل الصوت متاعه تحسك الهدوء والراحة النفسية ومحلاه
0: ما شاء الله.
1: وحتى هك شفت التدخل متاعه معناها
0: ولذلك
1: في درجة من الرقي
0: يعني أصحاب الهمم ما شاء الله يعني لهم من الهمم ما يمكنهم من أن يحولوا ما هم فيه يعني إلى قوة
1: بالضبط.
0: فعلا سبحان الله فتحية إلى كل أصحاب الهمم وإن شاء الله ربي بارك لهم فيما أعطاهم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينهم أن يعينهم أن يوفقهم يا رب العالمين.
1: آمين يا رب. باهي فضيلة شيخ طبعا احنا باش نرجعوا للتذمر والتشكي في 4 دقائق على أقصى تقدير. باهي عندنا سؤال آخر ذكرتني صديقنا وزميلنا محمد المعمري قال لي نسمع في الصباح في قناة معناها تعدي في آيات بينات من الذكر الحكيم فيسمع في قراءة من القراءات عوض أن يقول الذئب يقول الذيب يعني تسائل على الوين الهمزة هذه هل يجوز أن الذيب أنا بتفسيري المتواضع قلت لو فما قراءات مختلفة ويمكن ولكن واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وفضيلة شيخ هو أهل الذكر
0: أكيد إن شاء الله يا رب إن شاء الله يكون من أهل الذكر. هو شوف يعني طبعا هذه قراءة صحيحة وطبعا بالعكس ومما اشتهر عندنا في تونس يعني في السابق سابقا وهي ما تسمى برواية ورش.
1: ورش
0: لأنه احنا عندنا زوز روايات في تونس مشهورين عندنا القارئ وهو نافع نقرأ
1: نافع المدني نافع.
0: لكن نافع أقرأ راويين الراوي الأول وهو ورش الراوي الثاني وهو قالون مما اشتهر عندنا في تونس يعني منذ قديم يعني منذ قديم هي رواية ورش.
1: ورش نعم.
0: فورش في تونس كانت يعني منتشرة أكثر من قالون اليوم كما اللي موجود الآن في الجزائر وفي المغرب الأقصى وخيالنا في الجزائر وفي المغرب الأقصى
1: رواية.
0: يعني الرواية المنتشرة عندهم هي ورش
1: رايت.
0: القطر الليبي الشقيق كذلك عندهم رواية قالون احنا في تونس كانت الأغلبية ورش ثم أصبح الجهة الشرقية قالون والجهة الغربية
1: ورش
0: يعني ورش الشمال الغربي الجنوب الغربي يعني بقات في ورش بعض المناطق في بنزرت في مخيالنا في مثلا منزل جميل مثلا أيضا اليومنا هذا في منزل جميل ما شاء الله قاعدة رواية ورش للأسف اليوم يعني ما نقولش اندرست أكيد يعني هذا كلام الله عز وجل وحفظه الله عز وجل ولكن نقصت بارش لدرجة أنه ولينا كي نسمعوا من يقرأ بهذه الرواية اللي هي الرواية الأصلية كانت عنا في تونس خسارة يعني معليش نقول خسارة عنا ما شاء الله الحفاظ وعنا لكن السند متاعها قاعد ماشي وينقص بارشا بالحق يعني الرواية يعني
1: اللي هي اللي الرواية هذه في علاقة بالهمزة وإلا فما مسائل أخرى
0: هو بالنسبة للهمزة احنا في الهمزة في علم التجويد فيها عندنا فيها أربعة يعني مظاهر عندنا أربعة نماذج عندنا أربعة طرق عندنا التسهيل والإبدال والنقل والإسقاط تسهيل الهمزة ثم الإبدال ثم النقل ثم الإسقاط
1: احنا توفى في الإسقاط
0: احنا في الإسقاط
1: في الإسقاط يعني الذئب الذئب
0: يعني نعم يعني مثلا في في من أمثلة إسقاط الإسقاط هي إبدال الهمزة ياء خالصة إبدال الهمزة ياء خالصة ثم إسقاطها بعد نقل حركتها نسقطها بعد نقل كما مثلا في قولنا الصابئين
1: ولي
0: الصابين الصابئين تولي الصابين الصابئون تولي مثلا يعني وغيرها وكما عندنا أيضا نلقاو مثلا الإبدال نلقاو مثلا النقل نلقاو التسهيل كي مثلا في التسهيل كيفاش نقولوا مثلا في قوله مثلا أرايت تولي أرايت
1: أرايت
0: أرايت
1: الذي كذب بالدين
0: هذا موجود عندنا في قالون في قالون هذا يعني أيضا نجد يعني من النماذج الأخرى وهي الإبدال يؤمنون هذه موجودة في ورش يؤمنون هذه تسمى إبدال يعني إبدال الهمزة من جنس حركة ما قبلها فيؤمنون تألمون تولي تالمون تالمون نعم يعني كأسا تولي كأسا وهذا يشوف راه يشوف هذه اللغة هذه راهي لغة الحجاز وذاك علاش احنا التوانسة اول من دخلنا اللغة العربية احنا سمعنا من عند القرشيين فاللغة لما دخلوا سمعناها من عندهم الناس هذم كانوا يعني يبدلون ويسهلون
1: ترى التخفيف
0: هذاك علاش احنا حتى في اللهجة متاعنا ما نقولوش كأس
1: نقولوا
0: كاس
1: كاس
0: ما نقولوش بئر نقولوا بير ما نقولوش فأس نقولوا فاس وهكذا فالتسهيل هذا او الابدال او النقل او الاسقاط اللي هي كلها وجوه اربعه
1: نقول قرشي الاصلي
0: نعم
1: حجازيه
0: هي أيه. حجازيه وهي من من من لغتي يعني قريش
1: الحجاز نعم.
0: ولذلك جاء القران يعني ليبين نعم اكثر من طريقه في نطق الكلمة. الكلمه يعني وقت اللي يلقى فما شكون يلقى صعوبه باش يقول مثلا انتم انتم أي. يلقى صعوبه يقول انتم مثلا أي. يلقى صعوبه باش يقول ارايت يقول ارايت يجد صعوبه باش يقول مثلا بير مثلا بئر يقول بير وهكذا اما المهم أنه واللفظ في نظيره كمثله يعني كي باش نقرا ما نخوش من قالون وبعد من ورش ونبدا نحافظ على الروايه باش نقرا بها ورش ورش قالون حمزه الى غير ذلك من
1: اذا كان اخترت انك باش تنطق الهمزه تنطقها في قراءتك كل اذا اخترت انك باش تسقطها اي شكل من اشكال الاسقاط سواء كان ابدال او تخفيف او غيره من المظاهر اللي ذكرت انت تلتزم به الى اخر القراءه هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دينا سمحت تحية توصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي زميلنا سليم القصيبي زميلتنا ألفا نصيب محمد رمزي المنصوري يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة شباب إلى اللقاء دينا سمحت

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورنال، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا، تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد بعث الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته، فرأينا حمرة معها فرخان طائر صغير كالعصفور، فأخذنا فرخيها، فجاءت الحمرة فجعلت تفرش، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من فجع هذه بولدها أرد ولدها إليها. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر به الهرة فيصغي لها الإناء فتشرب، ثم يتوضأ بفضلها. فماذا عسى الكلمات أن تصف تواضع خير البشر حتى مع الطيور والهرر. سبحان الله. وهكذا كان أصحابه رضي الله عنهم، حتى أن عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه كان يفت الخبز للنمل ويقول: إنهن جارات لنا ولهن علينا حق الجوار. ثم أتباعهم بإحسان من بعد ذلك. فهذا أبو إسحاق الشيرازي رحمه الله يمشي في طريق ومعه صاحب له، فعرض له كلب فزجره صاحبه، فنهاه الشيخ وقال له: أما علمت أن الطريق مشترك بيننا وبينه؟ سبحان الله. سبحان الذي قذف هذه الرحمة في قلب نبيه وفي قلب التابعين والصالحين من عباده المؤمنين. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
2: الماتينال جون.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
5: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: دباير صايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
5: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس. وعيش الإحساس،
5: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
4: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص.
5: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية.
4: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
5: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
4: تسمعوا التونسي
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
5: عدل موجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوتك. العائلة،
6: العائلة
0: هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
0: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
0: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: وبسحرها شدتنا.
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
0: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
0: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
7: أسعد الله وصباحكم وبارك يومكم. تعرض رئيس الجمهورية قيس سعيد لدى استقباله أمس بقصر قرطاج سارة زعفراني الزنزاري رئيسة الحكومة التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. تعرض إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على حد سواء، كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد. أطلقت المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية أريانا دعوة ترشح لفائدة الجمعيات تتعلق بتسيير وحدات التعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بأريانا، وذلك طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل. وأوضحت المندوبية في بلاغ أصدرته مساء أمس أن هذا الإعلان موجه إلى كافة الجمعيات أو شبكات الجمعيات الناشطة في مجال التعهد بذوي اضطرابات التعلم والإحاطة النفسية والصحية والاجتماعية، إلى جانب الجمعيات التي تتمتع بخبرة في هذه المجالات والراغبة في تسيير وحدات التعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بولاية أريانا. 179 ألف شاب من مختلف جهات الجمهورية يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026، وفق ما أعلن عنه مساء أمس وزير الشباب والرياضة صادق المورالي خلال إشرافه بالمركب الشبابي بمنوبة على افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026. دعت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. من أخبار العالم، أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء أحدث موجة من ضرباته الجوية التي استهدفت إيران بعد قصف حوالي 90 هدفا. وجه رئيس البرلمان الإيراني تحذيرا إلى الولايات المتحدة في ظل تبادل الجانبين ضربات جديدة، مؤكدا أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد مماثل. نهاية الموجز، في أمان الله.
8: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموشتك تسمع

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينا الجون كل يوم من الاثنين للجمعة من 6 للعشرة.
1: عدل موجتك اسمع صوتك
2: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: وين ما كنتوا مرحبا بكم على موجات إذاعة شباب الستة وستة وثلاثين دقيقة الخميس 9 جويلية 2026. صباح الخيرات صباح المسرات مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة شباب الماتينا الجون كما تعودتوا به الموعد اليومي والمناوعة الصباحية الأولى اللي تبدأ معكم انتوا حتى للعشرة متاع الصباح. إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع. بعد شوي نعطيكم فكرة صغيرة عن درجات الحرارة. وأنا جاي توفطني نذكر اللي المعهد الوطني للرصد الجوي الجمعة اللي فاتت قالوا أنه الجمعة الجاية راهو باش نعيشوا موجة حر، والبارح حتى زاد بلال اليحيوي على المعهد الوطني للرصد الجوي قالوا أنه الويكاند معناه باش يكون سخون برشا. دونك إن شاء الله من بعد نشرت أخبار 7:30 كل التفاصيل اللي ناخذوها مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. سلام عليكم الناس كلها وين ما كنتوا، شكرا لكم اللي تختاروا في كل مرة وأنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون ديما على موجات إذاعة الشباب.

اللهم اللهم إن الأمر أمرك، والخلق خلقك، والقضاء قضاؤك، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. اللهم إن لك عبادا ينتظرون فرجا فبشرهم، وعبادا يسألون الشفاء فعافهم، وعبادا يرجون رحمتك فعافهم،

46 دقيقة على موجات إذاعة الشباب، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. موجة حر وحرارة إذاعة الشباب، أي كوثر فولا، موجة حر وحرارة مرتفعة في تونس، إن شاء الله ربي يعطينا على قدر الجيد. دونك بالمختصر المفيد هو سخانة وأقوى درجات الحرارة باش تكون من نهار الجمعة حتى للحد، ودرجات الحرارة باش تفوت المعادلات العادية، ومن نهار 16 جويلية حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، وأنه باش تكون زادة درجات حرارة مرتفعة برشا. دونك نحاولوا هنا وأنه نستحفظوا على رواحنا رحمة ربي كبيرة. وفي كل مرة طبعا نذكركم وأنه حاولوا أنه في أوقات ذروة الشمس من بين 11 و 14 عشية، إذا كان ما ثمش ضرورة وأنك مش تخرج سيختو بالنسبة للكبار وإلا بالنسبة حتى للصغار، علاش ليه؟ لكن وين نشوف ساعات فما لي كلوب دي تي، نلقى برشا حتى صغيرات اللي يخرجوا معناها في الوقت ذاك، وليت هما بيدهم عندهم التزامات الترفيهية، لي بارون عندهم التزامات بطبيعة مهنية، هما التزامات الترفيهية. دونك لو ريتم معناها وأنه اللي يقوم من 6 من 6 ونص متاع الصباح، خاطر فما دي كلوب دي تي اللي يعملوا حتى جارد، معناها يشدوا من الصباح بكري من 6 ونص حتى الماضي ساعتين ونص حتى الماضي 3 اللي يناسب توقيت عمل الاولياء. لكن هو في الحقيقه برشا اولياء مضطرين معناها للوضعيه هذه، لكن اذا كان فما امكانيه يقول لك حسب اهل الاختصاص، وانه ماذا بيك تكسر الريتم تاع القرايه، معناها ماذا بيك تكسر الريتم تاع 9 اشهر. دونك خليه يكون معناها يعني دي كونتراكتي، معناها يقوم وقت اللي حب سيختو في شهر جويليا.

0: يرقد وقت اللي يحب، دونك يكسر شويه الريتم نتاع القرايه ولو سونس دو لانتيردي نتاع نتاع الكلاس. لكن بون فما دي كلوب دي تي الحقيقه اللي هما بيدهم صغيرات يفرهدوا فيهم ويبنيوا علاقات جديده حتى مع اصحابهم. وهنا نحكيوا اكثر عن الاندماج ما بين الصغيرات. دونك اذا كان فما امكانيه وانه باش الصغيرات يرتاحوا، علاش ليه؟ راهو هذه احسن امكانيه اللي تكون وارده. سينو نكمل معاكم احنا ديما على موجات اذاعه الشباب بعد نشره اخبار 7:30 كل التفاصيل اللي تخص المعهد الوطني للرصد الجوي، وقبلهم هما الكل محمد رمزي المنصوري في جوله اللي تخص تفاصيل الاحداث اللي صارت في نهار كيما اليوم نهار 9 جويليه في فقره كيما اليوم.
1: كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم الخميس 9 جويلية 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1931 تتعرض أول مكتبة متجولة في قصر المستعمرات في باريس واللي اسمها بيبلياس، وهي شاحنة تهز 2500 كتاب مجهزة برفوف تمكن القراء من اختيار كتبهم، وفيها مكان لاحتياطي من الكتب اللي تم إعارتها للمدارس. محلاها تجربة المكتبة المتجولة اللي مكنت ألاف التلامذة خاصة في الأرياف والمناطق النائية من هزم أكبر عدو اللي هو الجهل. 1948 وتيرة المعارك بين العرب واليهود ترتفع والنسق متاعها يزداد رغم الهدنة اللي تعقدت بين الزوز أطراف، ورغم موازين القوى اللي مش متكافئة العرب مستميتين على خاطرهم يقاتلوا من أجل قضية عادلة. 2004 قرار صادر على محكمة العدل الدولية تقر فيه بعدم شرعية الجدار الفاصل اللي بناته إسرائيل في الضفة الغربية، وهو جدار فصل عنصري لأنه محاولة لإعاقة حياة السكان الفلسطينيين وضم أراضي من الضفة الغربية لإسرائيل. قداش من عام توا على قرار محكمة العدل الدولية والجدار قائم وإخواننا الفلسطينيين يعانيوا في الأمرين، حبر على ورق أمل تدمير العراق وليبيا وسوريا وإيران وغيرها من الدول يجريوا بكلهم بدعوة نشر الديمقراطية في لمان.
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري
4: الماتينال جون.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع

0: الشرفة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عد المجتمع تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: السبعة وخمسة دقائق على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. شلا بداية يوم موفق للجميع وين ما كنتوا. شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم لاختياركم في كل مرة وأنكم تبدأوا الصباحية معنا في المتينة الجون. كالعادة رفيق دريد يعطينا فكرة على حوالي الكياسات والطرقات في فقرة لنفو ترافيك.
1: انفو ترافيك
0: رفيق، صباح النور ومرحبا بك. لا رفيق، نوعية الصوت ما هيش واضحة، لو تسمح
2: نحاولوا تامي الحقيقة، لأنه ما نعرفش كانت أحسن ولا لا.
0: أي أحسن هكا، أي تفضل. أي
2: بالضبط سامي، بورتو كنت واقف تحت شجره، راه يقولوا شجره دي بالريزو انتوكا. هاي نظريه زي ضحكت اليوم الصباح سامي عندنا في ذات الشباب. على كل في ساحه باب علي وحركيه كبيره، خاصه بالنسبه للي داخلين عاصمة من الجهه الجنوبيه وكذلك من الجهه الغربيه عبر محور شارع علي تراد وكذلك الطريق الحزامي الغربيه. نبداو بالمدخل الجنوبي حاليا منطقه باب علي، وقلنا كثافه مروريه كبيره في الاتجاهين خاصة في اتجاه تونس العاصمة. كذلك المدخل الجنوبي توا بداية الاكتظاظ يتسجل على مستوى الطريق الجهوية 22 وين قنطرة الزركات وين لاكانيا وجبال الجلود، غادي فما اكتظاظ كبير. ننصحوا اللي جاي لتونس العاصمة ومستعجل كونه يستعمل الطريق الوطنية رقم واحد اللي ما زالت الإمكانية متاع المرور عبرها بثلاثة متاحة حاليا، ولا يستعمل كذلك زادة طريق قنطرة رادس ثم محور رادس طريق سريعة رادس حلق الواد. بالنسبة لي الضواحي الشمالية طريق الوطنية رقم 9 تونس مرسى حاليا الحركية عادية، نفس الشيء بالنسبة لطريق السريعة تونس حلق الواد. بالنسبة لي الوطنية رقم 8 فما اكتظاظ على مستوى أريانا توا في حي النزهة ويتواصل إلى حدود مدخل مدينة أريانا سامحني. بالنسبة لي طريق شعاية إكس حاليا فما اكتظاظ يبدأ من خزنة دار يتواصل إلى حدود مستوى مركب الهادي النيفر، ومن بعد في النقطة المعتادة فما اكتظاظ من حي التحرير ابن خلدون الى حدود منطقه المنار. ديما نحكيه في اتجاه المطار وفي اتجاه تونس العاصمه. واحنا نحكيه على طرقات السياره، خلينا نذكره ثاني ببلاغ مروري اضطر البارح على شركه تونس دي الطرقات السياره في علاقه بالاشغال اللي بشتيره. نقرا لكم البلاغ، اذن اصدرته قلنا شركه تونس الطرقات السياره في إطار استكمال أشغال تركيز الإنارة وأضواء التوجيه في محطة استخلاص هرقلة، سيتم غلق محاول الخروج في اتجاه هرقلة بداية من اليوم لمدة نهارين، يعني من توا من 7 متاع الصباح اليوم الخميس دونك مفروض حتى نهار السبت مدة نهارين من 7 لمدة 3. ودعات تونسي وتوغوت مستعملي لوتوروت اللي ماشيين لهرقلة والمناطق المجاورة لها يعتمد واحد من المسالك التالية، محاول سيدي بوعلي ولا محاول حمام سوسة وإلا مواصلة السير إلى محاول مطار أنفيذة. هذا بالنسبة لي بلاغ تونسي أوتوغوت. بالنسبة للي زوتوغوت حاليا تويكا طريق سيارة A1 تونس حمامات سوسة منطقة الأشغال في مستوى محطة سيدي خليفة بداية الاكتظاظ المروري في اتجاه تونس العاصمة في القية حركية عادية. بالنسبة للسيارة A4 تونس بنزرت حركية عادية، كيف كيف بالسيارة A3 تونس جاز الباب باجة أبو سالم الحركية عادية، فقط مبرودية في بياج الفجة في اتجاه تونس العاصمة.
0: شكرا رفيق، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق. شكرا ليك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا واللي تخص طبعا حالة الكياسات والطرقات في توقيت السبعة وتسعة دقائق ديما على موجات إذاعة الشباب. ارتفاع نسبي متوقع اليوم على مستوى درجات الحرارة، ظهور الشهيري للي يحب يمشي للبحر نجم يقصد ربي، فقط تردوا بالكم على روحكم في أوقات الذروة الحرارية اللي جينيرالمون تكون من 11 للأربعة حتى للخمسة متاع العشية. إن شاء الله نهاركم زين وإن ما كنتوا هذه إذاعة الشباب المتينة الجن معكم حتى للعشرة الصباح.

0: على موجتنا نسمة الصيف اللي تعدل الكيف. صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
1: الماتينال جاز.
0: صباح الخير الطاقة والانطلاق. صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية صيف سبيسيال. نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عند المشتك تسمع صوتك
2: على موجاتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.
3: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
2: توب سبور.
5: صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في أولى موعدنا الرياضية لليوم في توب سبورت. توقيتنا 7:15 منحمة معكم في جديد رياضة في تونس وفي العالم أكيد. الجديد نبدأ بكرة القدم، تنطلق اليوم مقابلات الأدوار الربع النهائية لكأس العالم في كرة القدم. بدينا نتعرف تقريبا شكون الزوز منتخبات اللي باش يكونوا حاضرين السنة في نهائي كأس العالم في تنظيم ثلاثي مشترك بين فرنسا بين المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا. منتخب عربي وحيد وإفريقي بقى في السباق اليوم في انتظار بتبيع أولى مقابلات الأدوار الربع النهائية ليلة بوسطن اليوم بين الديوك وزئير الأطلس. وصود المغرب في مهمة صعبة اليوم، إسقاط فرنسا وكسر العقدة التاريخية اليوم. كيف ما قلنا مباراة بين المنتخب المغربي والمنتخب الفرنسي، أولى مقابلات الدور الربع النهائي لكأس العالم بعد 4 أعوام من مواجهة الدور النصف النهائي عام 2022. تتجدد اليوم القمة بين المغرب وفرنسا، لكن المرة هذه في الدور الربع النهائي من كأس العالم بمدينة بوسطن. المنتخب المغربي أكيد يدخل المباراة هذه بثقة اكتسبها من مشوار استثنائي أطاح فيه بمنتخبات قوية، في حين المنتخب الفرنسي يعتمد على ترسانة هجومية يقودها اللاعب كيليان مبابي في اختبار صعب أكيد للمنتخب المغربي. لكن للتاريخ، إذا كانت تحبوا التواريخ وتتبعوا تواريخ الأرقام تروي زادة مواجهة استثنائية. زوز منتخبات ما وصلوش للدور الربع النهائي صدفة، لكن هذا كان بعد مسيرة ثابتة أكدت جاهزية المنتخب المغربي وأيضا المنتخب الفرنسي. المغرب شق طريقه بثبات بعد ما تحصل على 7 نقاط بالتساوي مع المتصدر السلسا والمنتخب البرازيلي 1-1، انتصارات على هايتي سكوتلندا، ثم انتصار على المنتخب الهولندي قبل ما يوجه رسالة قوية في الدورة الثمن النهائي بانتصاره على كندا، واحد من البلدان المستضيفة للمونديال بثلاثية نظيفة. بخمسة مقابلات منتخب أسود الأطلس عمل 4 انتصارات، تعادل وحيد دون أي هزيمة، سجل 10 أهداف واستقبل 4 أهداف، في حين المنتخب الفرنسي بطبيعة وصل للدور هذية بالعلامة الكاملة بعد محصد 9 نقاط في دور المجموعات، انتصار على السنغال 2-0، على العراق 4-1، النرويج 3-1، انتصار على السويد ب3 أهداف مقابل 0، ثم تجاوز منتخب الباراغواي بهدف مقابل 0. 5 انتصارات متتالية، 14 هدف سجلها الهجوم الفرنسي وقبل فقط 2 أهداف. شو كان كلام مدرب المنتخب المغربي محمد وهبي البارح في الندوة الصحفية؟ ها نسمعوه.
6: Ce qui est intéressant, c'est que nous, après chaque match, on regarde les data et on court à plus haute intensité à chaque match. Donc on a toujours l'impression qu'on est fatigué ou les gens se disent on est fatigué, on court à haute intensité. Contre le Canada, on a encore battu un record à haute intensité. C'est clair qu'on a couru 100 mètres à haute intensité en moins que les Pays-Bas, mais les Pays-Bas, il y avait 120 minutes. Les joueurs en veulent plus, ils en ont encore. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de jeunes joueurs, donc c'est un avantage. Mais nous, on ne s'attarde pas trop sur ça. On a un bon staff médical et je pense que les joueurs, en tout cas, je l'ai vu tout de suite sur le terrain, ils sont frais mentalement et physiquement. Tout le monde est disponible. Après, bien entendu, il faudra choisir les joueurs qui sont prêts à 100%, mais tout le monde est disponible pour le match, à part Saïbari, qui est un match qui arrive trop tôt pour lui, mais qui n'est pas autre. Pour le reste de la compétition, je l'espère.
5: هذا محمد وهبي مدرب المنتخب المغربي أكيد أكد على جاهزية المنتخب متاعه على تحذيرهم للمباراة هذه. ممكن سئل عن إمكانية مشاركة السيباري إبراهيم السيباري هداف المنتخب المغربي في المونديال، بطبيعة قال الإمكانية واردة للمشاركة هذه بين صلابة الدفاع المغربي وفعالية الهجوم الفرنسي وبين الحلم التاريخي للمنتخب المغربي والطموح المتجدد للمنتخب الفرنسي باش تكون بوسطن اليوم على موعد مع واحدة من أكبر مقابلات الدور الربع نهائي إثارة المواجهات هذية. شكون باش ينجح في تحويل الأرقام إلى إنجاز فوق أرضية الميدان؟ أكيد قلوبنا الناس الكل كعرب وأفارقة اليوم مع المنتخب المغربي في ملاقات المنتخب الفرنسي في ربع نهائي كأس العالم. أذكر باقي المقابلات نهار الجمعة في لوس أنجلوس إسبانيا مع بلجيكا، في ميامي نهار السبت النرويج مع انجلترا، وفي واخر مقابلات الدور الربع النهائي بين بطل العالم المنتخب الارجنتيني والمنتخب السويسري. برشا اخبار تهم كاس العالم لكره القدم. خورخي خيسوس على بعد خطوه من قياده المنتخب البرتغالي بطبيعه هذايا بعد ما برشا اخبار في البرتغال احكيت بطبيعه على اسطوره الدفاع البرتغالي. كيف ما قلنا ممكن المدرب هذية يكون قريب من تدريب المنتخب البرتغالي لكرة القدم. البارح الاتحاد المصري لكرة القدم يجدد عقد مدربه حسام حسن بطبيعة بعد نتائج إيجابية، بعد مردود ممتاز للمنتخب المصري، بعد خروج مشرف ضد بطل العالم. ونتذكر شنو اللي صار في المباراة هذية. المهندس هاني بوريدا رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن موافقة مجلس إدارة الاتحاد على تجديد التعاقد مع حسام حسن المدير الفني المنتخب الأول وإبراهيم حسن مدير المنتخب بطبيعة هذية في إطار حرص المجلس على استكمال المشروع الفني للمنتخب المصري والبناء على ما تحقق من إنجازات تاريخية لكرة القدم المصرية. شوف كيفاش خرجت مصر من المونديال، الخدمة ما زالت، وشوف المنتخب الوطني التونسي كيفاش خرجنا، وننتظر ممكن في اسم المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. نرجع لأخبار كرة القدم الوطنية. الهيئة التسييرية للأولمبي البيجي أعلنت تعيين المدرب لسعد معمر على رأس الإطار الفني للفريق في انتظار الإعلان عن باقي تركيبة الإطار الفني في أقرب الأجال. كيف آخر الأخبار، النادي الإفريقي ينطلق في حملة اشتراكات الموسم الجديد. أسعار مختلفة الفئات المخصصة للجماهير، سعر أسعار الاشتراك المدارج 250 دينار، المدارج العلوية 500 دينار، المدارج السفلية 600 دينار. بطبيعة نذكر أنه نادي الإفريقي يأمل في إقبال جماهيري واسع للاشتراكات بما يضمن بطبيعة حضور قوي في مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس. نحكي كيف على الأسعد الدريدي اللي توج بكأس لبنان بعد قيادته فريق النجمة للفوز بانتصار بزوز أهداف مقابل صفر على الحكمة اللبناني. نبيل الكوكي مدرب جديد لفريق النادي الرياضي الصفاقسي. هذه آخر الأخبار بطبيعة في الرياضة الوطنية. نحكيه زادة في الكرة الطائرة. الترجي عز صفوفه بالمدافع الدولي السوداني الجنوبي بول ماغونغ. هذه ما نشره الترجي على صفحته الرسمية، قال وأنه أتم الإجراءات التعاقدية مع اللاعب هذية بعقد لمدة موسم قابل للتجديد. 24 سنة اللاعب هذية، ضارب مهاجم مركز رقم 2. اللاعب عنده دراية كبيرة بالبطولة التونسية لأنه سبق وأنه لعب مع مولدية بوسالم. بطبيعة يعتبر تعزيز هام وقوي للخط الهجومي لفريق الترجي الرياضي خاصة للاستحقاقات القادمة. القائمة الأولية للرياضيين التوانسة المتأهلين لبطولة العالم لألعاب القوى للشباب لعيبة أقل من 20 سنة، فيها كل من محمد علي الحامدي، محمد علي الزينوبي في 300 متر موانع شباب، 5000 متر مشي محمد أمين المجري، محمد أمين النعيجي، 5000 متر مشي شابات إيمان الساعي وريما السليمي، سباق 100 متر حواجز في الشابات ياسمين الغويبي، وسباق 400 متر حواجز في الشباب محمد أمين بركلا، نزيد دعاء الأبيض بتبيعة في سباق 400 متر حواجز في الشابات. نذكر بحصيلة المشاركة التونسية في نهاية بطولة الجزائر لألعاب القوى ناشئين وناشئات تحت 18 سنة 20 سنة بمدينة تلمسان اللي وفات البارح. نذكر ياسمين الغويبي مرتبة أولى في 100 متر حواجز، دعاء الأبيض مرتبة أولى في 400 متر حواجز شابات، محمد أمين بركة مرتبة أولى في 400 متر حواجز ورقم شخصي جديد، محمد خليل فتوحي مرتبة ثانية في الوثب الطويل، وبطبيعة يغلق باب التأهل في بطولة العالم لألعاب القوى للشابات. أكيد نحكي في رياضة كرة المضرب بدورة ويمبلدون لكرة المضرب، مباراة منتظرة بين نوفاك جوكوفيتش ويانيك سينر. بمفرده حقق نوفاك جوكوفيتش انتصارات في البطولات الأربعة الكبرى، أكثر من مجموع انتصارات جميع المتأهلين ثلاثة الأخرين للنصف النهائي. نوفاك جوكوفيتش 409 انتصار، يانيك سينر رقم تاريخي بتبيعة في انتظار المباراة القادمة بيناتهم. هذا معنا جديد في أولى مواعيد الرياضة على موجات إذاعة الشباب. تسمعونا باقي على الفريكونس متاعنا على الفيم، تتابعونا على لايف ستريمينغ، ولا تسمعوا إذاعة الشباب على www.radiojeune.in. نبقى لكم شنقولكم إن شاء الله نهاركم سينا.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العاد.
1: عد نموشتك، تسمع صوتك.

0: شيرين تباعا توصلنا ل 27 دقيقة على موجات إذاعة الشباب وتباعا للقانا اليوم في الماتينة الجون على موجات إذاعة الشباب مجموعة من الاستضافات الاكتواليتي الموسيقى اللي تكون حاضر معنا. لكن قبل هذا نشرت أخبار 7:30 مع زميلتنا صبرا البلازية.
1: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
5: نشرة الأخبار.
6: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام، أهلا بكم في نشرة الأخبار تأتيكم من إذاعة الشباب، نبدأها بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة ويكلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. إعادة تأهيل عروض التكوين الجامعي وشهائد وطنية جديدة أبرز مستجدات التوجيه الجامعي لفائدة حاملي بكالوريا 2026. 179 ألف شاب من مختلف الجهات يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد أمس بقصر قرطاج رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري التي كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وتعرض رئيس الدولة إلى عدد من الأحداث التي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع، مؤكدا أن الشعب التونسي الذي شق طريقه بالدم والألم سيحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج على السواء، كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد. تنطلق من مدينة سوسة يومي 15 و16 من جويلية الجاري الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026، وذلك ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتعاون مع جامعة سوسة. وتتواصل فعاليات هذه الأيام بمدينة جابس يومي 17 و18 من جويلية الجارية لتختتم يومي 21 و22 من نفس الشهر مدينة العلوم بالعاصمة، وفق ما توضحه نائبة رئيس جامعة سوسة الدكتورة ألفة بوعلق.
7: أيامات الإعلامية هذه باش يكون الانطلاق نتاعو يوم 15 وكذلك 16 جويلية من سوسة، هذا في أول نسخة لها وأول يوم، خاطر من بعدها بيوم 17 و18 جويلية إن شاء الله باش يصيروا في جابس، ويومي 21 و22 جويلية باش نرجعوا لتونس وباش يصيروا كما العادة في سيتي دي سيونس.
6: وعن برنامج الأيام الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي ومستجداتها تضيف نائبة رئيس جامعة سوسة.
7: عروض للمختلف مسالك التعليم، محاضرات حول عروض التكوين باش يكون معهم نصائح من أجل التوجيه الجامعي، باش يكون موجود ما بيناتنا المدير العام للتجديد الجامعي باش يحكينا على الشهائد الوطنية في التعليم العالي وأهم مستجداتها في عروض التكوين. السنة صار إعادة التأهيل وعروض شهائد جدد في التعليم العالي، عنا محاضرين من العلوم الطبية والشبه الطبية، علوم الاقتصاد والتصرف والمهن الجديدة، باش يكونوا موجودين معنا الطلبة اللي خذوا الشهائد نتاعهم وعملوا الستارتاب نتاعهم وخدموا، اللي هما باش يعطيونا كيفاش دخلوا في شعب ما كانوش مقتنعين بها ومن بعد اقتنعوا ولاو أبدعوا فيها. الأغلبية من الجامعات باش يكونوا حاضرين.
6: في شأن وطني آخر، 179 ألف شاب من مختلف جهات الجمهورية يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026، وفق ما أعلن عنه أمس وزير الشباب والرياضة صادق المرالي خلال إشرافه بالمركب الشبابي بمنوبة على افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026. برنامج الافتتاح تضمن عرضا لأهم الأنشطة الصيفية المبرمجة لهذه السنة ومختلف محاورها وأهدافها، المدير العام للشباب بوزارة الشباب والرياضة أنور يحيى.
8: برنامج انطلق فعليا نهار 1 جويلة، فيه عديد الأنشطة والبرامج لنشاط الشباب. يشتغل أساسا على 3 محاور كبرى. المحور الأول هو فقرات فيها بعد الإدماج الاجتماعي أساسا ومهارات حياة. البعد الثاني هو كل ما عنده علاقة بالإبداع خاصة بالتكنولوجيا الحديثة، والبعد الثالث هو الجوانب الفنية والترفيهية والتربوية للشباب. هذا النشاط الصيفي عموما في خطوط القدى يتنفذ في كل مراكز الأنشطة الصيفية، وكذلك ثم معنا نشاط صيفي أسماء جديد الحقيقة هو برنامج مهرجان الشباب اللي انطلقنا في تنفيذه من 10 جوان يمتد حتى 10 سبتمبر، سينفذ هذه السنة في 261 منطقة في الأحياء ذات الكثافة. مهرجان الشباب هو برنامج في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف والعنف، وكذلك في إطار تنزيل الاستراتيجية الوطنية للشباب. الهدف منها الحقيقة هو زوج مسائل كبرى، أول نقطة هو إتاحة الفرصة للشباب حتى يبرز إبداعاته، والنقطة الثانية هو أن نتيح الفرصة لسكان المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والمناطق الريفية في الاستمتاع.
6: افتتاح برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026 تزامن مع تنظيم الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي بالمركب الشبابي بمنوبة. التظاهرة في دورتها الأولى تهدف أساسا إلى احتضان مهارات الشباب وتطويرها في مجالات البرمجة والأنظمة الذكية. منسقة البرنامج الوطني للروبوتيك دورة 2026 خولة العبدلي.
9: الدورة هذه الأولى هو فتح أفاق، احنا توا في عهد التكنولوجيا والروبوتيك والذكاء الاصطناعي، احنا مش نتعاون مع 24 ولاية، يكون في كل ولاية نوايات نتاع روبوتيك، يكون الشباب فيها هو الفاعل هو المتعلم هو يصنع حاجات في كل المجالات اللي تنفع باش يكون فيها الشاب كرياتور في مجال.
6: الزميلة ليلى مجهد تحدثت إلى عدد من الشباب المشارك في الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي.
10: بروجي روبوت ترفايونت اللي هو مثل دارو بعيدة وعنده دار يخلي فيه مثل ولده صغير وإلا وراجل كبير بوه، الروبو هذايا باش يحميه بالإي آي، نجم إذا شوف وجه جديد في الدار يبعث لك سينيال طول لك أنت تليفونك.
11: بروجي متاعنا يتمثل في أنه يعاون مثلا العباد اللي ما ينجموش يتحركوا في أنه يجيب لهم الحاجات اللي يستحقوها جوست يتحكموا فيه بالتليفون وإلا بالمنات، وإلا ينجموا يستعملوها في مجال الصناعة أنهم يولي روبو أكبر وينق لهم البضاعات اللي حاجتهم بيهم في البلايس المعينة، وتزيد النجم يتطور وإن شاء الله بتطوروا فيه لأيام الدائمة إنه يولي بالكاميرا وجود تبدأ في دارك أنت في الخدمة عندك حاجات ما هيش مخدومة فأنت تنجم تتحكم فيها بالواي فاي وترى بالكاميرا وجود هوك تنقل الحاجات وين تحب تحطهم أنت كي تكمل ويزيد يتطور أكثر نجم يشاركوا بها وطنيا ودوليا.
6: تتواصل بنابل فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب تحت شعار من الهوارية للحمامات تطير وعمل جناحات. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بنابل محسن مصدق أكد في تصريح لإذاعة الشباب أن المهرجان يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الشبابي من أجل مكافحة التطرف ووقاية هذه الفئة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. فقرات شبابية متعددة تجمع بين الموسيقى والعلوم والرياضة ستختتم بسهرة فنية تجمع كل المشاركين في المهرجان من مختلف جهات البلاد. وفق المندوب الجهوي للشباب والرياضة بنابل محسن مصدق،
12: فرشات فنية في كل اللي يحبوا شباب في الجداريات في الرسم في الروبوتيك في الاي اي مع الذكاء الاصطناعي، عندنا ألعاب رياضية وخاصة الألعاب في الرياضات المستحثة، عندنا عروض شبابية فرجوية كالرقص والمسرح، عندنا عروض في الفروسية، عندنا ورشات تحسية حول السلوك المحفوفة بالمخاطر، وهذا بند في كل المهرجان. ثم يتم اختتام هذه المهرجانات بسهرة فنية شبابية يكون فيها غناء ورقص وإبداعات شبابية على ركح يكون لفئة الشباب وللشباب.
6: إلى أخبار العالم الآن، أعلن الجيش الأمريكي اليوم انتهاء أحدث موجة من ضرباته الجوية التي استهدفت إيران بعد قصف حوالي 90 هدفاً. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن مذكرة التفاهم أعدت على أساس مبدأ الالتزام مقابل الالتزام، متهمة الولايات المتحدة بانتهاك الاتفاق من خلال إجراءاتها الأحادية وهجماتها العدوانية على إيران. في الأثناء وجه رئيس البرلمان الإيراني تحذيرا إلى الولايات المتحدة في ظل تبادل الجانبين ضربات جديدة، مؤكدا أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد مماثل. كما أكد الحرس الثوري الإيراني أن ردهم العسكري سيمتد إلى قواعد أمريكية أخرى في المنطقة إذا كررت أمريكا هجمتها. نقطة النهاية لهذه النشرة، نعود الآن ونذكركم بعناوينها. رئيس الجمهورية يستقبل رئيسة الحكومة ويكلفها بترأس مجلس الوزراء للتدهل في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. إعادة تأهيل عروض التكوين الجامعي وشهائد وطنية جديدة أبرز مستجدات التوجيه الجامعي لفائدة حاملي بكالوريا 2026. 179 ألف شاب من مختلف الجهات يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026. شكرا لكم على المتابعة. أجمل تحياتي سبر البلعزي. إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك. تسمع صوتك.
13: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
14: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية، هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم يرافقكم ويوجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل الفلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبنى بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.

0: صباح الخير الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عدل موجتك تسمع صوتك،
2: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: السبعة واربع واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب، عد الموجتك واسمع صوتك. صباح الأنوار ليكم من جديد، إن شاء الله طريق سلامة لكل مستعملي الطريق، إن شاء الله بداية يوم موفق للجميع، إن شاء الله نهار اللي تسمعوا فيه كان الأخبار الحلوة وتفرحوا فيه وتعيشوا الموجات الإيجابية، لكن مع هذا يظل باش نعيشوا موجات السخانة وكل التفاصيل فيما يخص درجات الحرارة مباشرة من المعهد الوطني لرصد الجو.
4: طقس اليوم،
3: طقس اليوم مع أنيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس ومرحبا بك.
5: صباح الفل والياسمين سي سامي، تحية ليك والأوفية إذاعة شباب.
3: مرحبا بك. دونك معنا فكرة عن حالة الطقس اليوم، ومن الجمعة اللي فاتت هبطت على لي ريزو سوسيو أن وراه الجمعة هذه باش تكون سخونة، أي سيغتو في الويكاند، معناها بداية من نهار الجمعة باش نحسوه الارتفاع جدا جدا على مستوى درجات الحرارة.
5: بالفعل هو ذاك العنصر الأهم والأبرز لأيامات هذه. كنا في الحقيقة يوم أمس أصدرنا نشرة متابعة في هذا الصدد بعنوان حرارة مرتفعة مع ظهور الشهيلي، وننتظر أنه تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ، خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة. بالنسبة لليوم إن شاء الله باش تكون سماء صافية إلى قليلة السحب على كامل البلاد، الريح شمالية غربية بالشمال والوسط من القطاع الغربي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، ثم تتجه من القطاع الشرقي بعد الظهر بالجهات الشرقية تتقوى نسبيا قرب السواحل وبالمرتفعات. البحر عموما متموج بسواحل الشمال الشرقي، يكون حتى محليا مضطرب هادئ إلى قليل الاضطراب ببقية السواحل. الحرارة حتى من اليوم تبدأ في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 38 و 42 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي. يوم الغد يتواصل طقس صافي إلى قليل السحب أغلب المناطق، التيارات يوم الغد تنتقل من القطاع الجنوبي، بالتالي باش نحسوا بداية الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة. البحر عموما قليل الاضطراب إلى متموج، يوم الغد ممكن حتى نسجلوا 44 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر. ثم يومي السبت والأحد هذوما النهارين اللي نحكيوا عليهم باش يشهدوا ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. طقس باش يكون عامة قليل السحب، فما إمكانية في فترات ما بعد الظهر يومي السبت والأحد نحكي، فما إمكانية لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بمرتفعات الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار. البحر باش يكون مضطرب، ممكن حتى محليا شديد الاضطراب يوم السبت في سواحل الشمال الشرقي، ثم يرجع مجددا من متموج بالسواحل الشمالية إلى هادئ فقليل الاضطراب بسواحل الشرقية. لو ناخذ من وقتكم دقيقة أخرى سي سامي على الموجة الحر اللي كثر اللغط، معناها خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، فما موجة حر مش موجة حر بالنسبة لنهاية الأسبوع حتى منتصف الأسبوع المقبل.
3: أي.
5: هو في الحقيقة المعهد الوطني خدم على معناها تعريف موجة الحر بالتعاون مع وزارة الصحة، وزارة الفلاحة، الحماية المدنية، عديد الأطراف الأخرى المداخلة بتبيع بالاستئناس أيضا بالتعريف المقترح لموجات الحرارة من قبل المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومنظمة الصحة العالمية، وين تم اعتماد التعريف التالي. نعتبره موجة حر كل فترة زمنية تكون على الأقل 3 أيام متتالية تتجاوز فيها درجات الحرارة القصوى المعدلات العشرية لكل شهر، يعني المعدل العشر أيامات في الفترة هيك بفارق يزيد على الأقل 7 درجات، ذلك حسب الجهة، كذلك درجات الحرارة الصخرة بفارق يتجاوز على الأقل درجتين، أي حرارة مرتفعة خلال الليل والنهار لمدة تتجاوز 3 أيام.

0: وبالاعتماد على التعريف هذا نجم نقوله انه الارتفاع يعني في الحرارة المتوقع خلال الايام القادمة ماهوش موجة حر، خاصة معناها عطلة نهاية الاسبوع. بالنسبة لوسط الجمعة الجاية ان شاء الله تو في الابان، معناها كان فما حاجة تو نصدر واحنا نشرة متابعة في الأثناء، نردوا بالنا على رواحنا، معناها نصيحة لأصدقائنا المستمعين نتجنبوا كالساعات الذروة
1: أيه.
0: بين الـ11 وما 3 الـ 4 العشية، وين
1: حتى الخمسة ساعات، حتى الخمسة تبدأ سخونة مازالت.
0: هي هي نردوا بالنا على صغيراتنا والعبيد الكبار في العمر، إن شاء الله ربي يعطينا منطقه. شكرا على حسن الاستماع.
1: جوست أنيس، حبيت قبل ما نكمل معاك، معناها احنا حكينا على موجة الحر، هل تعتبر موجة الحر هذه معناها ظواهر عادية أو أنها مؤشر مباشر على التغييرات المناخية معناها في تونس؟
0: ولاي في هذه التيرم نتاع التغيرات المناخيه الحقيقه ولا واقع انا نشوف فيها احنا، يعني تشوف حتى الجهات اوروبا الغربيه من البرتغال اسبانيا فرنسا ايطاليا كلهم يعيشوا في موجات حر. احنا مازلنا الى حد معناها اليوم مازال طقسنا عادي، معناها مازلنا نعيشوا في المعادلات،
1: في المعادلات العاديه.
0: صحيح
1: سيناريو فرنسا بعيد علينا، سيناريو فرنسا بعيد علينا
0: في الأيام، خلينا نقوله القليلة القادمة
1: أي.
0: المستبعد أي. لكن أن نعيش موجة حر ماهوش مستبعد. هو في مثال معناه كنا نذكره السنة الفارتة بين 18 و25 جويلية كنا عشنا معناها أيامات حارة وحارة جدا، وقته هي الحرارة. بالنسبة للتواتر والمعناها الظواهر اللي منجرة بعد هذية حتى الارتفاع الملحوظ في درجة الحرارة هو اللي بش يكون يقلقنا حقيقة، ممكن الخريف المقبل يعني وقت اللي ترتفع بصفة ملحوظة درجة حرارة مياه البحر، تولي بعدها أمطار، تكون أمطار غزيرة وغزيرة جدا، معناها أولى الأمطار في فصل الخريف. ان شاء الله ربي يعطينا منطقه واحنا نقولوا في كل حالات. بالنسبه لكيما قلت لك معناها الكلمه موجه حر مازالت ماهيش مؤكده لا في نهايه الاسبوع هذا لا وسط الاسبوع المقبل، تبقى وارده وان شاء الله ربي يعطينا منطقه.
1: شكرا لك انيس، ان شاء الله ربي يعطينا على قدر جهد. شكرا لك انيس ساتوري من المعهد الوطني للرصد الجوي، شكرا لك على كل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا، ان شاء الله ربي يحمينا الناس كلها وين ما كنتوا. وبالطبيعه معناها مع ارتفاع درجات الحرارة وكما حكينا شوية بفعل التغيرات المناخية، دونك هنا فما مجموعة من النصائح اللي في كل مرة يأكدوا عليها حتى وزارة الصحة، معناها شربين الماء بانتظام طوال اليوم، معناها ما تستناش حتى تحس روحك انت عطشان، لأن وقت اللي تحس روحك انت عطشان وقتها الجسم يبدأ معناها يعني في فقدان السوائل، دونك حاولوا قدر المستطاع وانه باش تبعدوا وتأجلوا أعمال معناها يعني اللي تكون من نص نهار هكاك، معناها من 11 نص نهار حتى للخمسة متاع العشية إذا كان الإمكانية تكون واردة، وتأجلوا الأعمال الشاقة والرياضة المكثفة ربما للصباح بكري وإلا بعد غروب الشمس، وإن شاء الله ربي يحميكم وين ما كنتوا. 7:52 دقيقة، إن شاء الله نهاركم من أسعد الأيام وين ما كنتوا. نكملوا معكم على الموسيقى الجديدة للفنانة نبيها كراولي، هذا اللي بيك على موجات إذاعة الشباب.

0: الثمانية وثلاثة دقائق على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بكم وين ما كنتوا، شكرا لكم لاختياركم لإذاعة الشباب، شكرا لكم اللي في كل مرة تختاروا أنكم تبدأوا الصبحية معنا في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. وكما تعودتوا الثمانية متاع الصباح وجولة في أبرز ما أثرت الصحف التونسية والمواقع الإخبارية دورة كالعادة في أهم العناوين، المقالات والتحقيقات اللي تشغل الرأي العام. كل التفاصيل مع رفيق دريدي في فقرة غوفو الماتينال.
1: ريفو الماتينال.
0: رفيق صباح النور.
2: صباح الورد سامي ليك ولكل متابعينا على إذاعة الشباب. البداية بموقع إذاعتنا إذاعة الشباب www.radiojeune.tn، العنوان رئيس الجمهورية يكلف رئيسة الحكومة بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. الحدث البارح كان في قصر قرطاج استقبال رئيس الجمهورية الأستاذ قيس سعيد لرئيسة الحكومة سارة زعفرانية زنزري اللي كان كلفها بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. بلغ لرئاسة الجمهورية يقول كونه رئيس الدولة تعرض في اللقاء هذا برئيسة الحكومة لعدد من الأحداث اللي تتواتر بشكل مرتب للتنكيل بالمواطنين بهدف تأجيج الأوضاع. رئيس الجمهورية يأكد أن الشعب التونسي اللي شق طريقه بالدم والألم باش يحبط الترتيبات المكشوفة في الداخل والخارج كما كان أحبطها بوعيه العميق في تاريخ غير بعيد. كل التفاصيل على موقع إذاعة الشباب إذن radiojeune.tn. نمشي وكذلك للبرلمان لمجلس نواب الشعب، والحدث باش يكون اليوم جلسة عامة للنظر في مشروع مخطط التنمية 2026-2030. الجلسة العامة باش تتعقد بداية من 9 متاع الصباح، من المفروض بعد الساعة من توا، وجدول الأعمال يضمن حسب بلاغ للمجلس النظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية الرباعي 2026-2030، معنى المخطط الخماسي للتنمية. هو يبدأ من 2026 ويتواصل تنفيذه إلى حدود سنة 2030. أتنتبعوا كل التطورات كذلك من البرلمان، تلقاهم أكيد في نشراتنا الإخبارية وفي المواعيد الإخبارية. نحكي كذلك على موضوع آخر تكتب عليه إذن جريدة الصحافة اليوم الصادرة اليوم في الصفحة الأولى: رئاسة الحكومة ردا على سؤال برلماني، الإجراءات العقارية والترتيبية تؤجل الإنجاز الفعلي لمشروع مترو صفاقس، المشروع الواعد هذا اللي ينتظروا فيه معناها أهالي مدينة صفاقس، وأكيد مشروع مهم برشا في ثاني أكبر المدن في تونس مدينة صفاقس. وإذن البارح في رد على سؤال كتابي كونه فما عديد الإجراءات الترتيبية اللي قاعدة تؤجل في الإنجاز، نعرفه بصفة عامة وقت إنجاز المشاريع الكبرى هذه تكون الإشكاليات هذه العقارية خاصة هي من أهم العوائق اللي يلزم ساعات وقت معناها باش تتحل الإشكاليات هذه. فالتوضيح حاجة وأكيد الموضوع للمتابعة. نقرأ وكذلك من جريدة الصباح في الصفحة الأولى موضوع مهم كذلك تكتب عليه الصباح: في ظل تهرم تدريجي للمجتمع التونسي، الدولة تغير توجهاتها وبرامجها من أجل تأمين التوازن بين الأجيال. يمكن من بين الحاجات اللي تم العمل عليها توا في علاقة بهذا التهرم السكاني، وكون تونس يمكن في علاقة بمقارنة بتعداد 2014 وتعداد 2024 ظهر بالكشف كونه حاليا المجتمع التونسي ماشي نحو التهرم في مقارنة ديما نحكيه بالتعداد السابق. ذاك علاش حاليا عمل على تغيير التوجهات والبرامج، والهدف هو تأمين كما قلنا التوازن بين الأجيال. نحكيه على موضوع آخر كتبت عليه اليوم إذن جريدة الشروق كذلك في صفحتها الأولى في علاقة بالموضوع ذي التهرم السكاني وفي علاقة بالمونديال: في من سحب الكهول وكبار السن، الشباب ينعش المقاهي في المونديال. سهرات المونديال أكيد والفجريات هذية لمتابعة كأس العالم. هو حاليا توا بداية من دور ربع النهائي، ما فما يظهر لي كان مباراة وحيدة في حدود ماضي ساعتين باش تكون اللي هي مباراة منتخب الأرجنتين. بقيه المباريات معناها باش يكونوا في الساعه الثامنه تويكا، معناها 8 نتاع الليل بوقتنا نحن، ما عادش معناها السهريات
0: سهريات ما عادش
2: قله النوم هذيك الصباح وكالفشله وكالناس تبدا دهشه معناها الصباح، فهذا الكل معناها ماهوش ما عادش يكون موجود. معناها تويكا المباريات كل في مونديال 8 نتاع الليل ما فيها ربع نهائي نصف النهائي المركز الثالث وكذلك المباراه النهائيه، معناها الكل باش يكونوا بوقتنا نحن 8 نتاع الليل. اكيد المنظمين يحرصوا كونه تكون المباراة في توقيت مناسب خاصة بالنسبة للقارة الأوروبية وكذلك القارة الإفريقية، حرصا على كونه الناس تتابع معناها أكيد الفاز فينال هذية الربع النهائي ونصف النهائي وكذلك الدور النهائي. فالشروق إذن روبورتاج في علاقة بحضور الشباب، والله الحقيقة حتى زاد كبار السن رانا ريناهم ورينا الفيديو وقت المنتخب المغربي انتصر على نظيره الكندي، ورينا الفرح معناها ونذير الهولندي ورينك الفرحة وقتها اللي هم تقريبا في المقهى ذاك كانوا في المجمل من كبار السن، معناها ما همش من الشبان، لكن على كل معناها مسابقة أكيد تحظى بمتابعة عديد العديد الفئات العمرية. نقرأ كذلك من جريدة الأخبار في علاقة بالرياضة، البنزرتي يماطل في تجديد العقد ذا تطورات في النادي الأفريقي أكيد تحذيرا لانطلاقة الموسم الجديد. وكذلك جريدة الصباح تكتب النادي الأفريقي اتصالات أولية مع عبد السلام الحلاوي والهيئة تثير غضب البنزرتي، كل تفاصيل في الصفحات الرياضية لجريدة الصباح. نحكيه على المونديال سامي في علاقة بمباراة الليلة، الحقيقة مباراة لشوك كما نقوله أسود الأطلس منتخب المغربي في مواجهة المنتخب الفرنسي. وجريدة الشروق تكتب المغرب تتحدى فرنسا وتحمل آمال العرب، أكيد المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد العربي اللي بقى في منافسة وفي مسابقة كأس العالم، والمنتخب المغربي أكيد مواجهة ثأرية في علاقة برد الثأر بعد إقصاء المنتخب المغربي أمام المنتخب الفرنسي في 2022 في نصف النهائي وقتها، واليوم المنتخب المغربي إذن في مواجهة ثأرية أمام منتخب أسود الأطلس. نتمنى له إن شاء الله كل التوفيق الليلة بداية من الساعة 9 ليلا مواجهة المنتخب المغربي ضد المنتخب الفرنسي في ربع نهائي مونديال 2026.
0: شكرا رفيق، احنا مازلنا معاكم على موجات إذاعة الشباب. من بعد شوي باش نحكي عن انطلاق برنامج التنشيط لفائدة 2000 شاب مستفيد بولاية تونس، كل التفاصيل ان شاء الله من بعد شوية معنا على موجات إذاعة الشباب في المتينة الجنة.

0: 28 دقيقة ديما على موجات إذاعة الشباب. صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معانا على موجات إذاعة الشباب. أنا قلت في كل مرة وأنه إذا كان فما إمكانية فيما يخص المصيف وإلا وين تنجموا تمشيوا بالنسبة للشباب، وين تنجموا تعوموا، وين تنجموا تفردوا، في كل مرة إلا وأنه كيكون فما برنامج نمدكم بكل التفاصيل. حبيت باش نحكي على برنامج التنشيط لفائدة 2000 مستفيد بولاية تونس. البرنامج هذا اللي كان انطلق بشاطئ دار الشباب خير الدين في حلق الواد، انطلق نهار الاثنين الصباح البرنامج الجهوي سباحة والتنشيط المدن الشاطئية، يتواصل حتى 31 جويلية 2026. باش يشاركوا فيه شبان من مختلف ولايات تونس بلوتو، لأنه تقريبا كل الولايات عندها برنامج صيفي خاص. حبينا ناخذوا أكثر تفاصيل عن محتوى البرنامج، ومشكور على تدخله سينيزار العوزية المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتونس. صباح النور سينيزار، ومرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: صباح الخيرات، تحية ليك واللي يسمعوا فينا الكل.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا. دونك نحكيه عن هذا البرنامج اللي كان انطلق من نهار الاثنين، من نهار الاثنين 6 جويلية، ويتواصل حتى 31 جويلية، هكا ولا لا؟ هو برنامج سباحة والتنشيط لفائدة 2000 مستفيد بولاية تونس،
1: وهو كذلك كذلك البرنامج الدولي، هو الحقيقة برنامج جهوي متواصل سنويا مضمون لفائدة يافعي والشبان من كافة الأحياء في ولاية تونس، يمتد كما ذكرت إلى غاية 31 جويلية، ونأمل إن شاء الله باش يكون عدد المنتفعين يفوق 2000 منتفع في هذا البرنامج اللي يصير كما ذكرت سيرتك في شاطئ خير الدين معتمدية حلق الواد، واللي انطلق نهار 6 جويلية ويتواصل إلى غاية 31 جويلية إن شاء الله. هذا البرنامج الأول اللي انطلق. حبيت أقول لك الساعة اللي البارح الحقيقة احتفلنا بالافتتاح الرسمي للأنشطة الصيفية الوطنية في المركب الشباب المنوبة بإشراف السيد وزير الشباب والرياضة، اللي أعطى إشارة رسمية لانطلاق النشاط الصيفي. ولاية تونس على غرار بقية الولايات عندها عديد البرامج للأنشطة الصيفية الموجهة للشباب، كما ذكرنا توا البرنامج الأول اللي هو السباحة والتنشيط المدن الشاطئية. عندنا برامج أخرى كانت تسمع نعطي لها فكرة بعجالة.
0: تفضلي.
1: شكرا. عندنا برنامج آخر متواصل هذا اللي هو تنشيط الشباب على الشواطئ، هذا يتنظم في شاطئ المرسى، باش ينطلق إن شاء الله نهار 14 إلى غاية 19 جويلية. عندنا برنامج آخر، هذا برنامج جديد انطلقنا في تنفيذه السنة الفارطة ويتواصل هذه السنة، اللي هو مهرجانات الشباب. هذا نمشيه للشباب في الأحياء في ولاية تونس. عندنا 4 أحياء مهمة، 4 مناطق، اللي هي الملاسين والجيارة والكبارية وجبل جلود، باش يكون فيها مهرجانات في وسط الحي. الملاسين من 22 إلى 24 جويلية، الجيارة من 26 إلى 28 جويلية، حي الزيتين من 5 إلى 7 أوت، والوردية من 18 إلى 20 أوت.
0: انتم تتنقلونهم معناها يعني سوغ بلاس غادي، معناها تعملوا التنشيط، كيفاش تكون الحكاية بالضبط؟ معناها
1: هذه هي الفكرة، احنا نتنقلوا للأحياء ويكون عندهم مهرجان، الشباب عندهم مهرجان خاص بهم، العروض تكون عروض شبابية وأنشطة رياضية ترفيهية في وسط البطحة متاع الحي، معناتها الشباب متاع الحي، عندنا مجموعات متاع الشباب وهم اللي يشاركوا في تنظيم وتأطير هذا المهرجان. عندنا العروض مثلا السنة اللي بيشتم في مهرجان الشباب في ولاية تونس، عندنا عرض السيرك متاع ولاد الريح، عندنا عرض متاع جي جي والولاد، وعندنا عرض متاع حضرة الشباب، يعني 3 عروض في كل حي. ثم ينطلقوا العروض 8 متاع الليل، وفي المساء ثم التنشيط الرياضي بالشراكة مع الجامعة التونسية للرياضة للجميع. في كل حي ثم 3 أيام، والمهم كونه الشباب، هو شباب الحي هو اللي يشارك في التنظيم وفي التأثير.
0: به احنا نحكيه معنا وتبارك الله، معنا كل التفاصيل ديما موجودة في الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس فيما يخص مختلف البرامج. باش نرجع معاك لبرنامج السباحة والتنشيط لفائدة 2000 مستفيد بولاية تونس، هو الموقع الرئيسي هو شاطئ دار الشباب خير الدين، يقول لي هكا ولا لا؟ معنا يعني بحلق الواد البرنامج فيه حصص السباحة وألعاب رياضية شاطئية ترفيهية وورشات تحسيسية تحسيسيه وتوعويه للشباب هكا ولا لا تقريبا؟ هذه البرنامج والاطار العام هو الانشطه الصيفيه الوطنيه للمدن الشاطئيه معناها الموزعه على عده ولايات. هنا بالنسبه للشباب اللي قاعدين يسمعوا فينا معناها اسكو ينجموا يلتحقوا ينجموا يشاركوا معاكم؟ اسكو فما شروط فما فئه عمريه معناها يعني باش تكون موجوده؟ ما تعرف ساعات معناها احنا ماذا بينا نتنقلوا معناها للشاب ربما المعلومه ساعات اللي ما تكونش حاضره، لكن احنا كي نوفروا له ديما المعلومه من خلال حتى وسائل الاعلام وانه فما امكانيه وانه باش يتنقل. انا ديما نقولها نقول قبل كي كنت في عمر معين معناها ماذا بين نبدا نلوج عليهم البرامج هذوما والانشطه هذوما لكن ما يوتيونيش برشا، هذيك علاش نحب ديما المعلومه توصل قدر المستطاع معناها بالنسبه للمستمعين وخاصه بالنسبه للشباب.
1: هو معنى شروط مشاركه في هذا البرنامج الحقيقه الشرط هو فما ساعه فما رغبه في المشاركه
0: أي.
1: والسن معناتها من 15 سنه فما فوق. كل من راغب مشاركة في هذا البرنامج عليه أن يتصل بأقرب دار شباب إلى مقر سكنه فيلقى المعلومات الكل والنجم معناتها ينجم يشارك في هذا البرنامج اللي هو كما قلت يمتد إلى 31 جويلية.
0: دونك كل التفاصيل معناها يعني ما يلقاو معناها يعني موجوده في دار الشباب يمشي لاقرب دار شباب خاصه به
1: اقرب دار الشباب
0: فوالا. هل باش يتم تامين نقل الشباب يوميا من مختلف احياء ولايه تونس الى الشاطئ ولا هذاك يدخل في برنامج شركه نقل تونس؟ اي تفضل.
1: طبعا لا نأملوا احنا النقل
0: اي
1: ذهابا وايابا
0: اي
1: ونأملوا لهم مساء المرافقه والتاثير المحترف ونأملوا لهم وجبه غداء يعني هو يمتد كامل اليوم البرنامج مصباح فما كما قلنا الحصة هو أساسا الحقيقة برنامج ترفيه نعطيه الحيز الزمني الكبير للسباحة لأنه فما راهو فما أحياء يتعذر عليهم إمكانية التنقل لشاطئ البحر. احنا نوفر هذه الفرصة نعطيه حيز زمني كبير للسباحة والأنشطة الشاطئية والرياضة الشاطئية ثم بعد الغداء باش يكون عندهم ورشات حلقة حوار عروض متاع أشرطة وثائقية معتها ذات علاقة بالشأن الشبابي أفيك أنديبا هذه في الحصة المسائية ثم يغادروا وكل شاب معناتها ينتفع على الأقل من البرنامج هذا ثلاثة أيام يعني دورة تمتد ثلاثة أيام اللي هما بينهم يتنقلوا لمدة ثلاثة أيام
0: به لأنه مازالوا عندي دقيقتين فيما يخص تدابير السلامة والوقاية وحماية المشاركين ربما من حوادث الغرق وإلا ضربات الشمس معنى الجانب اللوجستي هذا والتنظيمي
1: هذا مؤمن
0: أي؟
1: بالتنسيق مع الحماية المدنية الساعة طبعا فريق من الحماية المدنية العين المكان
0: أي؟
1: ونوفروا بطبيعة الحال احنا في الفضاء اللي نخصطوه لهذا البرنامج نوفروا للواقيات وكل ظروف السلامة مؤمنة وعندنا فريق معتا من إدارة الشباب هو اللي يسهر على تنفيذ وتأطير وسلامة الشباب.
0: واضح. هل هناك نية
1: أي
0: تفضل أي تفضل
1: عندنا زوز مصايف أخرين جهوية
0: أي
1: خاصة عندنا مصيف الشباب الدامج اللي هو سنة باش يكون صار في دورته الثانية
0: أوكي
1: هذا يكون مناصفة بين شباب من ذوات وذوي الإعاقة وشباب أسوياء يخرجوا مع بعضهم في مصيف سنة باش يتم إن شاء الله هذا مصيف في المركب الشبابي الحمامات من 30 جويلة إلى 4 أوت. الهدف من هذا المصيف كونه يصير ساعة دمج الشباب من ذوي الإعاقة مع الشباب الأسوياء والشباب الأسوياء تكون عندهم معتها دراية بوضعية الشباب من ذوي الإعاقة. هذا برنامج متميز الحقيقة نفذوه في دورته الثانية. عندنا كيف مصيف خصوصي لشباب ولاية تونس باش يصير في مركز تربوصات والاستياف أغير جربة اللي هو باش يكون المحور متاعه الثقافة الرقمية والأمن السيبرني بالإضافة إلى مشاركة الشباب ولاية تونس في البرامج الوطنية اللي هي 14 البرنامج باش يتم في مختلف ولايات الجمهورية.
0: تخبيها ويلقاو كل التفاصيل كما قلنا على الصفحة الرسمية للمندوبية الجهوية للشباب والرياضة بتونس. سي نزار يعطيك ألف صحة، شكرا ليك على كل المعلومات وكل التفاصيل هذه اللي قدمتها لنا. نزار العوزي المندوب الجهوي للشباب والرياضة بتونس. 8:29 دقيقة بعد أقل من دقيقة موعد موجز 8:30 بعد الموجز باش نقترح عليكم في إذاعة الشباب طبعا.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام. رئيس الجمهورية قيس سعيد يكلف رئيسة الحكومة سارة زعفران الزنزري بترأس مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. مدينة سوسة تحتضن يومي 15 و16 من جويلية الجارية الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026، وذلك ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعات سوسة. 179 ألف شاب من مختلف جهات الجمهورية يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026 وفق ما أعلن عنه أمس وزير الشباب والرياضة صادق المورالي. تنظيم الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي بالمركب الشبابي بمنوبة تظاهر في دورتها الأولى، تهدف أساساً إلى احتضان مهارات الشباب وتطويرها في مجالات البرمجة والأنظمة الذكية. تتواصل بنابل فعاليات الدورة الثانية من مهرجان الشباب تحت شعار من الهوارية للحمامات طير وعمل جناحات. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بنابل محسن مصدق أكد أن المهرجان يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الشبابي من أجل مكافحة التطرف ووقاية هذه الفئة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. تتواصل بمدينة الحمامات اليوم وعلى مدى 3 أيام الدورة الرابعة لمؤتمر المدققين الشبان لجمعية الأجهزة العليا للرقابة الناطقة باللغة الفرنسية تحت شعار الذكاء الاصطناعي في خدمة الرقابة العمومية الشفافية والنجاعة والتحديات الأخلاقية الجديدة. في العالم، الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث موجة من ضرباته الجوية التي استهدفت إيران بعد قصف حوالي 90 هدفا. شكرا لكم على المتابعة، أجمل تحياتي سبر البلعزي، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
3: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
4: عدل موجتك، تسمع

0: هي غنية مزيانة شعوري نحيتك بتبيع وردة الجزائرية مطربة الجيلين، واليوم سمعناها بصوت أصالة نصري. ألف نصيب مرحبا بيك.
1: صباح النور سي.
0: شنو رايك في الغنية اللي سمعتها؟

0: بتبيع نبداو الجود فايبس نتاعنا بالمهرجانات الشبابيه. سامي نبداو بمهرجان الشباب الخاص بولايه قبيلي اللي مازال متواصل حتى نهار 12 جويليه. اليوم باش نلقاو في منطقه درجين، نهار 10 جويليه باش نلقاو في منطقه القطعايه، ونهار 11 جويليه باش نلقاو في مزرع ناجي. المناطق هذو كل باش تلقاو عندهم نفس البرنامج اللي يبدا 6:30 نتاع العشيه باش يبدا بتنشيط اذاعي، بعد باش نلقاو ورشات 7 نتاع العشيه باش نلقاو انطلاق للعروض في الرياضه في الموسيقى وفي الرقص. قصة 8:30 نلقاو تنشيط ومسابقات شبابية وألعاب، ومن بعد نلقاو مداخلات شعرية ونلقاو تكريم شباب البكالوريا بالجهة، والتسعة ونص باش يكون اختتام النشاط. نهار 12 جويلية باش يكون الاختتام تاع مهرجان الشباب الخاص بولاية قبيلي، باش نلقاو في غليسية القدارة، باش نلقاو في البرنامج اللي يبدا 6:30 تاع العشية كرنفال في وسط القرية، 7 تاع العشية باش نلقاو انطلاق عروض الفروسية، من بعد نلقاو عرض في الكلوري، 8 باش نلقاو عرض فني، ومن بعد نلقاو عرض شبابي في الرقص وعرض في الرقص العصري. 9:15 نلقاو مسابقات شبابية وألعاب تنشيطية، 9:15 نلقاو تكريم شباب البكالوريا، والعشرة باش يكون اختتام المهرجان وتوزيع الشهادة على المشاركين. نتعداو المهرجان الشباب بنابل، غدوة يبدأ 10 جويلية باش يحط الرحال في مدينة الجرومبالية في منطقة نيانو، باش نلقاو في البرنامج عرض موسيقي، عرض في التعبير الجسماني، مسابقات وعروض فرجوية. بالنسبة لمهرجان الشباب بولاية صفاقس باش يكون اليوم موجود قدام المدرسة الابتدائية عين الشيخ روحو طريق جريم، باش نلقاو يوم تنشيطي بداية من الخمسة متاع العشية، نلقاو فيه فنون وإبداعات شبابية، ألعاب ومسابقات رياضية وكاراوكي. مهرجان الشباب الخاص بولاية تونس باش يكون موجود نهار الاثنين 13 جويلية ببرج العامري، بالتحديد في نادي شباب منزل حبيب، باش يبدا الجورني باش تبدا استمتع العشية، باش نلقاو فيها ألعاب فروسية، نلقاو حضرة، وفي الليل السهرية مع الفنان الشعبي الهادي دنيا. مهرجان الشباب الخاص بولاية بن عروس اللي باش يكون شعاره شباب يبدع وقت ممتع، اللي بدا نهار 5 جويلية ديجا ومتوسط حتى 8 أوت، نلقاوه نهار السبت في ساحة بلدية مرناق، نهار الأحد في دوار الحوج باش نلقاو في البرنامج اللي يبدا الخمسة متاع العشية مع عرض ومبادرات، مسابقات وألعاب ترفيهية، عروض في الشعر في فن الأداء، عروض تنشيطية للأطفال وعروض فنية وفقرات موسيقية. نتعداو لتظاهرة كرنفال الألوان الصيفي بدار ثقافة حمام زريبة بين ولاية زغوان، باش يبدا اليوم ومازال متواصل حتى 10 و11 جويلية. الجورني باش تبدا 10 متاع الصباح، باش نلقاو في البرنامج ورشات رسم حي، تلوين تفاعلي، جداريات وعروض موسيقية. بالنسبة للبرنامج الوطني للمخيمات الشاطئية للشباب الخاصة بولاية سيدي بوزيد، باش تبدا نهار لحد 12 جويلية، باش تقعد حتى 22 جويلية، باش نلقاو في البرنامج سباحة، ألعاب شاطئية، مسابقات، ورشات تكوينية، أنشطة تطوعية، خرجات استطلاعية. اللي بيحب يشارك ما عليه كان يمشي يسجل بدار شباب التابعة ليه، والمشاركة راهي مجانية. نتعداو الاخبار المخيمات، باش نلقاو فوج السلام المرنقيه للكشافه التونسيه جهه منوبه، باش تعمل المخيم الصيفي نتاعها في استاد الموندو، باش يكون 31 جويليه حتى 7 اوت بولايه المنستير، باش نلقاو في البرنامج انشطه كشفيه، سباحه والعاب مائيه وسهرات كشفيه. ونختموا بفوج شط السلام للكشافه التونسيه جهه قابس، باش يعمل المخيم نتاعو اللي يسميه مخيم النجوم بالمنستير، باش يكون من 31 جويليه حتى 8 اوت، باش نلقاو في البرنامج ورشات فنيه وعلميه، زيارات ورحلات، العاب شاطئيه، مسابقات، سهرات ثقافيه. اللي يحب يلتحق راه مازال فما بلايص، نجموا تمشي وتشارك. وكانت هذه جولتنا اليوم في الجود فايبس.
1: يعطيك الصحه ولفا، لانه مهم راه في كل مره كي نقدموا معناها الفضاءات والانشطه أكيد. والتظاهرات اللي نجم يمشي لها الشباب، ونعرف اللي في الفقره هذه راه هي دوم دقائق موراها خدمه كبيره في كل مره نشوفوا الفضاءات فوالا في عينيها. دونك باش تخرج لكم المعلومات هذه. ميرسي بوكو.
0: يمشيو يتفرهدوا لي جو.
1: اهم حاجه قبل كنت ديما نقولوا انه حتى كي كنت معناها يعني في عمر معين ديما نبدا نلوج معناها،
0: اما
1: ما كانتش وقتها فما الفيسبوك زاد برشا، ما كانتش فما السوشيال ميديا، لكن كنت هكا ماذا بيا تكون فما برامج وانشطه معناها شبابيه. 8:48 دقيقه ديما على موجه اذاعه الشباب حتى للعشره متاع الصباح في الماتيناال جنه.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
2: التسعة متاع الصباح على موجات إذاعة الشباب، صباح الأنوار ليكم من جديد، مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. ودخلنا في الساعة الأخرى من الماتينال جون، احنا معاكم حتى للعشرة متاع الصباح طبعا يوميا في المناوعة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب. حبينا نحكيه شوية على أبناء الجالية التونسية بالخارج وقت اللي يجيوا معنا للصيف، فما منهم اللي حبي يشري العقارات، فما منهم اللي حبي يشري الديار، هل فما تسهيلات من الدولة معناها لأبناء الجالية التونسية بالخارج بالنسبة للشباب معناها اللي يحبوا يرغبوا في الاستثمار كالكسوا العقاري ولا غيرها من العقاري، لكن الامتيازات هنا خلينا نحكيه على الديار. مشكل وليت في تونس وأنك أنت باش تكسب الدار، وإلا أنجون يبدأ مازال كيتخرج ولا مازال كي بدأ يخدم، أسكو ينجم بالوضعية المادية اللي عنده معناها وأنه يقتني دار، ينجم ياخو قرض وإلا لا؟ دونك حبينا نخوضوا شوية معناها في المسألة هذه، خاصة وقت اللي نحكيه على أبناء الجالية التونسية بالخارج والامتيازات الخاصة في الدولة معناها اللي تقدمها للشباب وهما يجيوا في الصيف. مع هذه كعملت أنا رشيرش وشفت فيما يخص المسكن الممالك، برشا ناس اللي تحب تفهم شنو المسكن الممالك بالضبط، واسكو الشباب ينجموا يدخلوا فيه ولا لا. وسمعنا وأنه وزارة التجهيز والإسكان و معناها كانت أصدرت بلاغ عن انطلاق الاشتغال على منصة التسجيل للانتفاع بمسكن اجتماعي ضمن الكراء الممالك. دونك نحب نفهم وشنية الحكاية بالضبط، وهذاك علاش استضفنا ومشكور على حضوره معنا في الاستوديو، لأنه هو بشي قد منا أكثر تفاصيل طبعا عن مختلف المواضيع اللي نحكيه فيها. الأستاذ سمير زنتور، خبير في النجاعة العقارية. أستاذ صباح النور، نورتنا في إذاعة الشباب.
3: بارك الله فيك سامي، صباح الخير.
2: أهلا وسهلا بك. دونك نحكيه احنا في فصل الصيف، وتوا معناها عندنا تو جمعة تقريبا من اللي دخلنا في جويلية، أبناء الجالية التونسية بالخارج اللي لا بلو باغ فيهم يختاروا أنه يقضيوا الصيف معناها في تونس. فما ناس اللي تقول لك أنا ماذا بيا، حتى كان نعيش أنا البرة كمان نحب نكسب دار في تونس، نحب نخلي دار في تونس، نحب كي نجي داري هنا معناها يعني في تونس. هل أنه الدولة معناها عملت امتيازات خاصة بأبناء الجالية التونسية بالخارج لاقتناء المسكن والعقارات وإلا لا؟
3: باهي سي سامي، خلينا نحكيو على الموبيليه بصفه عامه والعقارات، سوق العقارات في تونس راهو مش مساله سعر متر فقط. رانا نحكيو على مواطنين بالخارج كما كنت تحكي، اللي بدوناتهم في بلدان الاقامه نتاعهم مع قلوبهم وعقولاتهم معنا. فهمت معناتها الطموح باش ياخذوا دار لنا راهو بور سيكوريزي الفلوس نتاعو ورثه للوليدات، ويخلي كيما نقولوا الراسين نتاعهم والجذور نتاعهم متعلقه ديما بتونس، عندهم وين يرجعوا وين يكونوا موجودين. وحتى التوانسه اللي عايشين في تونس راهو استثمار، مش في الاستثمار في الـ في الـ في العلاقات، استثمار في الارض، استثمار في تونس باش نزيدوا ننمو الاقتصاد نتاعنا. بالنسبه لقطاع العقارات في تونس كما تعرف راهو قاعد يتحول بصفة إيجابية، ونحب ديما الموجات الإيجابية كما كنت تحكيه بكر شوية. الموجات الإيجابية كونوا احنا التو دو كروسونس في تونس البي بي قاعد يزيد، الانفلاسيون قاعدة تطيح، اكلش نرجع لك التي ام ام في انخفاض متواصل، خفضت مرتين، واخر انخفاض صار في اول سنة في جانفي 2026، والتوقعاتي ثم انخفاض في الصيف هذايا ولا في جوست في رونتري سبتمبر اكتوبر مع المجلس الدوري نتاع البنك سنترال، خاطر الانفلاسيون التضخم قاعد يطيح. تو كان في 2023 في حدود 9.4%، تو نحكيوا على 4.2%، معناتها التضخم قاعد في النازل. هاك علاش التي ام ام باش ينزل، باش يتبع التوندونس تاعهم، باش يتبع، وذاك يساهم العباد اللي تحب تاخذ قروض. راهو ثم ربح مثلا في قرض 200 مليون ثم ربح تاع معدل تاع 20 مليون، معناتها سي كونسيكون قاعد ياثر، وذيك النافذه تتفتح على العباد اللي ما كانتش قادره على باش تاخذ قروض، تو ثم نافذه كبيره وثم اوبورتونيتي كبيره باش ياخذوا قروض. وحنا نطمحوا اكثر من كيكه كونوا السوق البنكي يعاون القطاع العقارات ويعاون المواطنين بانتو فيكس كيما موجودين في برشا بلدان من الجوار ولا حتى في اوروبا ولا في البلدان الافريقيه، تو فيكس 3% بلوز او موا باش يعاون الناس كل كي وتاخو وشغل القطاع.
2: نرجعوا لابناء الجاليه التونسيه بالخارج أي. لانه هنا معناها يعني فما مجموعه من النصائح اللي نقدموها لهم هكا ولا لا يعني على الامتيازات اذا كان فما امتيازات بتبيع معناها تقدم لهم.
3: تفضل. المواطنين بالخارج ثم نوعين باش ياخذوا نسبش شخو مع عند لي بروموتور وثم اللي بشخو القديم وبش يجدوا ثم زوز قطاعات دوز اكس لاكس لول بالنسبه للدوله ساهمت في النشاط الاقتناء العقارات اللي هما ثم افونتاج التسجيل ب 1% بالمعلوم القار وثم شروط وضعت شروط كانوا يكون 6 اشهر في العام البرة من تونس يفوت 181 يوم وعندك التحويلات جميع التحويلات وجميع الخلاص يكون بالعملة الصعبة عن طريق بنك معتمد في تونس فتح حساب جاري بالعملة الصعبة محولة دينار هذوما شروط الزوز موجودين يسجل ب 1% من قيمة العقار في عوض 5% الفاريابل تود تاع التسجيل هذاك النوع الاول والافونتاج الثاني اذا كان خمم باش يبيع بعد عام بعد عامين بعد 10 سنين بعد 20 عام عنده الحق الفلوس يبيع بالدينار ويحولها يرجعها للديفيز اللي دخل بها عنده دوبل افونتاج وبيان سور القانون صار شوشه بسيطه هي عمناول على حكايه الدوبل امبوزيسيون وبعد صار توضيح من المؤسسات ومن الوزاره كونه ما ثماش دوبل امبوزيسيون في بلد الاقامه في تونس والناس كل كاين مطمئنه معناتها تديكلاري الزامبون تاعك في البلاد اللي مقيم فيها سي بون في تونس عندك الامتياز هذاك موجود وهذاك يساهم في خلق ديناميكيه جديده ودعم الاقتصاد وشراء العقارات في تونس.
2: اما المعلومه اللي انا عندي يقول لك ديما بالنسبه لابناء الجاليه التونسيه بالخارج معناها ينصح بعدم التسرع في استكمال الخلاص المالي الا بعد المعاينه الميدانيه ومطابقه الاشغال للمواصفات الفنيه المعتمده.
3: هذاك اللي نعتمدوه احنا في مسار الخدمه نتاعنا نختاروا احسن موقع واحسن مكان واحسن استثمار ونتبعوا الاسبي جوريديك ننصحوا به الاسبي جوريديك في البروميس سورتو في البروميس دو فونت في وعد البيع يثبتوا فيه في الفصول الكليكيه ويثبتوا في حاجه في صالحها ويربط بطريقه الخلاص والدفع بتقدم الاشغال ولازم المعاينه نتاع الاشغال خاطر الكاليتي والفينيسيون لازم يتبعها باش بعد ما يتفاجئش وثم في وسط الوعد البيع لازم يثبت كونه ثم كيت شارج مخصصه فيها ليزارتيكل كوليكيه وفيها الفينيسيون كوليكيه وفيها الفورنيتور كوليكيه والا الشقه المثال معناتها عاين شقه مثال وموافق عليها ويحب داره كيما كيك الرخام هذاك الجري هذاك الفيونس هذيك الكوجين هذيك السانيتير هذاك البيبان هذيك الاليمنيوم هذاك معناتها كوليكيه يلقاه في داره هذاك يوافق عليه والا كان الشقه المثال مش موجوده راهي ثم شرط تكنيك موجوده يصح فيها البروموتور وهو الشاري ويعاينوا وراهو احنا مصدر الاختلاف ما نحبوش في الفلو ننصح ما تخليش في الفلو في المهموته نقولوا احنا بلغتنا مثلا مش نقول لك كليماتيزور برومي شوا ما عندك حتى معنى كارلاج برومي شوا ما عنده حتى معنى امبورتي برومي شوا شو معناتها اعطيني ماركه كاركترستيك اعطيني الماركه المعينه خويا في وقت باش نشري باش وصلت المرحله هذيك في التشطيب وما لقيتش الماركه هذيك اكتب ايكيفالون خاطر ثم القام المعينه وثم السوم وثم ديمونسون حتى في الكارلاج في الريونس تقول متر على 50 ولا متر 20 على 60 ولا 60 على 30 راهو يفرق ياسف في المواصفات كل شيء هذا اللي ننصحوا فيه في الوعد البيع متابعه الاشغال وحسن تقدمها وربط الخلاص بتقدم الاشغال وتثبت من الفينيسيون وتثبت من الكاليتي.
2: هذا جانب يخص ابناء الجاليه التونسيه بالخارج احنا ما دمنا في فصل الصيف الكري في تونس غالي برشا جينيرالمون باهي معناها توا اس بلس 1 سا ديبون انت والبلاصه اللي باش تكري فيها معناها يعني وين دونك اقل حاجه معناها من مليون وانت ماشي معناها هذا كان اس بلس 1 سا ديبون معناها يعني البلاصه وين بالضبط. باهي نحكي عن الديار اللي في الصيف برشا ناس اللي تحب كوميم تقول لك ناخذ انا جميعا مثلا هكا دار في سوسه على البحر والا جربه والا وين الاسعار رهيبه جدا معناها يمكن من 250 اقل حاجه ولا 200 دينار معناها هنا وتمشي سور بلاس بعد ما تدفع وبعد ما كذا تلقى اللي تفهمتوا فيه ثاني ساعات فما تلقى الماء يتقص ديما يتقص الماء تلقى لومبلاسمون بعيد على اللي انتم تفهمتوا فيه هو يقول لك لا ميم با 200 متر وتلقى روحك معناها على البحر هنا معناها قانونا كيفاش نجم نحمي روحي هنا في الوضعيه ذي سيرتو ما فماش حتى كونتراه ما بيناتنا معناها جوست اني انا باش نصب له الفلوس باغ اكزامبل في البوسطه ولا في البنكة وراني انا باش نجي في تال دات وناخذ المفتاح لكن انا اصاب بصدمه وقت اللي نوصل سور بلاس وما لقاش الشروط والصوره اللي حطيتها في مخي واني باش نصيفها في الدار اللي انا اللي انا كنت
3: باش نتعرض لزوج نقاط. النقطه الاولى الاسعار، على الاسعار في النقطه هذه بالذات لازم نحطوا روحنا في بلاصه الملاك وفي بلاصه الكاري.
2: اوكي
3: الكاري يقول لك غالي والملاك يقول لك في المتناول. علاش؟ خاطر تحط روحك في بلاصه الملاك، هو شاري بصو وعندك روتور سور انفيستمون في مده معينه بالنسبه مقسمه. احنا في السيكتور نتاعنا مقسمه بالنسبه للبيتاسيون راهو ماكسيموم تاعك 10 سنين، في الكوميرسال والبيروتيك تطلع شويه حتى 15 عام، في تو في جينيرالمون في لابيتاسيون نوصلوا حتى 12 عام باش يرجع المبلغ اللي صرفه ويبدا يدخل في الربح. نحكي معناتها كي تقسم انت على 10 سنين و12 عام المبلغ هذاك وتشوف قداش سوم الكرا في الشهر سي بون يلقى الحسبه نتاعو مضبوطه. ونعطيك سكوب اخر، كونه ثم فكره تو في التشريع كونه باش تولي الديار الصيافي هذه ما تنجم تهبط في الماركت بليس في الفيسبوك ولا في لي سيت دانونس الاخرين كل كي تلقاها مسجله كما بطاقه تعريف العقار هذاك مسجل موجود وخاضع اذا فات تو دوكوباسيون معين يخضع وزاره السياحه باش تكفل بالامور هذه. اذا تو دوكوباسيون فات حد معين ينتقل لكاتيجوري ما اقوى كولي اقامه ولا يمشي في في الكلاسيفيكاسيون هذيك كل كي باش تحمي المواطن والكاري باش تقاس ثم دروس معقول مش مشط. والشروط اذا كان ثم شك ولا ثم ريكلاماسيون تتعدى للجهات المختصه وتولي معناتها ثم متابعه. نرجع لك باش المواطن حاليا اليوم باش يحمي روحه، خاطر جينيرالمون اللي بشكل صيفي باش يبعد على المنطقه نتاعو
2: بيان سور
3: واضح ولا
2: سينو نقعد انا في داري على روح.
3: الملاك هو عنده البوفار الكل، يعرف البلاصه، يعرف محلو، يعرف اش ثم وما ثماش، يعرف التفاصيل كل كي. لكنا سهله برشا كما قلت الكتيبه من مش ملزوم عليك في البلديه، على ليميت كي توصل صح ورقه هو صح وانت صح بطاقه تعريف بطاقه تعريف والسلام عليكم. اونتر طون انت ماشي مثلا الجربه اكزومبل المراسلات اللي بيناتكم مش تليفون برك، خليها واتساب، خليها ماسنجر، اسالوا الاسئله الكل كي اسالوا على الفري قداش الليله تماش مصاريف اضافيه. يقول ساعات يقول لك فطور انكلو نجيب لك لدرا نغسل لك شنو كذا صفي كل شيء يعني حساباتك كل شيء باش تعرف علاش قادم. اسال على البلاصه وين ابعث لك اللوكاليزاسيون باش تعرف انت بارابور للسيرفيس وبارابور للبحر وبارابور للسوق وبارابور للمجازان وين بالضبط.
2: في صوره ما يكون فما كلام وعلى ارض الواقع مو غير، مثلا انا مشيت لقيت وانه ديما يتقص الماء في البلاصه هذيك وانا في بلش به،
3: تسال على الماء، تسال على الكليماتيزور، تسال على الضوء، تسال على كل شيء. ثم مناطق كما قلت ثم مناطق ثم
2: يقص فيها الماء ديما
3: ريبيتيتيف فهمت هذاك كل نحتاطوا منه، خاطر انت باش تمشي للبلاصه باش تسال عليها باش تسال حتى باش تعدي جمعه من زمان باش تسال وين تسهر وين تقعد وين تقضي وين باش تحوس وين البحر وين فهمت السيركوي باش تعتاد عليه. تسال على المنطقه هذيك ثم ديكوبير تاع ضوء تاع ماء، تسال تحتاط من كل شيء وهذا كل كي كيما قلت لك موثق في الواتساب موثق في الماسنجر الملاك تسالوا على الاسئله هذيك كل كي باش تحمي روحك للماكسيموم باريكري.
2: واضح سي سمير.
3: حاجه اخرى
2: اي تفضل حاجه اخرى نكمل معك اللقاء.
3: بعيد انت بعيد تصور لنص ساعات ما تلقاهمش كما الواقع. اطلب صحيح. منه صور لي لايف انه ثم دات اللوطة تقاه اليوم 8 7 9 ونص راهو وصورتك الشقه ولا الفيلا واني في وسطها حتى لو كان في وسطها شكون مكريه تو البره اخويا وريني البره ما يسالش شوف البره نشوف الانتوراج نشوف الاكسيل البحر نشوف كذا احمي روحك للماكسيموم هذاك قصدي.
2: به نكمل معك لانه ما عادش عندي برشا وقت وان شاء الله باش نجد الاستضافات. اليوم شباب شاب متخرج جديد شاب بدا يخدم معناها يحب يشري دار يحب يشري دار باش ياخذ قرض لا عنده لا ورثه لا عنده لا حد شيء قداش لازم تكون شهريته؟
3: وصلي احنا تو في روح القانون المالي 2026 الدوله باش ترجع تلعب الدور الاجتماعي نتاعها واضح ولا القانون شو يقول؟ واضح وصريح وبدا في التطبيق نتاعو كونه التفويت بالدينار الرمزي في الاراضي للبروموتور ايتاتيك اللي هما سنيت سبرولز ولا افهاش اش معنات احنا تو معدل انتو المنطقه انتو ستاندينغ الكلفه نتاع الشقه كلفه الارض راهي 20 قيمه الارض راهي 20% من كلفه الشقه من الكلفه
2: بيه؟
3: بالنسبه للبروموتور ايتاتيك هو ما عندوش هامش ربح كبير معناتها يمشي يحسب الشارج نتاعو واللي شارج ان ديريكت ويبيع واضح ولا معناتها انت بالشقه 100 مليون باش تنقص 20% المعدل نتاعها تولي ب 80 وال 200 تولي ب 160 راهو انخفاض مهم. والقانون الكراء المملك اللي قاعدين يركحوا فيه
2: تو مسك المملكة
3: مسك المملك رجع هذه جربناه بعد الاستقلال في تونس وهي بنات برشا احياء المنازه والمنارات وفي تونس الكل كيف جمهوريه كل
2: كانت ناجحه
3: كانت ناجحه تو هو موجه للفئات الاجتماعيه الضعيفه والمتوسطه ما حاجتكش بتو فينونسمون عندك شريتك معتدله
2: في المسك الممالك.
3: في المسك الممالك
2: أي.
3: وراهو تو القانون في اثناء في اخر حتى لاخر 2026 تم 1213 مسكن باش يتوزع، ومعدل على حسب التمكين الموجود الان من الدوله للبروموتور ايتاتيك عندنا 5000 مسكن حتى ل 2030. علاش حتى ل 2030؟ على خاطر نسبه تملك التفويت في الاراضي الدوليه بالنسبه للبروموتور مازالت انكور، تم ما تعرف اجراءات وقوانين وتفويت.
2: بس شكون ينجم ينتفع بهم
3: حاليا؟ كما قلت لك الفئه الاجتماعيه المتوسطه،
2: المتوسطه
3: والضعيف.
2: المتوسطه شو معناه؟ معناه شريته قديش؟
3: شريته في المليون ونص،
2: في المليون ونص
3: 800، فهمت؟ في الزون كوما.
2: دونك ينجم
3: اما السيطرة. اما باش يكونوا تو المنصه قاعد تحضر فيها وزاره التجهيز ومتعهدين
2: من هنا لاخر العام تحضر المنصه.
3: اكتوبر متوقعين، اكتوبر بلوز موان، بلاكش قبل بلاكش بعد شويه، المهم قبل ما توفى العام تقام موجودين الشروط الكل ثم شفافيه ندعموا لها وندعو لها باش تكون موجوده، والناس كل باش تاخذ حظها بحول الله. كما قلت لك نسبه التمكين والتسليم الاراضي الدوليه للبروموتور حكوميين قاعده تزيد، معناتها العدد اللي قلت لك عليه سنه 1213 وال 5000 حتى ل 2030 راهو باش يزيدوا في ارتفاع. وحاليا 1213 راهو يشمل 11 ولايه، مش تونس برك، مش العاصمه برك، معناتها كامل كامل
2: الجمهوريه.
3: وكيف كيف نسبه التفويت والتمكين تزيد، عدد الشقق يزيد، والانتفاع باش يشمل جميع الشرائح وجميع المناطق بحول الله.
2: سي زميل ان شاء الله تنجد التواصل معك، لانه في كل مره معناها تقدم لنا
3: نقطه اخرى. انت جبت على الشباب، على الشباب نجموا يراهوا ياخذوا حاجات قديمه وصغيره في المناطق نتاعهم ولا قريبه المناطق
2: نتاعهم. شو قديمه وصغيره؟
3: معناتها مثلا بشب دحيته حاشو بيس بيس 1، حاشو بيس بيس 2، حاشو بيس بيس 1 يردوا زوز بيوت من زي ما عنده
2: سايلة. انت مستوش حتى على اسبريس زيرو
3: صحيح، يحسن فيها بالطرف بالطرف بشوية بشوية في المنطقة نتاعه، وديجا السيرفيس والبانوبلي كلها موجودة والسيرفيتيت كلها موجودة. وبعد يكبر تكبر عائلته وتكبر إمكانياته، ونجم هذيك يكرهها ولا يبيعها ويأخذ بلاصة ما أكبر وما خير، فهمت ولا؟ ننصح يبدأ. مهم يبدأ.
2: يظل لي انا باش نغير الفقره جود فايبس معك انت، لانه تعطينا موجات ايجابيه، لانه المشكل فوالا والفنصيب يسلم عليها، لانه ولا معناها يعني هاجس وانك باش تشري دار معناها يعني في تونس الاسعار معناها رهيبه جدا. صديقون انت والبلاصه
3: لا راضي ثم موجوده تو في الامكانيات، وثم توندونس تو في تونس العاصمه، نحكي على تونس الكبرى، راهو ثم توندونس وثم اراضي وتوجه في العمران وين ماشيه. معناتها تلقى سعر تاع اليوم تاع 60 و80 و100 دينار المترو، غدوه بعد غدوه نحكي غدوه بعد غدوه في العمر العقار، معناتها بعد 10 سنين راهي باش تولي كيما نقولوا اسعار في مليون ومليون ونص وكل شيء. وحتى القيمه نتاع تو تشوف الطرقات وموجوده شبكه الطرقات في تونس والتكون العمراني في تونس وماشي. ثم مناطق تو مثلا في سكره وشطرانه وبمهل وبنعروس ومدينه جديده موجوده تو قاعده تعمر، بعد باش تبعد شويه ثم مناطق اخرى مشيت لهم، والقديم في وسط البلاد وتجدد والاماكن موجوده والاسعار متناول زاد.
2: واضح. سمير زنتور خبير في النجاح العقاريه، شكرا لك على حضورك معنا، بارك الله فيك، وان شاء الله في كل مره تنجدوا معك التواصل. شكرا لك. 9:18 حتى للعشره متاع الصباح ديما في المتينه الجون على موجات اذاعه الشباب.

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: موجز الأخبار، أهلا بكم. يومي 15 و16 جويلية الجاري تنطلق الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026 بسوسة، وذلك ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة سوسة. 179,000 شاب من مختلف جهات الجمهورية يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية لسنة 2026 وفق ما أعلن عنه أمس وزير الشباب والرياضة صادق المرالي. تنظيم الأكاديمية الوطنية للروبوتيك والذكاء الاصطناعي بالمركب الشبابي بمنوبة تظاهر في دورتها الأولى تهدف أساساً إلى احتضان مهارات الشباب وتطويرها في مجالات البرمجة والأنظمة الذكية. تتواصل بنابل فعالية الدورة الثانية من مهرجان الشباب تحت شعار من الهوارية للحمامات دير وعمل جناحات. المندوب الجهوي للشباب والرياضة بنابل أكد أن المهرجان يأتي في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية للعمل الشبابي من أجل مكافحة التطرف ووقاية هذه الفئة من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والوكالة الوطنية لتقييم المخاطر يدعوان إلى اتخاذ جملة من التدابير الصحية والوقائية لضمان سلامة الأغذية والمأكولات وحفظها حماية من التسممات الغذائية، وذلك في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكثرة تنظيم المناسبات العائلية في فصل الصيف. الجيش الأمريكي يعلن انتهاء أحدث موجة من ضرباته الجوية التي استهدفت إيران بعد قصف حوالي 90 هدفا. رئيس البرلمان الإيراني باقر قليباف يوجه تحذيرا إلى الولايات المتحدة في ظل تبادل الجانبين ضربات جديدة، مؤكدا أن أي هجوم أمريكي سيقابل برد مماثل. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. لما تصيف،
2: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
1: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
2: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
1: من 5 للـ7:30 وانت تحت الباراسول
2: تاكل في البامبالوني
1: ولا تقرمش في الكاكيه،
2: نقترح عليك كتاب تقراه
1: كتروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
2: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
1: حتى بلاصه تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
2: متاحف،
1: حسيلو معانا كينك حاضر.
2: لما تصيف،
1: لما تصيف،
2: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف،
1: لما تصيف،
2: بريحة البلاد.

0: 39 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. كويتني كويتك، لو كان النار اللي كويتني كويتك يحرم عليك النوم وقت ماتك. مرحبا بكم ديما معنا على موجات إذاعة الشباب. هي واحدة من روائع التراث والموسيقى التونسية الجميلة في الحقيقة، معناها الغناية ذي وغنيها برشا، غنيتها الفنانة صالحة وكيف كيف زادا بصوت الفنانة التونسية الرحلة سيدة العمى، من تأليف الشاعر هادي خريف وتلحين الموسيقار التونسي الشيخ خميس الترنان. احنا ديما معاكم على موجات إذاعة الشباب. شط اليوم، واليوم مش تقدم هنا رنيم الربعوي.
1: شط اليوم
0: رنيم، صباح النور ومرحبا بك.
2: صباح الفل سامي، صباح نحويلك.
0: اهلا وسهلا بك، مرحبا بك رنيم. وين ننسق معاها؟ قلت لها على البحر اللي باش نحكيو فيه، قالت لي بركوكش. هو البركوكش نعرفوه عند خالتي جمعة ومن الفاهم وقتها، اليوم معنا باش نطيبوا البركوكش، في حين وانه راهو فما بحر اسمه بركوكش اللي نتذكر وانه هو موجود في تبرقة.
2: وي في تبرقة في ولاية جندوبة.
0: باه هات معك انت، خلينا ناخذوا التفاصيل فيما يخص البحر هذا.
2: باهي دونك اليوم باش نهزوكم الواحد من ازين الشطوط في الشمال الغربي التونسي، شط بركوكش بتبرقة من ولاية جندوبة، الجوهرة الطبيعية اللي تبعد على وسط العاصمة هكيك حوالي ساعتين ونص بالكهرباء. شط بركوكش معروف بالرمال اللي فيه وماء الكريستالي والطبيعة الساحرة اللي تجمع بين البحر والجبل والغابات. أكثر حاجة تميزه هي الهدوء، خاطره بعيد على الاكتظاظ، وهذا يخليه وجهة مثالية للعائلات واللي يحبوا يرتاحوا ويستمتعوا بجمال الطبيعة بعيد على المدينة وحسها. وفي بركوكش تنجموا تستمتعوا مش كان بالعومين أكاهو، أما فما الغطس باش تكتشفوا الحياة البحرية، وتمشيوا زادة في المسالك الطبيعية وسط الغابة، ولا تركبوا في الفلايك الصغيرة وتكتشفوا سحر الساحل من البحر. ومع الغروب الشمس تتحول البلاصة هذيك لوحة طبيعية تخطف الأنظار مش نرمال ما شاء الله. دونك الشط هذا فيه مرافق أما قليلة، دونك ماذا بيكم تجيبوا معاكم ما لازمكم. وأبر هذا راهو الشط بركوكش فرصة للجماعة اللي يحبوا التخييم، على خطر فيه ميلانج أنت البحر والغابة والبحر كما قلنا. وباش تمشيوا تنجموا تاخذوا لوتوروت، تخرجوا على واد الزرقاء وتكملوا على طريق اللي يهز النفزة، بعديك من النفزة تكملوا على طريق تبرقة، ومن بعد منطقة راس الراجل دوروا على اليمين في اتجاه شط بركوكش. وهذه فرصة تنجموا تستغلوها باش زادة تزوروا مدينة تبرقة، على خاطرها مش بعيد عليه برشا وفيها بلايس يستحقوا الزيارة والاكتشاف. هذا هو شط اليوم.
0: يعطيك صحة رنيم، ونذكر وأنه راهو الشط معزول، معناها يعني نسبيا، دونك ينصح وأنه إذا كان باش تمشيوا له دونك تهزوا معكم كل المستلزمات الغذائية، معناها يعني من مظلات شمسية وماء وماكلة، دونك مهمة النقطة هذه برشا. يعطيك صحة دونك رنيم الربعاوي، اليوم اقترحت علينا شط بركوكش اللي موجود في تبرقة، واللي هو من أجمل الشواطئ اللي تنجموا تمشيوا لها في الشمال الغربي.

0: هذا هو جو الصيف على موجات إذاعة الشباب ماكارينا. بعد ما اقترحت علينا رنيم الربعاوي باش نمشي واليوم الشط طبعا مزيان برشا اللي كيما حكيت عليه باركوكش اكزاكتومون دونك شط مزيان اذا كان بالطبيعه تتوفر الامكانيه راهو حتى كي باش تمشي البحر ولات معناها يعني فما مصروف اذا كان عندك كهرباء دونك فما مصروف اخر ما عندكش كهرباء دونك حتى لي موين دو ترونسبور فما مصروف اخر دونك علاش ديما نقولوا راهو كي تتوفر الامكانيه الماديه والاجتماعيه والظروف معناها بصفه عامه اي سيدي اللي ما ينجمش يمشي البحر ينجم يمشي المهرجانات هذاك علاش الفانسيب في كل مره تقترح عليكم وتعطيكم فكره عن
1: المهرجانات يعني.
0: فلاش المهرجانات
2: فلاش مهرجانات فلاش مهرجانات.
1: قبل ما نمشيو لاخبار المهرجانات سامي وركاب المهرجانات باش يكون معنا ضيف حاضر بالتليفون باش نحكيو على مهرجان السراندي تجمعنا الدوره السادسه المهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بالسراندي من جربه باش يكون ايام 16 17 18 19 جويليه وحاضر معنا باش يعطينا اكثر تفاصيل على المهرجان هذايا سي رؤوف بن تمنصرت هكا ولا سي رؤوف مدير المهرجان صعيب شوي لقب نتاعك رغم اني ثبت معه.
0: صباح النور ومرحبا بك سي رؤوف اهلا وسهلا بك.
3: اهلا وسهلا بك اهلا بكم والكل اهلا بمستمعي اذاعه الشباب وبالتالي انا نقول لكم راهو المشي البحر ما تكلفش اجي الجربه تعيش المهرجانات وتعيش البحر لزوز مع بعضهم
1: هي المشي من تونس للجربه
0: هي من تونس للجربه حتى تقبلها بسنه معينه.
3: مرحبا بكم
0: اهلا وسهلا سيدي نورتنا
1: يعيش.
0: هذه الدوره السادسه دونك للمهرجان الثقافي والسياحي والرياضي بسرندي هكا ولا لا؟
3: فعلا فعلا هي الدوره السادسه المهرجان هذايا هو في منطقه داخليه في اطار المركزيه والاشعاع في المناطق الداخليه المنطقة هذه السرندي من عمادة الزبيب معتمدية جربة أجيم تعيش على وقع المهرجان هذا اللي كما قلنا هي الدورة السادسة هي كانت الفكرة في بعض الفقرات التنشيطية أيام تنشيطية واختصر على ممكن معرض لبعض الحرفيين المنطقة في الدورات السابقة كانت تشرف عليه جمعية الإرادة للثقافة والتنمية السرندي وفي 2025 كانت النقلة النوعية وحبينا يكون مهرجان بمجهودات أبناء المنطقة وزاد بفقرات متنوعة بالتعاون مع ممكن بعض الجمعيات الفاعلة في هذا الشأن وكانت تقريبا على مدى 4 أيام فيه فقرات تنشيطية فيه الرياضة فيه الثقافة فيه الألعاب الفكرية فيه التنشيط وهذاك علاش من تميك دولة وبدأت الفكرة أنه باش يولي مهرجان دوري معناها ولكن أثناء اللي يميزه هو ينظم فوج الكشافة التونسية في السرندي في 4 أيام تبدأ نهار 16 جويليا حتى نهار 19 جويليا.
1: شنو باش نلقاو سي رؤوف في الافتتاح؟
3: فعلا نهار 16 جويليا هو باش يكون يوم الافتتاح إن شاء الله باش تكون الانطلاقة في دورة جهوية للكرة الحديدية صباحا والعشية باش يكون الافتتاح الرسمي للمعرض الحرف والابداعات والحرفيات وباش يكون هناك الاجواء التنشيطيه الكرنفال وتحت اشراف السيد وليد طبوبي ولي متنين ومرحبا بالضيوف الكل في الليل باش يكون فما تنشيط كشفي للمعرض هذا بالنسبه لليوم الاول اليوم الثاني باش يكون يوم كيف كيف فيه الفقرة الروندوني وحبينا تكون جولة داخل المنطقة لمنطقة سرندي تزخر بالموروث الفلاحي وما يسمى عندنا نحن بالجنينات معروفة بالكروم متاعها والغراسات البعلية متاعها باش نعملوا دورة في المنطقة هذه وباش نزوروا إحدى الضيعات الفلاحية اللي تتميز بالإنتاج المحلي للأجبان الفلاح هذا والمستثمر هذا وابن المنطقة وتم تكريمه مؤخرا في أيام الاستثمار الفارطة في ولاية متنين وبالتالي نثمن هذه المجهودات ونباركها هذا بالنسبة

0: اليوم 17 جويلية صباحا. العشية باش يكون يوم العادات والتقاليد، وهذا النهار اللي حبينا نخدموا عليه في جزيرة جربة، وللناس الكل باش تكون حاضرة معنا. حبيناه يكون يوم العادات والتقاليد، فيه تثمين الموروث المادي واللاماتي من الأكلة المعروفة
1: كبيرة
0: زيت الدهان، كسكسي مسفوف بزيت الدهان اللي هو زيت الهيام.
1: يعني مع العروض الفنيه والتنشيطيه هذه فما مسابقات زاد باش تكون معنا انشطه ومسابقات.
0: أكيد حتى المسابقه هذه باش تكون دوزونا مسابقه في الطبخ ومسابقه للشباب. ما تعرف اليوم عهد الملتي ميديا والرقمنا، باش حبينا نحفزوا الشباب باش يعمل ريلز ويوثق العمليات هذه، وباش يدخل بهم في مسابقه محليه معناها في احسن ريلز يوثق العمليه تاع الطهي هذه وتاع الطبخ. وكيف زاد المتسابقات باش تكون تكريم وجوائز للمتفوقات معاهم. هو او باراليل باش تكون فما تثمين للبلوزه الجربيه واللبسه الجربيه، ولكن باش نخصصوا البلوزه الجربيه وباش نكرموا تقريبا اقدم حرف في جزيره جربه اللي يخيط البلوزه الجربيه، هذيك البلوزه المدوره اللي يلبسها الراجل في المناسبات في الافراح، وزاد يعتمدها حتى الجربي الفلاح. هذا بالنسبه لنهار الجمعه هو يوم العادات والتقاليد. يوم السبت يوم كشف
2: الاختتام.
0: الاختتام نهار الاحد، اما يوم السبت يوم كشفي ان شاء الله باش يكون فيه سهره سمر كشفيه في برشه التنشيط، زيارات من الفرق الموجوده في جزيره جربه والمناطق المجاوره. كيف نعرفوا مركز التخييم تاع حمص السوق يستقطب برشا افواج زاده من داخل الجمهوريه، ممكن باش تكون استضافه للافواج اللي موجوده بالمناسبه مخيمه في جزيره جربه باش يكونوا حاضرين معنا. ويكون كشف الامتياز يوم السبت. يوم الاحد هو يوم الاختتام وتتويج تقريبا كل العارضين والعارضات في المعرض هذا اللي باش يتوسع مدى 4 ايام، معرض الحرف والصناعات التقليديه، وباش يكون تكريم لكل الاطراف الفاعله والمشاركه في هذا المهرجان من داعمين ومنظمين و الأطراف المشاركة الكل من جمعيات زادة المشاركة مع فوج الكشافة التونسية بالطرندي.
2: واضح، يعطيك الصحة سي رؤوف.
1: شكرا نريف،
0: مرحبا بك.
1: شكرا لك، بارك الله فيك.
0: شكرا لكم انتم على الاهتمام والتغطية، ومرحبا بكم تبحروا وتتمتعوا بالمهرجان.
1: ألف شكر، يعطيك صحة. دورة دونك السادسة للمهرجان الثقافي والرياضي والسياحي بالسرندي بجزيرة جربة اللي باش يكون من 16 حتى 19 جويلية 2026، دونك اختاروا له شعار السرندي تجمعنا. نكمل معك فيما يخص الأجندة المهرجانات.
2: فوالا سامي، نمشيو اليوم اختتام المهرجان الجاز بتبرقة، نلقاو في عرض الاختتام عرض أمريكي مشترك بين فيرونيكا سويفت وأكوا نارو، وفي ستريت جاز نلقاو عرض روكو لعزيز الزواوي من تونس. برنامج اليوم المهرجان سقيت الدير للثقافة والفنون اللي بدت البارح ديجا ومزيت متواصلة حتى ل 14 جويلية، نلقاو عرض الساقية تزهى وتغني باش يأمنوا حسن ناجي وخليل علوش مع العشاء متاع الليل بالمسرح البلدي بسقية الدير. اليوم الندوة الصحفية الخاصة بمهرجان تستور الدولي للملوف والموسيقى العربية التقليدية باش تكون بعد شوية تقريبا مع العشاء متاع الصباح بدار الثقافة إبراهيم الريحي بتستور، ونختموا بالافتتاح الرسمي للدورة 50 مهرجان دوغ الدوري اللي باش يكون غدوه بعرض من توقيع شيماء الهليلي بمسرح دوغ الروماني مع العشره متاع الليل. وكانت هذه جولتنا اليوم في فلاش المهرجانات.
1: شكرا ألفة، يعطيك صحة. احنا هيك نكون وصلنا إلى نهاية لقناة في الماتينا الجون على موجات إذاعة الشباب. شكرا لكم مستمعينا، وإن ما كنتم من بعد شوية عواطف في الورغي تكون حاضرة معكم في صيف معانا ديما على موجات إذاعة الشباب. زبيدة القصوري، فوزية البيتري، وصبر البلعزي كانوا معنا في الأخبار، موني حمام في السبور، كيف زاد كوثر البجاوي، ونجم الدين بسالم يبدأ معكم الرحلة تو في الإخراج التقني. ألفانسيب شكرا ليك.
2: صحة.
1: كيف زاد رفيق أدريدي، رنيم الربعاوي، وسامي فرتونة. يقول لكم بقيت متابعة طيبة لبرامج ذات شباب. باي باي.

0: صباح الخير، الطاقة والانطلاق، صباح النور والإشراق. تابعونا في الماتينال صبحية سيف سبيسيال، نبدأ نهارنا على العال.
1: عد المشتك 9

0: الشرطة. انتم تسمعوا في الماتينال جون كل يوم من اثنين للجمعة من الستة للعشرة.
1: عدل موجتك تسمع صوتك
2: على موجتنا. نسمة الصيف اللي تعدل الكيف، صباح القلوب الصافية والكلمة الدافية.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
5: صيف معنا. صباح الخير، أهلا وسهلا بالجميع على موجة إذاعة الشباب في موعد جديد مع صيف معنا في البرمجة الصيفية على موجتنا من تواحتش النصف النهار. اليوم الخميس 9 جويلية 2026، معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك وإسلام بالرمضان في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. العديد الفقرات اللي تأثث حصتنا لليوم، حصة فقرة بلوتو في ميزان مع الشيف بلال الوشتيتي يقترح علينا هكا طبق صيفي إن شاء الله يكون حاضر معنا بعد حين. أيضا فقرة خذ فرصتك مع أمال مذيوبي اللي هي في ثنية وجاية من صفاقس طريق السلامة يا أمال، وأيضا فقرة جنين الدارك العادة مع المختص في البس أنا وحيد الجنحاني، وبدأوا بتمام مع أخصائية التجميل سميرة حمامي. هذوما ضيوفي في حصة اليوم وفقرات الحصة على امتداد ساعتين. في الأثناء باش نبدأ مع أولى الإيقاعات والأنغام، نبدأ مع راغب علامة في مزاجية.

سارق لي قلبي هذا وائل كفوري على موجات إذاعة الشباب في صيف معانا ورحلة تتواصل حتىش المنتصف النهار. بعد شوية فقرة جنين الدارك مع المختص في البسط أنا سيد وحيد الجنحاني، واليوم أختار باش يحكي على الكوشيا ذي بالنسبة لأحباء النباتات وأشجار الزينة. بين أشجار الزينة هالكوشيا هذه نبتة مزينة برشا، نجمو معناتها أن نزينوا بها البركون، نزينوا بها جنينة. تو نشوفوا زيادة مع سيد وحيد جنحاني هلانو هذه نجم فما نباتات ليلية معناتها تتنفس بالليل. شو معناها ليلية؟ تساعد معناها نجمو نحطوها زينة في الدار الداخل، معناتها تخرج الأكسجين وتاخذ CO2، على عكس نباتات أخرى في الليل فإنه ديجاج CO2 وتاخذ الأكسجين. هذيك علاش فما نباتات مش منصوح بها باش نخليوها في الدار الداخل، ونباتات ميسالش معناتها هما دي بلانت دانتيريور. هذايا على شنو باش يحكي لنا سيد وحيد جرحاني طبعا بعد حين احنا قاعدين نحاولوا الاتصال بيه بما انه هو في إقليبيا. ايضا في فقرة خذ فرصتك مع أمال مذيوب اللي جيتنا من صفاقس وجينا من صفاقس، قالت في ثنية سيسروحك يا أمال. سميرة حمامي بعد شوية هي أخصائية التجميل باش تكون حاضرة معنا في فقرة بدو وتمام، كما قلت لكم بليل الوشتاتي في ميزان. في الأثناء باش نواصل مع القاعات ومع الأنغام.

0: سيف نبيل يا مهيوب، وصلنا العشرة وسعتاش دقيقة باش نمشي إلى فقرة جنين الدارك.
1: جنين الدارك،
0: جنينة دارك مع سيد وحيد الجنحاني، هو مختص في البسنة. صباح الخير، صباح النور، أهلا وسهلا بيك سي وحيد.
2: صباح الخير أختي عواد، صباح الخير مستمعي ذات الشباب الكل، مرحبا بكم.
0: شكرا ليك. احنا كل مرة نختاروا النبتة، واليوم انت اخترت الكوشيا، هذي اللي أحباء النباتات وأشجار الزينة، هاي تعين تعرفوا على الكوشيا هذي.
2: بالضبط، يعني كوشيا يسميوها بالعربي حبق ظل، ويسميوها لو سيبخي ديتي. زادا لو سيبخي ديتي، تعرفوا السرولة متاع تعشتها أكس صغرون هيك. أما مش من التوانسة سميوها حبق الظل. علاش حبق الظل؟ لأن هي محلها هيك تكبر، يعني تشبه الحبقة أما خشينة كبيرة وتترعرع، يعني تعطي الظل، تعطي الظل. والكوشيا الحاجة الحلوة اللي فيها كونها تقعد برشا، معناتها تعطيك الرونق نتاعك الخضوريه الناصعه خضراء، وتقع على طول العام، يعني من براتيكمون من حوالي ماي. خاطر نعرفوا يلزمني نقدم لكم الكوشيا اللي هي نبته موسميه صيفيه، فهمت؟ تاع الصيف. بالتالي معناتها احنا كي نزرعوا حاجه في الصيف نحبوها ديما كليانعه وكالخضراء الحلو اللي فيها كون ديما خضراء وديما مزيانة وديما تحس تعطيك الفريشور في الدار، لأن هي خشينة اللي فيها الأوراق الجويدين إبارية الأوراق متاحة، والكوشيات تيخ وتعطي الاسباس الجو الخضار اللي تحب عليه أنت تمشي حتى أوهي، يعني تجم تزرعها في من الممشى منه ومنه، تجم تزرعها أوني زولي
0: زين هي
2: زين تزين، والفليبو كانوا تعطيك الرونق اللي أنت تحب عليه في فصل الصيف، أكل خضار، أكل فريشور.
0: معناها حتى في الشوارع نزرعوها، معناتها على الجنب هكا في السنين.
2: في الحدائق، نقصد أنت في الحدائق ولا في الليتر بلان سنترال، يعني في المادة، تلقى المادة في لي باكا فلور باغ إكزومبل تاع البلدية، تحط فيها كعبة كوشيا تمليها وتعطيك الفريشور. نعاود نقول لك راني أنا ديما جواندر لوجي الأليغريابل، يعني الجانب الجمالي والمنظري هذاك نحبوه، أما الكوشيا تعطي برشا فريشور في فترة التعرق، معناتها في الفترة هذه تعطي كل الجو المنعش اللي بحذاها تحسها. كذلك الكوشيا تشد برشا، معناتها تقعد بستة شهور وهي خضراء، والحلو اللي فيها حتى في آخر الموسم، في آخر الخريف، خاطر هي تبدأ من ماي حتى الأكتوبر، في آخر الخريف تولي تحمر وتولي تبدل اللون من الأخضر للأحمر مستحمرة.
0: مش معناها هي باش تموت وقتها، لا تتبدل،
2: هي معناتها راهي
0: هي محليها كاللون هذيك، اي
2: دخلت في الفركتيفيكاسيون، بدات تعطي في الفروي نتاعها شوي الحبيبات، معناتها السمي هي الحبيبات جويدين على الاخر ويبانوا، معناتها بداوا يستحمروا بشويه بشويه وزاد هذوكم دليل كونها بوحده برك عاود تزرع من جديد. يعني انا نعاود نقول راني وحده برك، معناتها كوشيا او حبق ظل تجم أنت تعاود بها جنينتك الكل، ما يتلوى حد شيء. من حيث الرعاية والصيانة والأنترتيان بالنسبة للكوشيا سهلة برشا، نعاود نأكد لكم اللي الكوشيا متاعنا متوسطية من منطقة متاعنا، دونك ما تخوفش، مستانسة بك شح المياه شوي، ونشح المياه معناتها مرة في الجمعة، ما تقلقش المواطن، معناتها ديما مرة في الجمعة تعطيها سطل ماء أقل عدد سيفيزون، وتحب الارض الرمليه، قد ما تكون ارض خفيفه رمليه قد ما يتخشين في التاي نتاعها، راه توصل حتى ل 120 الارتفاع نتاعها.
0: اي ما شاء الله
2: ما شاء الله، انت
0: معناها تنجم حتى تظلل هي.
2: اي تقعد انت تحط كرسي، ما تحس هذاك علاش قلت تحس الفريشار نتاعها.
0: اي بي سي وحيد، معناتها الكوشيا على ما فهمت ما نجموش، ماهيش نبتة تنجم تعيش في محبس هكا ولا في تربة، من الأحسن
2: تعيش هذاك علاش قلت لك في
0: خاطر قلت لي راهي تنجم تطلع برشا، معناتها تطويل برشا،
2: تحطها في محبس، راه شوف النباتات تتأقلم مع الشكل اللي انت فيه، مع التربة اللي انت فيها، مع دوك تحط مع محبس ما تكبر لكش برشا، داير برشا يحطوها في محبس، يحطوها في شبابك، تمشي بكل شيء.
0: اللي فهمته إلى حد الآن سي وحيد وإنه مجمل النباتات ما تحتاجش إلى ري كبير، يعني ري معتدل خاصة في بداية النمو متاحة، وبعد يظهر لي وحدة وحدة هي تنمو معناها.
2: وهذاك هو البيت القصيد، احنا ديما نعطيه النصايح للمحبين وكل شيء باش يحبوا النباتات، معناتها بتحبوا النباتات ويستانسوا مع النباتات اللي ممكن كانوا يشوفوها في ديارهم وفي الشرفات نتاعهم في اللي باكابلور نتاعهم الى غير ذلك. ديما نسالوا ما نحبوش نجيبوا النباتات الصعاب اللي تقول لك هي هذيك فاش تعيش، لا احنا نحبوا ساعه نختاروا النباتات اللي كل مواطن كل محب للنباتات ينجم تكون عنده هالنبته هذه في المنزل نتاعو.
0: وما صعب معناه يكون وعي منا احنا كمواطنين التشجير معناه قديش باهي، وكأكل العيد الشجرة كان كل واحد مش في عيد الشجرة كهو في كل المناسبات احنا وحدنا نحاولوا نزرعوا هكا نباتات حتى قدام ديارنا حتى في الشارع، والشارع ملكنا زيدا كيما نعتنيو بديارنا نعتنيو بالشارع واللي تخطوا اغلي قدام الديار، معناه حاجة باهي برشا تعود بالفايدة على الناس الكل. إذا أكيد
2: هذا موضوع طويل برشا يا مدام عوض ان شاء الله بالحق بالحق راهو يلزمنا نفهموا ان الشجره ربي خلقها باش تعاوننا على معناتها الحد من التلوث، باش تعاوننا باش تعطينا الاكسجين، باش تعطينا البريشر اللي حشنا به في الصيف. ان شاء الله الناس تفهم اللي كونه كل ما تزرع الشجره راه في صالحك انت.
0: اكيد علاش قلنا هكا خاطري لحد الان هك تعطي فينا في نجم نقولوا وصفات اهلي نباتات ما تتطلبش معناها مجهود برشا وعناية كبيره، وحتى الزريعة نتاعها ماهيش غاليه دونك علاش ليه
2: بالضبط انا ديما نقول راه فو باشر شيء معناتها الحاجه الصعاب يعني
0: فو باشر شيء ميديا 14 فما برشا حاجات
2: تصير ديما الكوشيان موجودين، حكينا على البلدينوين والراشيه موجود، حكينا على الحبق وكل شيء كل شيء موجود في الاسواق مش
0: تمشي الحاجه من بعيد. يعطيك الصحه سي وحيد الجنحاني مختص في البسنه، في كل مره هكا تقترح علينا نبته من نباتات اللي احباء نباتات واجار الزينه ونسكو فماش يكون ما يحبش الخضار والنباتات، هذه نبتة الكوشيا اقتراحك اليوم. شكرا ليك وإن شاء الله في الأسبوع القادم مع نبتة أخرى. في الأثناء باش نواصل مع لقاءات ومع الأنغام حتى موعد موجز العاشرة والنصف.

0: معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
6: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. يومي 15 و19 من جويلية الجارية تنطلق الأيام الإعلامية الوطنية والجهوية حول التوجيه الجامعي لفائدة حاملي شهادة البكالوريا دورة 2026 بمدينة سوسة، وذلك ببادرة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع جامعة سوسة. 179 ألف شاب من مختلف وجهات الجمهورية يستفيدون من برامج الأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية لسنة 2026. خلال اختتام السنة الجامعية بالأكاديمية البحرية منزل بورقيبة، وزير الدفاع الوطني خالد السيلي يؤكد حرص المؤسسة العسكرية على إيلاء العنصر البشري الأهمية القصوى باعتباره ركيزة أساسية لدعم القدرات العملياتية للجيش الوطني وتعزيز السيادة الوطنية، وذلك لدى إشرافه أمس بالأكاديمية البحرية بمنزل بورقيبة على اختتام السنة الجامعية. وأعرب وزير الدفاع الوطني بعد التوجه بالتهنئة لكافة الضباط المتخرجين وعائلاتهم عن تقدير الإطارات الأكاديمية البحرية عسكريين ومدنيين من أساتذة ومسيرين على جهودهم طوال السنة الدراسية المنقضية. المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية أريانا تطلق دعوة ترشح لفائدة الجمعيات تتعلق بتسيير وحدات التعهد بالأولياء وأبنائهم ذوي اضطرابات التعلم بأريانا، وذلك طبقا للتشريع والترتيب الجاري بها العمل. وأوضحت المندوبية في بلاغ أمس أن هذا الإعلان موجه إلى كافة الجمعيات أو شبكات الجمعيات الناشطة في مجال التعهد بذوي اضطرابات التعلم. في أخبار العالم، الوزارة الخارجية الإيرانية تندد بالقصف الأمريكي الذي قالت أنه استهدف بنى تحتية مدنية بما في ذلك جسور للسكك الحديدية، وصفتها بأنها جريمة حرب جسيمة. هذا وقد أسفرت الهجمات عن مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين بجروح خلال اليومين الماضيين بحسب ما أعلنت عنه وزارة الصحة الإيرانية. في الأثناء أعلنت القوات المسلحة الإيرانية أنها استهدفت مواقع في الكويت وقطر والبحرين باستخدام مسيرات، وذلك ردا على الضربات الأمريكية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
0: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
7: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026،
8: كأس العالم لكرة القدم
7: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
8: أمريكا، الكندا والمكسيك،
7: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
9: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية. إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: صيف معنا،
3: صيف معنا،
1: صيف معنا،
2: صيف معنا، جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة،
3: جوكم،
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا،
2: نصايح استيفال،
3: دورة في الفستيفال،
4: الماكلة الهيلثي،
3: بوتي وسبور ديتي،
1: صيف معنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
0: جوكم
2: تصييفكم وتبحيركم
0: في دون لو بحذنا.
1: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
3: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
4: بوتي وسبور ديتي
2: صيف معنا.

وصلنا العشرة واربعة واربعين دقيقة على موجات إذاعة الشباب في صيف معنا ورحلة تتواصل حتى نصف النهار، ولا مش نمشيو إلى الفقرة الموالية وفقرة بدو بتمام.

0: في الفقرة هذه اليوم أنا ضيفتي أخصائية التجميل سميرة حمامي. مرحبا بك سميرة. أهلا وسهلا نورتنا.
1: مرحبا بك وميرسي على الاستضافة.
0: إذن عايشك وانت زيدة. إذن سميرة احنا اليوم باش نحكيو على خطرته موسم الأفراح والمناسبات يكثروا ونحبوا نتلهيو بمعناتها المرأة ولا حتى هما راجل ولا زيدوا يعملوا لي سوا باش يكون معناتها مرتاح وكل شيء وبروتكسيون زيدة ضد الشمس إلى آخره. هو زيدة عنده جلدة وتتعب وتتقلق لكن باش نركزوا باش نركزوا على المرأة العروسة ولا أم العروسة ولا الحضارة ولا حتى أنا عندي فرح ومشيت له ولا باش نهني ولا إلى آخره ولا عشوية. فما لافون معناتها قبل ما توصل للصيف كيفاش تحضر الجلده
1: تاعك وفلي هما يتعاملوا. اول حاجه ساعه ان شاء نقولوا ساعه ان شاء الله موسم نتاع فرح يا ربي للناس الكل ان شاء الله كما عنوان الفقره بدو بتمام ان شاء الله يا ربي يتمم كل فرحه. جوستومون احنا عندنا عواطف النوسيون عند التونسي نتاعك اللي كل شيء

0: التريتمون تاع لي تاش بيغمونتير ما يتعملش ليله صلاه لا ما يتعمل الجمعه قبل ما يتعملش قبل 5
1: وما صعبهم وما باش يتنحى وي
0: بيان سور هذيك يرجع للي ريزون نتاعهم واسبابهم وكل شيء دونك ماذا بيها العروسه ولا غير العروسه هاللي تاش هذوما خاطر ما نحكيوش عليهم في الصيف اون بو با لي تريتي اون بو با لي توشي دونك يتحضروا من الشتاء من السيزون تاع ليفير وقت اللي الدنيا بارده ما فماش اكسبوزيسيون للشمس كبيره وقتها اون بو لي تريتي ونحضروا البوم تاعنا للمناسبه للجور جي بالنسبه للي تاش بيغمونتير فما توا بليزيور تكنيك بيان سور تعرف انت ايفولوسيون كبيره في الدومين تاعنا بحر كبير كل يوم تطورات جديدة شاك سكوند تطلع تكنيك جديدة دونك فما سكون ابل لوكسيجينيو سكون ابل لو بيلينغ فيجيتال سكون ابل لو ديرما بلانينغ افيك اوكسيجينيو اي افيك اوت فريكونس هيدوما برشا دي تريتمون اللي ينجمو يخليوك لو جور جي تكون تخلصت او موان 90% تاع لي تاش اللي في وجهك هذا دو ان دو دو للناس اللي عندهم بو اكنيك اي تريتمون داكني اكسيتيرا زيد كيف كيف راهو ما تعملش على انه جوست لو فون دو تان والا لو ميك اب باش يغطي لك
1: اي يغطي وكهاو
0: صحيت فصحيت معناها لي زامبيرفيكسيون دو لا بو اللي هما اون ريليف راهو ميم سي يتغطاو مي بارلون ايماج سي با بو دونك اون بو لي تريتي كيف كيف تبدا من قبل دي موا وقبل حتى ميم سي قبل حتى اون اني باش لو جورجي هذاك نهار فرحك تلقى روحك ميم مش حتى لو جورجي حتى ليك انت بو معناها فوتغ بيان تعرف انت المراه كل انثى راحتها النفسيه في
1: انها تكون جميله راهي تزين للروح قبل كل شيء
0: قبل كل شيء باهي فما توا لو الحاجات الجديده توندونس اللي طالعه بيان سور ابار لي سوان وكل عالم لي سورسيل لو براوز
1: اي voilà. صحيح
0: بي فمانيس بالنسبه ليهم كي نقولوا ميكرو بليدينغ راهو تاتواج او نو ان با فير
1: وبعد باش يتبدل
0: باش يزرق وباش يولي يجري وباش كذا كيما قلت لك كي بديت كلامي عواطف راهو فما ايفولوسيون كبيره في الدومين هذا فما قدمنا برشا راهو لي بيغمون اوتيليزي في 20 سنه التالي و 25 سنه التالي ماهمش نتاع اليوم لي تكنيك اوتيليزي وقتها ماهمش نتاع اليوم
1: وتعرف شكون تمشي زيد
0: وتعرف اكي اون سادريس انت كيما تعرف سيدك اللي انا اخصائي التجميل من 95 والحمد لله قريب 32 ans de travail الحمد لله اي اوسي خديت لو تيتر نتاع ديرمو بيغمونتيست دونك ننصح
1: وتعمل في تكوين في كل مره قاعده تواكب معناها انت على باش
0: وبيان سور لازمنا نكونوا ديما على باش باش ما تغمنيش الموجه باش ما يتقالش علينا اولد سكول بالنسبه للناس اللي تحب فريمون ان اسبي ديسكري نعرف ان انت تعرف عواد في البنيات نتاع توا الجنس هذيا فريمون حتى في باغ اكزومبل حتى كي تجي في مكياج تقول لك نحب ميك اب نو ميك اب نحب يحبوا حاجه ديسكريت سواء في شعراتهم سواء في وجوههم سواء في يحبوش اكل المعتقد نتاع لا ماغيي اللي كنا فيها احنا قبل دونك تحب حاجه ديسكريت نحب نبشرهم راهو فما اون نوفيل
1: تي هذه بالنسبه للعروسه ما حتى العروسه
0: والعروسه مش نحكي انا علاش جنسيستي على العروسه على العروسه علاش على خاطر تلقى روحها اليوم ماكيي محليها وجهها ايدو لو لوندما تغسل وجهها تلقى روحها افيك دي سورسيل فات نون ماركي باش تمشي بيان سور عروسه باش تعمل فواياج دو نوس باش تعمل سيجور دو نوس اكسيتيرا باش تعوم بيسين بحر اكسيتيرا واهو فما ناس مبليين بالكريون تاع لي سورسيل ما فارقهمش تقول لك ندخل نعوم نخرج تراسيلي نرسم في حوايج بي ولا نتخبى اي
1: ماهوش براتيك معناها برشا نحكي
0: فما توا اون تكنيك نتاع الباودر براوس هذايا اللي هو سيمي بيرمانون ني دولور ني سان ني حتى شيء سي تري تري تري سوبرفيسيال اللي يشدها 3 موا يعني انا كنت صغير على الاخر يشدها 3 mois au moins elle garantit et que les 3 mois هذوكم تبدا avec des sourcils bien dessinés et tout تعدي بهم السيف تشيخ تحوس مع راجلها وربي عنيها اي تو ما تقعدش حاشمه وتتخبى باش تصور لي سورسيل نتاعها دونك هذا اكت صغير بالكل يتعمل قبل بشهر باللو جور جي تعدي بيه لي فاكونس نتاعها معناها الا لابي وما تقعدش تخم في كي تدخل تعوم ولا تدخل بيسين فيها دي جون راهو صدقني محرومين ملعومين على الحكايه هذه اي
1: صحيح
0: سينو يا دوتر تكنيك بيان سور اللي هما كونسيرنون معناها لا ديرمو بيغمونتاسيون اللي هما باش يخليوك بيان سور افيك دي سورسيل بيان ديسيني دوران اون اني واللي هما معروفين لي ميكرو بليدينغ لي ميكرو شيدينغ اكسيتيرا

0: نحب نعاود نقول
1: انا نحب نقولوا للسادة المستمعين والمستمعات تحديدا ما تخافوش منها برشا ميكروب لي ديغرا وفما اشواط ناس تطورت فيها واخصائيين واخصائيات
0: في الحكاية. نرجع ونقول بيان سور يفو شوازير لا بون ادريس يفو شوازير
1: للي يحب بالطبيعة
0: للي تحب بالطبيعة لكن نحب نطمنهم بالحق نحب نطمنهم ينجموا يدخلوا حتى توا احنا في عصر الاي اي ويدخلوا ويشوفوا ويتاكدوا كل شيء
1: تصور بالحق بالحق موجود
0: صحي راهو سوني بلو كوم افون راهو حاجه تري سوبرفيسيال حاجه ما تقلقش ما تدخلش ان كونتاكت افيك ني لو سون ني حد شيء تري سوبرفيسيال ما تقلق في حد شيء وتعطي ان اسبي ياسر مزيانه على خاطر انت تعرف اللي اون سيكسبريم افيك نو سورسيل وقت اللي ايتوني فرحانين متغشين
1: نعبروا لو ريغار راهو قدش معنا لو ريغار هو العين والحاجه بكله
0: نضحكوا في تونس نقول لك سلم بحوايجبو فوالا دونك وقت اللي يكون لو مانك ديكسبرسيون هذيك راهو لو فيزاج يكون تيرن اوسي ان بتي كونساي اخر بور لي ماريي يا سكون ابل اوجوردي لو هيد سبا كاين سمارت سبي دونك
1: لا
0: نستدعاك إيجا بحذية باش تكتشف الهيد سبا ونقترح على المستمعات الكل والمستمعين راهو لو هيد سبا تري تري تري تري ريلاكسون
1: بالحق. فيش يتمثل هذا؟
0: هذا يتمثل فيه
1: أنا فهمته من الواحد
0: هو هيد سبا ولا سيبو لا تيت لي شوفو لكن ما يختصرش كان على تيت اي شوفو سيتون ريلاكساسيون
1: كاريس معناها وكأنها البدن الكل
0: مساج
1: مساج كامل
0: افيك دولو اي بيان سور افيك نو دوا
1: تكنيك شينواز ولا جابونيز
0: حاجة هكا وصلتنا معناها وصلت بيرسونيلمون او سنتر جو بوسيد لو هيد سبا vraiment il est très très efficace surtout les mariés خاطر تعرف انت لا ماريي وين
1: تبدا عايشه ضغط برشا تحضر في العرس وبعد العرس
0: تبدا تولي على اعصاب اعصابها يعني vraiment ياسر ستريس لو جور جي افون دو سو ديريجي فير لو سنتر دو بيان اتر يعني تاع الميك اب وكل شيء باش تعمل ولا باش يجيك حد سي لا توندونس ماك تعرف توا في لي ميزون دوت في لي زوتيل اي تو دونك قبل ما تمشي تعمل ميك اب هير نتاعك جربوا ليكسبيريونس نتاع الهيد سبا في الصباح كي تقوم خليهم هما يتصرفوا في كل شيء تو كل شيء يتنظم تاخذ كي اللي يكتب لك انت خمم في راحتك باش تكون ريلاكس وهيديا باش تعدي لا سواري والا الكوكتيل ابري ميدي نتاعك مزيان دونك يف بونسي ا سا سي تري ريلاكسون انا بيرسونيلمون طعام لا امباكت سبيسيال فريمون ماريي الي تري تري اكستراوردينير دونك في ان مساج ا 4 مان في لو هيد سبا اي اوسي اك لا فيزاج فريمون ça donne de l'éclat et aussi très relaxant et ça détend. Il n'a rien avec le bien sûr sacro téléphone et na on est arrivé.
1: Voilà.
0: Donc هذا يتعمل لو جور جي وننصح به برشا.
1: Voilà. يعطيك الصحة شكرا لك سميرة حمامي أخصائية التجميل على النصائح هذه اللي قدمتها للعرايس نتاعنا اللي قدمي على العرس ولا الفاميليا نتاع على العروسة بصفة عامة أي امرأة عندها مناسبة ولا اون جون في عندها مناسبة هاكا النصائح كيفاش نجبد لها بالبشره نتاعها قبل ما لو جور جي قبل ما تعمل المكياج تحط المكياج باش معناتها كل المكياج هذيك كتوش الاخرانيه ما يبداش على فيزاج تاغن وتاعب
0: انا خلي ذكر الاهل الذكر يعني انت قررت كيما صحيت كيما خممت انك تعربن على الكسوه قبل بعام وتعربن على الساله قبل بعام ايتو خمم في اول حاجه انت اهم من هذوم الكل دونك تسأل الأخصائيين شنو اللي تعمل قبل بعام شنو اللي قبل شهر قبل بجمعة وشنو اللي لو جور جي فوالا هذوما باش يكون البدو بتمام بقدرة ربي.
1: شكرا ليك يعطيك الصحة وإن شاء الله بدو بتمام وإن شاء الله يواصل بسلم للعرايس الكل. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام أنيس الطيف في زين الزين.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: الشادي في بارادايز. وصلنا ل 11 و6 دقائق في صيف، معنا رحلة تتواصل حتى منتصف النهار. الآن مش نمشيو إلى فقرة الموالية وفقرة في ميزون.
1: في ميزون،
0: في ميزون مع الشيف بلال الوشتيتي. مرحبا بك بلال.
2: اهلا وسهلا،
0: شرفتنا. مرحبا. اليوم كالعاده وصفه لطبق معناتها صيفي 100%، سلطه فلفل المسير، وايضا الغراتان دوبرجين، وفي الديسير ولا الحلو باش نحليو بالبسكويت كروكون
2: اللي كان طالع شويه.
0: اي
2: ومع سترونات.
0: مع سترونات، هاي به يا عيني، يعني جوعتني صيي.
2: دونك
0: سلطة الفلفل المسير،
2: سلطة الفلفل المسير اللي هو ناخذ فلفل المسكي توا وفلفل الحلو يتشوي نتاع الربح، نحطوه جوست شويه هكا نخليه يرتاح شويه باش يكمل يذبل بالكدا
0: بعد ما شويناه.
2: اي نحيو هكا القشره اللي فيه كان ثما بياسور، حتى كي يبدا ناي شويه معناتها الفلفل مش مشوي الكل، مش حسيتنا بك تقرمشه. من بعد نقصوه نسيروه مع جراير جراير لاميل هكا جويدين، فهمت؟ من بعد حطوا له زيت زيتونه، حطوا له شويه ليمون، شويه كبار، البصل كيما نجمو نشويوه ونخليوه. اذا كان العباد اللي ما تحبش مثلا البصل ني دونك نجمو نشويوه، والا نخليوه كيما هو ني كيك. شويه زيت زيتونه، ملح وفلفل اكحل كيما قلت لك، شويه كبار، شويه ليمون، شويه زيتون اكحل، وشويه طن، وتتخلط الكل مع بعضها وتتحط كيك. سواء باش نعملوها كيما سلطه البلانكيت على خبز، ولا نخليوها في الصحن ومعناتها اللي يحب ياخو على روحه، فهمت؟ نجمو ما نحطوش الطن، ونجمو نخليوها هكاك معناتها السلطه هذيك تبقى حتى بالجمعه ما يجرى شيء، نغرقوها بالزيت زيتونه ونحطوها في الجديد. مين تحب تجبد
0: ما فيها حتى شيء، هو
2: ما فيها شيء اللي حاجه بتخرج ديجا، ما فيهاش طماطم، ما فيهاش واحد الليمون والزيتون الواحد هذوكم نجم نزيدوهم من بعد نخليهم وحدهم. وين نحطوا باش شويه طن وشويه زيتون والليمون كبار وتخلط مع بعض وكهو. حطوا لها شويه ملح دونك شويه زيت زيتونه وحطوها في دبوزه نتاعها تبقى في الجدار على روح ما يجرى شيء. بالنسبه للغراتان دوبرجين صيفي، وقت هكا الخضره البنينه اون بلوس، تعرف انت مثلا كيما اللازاني مثلا، اللازاني في الصيف امبوسيبل عائله طيب لازاني دونك، وثما حتى اللي يشتهيها دونك نجمو نعملوا لازاني مي بالخضره. فهمت؟ احنا طبعا باش ناخذوا الاوبرجين نعملوها في الفرينه شويه ملح، وبعد نحطوها في الفرينه نقليوها ونخليوها على الشير. علاش نعملوها في الفرينه؟ باش ما تشربش برشا زيت، خاطر هي ايبونش معناتها الاوبرجين، دونك نحطوا لها الفرينه نخليها ترتاح على روحها، ونحضروا صوص طومات، تو طماطم فريشكه، لا تسحق لا طومات كونسونتري لا حد شيء، طومات فريش، نعملوا لها هكا الكروا، نصمتوها 3 دقائق في الماء، نجبدوها نقشروها، ومن بعد نرحيوها.
0: باهي،
2: شويه ملح فلاك، حل سنين ثوم، وريقه رند، ونخليها تغلي على روحها. نجم كيما نعملوا البيشاميل كيما نجمو نعملوا كان فرماج كهو. اذا كان نحبوها مثلا ما تكلفناش برشا نعملوا شويه بيشاميل باش يطيحوا باش كل قدير وقدر سبحان الله. انا شنو نقول لك، قايد لك 200 غرام ثمن ما يقدرش على 200 غرام جبن معناتها غروير واللي هو دونك نجم يعاون بالبيشاميل. مثلا لتر حليب عليها 70 غرام فرينه 70 غرام زبده، يذوبوا الزبده مع الفرينه شويه ونتبعها تكعبر، نزيدوا الحليب ونبقاو نحركوا بشوي بشوي هكاك، نعملوا قرادة واحدة شوية بشاميل من اللوطة.
0: نبداو بالبشاميل،
2: بشاميل شوية فرما شوية صوص طومات، نحطوا ليزوبرجين نتاعنا في البلاتو، ونعاودوا شوية فرماج وهكاك هكاك اللي نوصل
0: بالطبقة بالطبقة
2: بالطبقة بالطبقة كيما نجموا نعملوهم دي بورسيون. مثلا كعبة الأوبرجين تبدا كبيرة هي بيدها معناتها شوية صوص طومات شوية بشاميل نحطوا واحدة وشوية فرماج نحطوا ورقة الأوبرجين من فوق في الآخر بالكل نزيدوا شوية فرماج باش تعمل لك معناتها باش تجينا حمراء وكل الجبن يذوب عليها من فوق تولي هكاكا بورسيوني معناتها كل واحد ياخذ بورسيون نتاعو في بلاصة باش نعملوا بلاتو. احنا النمبر نتاع العائلة، إذا كان عائلة كبيرة بيان سور باش نعملوا بلاتو، إذا كان عائلة صغيرة تنتع كعبتين أوبرجين ينجموا يفطروا الناس الكل.
0: هذا الجراتان دوبرجين،
2: هذا الجراتان دوبرجين إن شاء الله ما صعبتش عليكم.
0: لا سهلة بالكل، أنا جبت لي دبارة شخصيا به.
2: احنا في الصيف ديما نشتهيو كاس وكعبه، وحتى توا ما نعرفوش المصدر وين، ما نعرفوش منين كيفاش تصنعت.
0: اي وقت عندنا البوسيبيليتي
2: اللي ما تتكلفش برشا، ولا تسحق لا روبو، لا تسحق كان فور وشويه باليد باش تتخلط. هاي دونك باش نعملوا البسكوي كروكون مع سترونات. دونك بسكوي كروكون نستحقوا 250 غرام فارينة، ساشي ليفور شيميك، 100 غرام سكر، 100 غرام لوز الأحمر كعب كامل، ولهنا لوز أنا قايت لوز، ثم اللي يحب بيستاج، ثم اللي يحب نوازيت، أما هو معناتها اللوز يعطي جو آخر. ناخذوا قطرات نتاع الروح نتاع اللوز، إكستريم نتاع اللوز، ثلاثة كعبات عظم، ساشي سكر فاني، زيست دو سيترون، والقرفة فاكولتاتيف. هي روسيت سيسيليان دونك يحطوا فيها القرف. تتعجن كله مع بعض. وتتعمل سو فورم دو باغيت. كيما الخبزة الباغيت. نطيبوها في الفور. 170 درجة تبقى 20 مينوت حتى 25 مينوت.
0: باهي.
2: 25 دقيقة ماكس. نخرجوها ونقصوها نخليوها تبرد شوية نقصوها جراير جراير ونعاودوا نحمروها في الفور.
0: باهي.
2: فهمت؟ تحميره باش تعطي هيك خاطر من الاول كي تخرج باغيت كي تخرج باغيت ما عادش نجمو نقصوها احنا والا نعملوها كيما كيما الصغار معناتها هكاك عباره طارت صغيرونه ونخليها اما احنا كان نعملوها باغيت نقصوها ومن بعد كي تقصك اللوز موتيب في الفور شويه يبدا ذابل معناتها في القصه يتقصنا فيسا نعاود نحمروها شوي ويجينا بسكوي كروكون ومن بعد نخليوه يبرد نحطوه في حاجه هكا بلاتو اللي هو تبدا مغطي على الميديتي مش بعد الشتري وهذيك هي الريسيت نتاعنا بالنسبه للسترونات
0: تا وقت القارص
2: تا وقت القارص وديما مثلا القارص يقول لك كي نعمل سترونات في الدار الماء نحسه طلع الفوخ ما يجينيش كيما نتاع نشريه في قهوه ولا نشريه في صالون دو تي ولا نشريه من مثلا من منين يبيعوا للسترونات مثلا نحس الا من دابوز نخفخفها كي شويه باش السترون باش
0: تولي اوموجي
2: اوموجي سهله برشا ناخذوا كيلو قرص عليه 750 غرام سكر حتى للكيلو معناتها باش تعمل لنا نتاع اي 30 اكثر معناتها نتاع 4 ترات سترونات اللي عاد النجم عاديونا به جمع كيلو قرص وكيلو سكر دونك ناخذوا كان عندنا شونتروفيزورز معناتها نحطوا الكعبه ونبريسي وتخرج يخرج كان الجو سينو القرص دوب ما نذبلوه شويه في الماء سخون دو ما يعملك في الميسون باش تذبل باش تترحان ونرحيوها في الميكسور نصفيو حاولوا ديما نحيو القلوب باش على المراره نصفيوها السكر نتاعنا ان لهنا نجم نعمل مثلا 500 غرام من طيبها في الماء السكر نذوبه في الماء لين يبدا يغلي دوبلاش يبدا يعمل فك اللي بول
0: من فوق هي لاستوس معناها
2: اي من بعد نرحي السترونات نصفيه بالكدا القارص نتاعنا ومن بعد وين نتصفى سي بون خديت الكونتيتي اللي حاجتي بها نزيدو هاك نخليو هاك السيرو هذاك يبرد شوي ونصبوه على الجو نتاع القرص ونزيدو بيان سور الماء لان احنا لهنا عندنا ميزان سوا يبدا قوي ولا نحبوه خفيف والسكر كيف كيف من بعد حتى باش نزيدو بودر ما يقلقش ليسونسيال هاك السيرو اللي طيبناه هذاك هو اللي باش يخلي كل معناتها الواحد الكل عبارة أموجين معناتها ما عادش باش يطلع لك الماء الفوق والسكر يبقى له لوطة ولا القارص يبقى له لوطة باش يبدا مخلط وكل ما يبرد هاك السكر هذاك يولي السيترونات نتاعنا معناتها عاقد هذيك هي لاستيوس ومن بعد نجمو ناخذوا النعناع
0: ايه
2: نمكسيوه في ماء بارد ولا غلاسون
0: قداش كونتيتي نعناع
2: انت وقداش اشتربتها مثلا يحب الواحد مثلا الجو السيترونات دومونت مع بعضه فهمت
0: الماء مثلا دوب ليش
2: كي نمكسيوه الماء ديما نمكسي المونت نمكسيوه في حاجه بارده سينو كولورو يتبدل وباك الفرتمون تاع اللام اللي هو يسخن السترونات الواحد النعناع يتحرق مع شاتين القولي حشتنا بياك الفريش تاع النعناع دونك نرحيوه في وسط الماء يبدا بارد نصفيوه ونزيدوه للسترونات هذاك
0: وهذه هي السيترونات نتاعنا وهذه وصفتنا لليوم معك انت الشيف بلال الوشتيت اذا سلطه فلفل مسير غراتان دوبرجين والبسكوي هذا الكروكان باللوز والسيترونات هذه للعشوية شكرا لك بلال
2: عايشك ربي فضلك
0: وصفة نتصور اللي هي سريعة وصيفية 100% وصحية جمعت معناتها العديد من المميزات شكرا لك وصحة وبشفية لكم الناس الكل إن شاء الله شهية طيبة ومع الغسيت هذه جوعنا بلال باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام

محمد حماقي يا ستار على موجة إذاعة الشباب في صيف معنا رحلة تتواصل حتى المنتصف النهار. نجد لكم التحية وين ما كنتوا، تحية الفريق الكل، نجم الدين بن سالم في التكنيك، سلام في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. بعد موجز الحداش ونص باش يكون الموعد مع فقرة خذ فرصتك، باش تكون مع أمل مذيوب اللي جاتنا من صفاقس. تعرفوا على أمل شنو الباخور بتاعها، شنو عملت ومشروحها فيش يتمثل. إذن باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام حتى موعد موجز الحادي عشر والنصف. فريش كول ذا جانجا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
0: بيدون لو بحبنا
2: نصايح استيفال
0: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
0: بوتي وسبور ديتي
5: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا
6: عدل موجتك اسمع صوتك إذاعة الشباب من تونس
1: موجز الأخبار
7: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي يشارك في فعالية قمة الذكاء الاصطناعي من أجل تحقيق الصالح العام ومنتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات من تنظيم الاتحاد الدولي للاتصالات بالتعاون مع اليونسكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بمشاركة ممثلين عن الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات الدولية. ومن أبرز القضايا التي تمت مناقشتها خلال المؤتمر تطوير البنية التحتية الرقمية وكذلك البنية التحتية الرقمية وتحقيق الشمول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني وكذلك حوكمة الذكاء الاصطناعي لجانب صياغة سياسات رقمية مشتركة تتمحور حول الإنسان وتسهم في تقليص الفجوة الرقمية ودعم التنمية المستدامة. تعتزم وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية فتح مناظرة خارجية بالاختبارات لانتداب متصرفين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بسلك أعوان الوزارة بعنوان سنة 2026. وحدد عدد الخطط المراد سد شغورها ب 25 خطة حول تتوزع حسب الاختصاص على الحقوق 18 خطة والاقتصاد والتصرف 6 خطط وكذلك الخطة والمحاسبة خطة واحدة. وفقا لنص القرار تفتح المناظرة يوم 10 سبتمبر 2026 والأيام الموالية. وقد حدد يوم 11 أوت القادم كآخر أجل لغلق قائمة الترشحات. في أخبار العالم وفي اليوم 21 من توقيع مذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران وبعد 131 يوما من اندلاع الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجهنا ضربة قاسية للغاية لإيران وردنا سيكون دائما بعشرين ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضدنا. وأكد ترامب أن الهجمات التي وقعت اليوم هي مجرد رد فعل انتقامي. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف إن مضيق هرمز لن يفتح إلا بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات من واشنطن وإنها إذا ضربت إيران فستتلقى الضربات. هذا وقد تصدت الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة كما أعلنت الداخلية القطرية أن مستوى التهديد الأمني مرتفع. أعربت وزارة الخارجية الباكستانية عن قلقها جراء تصاعد التوترات في المنطقة مؤكدة أن تجدد الصراع لا يصب في مصلحة أي طرف وحثت الأطراف على الوفاء بالتزاماتها بموجب مذكرة التفاهم الخاصة بإسلام أباد. نهاية الموجز في أمان الله.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك
8: عدل موجتك تسمع صوتك.
9: نخيط باش نعاون روحي أما الأوراق والإجراءات ما نفهمش فيهم.
10: أنا فريلانسر ما زلت كي تخرجت قاعد ندبر في راسي ونطور من روحي. نحب نعمل مشروعي أما ما زلت ما نجمش نتحمل مصروف.
9: صنعتي في دايا ونبيع في خدمتي على الانترنت كل ما يطلبوني في فاتورة ما نلقى منقوب.
11: تربينا بالكليل والزعتر والخدمة هذه كبرنا معاه
9: في عمرنا هذا ولينا نفكروا في السي ان اس اس.
12: صناعية حرفيين فريلانسر ولا تجار نخدموا مستقلين وضعيتنا مش عادية وما نجموش نكملوا هكا. احنا متوكلين على ربي ومعملين على رواحنا. ما نقصنا كان إطار قانوني مناسب، إجراءات مبسطة، ميكلفناش فلوس ووقت. أما شنو نجمو نعملو؟ نقيدو في المبادر الذاتي اللي خلينا نتنظمو، نطورو خدمتنا، نحسنو وضعيتنا، ويكون عنا CNSS، ونحافظو على استقلاليتنا وما نضطروش نغيرو في الطريقة اللي نخدمو بها. مادامنا نخدمو بغرامنا وبعرقنا، حقنا ما يضيعش، وكي تتحسن وضعيتنا تتحسن وضعية بلادنا.

0: صيف معنا
1: صيف معنا
2: صيف معنا جديد والمفيد في اللمة المزيانة
0: جديد والمفيد في اللمة المزيانة
3: جوكم
1: تصيفكم وتبحيركم
3: بيدون لو بحذنا
2: نصايح استيفال
3: دورة في الفستيفال
4: الماكلة الهيلثي
3: بوتي وسبور ديتي
4: بوتي وسبور ديتي
1: صيف معنا

0: علشانك نانسي عجرم على موجة إذاعة الشباب نغم رجعنا بيه بعد موجز لحداش ونص. انتوما في الاستماع اللي يصيف معنا حتى المنتصف النهار بدينا معاكم الرحلة منذ العاشرة صباحا معاكم نجم الدين بن سالم في التكنيك سلام في الديجيتال عوض في الورغي من أمام الميكروفون. الآن باش نمشيو إلى فقرة خوذ فرصتك. خوذ فرصتك خذ فرصك مع أمل مذيوب. مرحبا بك أمل، أهلا وسهلا.
1: عسلامة. مرحبا بك عواطف. مرحبا مستمعين إذاعة شباب الكل.
0: شكرا لك أمل. علاش وخرنا شوية الغبريك متاع خذ فرصك؟ خاطر أمل رايجتنا من صفاقس رحلة عملتها الصباح. وقتش قمت أمل باش خلط
1: ستة
0: الستة أي أي هكيكة ومعنيتها ويسر حركة وي حركة
1: الصيف في الطريق
0: بالطبيعة. مرحبا بك أمل، هات نتعرف عليك. إذا أمل الباركور متاعك أنت شنو درست وبعد المشروع متاعك فيش يتمثل والحلمة متاعك شنية هي بالضبط؟
1: به أمل مذيوب، دونك بديت أنا دو فورماسيون انفورماتيك ديفلوبمون انفورماتيك. بديت الكارير متاعي في جروب عادي نخدم جيستيون كونترول دو جيستيون، دونك بعدت شوية على انفورماتيك من أول الديبيو دو كارير متاعي. بعد شوية بشوية اكتسبت خبرة في الجيستيون في كل شيء. جيت الفكرة متاع المسيو الحقيقة طموح برشا وما يحبش، يحب ديما عنده أفكار ديما عنده مشاريع. قعد بشوية بشوية يشبت فيا معناتها لين
0: يشجع فيك انت مش هو يحبني معاه فونداتور
1: هو معانا انا وياه دونك هو ديما معناتها يحب ديما معاه. قعدت في جرتي في جرتي لين
0: اقنعني نحيوه المسيو يعني هو اقنعك باش تنتسب للحساب الخاص وتدخل ميدان ريادة الأعمال.
1: اي دونك بديت الحكايه على الاول عملنا مشروع واحد اخر كنا فيه معناتها انيشيك. دونك بدينا عملنا في 2020 كانت اوبورتونيتي نتاع الكورونا عملنا معمل بافيت وبعديك في 2022 معناتها وفا كل شيء لو مارشي ديسباري. دونك موقفناش قعدنا نلوجو في حلول، عندنا ماتير عندنا ماتريال شنو مش نعملو بيه. دونك المسيو استنبت موديفيكاسيون في الماشين معناتها بدلها باللي كانت تعمل بو بافيت ولا تعمل لي بو باللي ديمونسيون موجودين في المرشي وكل شيء. وانا ديفلوبي الماتير بريمير باش نجمو نادابتيوها للوتيليزاسيون في المرشي في الاغريسه في كل شيء. لين وصلنا عملنا ان بروفي صبينا البروفي لمرحله مازلنا ما خذيناهاش خاطر يقعد 20 شهر باش ناخذوا فيها ان شاء الله براءه اختراع. دونك بشوي بشوي قاعدين نقدموا عملنا تجارب مع برشا معناتها ديت اورغانيزم ايتاتيك كيما المندوبيه الجهويه للفلاحه في مستير في صفاقس في برشا بلايز في معهد الزيتونه كل عطيناهم معناتها يجربوا. والحقيقه المندوبيه الجهويه للمنستير هي اللي عطات تقرير معناتها للإدارة العامة للغابات وكيف شافوا معناتها البرودوي نتاعنا كلمونا ومشينا بحذاهم ومعناتها قروا باش نحيوا البلاستيك اللي هو كل عام قاعد يضرنا في الغابات نتاعنا وقاعد يضرنا في البيئة نتاعنا باش يعوضوه بالبيوبو اللي هو أقل تلوث برشا من البلاستيك ويربحنا برشا حاجات. دونك بدات لافونتاج نتاعو بارابور للبلاستيك الحقيقة انورم على خاطر هو يستحفظ على الجذور. نغرسوا به مباشرة الفازة متاع تحويل الشجرة من الساشي للأرض تاكل فيها شوك ويصيرونا فيها مورتاليتي في البيوبو هذه الحاجة ما تصيرش. نغرسوا بالساشي ديريكتو ما تربحنا فلوس بالنسبة للفلاح ولا اللي بش يغرس. دونك نجمو نغرسوا أكثر كونتيتي في أقل وقت، نستعملوا أقل غسوخ ب 60% بارابور على ساشي بلاستيك عادي وفي لو ميم بري. ودونك احنا براءة الاختراع في شنو عنا؟ احنا عملنا ان بو افيك ان ريزيرفوار دو انتجري معناتها مش مجرد بو عادي، هو بو معاه ريزيرفوار دو انتجري بور اليميني استعمال معناتها نقلوا استعمال الماء نقصوا الستريس ادريك من قلة السقي ولا نسيتها ولا ما تسقطش ولا كذا. دونك كذا هو اسونسيلمون المشروع في فيش يتمثل. بديت زيدا مع شيغريناب شاركت مع شيغريناب في البروغرام نتاعهم الحقيقه عاوني برشا باش صبيت زيدا لابيل ستارت اب. زيدا نتعاون مع سنتر دافير صفاقس عاونوني برشا زيادة في الكارير متاعي باش بديت وخذيت اللابيل ستارتاب ديرنيرمون. باش ان شاء الله معناتها نكبروا الحلم نتاعنا ونخموا باش نخرجوا للاكسبور باش نزيدوا نعموا الايدي اكثر.
0: معناتها انت تكوينك في الانفورماتيك وبعد جيستيون وبعد تحول كامل معناها مشيت للبيئه والمحافظه على البيئه والاندستري لكن التكوين نتاعك ما مشيش بلاش يعاونك هذايا الكل الفورماسيون باهيه. اذا باش تكون انت مواكبة لهالميدان هذي الاندستري والبيئة هل أنه تكونت أكثر ولا راجلك عاونك شنو تكوينه هو باش كملتوا تكملوا بعضكم معناها؟
1: اي والله حتى هو تكوينه ديفلوبمون انفورماتيك احنا انفورماتيسيان مي احنا قعدنا ديما نعملوا في لي ريشيرش. عملت انا الفورماسيون هذه مع شي

0: هذا ما جاش من عدم. قلت لي انتوما تعديتوا بديزيشيك مثلا في الكورونا، المشروع ونوعية المشروع بعد اندثر على خاطر ما يتمشيش هكا وفات الكورونا، الناس ما عادش تعمل ايبابيت. وبرغم هذاك الكل بالبيرسيفيرونس نتاعكم كملتوا معناها وبدلتوا معناتها الاختصاص جملة.
1: اي
0: علاش اخترتوا الاختصاص هذا بالذات؟
1: على خاطر احنا وقتها عندنا الماكينه تحكم فينا، معناتها عندنا دي ديامتر، عندنا مقاسات نجمو نعملوهم كان هما. دونك قعدنا نلوجو شنو نجمو نعملو بالمقاس هذايا، في شنو نجمو نستعملوه.
0: عملتوا ايتود دو مارشي، شنو هو لازم، شنو هو المشاكل الموجوده.
1: قعدنا نحسنوا من الفيرسيون زيرو حتى لين وصلنا للفيرسيون هذيا، قعدنا 3 سنين. ثلاثة سنين معناتها كل مرة نعطيه المنابة تتجرب، يرجعونا بروتور، راهو يخرج برشا ماء، راهو يتحل، راهو يتقطع، راهو كذا، راهو يتيح. كل مرة نحسنه، كل مرة نحسنه، لين وصلنا عملنا اون فيرسيون اللي هي فاليدي سوغ لو مارشي. ديجا توا قاعدين يهبطوا لي زابيل دوفر نتاع لي سي ار دي الكل، وقاعدين نشاركوا فيهم بشويه بشويه، قاعدين ندخلوا في المارشي.
0: باهي، فينالمون توا من تجربتك انت نجمو نقولوا انت ساكس ستوري، معناتها ونجحتوا. الشباب اللي يسمع فينا واللي متخوف من ميدان ريادة الاعمال، باش نجم تنصحوا معناتها؟
1: والله تمسك في حلمتك، على خاطر او ديبي راهو معناتها مش مشتقه شكون مش يشجعك، اللي مش يعمل عليك مزيه يسكت معناتها. اما تقى قليل مثلا على الفلونتوراج نتاعك، باش تقى زوز ثلاثه اللي يقولوا لك صحيت تواصل، الاخر يقولوا لك فاش قاعد تعمل، خاطر يا راهو في الشيك. معناتها احنا راهو قعدنا 4 سنين واحنا معناتها العباد طرفينا فيش قاعدين تعملوا معناتها. ومالغري اللي احنا شيف دو فامي وزوز مع بعضنا وعندنا 3 صغيرات،
0: يا ربي يفضلهم
1: دونك بروجي فاميليال، فيش قاعدين تعملوا معناتها، فهمت؟ ما احنا كنا نشوفوها اللي هي لا باش تكبر وباش تنجح، وما فماش علاش برودوي كيما هكايا ما ينجحش في المرشي معناتها. شدينا فيه صحيح. انا نقول ديما راهو كل يوم تعمل خطوه حتى لو كانت بسيطه معناتها، راهي تحلك بيبان وتحلك افاق. هذا شو نقول معناتها، ما تيقفش اذا كان انت تشوف في روحك باش توصل، سيكورك باش توصل.
0: لا يعطيك الصحه امل مذيوب، شكرا ليك، شرفتنا مره اخرى، نحييك خاطر عملت ديبلاسمون وكمان كبير، جيتنا من صفاقس وحبثت انك تكون موجوده في الاستوديو. ونحييو زوجك زيدا بطبيعه اللي هو رفيق الدرب ورفيقك في هالمشروع هذايا، وهو يستنى فيك توا بطبيعه، راهو يسمع فيك توا في الكهرباء ويشجع فيك بطبيعه. شكرا ليك امل، شرفي مصافحات اذاعيه أخرى. احنا باش نواصل مع الإيقاعات ومع الأنغام.

هليلة هذا أبو على موجات إذاعة الشباب. احنا تقريبا وصلنا إلى نهاية حصتنا لليوم، شكرا لكم الناس الكل تبعتونا منذ 10 صباحا. بعد شوية تونس اليوم والفريق الكل، أجمل تحيات كل من نجم الدين بن سالم كان في التكنيك، شكرا لك إسلام في الديجيتال، عوض في الورغي من أمام الميكروفون. أنا أجيكم غدوة إن شاء الله في ديديكاس من 8 للعشر للبلوتو للتسعة ونص. باي باي.

0: صيف معنا
1: جديد والمفيد في اللمة المزيانة.
2: جوكم
0: تصييفكم وتبحيركم
2: بيدون لو بحبنا.
1: نصايح استيفال
2: دورة في الفستيفال.
3: الماكلة الهيلثي
2: بوتي وسبور ديتي.
0: صيف معنا.
4: شباب من تونس.
5: لما تصيف
6: مع كريمة الوسلاتي،
5: ملاك اليزيد، سامي الويس وبشير خلف الله.
6: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
5: من 5 للـ7:30 وانت تحت الباراسول
6: تاكل في البامبالوني
5: ولا تقرمش في الكاكي.
6: نقترح عليك كتاب تقراه
5: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه.
6: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة. رياضة،
6: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
6: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
6: لما تصيف بريحة البلاد.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور وحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم في هذا العدد الجديد من برنامج تونس اليوم. كالعاده في تونس اليوم نرافقكم من توا حتى الماضي ساعه ونص بمجموعه من الاستضافات، المواكبات، الفقرات المعتاده والموسيقى تكون حاضره في تونس اليوم، باش نواصلوا متابعتنا لفعاليات المنتدى الاقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الاجيال تحت شعار نحو التماسك الاجتماعي المتجدد في المجتمعات العربيه. بعد شويه يكون حاضر معنا الاستاذ حبيب السماوي وناخذ معاه فكره حول المنتدى هذا. في جندوبه زميلنا فيصل شابو حاضر في مواكبه لفعاليه يوم العلم بمناسبه اختتام السنه الجامعيه 2025-2026، وين باش يتم عرض ابرز الانجازات اللي قامت بها الجامعة وأيضا تكريم للطلبة المتفوقين. التفاصيل ناخذوها بعد شوية مع زميلنا فيصل شابو. في المهدية تكون حاضرة معنا زميلتنا نادرة اسماعيل تحكي لنا على انطلاق البرنامج الجهوي للمدن الشاطئية للشباب، وليتواصل إلى غاية 27 جويلية في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحية الشبابية. من المهدية باش نمشيو البنجردين مع زميلنا عوني العجيل، نواكبوا معاه أسعار المنتوجات الغذائية في الأسواق. أيضا يكون حاضر معنا زميلنا مكرم هديجي في القروان، نحكيه معاه ونأخذ معاه فكرة حول مشكل نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب في معتمدية شبيكة من ولاية القروان. نحكيه زادة على الورشة الوطنية اللي تنظمها وزارة البيئة لمشروع صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، مشروع تم أعداده من طرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق البيئة العالمي من أجل الرفع من حوكمة التصرف المستدام في النفايات بالمدن. تكون حاضرة معنا بعد شوية نسرين القديري مديرة التحاليل والدراسات البيئية بوزارة البيئة. قبل هذا خلينا نقدم تحيات فريق البرنامج، ألفانسي بسلام رمضاني في الإخراج الرقمي، نجم الدين بن سالم في الهندسة التقنية، وليد نويري في الاقتصاد اليوم، بدر عرفيوي في الروبورتاجات، ومعز عويني في الأعداد والتقديم.

0: توقيتنا نص نهار سبعة دقائق، مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. نمشي مباشرة للمواكبات الخارجية كالعادة. زميلنا رفيق الدريدي حاضر في تظاهرة تضم أكثر من 4000 مشارك من صناع القرار، المستثمرين والشركات الناشئة والشباب المبتكر. ناخذ أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه. معك أنت رفيق، تحية لك. أهلا
1: وسهلا معكم، مرحبا موجودين توا في مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الأليفتو في تونس العاصمة. وحدث اليوم هو Next Gen 26، الجديد والجيل القادم. طبعا
0: رفيق رفيق ما نعرفش إذا كان تسمع فيه ولا لا، كان ثم إمكانية تحول للمكان لأنه الصوت متقطع رفيق.
1: يمكن احنا مؤسسة أكيد احنا موجودين في الطابق السفلي في وسط جنسة
0: نفس باقي نفس المشكله رفيق، نفس المشكله.
1: صوت تحسن ولا لا؟ احنا على كل طاول حياتنا موجه
0: رفيق. نعاودوا ونرجعوا لك بعد شويه لانه الصوت ماهوش واضح بالكل. دونك رفيق في مواكبه كما قلنا لتظاهره تجمع اكثر من 4000 مشارك من صناع القرار المستثمرين. اكيد التظاهره كما هذه ما تنجم تكون كان حاجه ايجابيه وقت اللي نحكيوا على مبادرات تفيد الشباب هذوما. دونك ما نعرفش اذا كان رفيق نرجعوا لك حاضر ولا لا. رفيق
1: انا نسمع فيكم، ما نعرفش انتم كان الصوت وصلكم
0: الصوت متقطع رفيق، الصوت متقطع
1: والله. بدلنا المكان الحقيقه
0: مؤسس. هكا خير شويه رفيق، هكا خير شويه.
1: احنا خيرنا الحقيقه عليك كبيره خاطر حبينا نكونوا في وسطك الابتكارات والاختراعات الطبق السفلي. تتابعوا الفيديوهات بعد شويه حاجه تعمل كيف الحقيقه غيرات من مختلف الاعمار، معناها فما حد من 6 7 حتى شي 13 14 سنه اللي تابوا الاختراعات نتاعهم في بهو الاليكسو في المقر المنظمه العربيه للتربيه والثقافه والعلوم الحدث. حكينا نيكست جين 26 بعد نسخه ناجحه العام اللي فات، هذه النسخه الثالثه ونسخه ناجحه العام اللي قبل. مرضيه نيكست جين ينفي لمقر مقر اوسع اكيد. علاش هوني اختاروا يمكن المنظمين كونه المكان يكون ابش يستوعب الابتكارات هذه الكل ومازال مازال وقبيله حتى شفنا حتى صغيرات سنحكيو تفاصيل بعد شويه مازالوا حتى في القطايعه. هاي بحذانا المؤسسه المساعده لاكا روبوتكس اللي هي كانت زاد في فتنه امنا الورثيني. مرحبا بك امنا مره اخرى على اذاعه الشباب صديقتنا.
2: مرحبا بكم ومرحبا بكم بنتي، يعطيكم
1: الصحه على حضوركم معنا. كثير اليوم جاب الاختراعات نتاعو حسب التقرير.
2: توا
0: رفيق رجعنا نفس المشكل نتاع الصوت، نرجعوا لك بعد شويه رفيق في انتظار انه تحسن نوعيه الصوت. دونك احنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعه ونص.

0: توقيتنا نص نهار و 13 دقيقة. مواصلين معكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم نرجعوا مع زميلنا رفيق دريدي. رفيق أهلا وسهلا بك من جديد.
1: مرحبا بك من جديد معز. ما نعرف كان صوت
0: هكا. 5-5 رفيق.
1: نحب نتأكدوا فوالا هذا هو المطلوب ونعتذروا السادة المشاهدين والمستمعين نعتذروا منكم على الصوت اللي ما كانش واضح قبيلة. المهم هنا توا حسنا الأمور التقنية هذه الكل وهاي بحذانا آمنة الورتاني المؤسسة المساعدة لأقصى روبوتيكس. نعاود نذكروا بالحدث اللي هو نيكست جين في نسخته الثالثة نيكست جين 26 تحت شعار ثينك نيكست أكت نيكست في نيكست جين. فسر لنا آمنة شنو الشعار هذا اليوم؟
2: والله الشعار هذايا هو فيت نيكست جين 26 هو سيت ان ايكو سيستيم اللي حاولنا نخدموا عليه باش نربطوا الصغار واللي جون تالون بالاندستري واللي زونتربريز. دونك فوالا طلبنا مع هالايكو سيستيم هذا الكل باش يخمم في المستقبل وباش باش يخدم لها المستقبل هذايا باش نجموا نكونوا في 2030 عندنا تونس فيها معناها سوق شغل اللي لي جون نتاعنا ينجموا ينتيغر فيه.
1: قاعدين نشوفوا في برشا ابتكارات لهنا. قبيله قلت لنا تقريبا 75 صغير موجودين لهنا باختراعاتهم. هم جايين وحدهم جايين باختراعاتهم. احكي لنا شنو اهم الاختراعات اليوم والابتكارات هذه. والله شيء يعمل كيف الحقيقه نشوفه من بكري. زيد احكي لنا باكثر تفاصيل.
2: والله ال 75 الصغيره ذوما قاموا ب 53 بروجي ما بين الروبوتيك ما بين الانتيليجنس ارتيفيسيل ما بين الانجنييري دو ماركتينغ والكونسيبسيون والكونسيبسيون دي جو فيديو
1: باشراف ودعم من اكا روبوتيك.
2: طبعا باشراف اكا روبوتيك. الاوبجيكتيف مع الصغار انه لو بروجي نتاعهم يكون نابع يا اما من مشكل هما باش يحلوها الا من حاجه هما تعرضوا لها. النجم لهنا نحكي على برشا مشاريع الحقيقه هما كلهم معناها مشاريع تريز امبرسيونون. فما اللي استوحى البروجي نتاعو من مرض. فما اللي من معناها من مرض عاشوا واحد من عائلته. فما اللي بوه طبيب وهو اللي يحب يعمل له الغبو اللي هو يخدم به. فما عنا شامبيون متاع إسكريم دونك عملت أبليكاسيون متاع انتليجنس ارتيفيسيل اللي تعاونها في الانترينمون
1: مبارزة بالسيف معناها رياضة مبارزة بالسيف به. آمنة إذا كان نحاولوا لخصوا على نهارين هو الحدث اليوم وغدوة في مقر أليكسون ذكروا مقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم في الحي الأولمبي في تونس العاصمة. اليوم شنو باش يصير في بقية النهار وغدوة شنو فما في البرنامج؟ وإذا كان توجه دعوة زادة للأولياء كان ينجموا زادة يجيبوا صغيراتهم. تفضل الكلمة ليك.
2: مرحبا بكم الأولياء للصغار للزيتيديون. بالنسبة لليوم باش تلقاو فما معرض فيه 53 مشروع اللي كنا نحكيو عليهم. فما ورشات نتاع عمل باش يعملوها مختصين في علم الفضاء من تلنيت ومختصين من أكاروبوتيك في اليوم العشية. غدوة الصباح باش تلقاو مناقشات ال 35 مشروع متاع الصغار زوما من 7 ل 17 سنة. فما زادة كومبيتيشن متاع روبوتيك وفما غدوة زادة فما ورشات عمل باش تقدمهم شركة ليدر في الإلكترونيك اللي هي ليدر في الإلكترونيك أكاروبوتيك. ومدينة العلوم زادة موجودة معانا بوركشوب.
1: سيختاروا زوز مشاريع اللي سمعتوا عندكم متهنين سيختاروا زوز من مشاريع هذوما الابتكارات.
2: اي باش يكون فما ربح في جائزة الكورسوس انتيليجنس ارتيفيسيل وربح في جائزة الكورسوس روبوتيك.
1: معناها فما مسار روبوتيك ومسار ذكاء اصطناعي الزوز ابتكارات اللي باش يكونوا على رأس القائمة في جائزة هذوما سياخذوا دعم من التأمين نتاعهم.
2: يخدوا دعم من أكا روبوتيكس ومن الداعمين اللي موجودين زادة معنا باش يشجعوهم.
1: شكرا يعطيكم الصحة. آمنة الورداني كنت معنا المؤسسة المساعدة لأكا روبوتيكس. الحدث هو نيكست جين 26 فرصة الحقيقة باش صغيرات يوريو ما عندهم. فما طاقات معز الحقيقة كبيرة برشا لهنا من صغيرات هذوما وقوة على التفكير والاستنباط والابتكار وإيجاد الحلول خاصة. معناها احنا نشوفوا اختراعات معناها متاع مثلا كرسي يحاول يستويلك معناها قاعدتك افيك ان سيستيم معناها انتيليجون. نشوفوا ديتكتور معناها جهاز يكشف حالات الاهتزاز مثلا في محرك السياره في محرك الكهرباء. كيف زاد مهم برشا حقيقه يعطيهم الصحه معز معناها شيء يعمل كيف. واكيد تتلقاو كل شيء بعد ذيك الفيديوهات والصور على صفحتنا اذاعه الشباب غاديو جون 15
0: يعني. وهذا هو المطلوب الحقيقة رفيق، وقت اللي نلقاو تظاهرات من النوع هذايا اللي تشجع على الابتكار والإبداع، وقت اللي نلقاو طاقات نتاع الشباب نتاعنا قاعدة تنتج في مجالات كما المجالات اللي كنت تذكر فيها أنت توا رفيق. شكرا ليك، يعطيك صحة زميلنا رفيق الدريدي، شكرا على مجمل لضحات اللي قدمتها لنا. فاصل وباش نمشيو للأستاذ الحبيب السماوي ونواصلوا متابعتنا لفعالية المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. تونس اليوم،
3: اكتواليتي، موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا الميزاجور، واحنا علينا الميزاجور.
4: تونس واخبارها
5: من الاثنين للخميس،
4: من الاثنين للخميس، من 11:30 الماضي ساعة،
5: تونس اليوم،
3: تونس اليوم.
0: مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم، نمشيو مرة أخرى نرجعوا مع الأستاذ الحبيب السماوي في متابعة لفعاليات المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال تحت شعار نحو التماسك الاجتماعي المتجدد في المجتمعات العربية. دونك تحية ليك سي الحبيب.
1: تبدأ لمستمعات مستمعي ذات الشباب، اليوم اليوم الختامي للمنتدى الإقليمي
0: اللي كان انطلق نهار 7 يظل يا سيد حبيبه،
1: يوم يوم 7 جويلية، تواصل يوم 8 واليوم الاختتام. الجلسه اليوم وقع تخصيصها للتراث والاقتصاد الابداعي، ومعايا ذو ضيفات يعني قدمتا مداخلتين مبدعتين. نبداو بالدكتوره والباحثه في جماليه الفنون والتطبيقات واختصاص تثمين العماره التقليديه السيده تهير بن قروية، يعني قدمت مداخلة حول التواصل بين الأجيال بالمدن التاريخية العربية، نموذج القيروان، سوق المواجل. مش تحاول تعطينا بسطة حول المداخلة هذه؟ تفضل.
6: شكرا، أذكر جميع المستمعين للإذاعة إذاعة الشبيك،
0: مرحبا.
6: كانت المداخلة أمتعي حول إذا كان أمكن نحكي فرنسية، حول لاب باتريمونيال جون، لابوراتوار باتريمونيال جون، يعني مخبر تراثي ديستيني للشباب لتحقيق التواصل بين الأجيال في المدن التاريخية العربية. وقمت ب يعني اخترت ان اكزامبل لو كابيلوت سي سوق ميجل اللي هو موجود بالمدينة القيروان، هي مدينة تاريخية كما يعرف الجميع أنها مدينة مسجلة على قائمة اليونسكو. هالمشروع هو من شأنه أن يكون هو سيتا موديل أن ديسبوزيتيف أوبيراسيونيل لتوحيد الحوار وتدعيم الحوار بين مختلف الأجيال، إن كانوا من بورتور دي ميموار اللي عندهم السافوار فير مع الشباب اللي هو يعني حسب ميتاديليو يعني والنبع من تجربة سور تيران، يعني تجربة ميدانية، أنه الشباب في قطيعة مع المدن التاريخية وفي قطيعة مع المعالم واستغلال المعالم إلا نسبة أو فئة قليلة جدا، رغم وجود عنا شباب مبدعين وخاصة مبدعين في استخدام التقنيات الجديدة واستخدام التكنولوجيا. فلما لا يتم إنشاء هذا المختبر أو بالأحرى المخبر ويكون داخل توظيفه داخل المعلم، ويكون هذا المعلم يعني في حالة ديليسمون يعني إهمال وقتي لظروف معينة. وقمت باختيار السوق، هو سوق المواجه المعروف جدا بعمارته التقليدية بالقباب، وهو يعتبر جني داركتكتور avec même avec sa simplicité يعني يتمتع بعمارة بسيطة جدا ذات أقبية، وتم تسميته مواجه لأنه يوجد تقريبا في كل متاجره في المحلات الموجودة فيها التي تفوق بعدد كبير مواجه. وكان هو في القديم يتم صناعة القباب فيه هو سوق القبقة.
1: أهم نقطة هي موضوع كيفية إحياء هذه المواجهة والمكان المحيطة بها، وخاصة استثمارها في جانبين تو تحاول تزيد تفسر لنا أخت سهير حول كيفاش إحياء هذه المواقع من جانب تراثي، وكذلك هل التواصل بين الأجيال خاصة
7: تحكينا على الاستماع لبعض الناس اللي حاملي الذاكرة هذه وكيفاش مش يصبحوا فضاءات اجتماعية وثقافية.
8: يعني المعهود هو عنا لسنينة التراث يكون بسنينة المعلم في حد ذاته يعني البناء، ولكن ننسى في أغلب الأوقات الاهتمام بالناحية الاجتماعية أو الاهتمام بأن يجب أن نرمم العلاقات الاجتماعية، وخاصة هنا في موضوع الملتقى هي العلاقات بين الأجيال ومختلف الفئات من الأجيال. فكان موضوع هذا السوق هو تم في 2019 اقتراح مشروع وموجود إلى الآن هذا المقترح المعماري، أنه تحويل السوق إلى نسباس دو كوموشن دو برودوي ارتيزانال. أنا أضفت أنه سيتم العمل على الناحية الاجتماعية والناحية الإنسانية وتحقيق الترابط عن طريق هذا المخبر الذي يحتاج إلى معلم تاريخي يتم توظيفه لهذا الهدف، وهدف من رأيي سيساهم في تحقيق تراث معماري فيفون يعني حي، وبالأحرك هو من ناحية نقوم بتثمين المعمار في حد ذاته، العمارة في حد ذاتها، وفي نفس الوقت تثمين الذاكرة وبما تحمله كلمة ذاكرة من savoir faire des habitudes et pratiques à travers les jeunes اللي سيتم الحوار مع الحاملي الذاكرة عن طريق استغلال les compétences وكفاءتهم في التكنولوجيا وفي استغلال الرقمنة. هذا هو الهدف كان.
7: والحقيقة كانت مداخلة جيدة، والمشروع هذا مساعتي إضافة خاصة ليس للقيروان فقط وإنما حتى في مناطق أخرى في معناها كمثال معناها كنموذج لأبحاث ومشاريع جامعية يوقع معناها الانتقال إلى المواقع التراثية هذه، يوقع ربط علاقة الشباب والطلاب يعني ربط علاقة مع سكان المنطقة اللي معناها سكنوا قبل وعندهم يحفلوا في ذكرتهم الخصائص التراثية سواء التراث المادي ولا مادي. هي لخصتها في كلمة أني نتلهو بالحجارة، لكن الحجارة يجب أن نبعث فيها روح جديدة، روح شبابية لنحن تحقيق حتى التضامن مع الحفاظ على الأصالة، ما نخلق هلا التضامن بين الأجيال وهكا يولي استمرار ونحافظ على تاريخنا وتاريخ أجدادنا.
0: واضح سي الحبيب، يعطيك الصحة، شكرا لك.
7: ضيفة أخرى ناخذوها بعد أخبار إن شاء الله.
0: أكيد باش نواصل متابعتنا معاك سي الحبيب لفعاليات المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال اللي يحمل شعار نحو التماسك الاجتماعي المتجدد في المجتمعات العربية. شكرا لك سي الحبيب، يعطيك الصحة. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص، موجز أخبار نص نهار ونص وراجعين بعد شوية.
9: تونس اليوم اكتواليتي موسيقى خليكم اجور واحنا علينا المزاجور
4: تونس واخبارها
9: من الاثنين للخميس
4: من 11 ونص الماضي ساعة
9: تونس اليوم
10: تونس اليوم

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
1: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
3: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
4: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
1: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
2: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
4: إدباير نصايح وأنسب الوجهات،
1: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
4: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
1: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
2: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
1: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
2: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
1: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
4: وباش تبعث السلام
1: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص،
2: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
4: ونعيشوا معاك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
1: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
2: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
1: تحب إيقاع قوي وإلا كالم،
4: تسمع التونس
1: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
2: عدل موجتك وصيف معانا.
1: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
5: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب،
6: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
7: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش،
6: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
8: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
9: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
10: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. جامعة تونس المنار تعلن أن لجنة التقييم الخارجية وافقت على تجديد حصول الجامعة على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة إيزو 9000 إثر التدقيق الداخلي والخارجي الذي نظمته الجامعة، وشمل مختلف مصالحها للوقوف على مدى احترام الإجراءات المعتمدة ونجاعة نظام إدارة الجودة. تنظم جامعة سوسة الأيام الجهوية الوطنية للإعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا يومي 15 و 16 جويلية الجارية بكلية الطب بسوسة. التظاهرات تهدف لمرافقة الطلبة الجدد في البكالوريا ومساعدتهم على اكتشاف التخصصات والمسالك الجامعية واختيار مساراتهم بما يتناسب مع مويلاتهم وتطلعاتهم. وتتضمن الأيام عروضا حول مؤسسات التعليم العالي العمومي والتعليم العالي العسكري والتكوين المهني، ومحاضرات حول آفاق الشعب، ولقاءات مباشرة مع المخبراء والأساتذة لتبادل المعلومات. تحتضن تونس من 20 إلى 22 جويلية الجاري فعالية المؤتمر العربي للتقاعد والتأمينات الاجتماعية بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء الإقليميين والدوليين في مجالات الحماية الاجتماعية والاستثمار. وفي أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه واجه ضربة قاسية للغاية لإيران، وأن الرد سيكون دائما بعشرين ضعفا في كل مرة يشنون فيها هجوما ضد الولايات المتحدة على حد تعبيره. وأكد أن الهجمات التي وقعت اليوم هي مجرد رد فعل انتقامية، وأضاف أن الهدف ليس الحرب، بل نزع السلاح النووي الإيراني بالكامل ومنع طهران من حيازة أسلحة نووية. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مهاجمات ابتها لنحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصول للمراقبة الساحلية. من جهته قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مضيق هرمز لن يفتح بترتيبات إيرانية وليس بتهديدات من واشنطن، وأنها إذا ضربت إيران فستتلقى الضربات. من جهته قال الجيش الإيراني أنه استهدف خلال الساعة الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، بالإضافة لخزانة وقود للجيش الأمريكي في البحرين. نهاية الموعد الإخباري في أمان الله.
9: إذاعة الشباب عدل مجدك،
1: عدل مجدك تسمع صوتك.
8: إذاعة الشباب من تونس.
11: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
12: معلومة الوافية.
11: نفس الروح نفس الإحساس.
12: نفس الإحساس
11: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
12: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عدل مجدك تسمع صوتك.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
3: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.

0: توقيتنا نص نهار و 34 دقيقة مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس. اليوم بالنسبة للناس اللي قاعدة تحضر توا هكا شنو الدبارة نتاع اليوم ولا شنو أسعار الخضر والغلال، باش نمشيو لبنقردان مع زميلنا العلي العجيل، خلينا ناخذوا فكرة حول الأسعار في المارشي اليوم.
1: المارشي اليوم
0: عوني، تحية ليك خويا الغالي.
2: تحية ليك معز، تحية ليك كل فت الفريق العامل معك هذا اليوم، خاصة معناها نعرف اليوم طقس سخون شوية.
0: هذا شكون باش نسألك شنو أحوال الطقس في بنقردان عوني؟ السما سخانة اليوم
2: الحمد لله، وكهو إن شاء الله ربي يبرد علينا، وكهو سخانة كبيرة حق.
0: هو متوقع الحقيقة بعد ما البلاغ اللي أصدرته الرصد الجوي فيما يتعلق بارتفاع درجات الحرارة، دونك نسيسوا رواحنا ونحاولوا نبعدوا قد ما نجموا على أشعة الشمس وإن شاء الله سلامات. دونك العوني اليوم في بنقردان خلينا ناخذوا معاك فكرة حول الأسعار، شنو معناها المنتجات اللي نجم تكون فيها الأسعار مرتفعة الحقيقة.
2: والله يا معز، هو اليوم عملنا دورة في سوق بنقردان واللي هو ماهوش سوق أسبوعي، سوق يومي، معناها الطماطم تتراوح من دينار لدينار و200، البطاطا من دينار و800 حتى لزوز دينارات، الفلفل الأخضر من زوز دينارات حتى لزوز دينارات و500، البصل شايف تبيعها من دينار حتى لدينار و200، الخيار من دينار حتى لدينار و500، الثوم من 9 دينارات حتى 10 دينارات، القرع الأحمر من 2 دينارات حتى 2 دينارات و500، عندك الخضار الورقية معناها سلك والمعدنوس والبسباس من 600 ل 700 ملي من ربطة، الليمون من 3500 حتى 4000، هذه أهم الخضار معناها الغير موجودة. بالنسبة للغلال، الخوخ من 3500 حتى 5000، العوينة من 4000 حتى 5000، التفاح من 5000 حتى 6000، العنب من 5000 حتى 7500، الدلاع من 700 حتى 900 ملي الكيلو، البطيخ كذلك من دينار و500 حتى 2 دينارات و500 الكيلو، اللوز الاخضر من 2 دينارات حتى 2 دينارات و500، عندك التين من 12 دينار حتى 17 دينار. بالنسبة للحوم الحمراء، القعود من 33 دينار حتى 34 دينار، وهذا خلال الأيام الماضية معنا شهد ارتفاع كان حتى 28 و27 و30، معنا ما فاتهاش، اليوم نسلقوه حتى في 33 و34. عندك الجدي والعلوش من 48 حتى 53، الماعز من 29 حتى 33. بالنسبة للأسماك، عندنا الشورو من 23 دينار حتى 26 دينار، الورات البحرية من 35 حتى 38، الورات المربية من 28 حتى 30، الجاروس من 28 حتى وكذلك حتى 30، الجراد البحر كريفات من 27 حتى 33، والشلبة من 20 حتى 25. هذه هم معناها الخضر
0: مرتفعة شوية تعتبر العوني الأسعار
2: بالطبيعة،
0: خاصة وقت اللي نحكيه على الأسماك ونحكيه على اللحوم. عاودت رجعت الأسماك مرتفعة،
2: عاودت رجعت الأسعار، وخاصة كما ذكرت لك يعني من أهم اللحوم الموجودة في إلى جانب العلوش والجدي، كلمة استطاع إليه سبيل عند مدة. أما بالنسبة للقعود اللي هو كان معناها ربما في متاول الناول حتى ضعاف الحال، والواحد اليوم كان معناها من 28 حتى 30، ما فاتش 30 دينار، من اليوم نقوف 33 حتى 34 دينار، معناها بصراحة ربي يقدر خير وكهو.
0: هذاك أكيد مطلوب، لأنه مع ارتفاع الأسعار نعرف أنه في الصيف تكثر المناسبات، ممكن نجم نتفهم الوضعية هذه، أما زي كومية ممكن يلزمنا نراعيه في كل مرة المقدرة الشرعية متاع المواطن، أن الحقيقة كي نشوفوا أسعار كما هذه ومع مناسبات صيفية، دونك مسكين المواطن ديما بين
2: التحديث معايا مع بعض معناها من الجزارة اللي سألت مني على السعر هذا، هي المناسبات الصيفية، ونعرف احنا في الأفراح احنا في العراس يعتمدوا ياسر على يذبحوا القعود، نظرا لانه انا موجود ومتوفر هو والماعز نوعا ما، لكن القعود بصفه عامه هو اكثر اللحوم المتداوله في الفلافل، هذا من اهم الاشياء اللي خلت القعود يرتفع لانه اصبح معنا حتى قليل وجوده في السوق.
0: واضح. شكرا لك زميلنا العلي العجيل، شكرا لمجمل الإيضاحات اللي قدمتها لنا. احنا من بنقردين باش نمشيو للقروين مع زميلنا مكرم الهداجي. مكرم تحيه لك.
1: تحيه لك معز، تحيه لكل الفريق لكل مستمعي ذات الشباب.
0: دونك معك انت مكرم باش نحكيو على مشكل نقص التزود بالمياه الصالحه للشرب في معتمدية شبيكة.
1: بالضبط معز، اليوم تنقلنا لمعتمدية الشبيكة تحديدا معز لمنطقة سيدي عبد الله بالحاج، منطقة الجواودة، معتمدية الشبيكة ولاية القيروان. أكيد المواطنين كانوا اتصلوا بنا من مدة، لكن مع ارتفاع درجات الحرارة تقريبا اللي باش تكون على كامل تراب الجمهورية، يعني الناس ربما ولات تتشكى أكثر خاصة بالنسبة للماء الصالح للشراب. المشكل وين معز؟ خلينا نحطوه في الإطار نتاعو، يعني مواطنين تقريبا منذ 10 سنوات وما يزيد، يعني ثم بيوت في المنطقة هذه معناتها يوصلها الماء معناتها من الشركة الوطنية لتوزيع المياه السناد، بجنبها مباشرة بيوت أخرين معز تقريبا ما يوصلهاش الماء، ما يوصلهاش التغطية بالتزود الماء الصالح للشراب، وشيء ربما اللي خلاهم يتشكاو بما انه تم شركه خاصه. يقول المواطنين معناتها حكيت معاهم معز، يقول لك تم شركه خاصه جاتنا منذ سنوات عملت معناتها مركز تجميع للمياه، يعني المنطقه هذه كانت معز تشرب من الشركه تابعه الشركه المياه المعدنيه، يعني شركه تابعه المياه المعدنيه تم فتحها فجاه، ثم جت شركة خاصة أخرى في المنطقة نصبت معناتها مزود للمياه، ثم قالت للمواطنين أنه معناتها بمليون معز يتم تزويد المواطنين بالمياه عن طريق البرجاتير وعن طريق معناتها التفيوات، تدفع مليون من الأول ثم معناتها يعطيوك الماء عن طريق البرجاتير معناتها بقطع النظر عن الشركة الوطنية للاستغلال وتوزيع المياه، ويشريوا المتر مكعب معز بدينار معناتها من الشركه هذه في مرحله ثانيه، الشيء اللي خلاهم يتشكاو يقول لك معناتها جاري عنده الماء من السونات وانا نشري في المياه بالفلوس، معناتها شيء مش معقول خاصه في الفتره هذه، يعني تم قطع المياه بصفه مسترسله من الشركه هذه، اللي يقول لك المواطن معز هل انه الشركه هذه قانونيه معناتها ومرخص لها ام لا؟ السؤال يطرح نفسه بالنسبه للشركه.
0: هو هذا شكون باش نسال مكرم، اسكو هل انه الشركه هذه قاعده تشتغل بصفه قانونيه والا لا؟ وشنو ممكن تنجم تكون طريقه نقل المياه؟ هل انه تستجيب للشروط الصحيه ولا؟ هذه الاسئله اللي ممكن تطرح في علاقه بالموضوع هذا.
1: بالضبط، وهذا السؤال اللي سالته انا، اول سؤال تقريبا سالته للمواطنين معز هل انه الشركه هذه قانونيه ولا؟ يقول لك الشركه معناتها ما عندهاش حتى صفة قانونية، ما شفنا منها حتى صفة قانونية، جاءوا معناتها بصفة فردية قالوا لنا معناتها باش تزودوا بالمياه، اللي يحب المواطن اللي يحب يتزود يدفع مليون باش نجموا نعديوا له ديبرجاتير للدار نتاعو، تحب معناتها نعديوا ولا ما نعديولكش؟ فانه ناس معناتها اضطرت بما انه عندها نقص كبير في المياه يعبيوا في العباد معناتها معز يخزنوا في المياه خاصة في فترة القيظ هذه، فانه اضطروا مش مخيرين انهم معناتها يتزودوا مع الشركه هذه اللي قلت معناتها ما شفناش منها اني قانونيه والا لا، معناتها حتى في صوره المطالبه نتاعها فانهم يتنقلوا من بقعه لبقعه، معناتها ما عندهمش مقر خاص بالنسبه للشركه هذه، والشيء هذا ربما يطرح اكثر من سؤال عند السلطات المختصه. تسمع معز شو قالوا المواطنين واحد المواطنين من منطقه سيدي عبد الله بالحاج الشواذه معتمديه الشبيكه بخصوص المشكل.
0: نمشي ونسمعوا التصريحات اللي قام بها زميلنا مكرم الهديجي فيما يتعلق بمشكل نقص التزود بالمياه الصالحة للشرب في معتمدية شبيكة.
3: سيدي عبد الله بالحاج في جواودة معتمدية شبيكة عندهم مشكلة في التزود بالمياه الشرب، بالأخص في الصيف تولي فما مشكلة كبيرة. ما هما كانوا يتزودوا بمياه معدنية، فهمتني؟ كانت عندهم الفانا فجأة قصت، كي قصت فما جات فما شركة ولا ما نعرفش تابعة السونيد، ديجا السونيد معناها نورمالمون هي شركة تابعة الدولة، جاو سال هذوما قالوا راهو نحن شركة ودرشنية تاع تزويد مياه شرب، فهمتني؟ نبيعوا لكم المترو مكعب الماء بدينار، أما عبيد وافقت وعملت الشيء ذي، بعد تلقى روحها تخلص في شيء أكثر من تجي ويشوفوا يلوجوا على مدير على رئيس الشريك على كذا، ما لقاوش حتى طرف، يعني كل مرة يمشيوا لحد يعني أطراف تحكم فيها الشركة هذه. يقعد الماء مقصوص عليهم بالنهارين، العباد تلقاهم سكنات في سخانة كما هكا، ما نعرفش يعني يعبيوا في البيض إن في البلاستيك وكذا، يحطوا فيهم في الشمس ويحطوا فيهم والله أعلم فين يحطوا فيهم، باش يغسلوا دبشهم، باش يغسلوا معونهم، باش يطيبوا، باش يدوشوا، يعني ما يكفيش. باش نقول لك معني راي بالحق، راي معني المنطقة هذية ما فيهاش برشا سكان، وحق دراك هذه حاسيل وريتم سكنات ناس قاعدة تقاسي، وماذا بينا نعرفوا شنية شكونهم الأطراف هذوما اللي قاعدين يحكموا في الماء الصالح للشرب، فهمتني؟
4: بالنسبة للماء معناتها ماء السوناد يقص وإلا معناتها يمشي فترة
3: ماء السوناد، فما ديار عندهم ماء السوناد، فهمتني؟ في نفس البلاصة جيران تلقى جار مقابل عنده ماء السوناد وجار اللي مقابله ما عندوش ما يوصلوش، علاش ما نعرفش يوصل البلاصة معينة، فما مدرسة هي غادي في الجواودة تفوت المدرسة بحكيت 500 متر وما عادش يوصل الماء للناس غادي، علاش ما نعرفش يعني، فما كما نقولوا نحن المنيقل متاع الماء وكذا موجودين، فهمتني؟ والله مشكلة كبيرة برشا، والله الناس قاعدة تقاسي والله.
4: واتصلوا بس بالسونات باش على التزويد ولا كنتم كمان؟
3: والله هم اتصلوا بالسونات، فهمتني؟ السونات كل مرة هاو مش نعملوا، هاو مش نجيوكم، هاو مش نشوفوا، مش نعملوا دراسة، مش نعملوا كذا، فهمتني؟ وأطراف أخرى قاعدة، فهمتني؟ واللي يستنزفوا في فلوس الناس وفي طاقة الناس وفي الماء، فهمتني؟ الصالح للشرب، الناس تمشي توا الوقت هذايا تمشي لمنطقة الجواودة ما تلقاش ماء في الشيش.
0: دونك مكرم كما سمعنا معناها شهادات اشكاليات كبيره متعلقه بالموضوع هذا، خاصه وقت اللي نحكيو على الارتفاع نتاع درجه الحراره وناس ما عندهاش ماء في ديارها.
1: بالضبط معز، تشوف معناتها الناس ما عندهاش ماء، يعني جيران تلقى بيراتهم بضعه امتار، معز جار عنده الماء معناتها من السونيد وجار ما عندوش، وجار معناتها تلقاه يشري في الماء في المتر المكعب دينار، وتلقاه دافع قبل تقريبا مليون باش يعديوا له ديبارجاتير من الشركه هذه، فانه بكل صراحه مشكل خاصه للصغيرات في المنطقه في القيظ هذايا. المواطنين اكدوا لي معز انهم ادعوا الشركه الوطنيه للاستغلال وتوزيع المياه لايجاد حل لتزويد هذه المناطق خاصه، وانه معناتها موجود الربط بالمياه في المنطقه هذه، لما لا يتم استكمال بقيه المنطقه في اقرب الاجل، خاصه كما قلت معز مع فتره القيظ هذه تشوف صغيرات، يعني بكل صراحه امر مؤسف بالنسبه للمنطقه هذه. ان شاء الله السلطات الجهويه تلقى الحل في اقرب وقت ممكن، خاصه مع تواصل ارتفاع درجات الحراره.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: توقيتنا نص نهار 12 دقيقة 52 دقيقة، نص نهار 12 دقيقة معناها باش نرجعوا بالتالي 40
4: دقيقة
3: نص نهار و 52 دقيقة. مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم. أكيد عرفتوا الصوت، صوت وليد النويري حاضر معنا. كي نقول وليد أكيد نحكيوا كاين اقتصاد. وليد تحية ليك.
5: تحية ليك معز،
3: نحكيوا رياضة زادة
5: فينا الكل. والله أنت كان اقتصاد هالريستريكسيون ما فهمتهاش علاش.
3: خبير في الشؤون الاقتصادية.
5: إي أما نجمو نحكيو حتى على على أخبار الطقس
3: مثلا. كانت تحب مثلا الا مع الطقس هذا ومع ارتفاع درجه الحراره، شنو هو الوجهه المفضله عندك؟
5: الدار والكليماتيزور
3: اكيد
5: هو الوجهه.
3: تحيه للناس اللي اختارت انها تمشي وتعدي صيفيه في الشتوت.
5: انت تحيه بصراحه بيكوتي. تحيه ليهم خاطر يضر فيها شويه جهاد خاصه مع درجه الحراره ذي.

0: تحية للناس كل، تحية للناس تسمع فينا الكل على موجات إذاعة شباب. بعد شوية نجيو للاقتصاد اليوم وليد أكيد، لكن خلينا نرجعوا مع الأستاذ الحبيب السماوي في متابعة لفعاليات المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. تحية لك من جديد سي الحبيبة.
1: تحية مجددة. معنا السيدة سلوى عبد الخالق المديرة العامة لمركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي والرقمي، مش تحاول تعطينا مضمون المداخلة متاعها اللي يتعلق بالاقتصاد الإبداعي والتضامن الجيد في المجتمعات العربية مختلف الأشكاليات، وخاصة تجربة المركز هذا اللي وقع تصنيفه معناها في السنة الفارطة ضمن معناها في الأليكس ومن بين المؤسسات الرائدة في المجال هذا. وبعد عنا سي أيمن معنا عنده شركة ناشئة، سي أيمن الدراوي عنده شركة ناشئة على البيكا بوك حول الكتاب الرقمي، باش نحاولوا نشوفوا شنو التجارب في هذه، وخاصة شنو اللي الانتظارات والمستقبل نتاع الأجيال هذه. ناخذ معنا الأستاذ سلوى عبد الخالق.
0: سي الحبيب
2: شكرا
0: مرحبا
2: على هذه الاستضافة. إذا اليوم كانت المداخلة نتاعي انطلاقا من ورقة بحثية كنت قدمتها في موضوع الاقتصاد الإبداعي والتضامن الجيلي، بما أنه الملتقى يبحث في إشكاليات التضامن الجيلي وكيف نثمن هذا التلاقي بين الأجيال. إذن المداخلة كانت ركزت على الاقتصاد الإبداعي بوصفه اقتصاد يعني اقتصاد مستدام، هو اقتصاد المستقبل. يعني اليوم العالم يراهن على الاقتصاد الإبداعي، لأن انتقلنا إلى مرحلة جديدة من الاقتصاديات إلى الاقتصاد الإبداعي، خاصة مع الذكاء الاصطناعي نحن في اقتصاد جديد، اقتصاد خاصة وهو اقتصاد إبداعي رقمي. إذن الاقتصاد الإبداعي يخلق الثروة وخاصة من فرص الإبداع، إلى جانب ذلك الاقتصاد الرقمي اليوم اللي هو ولا ظاهرة حديثة، ولكن ظاهرة هذه كفرع من علم الاقتصاد لدراسة السلع غير الملموسة والتكلفة الحدية الصفرية عبر شبكات الإنترنت وغيرها من الشبكات، تبدت وأنه أعاد تشكيل معناتها الاقتصاديات وأعاد مفهوم الاقتصاديات، ثم هذا الاقتصاد أعاد في حد ذاته تشكيل وترتيب الدول وتوزيعها، مما معناتها يظهر لنا أهمية هذا الاقتصاد. إذا الاقتصاد هذا زاد الدعم خاصة بعد جائحة كوفيد اللي أبرزت ضرورة المرور إلى نماذج جديدة ناشئة وذكية، وخليت عنا خصائص جديدة للصناعات خاصة الصناعات الثقافية والإبداعية اللي يقوم عليها الاقتصاد الإبداعي، ومن أهم هذه الخصائص التكنولوجيا الرقمية والإبداع وإنتاج السلع والخدمات المحمية بالملكية الفكرية، وخاصة وأن هذا الاقتصاد لم يعد يقوم على تعالى الإنتاج أو النظام الخطي لينير، معناتها ولا يقوم على نظام شبكي، هو خاصة الاقتصاد الرقمي هو لدعم هذا النظام الشبكي. إذن في هذا الاقتصاد الجديد كان السؤال أين تخلق القيمة في الاقتصاد الجديد؟ إذا كان بحثنا وأنه الابتكار والتطوير اليوم هو أكثر، خاصة القطاعات غير الملموسة والإنتاجات غير الملموسة هي الطاغية في هذا في هذه الاقتصاديات، فهنا كيفاش تردوا الاقتصاد هذا، كيفاش نطوروه مع الأجيال في إطار التضامن الجيلي. هنا السؤال هو الاقتصاد والشباب وتعزيز التضامن الجيلي في في في حد ذاته، وهنا انطلقنا من عديد النظريات الفكرية وخاصة ابن خلدون اللي يحكي على التراكم الحضاري من خلال الصناعة اللي تزدهر في استمرارية العمران. وبالطبيعة هنا كنت تحدثت في الورقة هذه ما سميته برأس المال الجيلي الإبداعي، لأن إذا كان نجمه أنا نخدمه على الاقتصاد الإبداعي فيلزم نخدموا على رأس المال الجيل الإبداعي الذي يقتضي الجيل القديم والجيل الجديد. ومن هنا يعني كذلك مفهوم الجيل هذا أو رأس مال هذا من يقتضي التضامن الجيلي، ولكن أيضا نجم نتعداه للتضامن الجيلي إلا عن طريق أشياء عديدة، منها ما نسميه ب الإبداع أو الإبداع الجسد. يعني يجب تكون فما مؤسسات أو قوانين أو إلى غير ذلك هي اللي تكون الجسر للإبداع هذا والتضامن الجيلي هذا للوصول إلى رأس المال الجيلي الإبداعي اللي هو قيمة مضافة واللي يتكامل في عدة أشكال، الإنتاجية والتسويقية والمعرفية والمؤسساتية والتشاركية، ولكن عنده عوائق هذا اللي حكينا على العوائق اللي هي أزمة اعتراف المتبادل بالأجيال والمحدودية الأطر التشريعية وهشاشة المؤسسات إلى غير ذلك من العوائق. وكنت قدمت مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي كيفاش استجاب وهو قاعد يخدم على الموضوع هذا، بما أنه يجمع جيلين لإنتاج مضامين تستوحي أو معناتها الأطر متاحة وتستوحي مضامينها من التراث في إطار الجيل مع الجيل الجديد. وهناك مقترح
3: والحقيقة معز المداخلة كانت جيدة وفي الآخر عديد الاستنتاجات
0: أكيد هو
3: سلحبيب عديد الاستنتاجات، وخاصة أنا مش مذبينة معناها نمر للمقترحات اللي اقترحتها
0: هو سلحبيب بعجالة لأنه عنا وليد استنافينا وعنا ضيفة من وزارة البيئة زادة باش تدخل معنا باش نحكيه على
3: ورشة وطنية مع سي أيمن.
2: شكرا. هي الاستنتاجات هي تحول أهمها تحول مفهوم أفضل لدى الشباب العربي، الذكاء الاصطناعي كوسيط الاقتصاد الإبداعي والسياسة. وهنا خريطة الطريق أو المقترحات هنا اللي كنت قدمت بها هو إنشاء صندوق عربي للمشاريع الإبداعية متعددة الأجيال. هذا الصندوق يعني يدعم هذه المشاريع اللي فيها أجيال متعددة. برامج الإرشاد أيضا مقترح ثاني هو برامج الإرشاد والتعليم المتبادل بين الأجيال. مقترح ثالث مختبرات الإبداع التراثي الرقمي التي تجمع بين الحرفيين والأجيال الجديدة. والمقترح الرابع هو إدراج الإبداع الجسر في السياسات الثقافية واعتماده في فئة توجيهية في معايير التمويل. وشكرا.
3: الو معز
0: نسمع فيك سي الحبيب بعجاله، خلينا نتعداو يعطيه الصحه ضيفتك على مجمل الاذاعات اللي قدمتها لنا. نمشيو مباشره للضيف اللي حاضر معك، ضيف الاخر سي الحبيب.
3: سي ايمن تفضل.
4: عسلامة، اسمي أيمن دراوي، مؤسس شركة فيجابوك اللي هي محتضنة من قبل مركز تونس الدولي للاقتصاد الثقافي الرقمي. الحقيقة بمناسبة المنتدى الإقليمي للشباب ومسارات التضامن بين الأجيال قدمت مشروع فيجابوك ومسار فيجابوك من خلال التوزيع الرقمي للكتب الرقمية على المنصات العالمية. نتعاملوا مع الناشرين والكتاب ونحولوا الكتاب إلى كتاب رقمي ثم نوزعه على المنصات العالمية كما أمازون وإلى ذلك. كذلك قدمت فيديو اللي هو يتمثل في بودكاست فيديو منتج بالذكاء الاصطناعي اسمه الراوي الصغير، يحكي على أفاتار يسافر عبر الزمن ويقابل شخصيات مهمة في تاريخنا. والمرة هذه عرض فيديو للراوي الصغير يحكي مع عقبة ابن نافع ولقات استحسان الجميع، وهي تكرس يعني هذا الاختلاف أو التضامن بين والتواصل بين الأجيال، بين أنه الراوي الصغير يحكي بلغتنا الصغار متاع توا ويقابل شخصية من التاريخ، والهدف منه أنه باش نعرفه بتراثنا تاريخ تونس.
0: واضح سي الحبيب، يعطيك الصحة، شكرا ليك، شكرا للضيوف اللي كانوا حاضرين معاك في متابعة لفعاليات المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسألة التضامن بين الأجيال. شكرا ليك سي الحبيب، يعطيك الصحة.
3: أخويا معز
0: شكرا ليك سي الحبيب. احنا مواصلين معاكم مستمعينا الكرام في تونس اليوم مقيد، باش نمشيو للاقتصاد اليوم مع وليد النويري.
5: الاقتصاد اليوم. البنك المركزي التونسي يكشف في تقريره السنوي لسنة 2025 عن تباط نسق نمو المديونية الجملية لتونس خلال سنة 2025 ليبلغ 3.9% بعد ما كان 4.5% في 2024، مدفوع بتراجع رصيد الدين الخارجي إلا 9.9% بعد ما كان إلا 6.6% في 2024. النمو الدين الداخلي سجل تباطؤ واستقر عند 199254 مليون دينار، وسجل زيادة بنسبة 9.6% مقابل زيادة ب 9.8% في السنة اللي قبلها، وذلك نتيجة تباطؤ نمو المديونية الداخلية للدولة إلى 21.6% مقابل 24% في 2024. في المقابل واصل رصيد الدين الخارجي منحاه التنازلي اللي انطلق منذ سنة 2023 واستقر في حدود 67160 مليون دينار مع موفى سنة 2025. دائما في الأخبار المالية، الجمهورية التونسية أبرمت مع صندوق النقد العربي بتاريخ 7 جويلية 2026 اتفاقية القرض الممتد الأول بقيمة 76.7 مليون دينار عربي حسابي، كنا نبدلوهم للدولار نلقاو تقريبا 312 مليون دولار أمريكي أو مليار دولار مليار ديناراتنا التونسية، في إطار دعم الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي في تونس. الاتفاقية هذه وقعها نيابة عن حكومة الجمهورية التونسية فتحي زهير النوري محافظ البنك المركزي التونسي، وعن صندوق النقد العربي الدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام برئيس مجلس إدارة الصندوق حسب بلاغ البنك المركزي. وهذا تمويل يأتي دعما لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية اللي تنفذ الحكومة التونسية، ومساهمة في تغطية احتياجات ميزان الدفعات بما يعزز صلابة الاقتصاد الوطني ويدعم الاستدامة واستدامة الاقتصاد الوطني وأيضا توازنات المالية الخارجية. يصرف التمويل على 3 دفعات، تسند أولها فور دخول اتفاقية حيز نفاذ، ويبلغ أجل سداد كل دفعة 7 سنوات، منها فترة إمهال مدتها 3.5 سنوات على أن يتم التسديد عبر 8 أقساط نصف سنوية متساوية. نحكيه على الغلة التونسية، والغلة التونسية تغزو العالم، كان نحبو نلقاو خبر نلقاو عنوان الخبر الموالي. قيمة الصادرات نتاع الغلال التونسية منذ بداية السنة حتى نهار 8 جويلية وصلت إلى 18873 طن بقيمة جملية وصلت ل 88.07 مليون دينار. الرقم هذا كان 15738 طن عام ناول بقيمة 76.67 مليون دينار في نفس الفترة في 2025، وهكذا سجلنا نمو بنسبة 20% على مستوى الكميات و 15% على مستوى القيمة. الأرقام هذه قدمها كهيئة مدير إدارة تنمية التصدير بالمجمع المهني المشترك للغلال طارق تيرة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. نتعمق أكثر معز، الصادرات التونسية شملت 27 سوق خارجية، عام ناول كانت 21 سوق فقط، والمؤشر هذا يعكس توسع حضور الغلال التونسية في الأسواق العالمية. تيرا فسر هذا التوسع المحترم في الأسواق بمجهودات المجمع في البحث عن أسواق تصدير جديدة وواعدة من خلال عملية استكشاف اللي يقوم بها، خاصة عبر المشاركة المتواصلة في عدة تظاهرات وصالونات دولية تسمح للمصدرين التونسيين بربط علاقات شراكة تخول لهم ترويج الغلال التونسية ذات المذاق الطيب واللي يلقى رواج في الخارج. فيما يهم الوجهات التصديرية، نلقاو السوق الليبية حافظت على صدارة الأسواق المستوردة في للغلال التونسية في هذه الفترة، وتقريبا 73% من إجمالي الصادرات متاع الغلال التونسية تمشي ليبيا. بلغت الكميات المصدرة إلى هذه السوق 13.877 طن حتى 8 جويلية مقابل 12.238 طن خلال نفس الفترة في سنة 2025. سجلنا نمو بنسبة 13%. وطبعا نفهم علاش هذه الأهمية متاع السوق الليبية. نلقاو بعد السوق الليبية نلقاو الأسواق الأوروبية، والصادرات التونسية من الغلال بلغت 3552 طن بقيمة توصل 13.3 مليون دينار بعد ما كانت 1919 طن بقيمة 4.58 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الماضية. ونلقاو السوق الفرنسية تتصدر قائمة الأسواق الأوروبية المستوردة ب 2075 طن، يعني ما يعادل 11% من إجمالي صادرات الغلال. ثم نلقاو السوق الإيطالية بعدها ب 1034 طن. فيما يتعلق بالأسواق الخارجية، قدرت صادرات الغلال التونسية الصيفية نحوها بما يقدر 1058 طن حتى نهار 8 جويلية، عام ناول كانت 1185 طن. سجلنا تراجع بالنسبة للأسواق الخارجية، التراجع كان بنسبة 10%. نرجع توا للسوق الليبية باش نفهموا علاش أهمية السوق الليبية خاصة من حيث الكميات. كنلقاو أنه على مستوى الأصناف نلقاو أنه الدلاع يستحوذ على المرتبة الأولى في الصادرات تاع الغلال التونسية بنسبة 53% من إجمالي صادرات الغلال الصيفية، ثم نلقاو الخوخ ب 24.3%، ثم المشمش ب 10.5%، ثم نلقاو في المرتبة تقريبا الموالية حصة التوت الأزرق 4% من صادرات الغلال التونسية. على ذلك نلقاو أنه أهم الأسواق اللي تمشي للغلة التونسية الدلاع، الدلاع بما أنه التصدير تقريبا تم على الأسواق البرية وسهل برشا باش تتعدى الغلة التونسية من الحدود البرية. في حصة اليوم من نشاط البورصة، مؤشر تولندكس يوصل إلى 19994، بشوية بشوية قاعدين نقرب من الحاجز المعنوي ل 20000 نقطة لمؤشر تولندكس. إلى حد الآن ارتفاع ب 0.36% مقارنة بإقفال حصة البارح. 65 شركة من 75 مدرجة تعرف تداول في حصة اليوم. إلى حد الآن تم تبادل أكثر من 725000 سهم بحجم مالي جملي فات 11.7 مليون دينار من خلال 2600 عملية تبادل. أكثر حجم مبادلات ناخذوا ثلاثة شركات الأولى اللي فاتت الواحد مليون دينار، شركة صنع المشروبات لستاف بي تي 2.1 مليون دينار، ثم سوتيفير بواحد 1.9 مليون دينار، ثم تل نت بواحد 1.5 مليون دينار. أكثر شركة تم تداول أسهمها هي لستاف بي تي شركة صنع المشروبات ب145000 سهم. ثم نلقاو أهم ارتفاع لأسهم شركة سوتيتيل ب6%، وأهم انخفاض لأسهم شركة الخطوط التونسية ب3%. الأورو ب3.364 دينار، الدولار ب2.944 دينار. احتياط العملة الصعبة يبقى في مستوى 98 يوم استيراد بتاريخ 8 جويلي 2026. وبالنسبة لأسعار الطاقة ونختم بها، النفط الخام حوالي 73 دولار للبرميل الواحد، البارح كان في مستوى 74 دولار، ومزيج برنت يوصل حاليا في الأسواق العالمية إلى 78 دولار للبرميل الواحد.
0: الاقتصاد اليوم. شكرا ليك وليد، يعطيك الصحة. شكرا لمجمل الأرقام اللي قدمت هنا والأخبار المزيانة هذه، يعطيك الصحة وليد. شكرا. نتقنى الأسبوع القادم إن شاء الله في أرقام اقتصادية نأمل أنها تكون إيجابية إن شاء الله، تواصل الموجة إيجابية وليد معك أنت يا أكيد. شكرا ليك مرة أخرى وليد. احنا مش نواصل معكم مستمعينا كنا في تونس اليوم، مش نمشي وزارة البيئة نحكيه على ورشة وطنية تنظمها وزارة البيئة، مشروع صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث، مشروع تم إعداده من طرف برنامج أمم المتحدة الإنمائي بتمويل من صندوق البيئة العالمي من أجل الرفع في من حوكمة التصرف المستدام في النفايات بالمدن. حاضرة معنا مشكورة لالتزامها بتوقيت الحصة مدام نسرين القديري، مديرة التحاليل والدراسات البيئية بوزارة البيئة. مدام نسرين أهلا وسهلا بك على موجة إذاعة شباب. شكرا لك مدام نسرين. دونك خلينا ناخذ فكرة على المشروع هذا يا مدام، صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث. قادرين أن نوصل مدام إلى صفر نفايات في الشوارع متاعنا وإلا لا؟ لأنه علاش نسأل سؤال كيما هذا يا مدام، للأسف عنا عقلية في تونس ما زالت ما تطورتش في علاقة بالبيئة. صحيح ثم تحول نوعي على مستوى المحافظة على البيئة متاعنا خاصة في الشواطئ، وقت نحكيه على مواسم صيفية الشوارع متاعنا ما زالت ثم إشكاليات متعلقة بالبيئة ومتعلقة بالنفايات. من خلال المشروع هذا كيفاش نجمو نحافظ على بيئتنا ونوصلوا لصفر نفايات في شوارع وشواطئ تونس؟ مدام
6: يعطيك صحة معزتي. بديت بأهم نقطة اللي قلت، العقلية، عقلية في شوارع تونسية، عقلية مختلفة، عقلية اللي هي ترفض التغيير، اللي هو البروجي متاعنا هذية، المشروع متاعنا هذية يهدف إلى تغيير اللي كومبورتمون، تغيير العقلية، عقلية التونسي. التونسي شكون أنا وانتي، القطاع العام، القطاع الخاص، الجمعيات وجميع المتدخلين وجميع ليزاجون ايكونوميك الموجودين في البلاد، ليش؟ للتقليص من النفايات والعمل على رسكلتها وإعادة استعمالها لتفادي تأثير سلبي للنفايات في جميع أنواعها، الكيميائية والكلاسيكية والعضوية. علاش؟ أول حاجة لتقليل الضغط على الموارد الطبيعية من ناحية الاستخراج للمواد اللي يتم تصنيعها، من وأعطاء يعني فرصة للإيكوسيستم باش يعاودوا يكونوا روحهم، يعاودوا يعطوا الخدمات الإيكولوجية اللي يقدموها للإنسان بتوفير المواد الأولية، بإعادة تفكير في الكونسيبسيون تاع لي ديشي هذوما، ايكو كونسيبسيون، يعني انت تفكر في نهايه سلسلة حياة المنتوج وانت قاعد تصنع فيه ديجا اللي هو انت تطول في الحياة متاعه بإصلاحه بإعادة استعماله برسكلته طبعا ثم التثمين متاع عندما تنتهي جميع حلول الرسالة ممكن تنجم تثمن انت النفاية هذية سواء التثمين المادي أو العضوي أو التثمين الطاقي. هذا كل بشي يقلل من كمية النفايات اللي بش توصل للمنظومات الإيكولوجية متاعنا وبالتالي تقليل الأثر السلبي لهذه النفايات على المنظومات. وهذا هو مفهوم صفر نفايات. هو الهدف متاعه هو الديكوبلاج ما بين الكروسانس ايكونوميك النمو الاقتصادي وانتاج واسراج النفايات في الاقتصاد نتاعنا.
0: مهمه جدا الورشه هذه مدام نسرين وقت اللي نحكيو على موضوع النفايات وكما قلت بك شويه احنا في موسم صيفي ووقت اللي نحكيه زاد على شواطئ ثم جمعية الحق قاعدة تخدم في علاقة بالموضوع البيئي وقاعدة تسعى أنه تحافظوا على نحافظوا على شواطئ متاعنا. ممكن وقت اللي نحكيه زاد على جوانب متعلقة برسكلة النفايات كيفاش نجمو معناها نوصلوا لمرحلة أنه النفايات متاعنا نوظفوها في مجالات تستحق أنه نستغلوها. مدام نسرين
6: كما قلت لك انا النساء احنا في تونس لازمنا نوصل مرحله من الوعي اللي احنا ما عادش نشوفوا النساء كنساء بالمعنى التقليدي بل نشوفوها كموارد لازم تثمينها اللي هي باش تعطينا فرص عمل باش تعطينا نمو اقتصادي باش تعطينا فرصه اخرى اللي للمنظومات الايكولوجيه نتاعنا اللي هي باش تعطينا فرصه باش حماية المنظومات الإيكولوجية متاعنا تعطينا فرصة لتوفير موارد شغل تعطينا فرصة كذلك للإدماج الاجتماعي لبعض الفئات الاجتماعية المهمشة اللي هي قاعدة اليوم فيكتيمو كما قلت أنت بالإضافة إلى جمعيات الناشطة ثم العديد من
0: هو مدام نسرين أي أهمية مدام نسرين بعد إذنك معناها أي أهمية لدور المجتمع المدني في المحافظة على البيئة متاعنا وخاصة في دعم المشروع هذا اللي يعتبر مشروع مهم في مجال البيئة مدام أي دور المجتمع المدني؟
6: دور مركزي بالنسبة لجميع فئات المجتمع المدني عندهم دور مركزي في التحسيس دور مركزي في التواصل دور مركزي في تعميم البون براتيك اللي نسموهم احنا والا الممارسات الفضلة لتدوير النفايات علما انه احنا في تونس راهو تقليديا والا عندنا في الممارسات اليومية متاعنا عندنا الكونسيبت متاع زيرو ديشي موجود راهو احنا نعاودوا نستعملوا المنتوجات نعاودوا نركلوها نعطيوها فرصة ثانية نعطيوها حياة ثانية يعني في الاخر ومشيين توا احنا حتى على المستوى الاستراتيجي ماشيين في التثمين المادي والعضوي للنفايات ماشيين في التثمين الطاقي زادة المشاريع العديد المشاريع اللي بدات والمشروع هذا بالذات اللي اليوم تم اطلاقه على مستوى وزارة البيئة كما تفضلت وقلت بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الانمائي وممول من طرف صندوق البيئة العالمية هذا الهدف نتاعه اللي هو نشر الوعي وتعميم الممارسات الفضلة لتدوير النفايات ورسكلتها وجعلها مصدر للنمو ومصدر لموارد رزق ومصدر لتكون موارد وليست نفايات يعني ما عادش نشوف النفايات بالمعنى التقليدي نتاعها.
0: مدام بالله سؤال اخير بعد اذنك انت ممكن قاعدين تحثوا على النفايات المنزليه اما كي نحكيوا زاد على النفايات الصناعيه والمتاتيه من المصانع والمعامل مدام كيفاش يمكن التعامل معها خاصة وقت اللي نحكيه على ناس تضرت من النفايات هذية معناها وأثرت حتى على الصحة متاعها
6: بادئ انبتت البروجي بتاعنا ما يحكيش كان على النفايات المنزلية يحكي على جميع أنواع النفايات الكيميائية البلاستيكية والعضوية جميع النفايات وحتى النفايات الصحية جميع أنواع النفايات في تونس الكبرى باش يتم التطرق ليها باش يحط مخطط لطريقة برمجت التصرف المستدام فيها، التصرف الدائري فيها على مستوى تونس الكبرى، يعني حتى نوع من النفايات ما هو مستبعد وإلا غير مشمول بالمشروع هذا. بالنسبة للنفايات الصناعية طبعا فما إمكانيات للتدوير، فما فرص كبرى للوحدات الصناعية لتثمين النفايات نتاعها، وحتى كان على مستوى الوحدة هي بذاتها ما عادش تنجم تستعمل النفاية هذيك، فما في إطار ما يسمى بالسمبيوز اندستريال ينجم يكون النفاية هذيك ماتير بريمير لاكتيفيتي أخرى ملاصقة للوحدة هذيك، ولا موجودة في نفس المنطقة الصناعية، وإلا ينجم يكون تثمينها في منطقة صناعية أخرى، وهذا وبالتالي تقليل كمية النفايات مهما كان نوعها اللي يتم إلقاها في الوسط الطبيعي. ما نحكيوش بيانسيورة هذية دون المنظومات الموجودة توا واللي باش يتم تطويرها لجمع النفايات ولفرزها ولتثمينها باش تكمل تكون متواصلة، ولكن احنا باش نزيد نعاون وندعم المنظومات هذية بالتقليل فعليا من كمية النفايات التي يتم إلقاها، وإلا بطريقة أو بأخرى نلقاها في الوسط الطبيعي.
0: واضح، شكرا لك مدام نسرين القديري مديرة التحاليل والدراسات البيئية بوزارة البيئة. قداش نسحقوا مدام المشاريع هذه، لأنه مستحقين أنه تكون البيئة متاعنا نظيفة، مستحقين أنه نخموا في الأجيال المستقبل ونحافظوا على بيئتنا باش تكون ثم هكا بيئة معناها مناخ يكون هكا نظيف. دونك إن شاء الله نقاو صفر نفايات في شوارعنا، صفر نفايات في شواطئنا، وصفر نفايات صناعية زادة وإلا طبية وإلا كيميائية، المهم تكون البيئة متاعنا نظيفة. شكرا لك مرة أخرى مدام نسرين القديري، شكرا لمجمل لضحات اللي قدمتها لنا. احنا مواصلين في تونس اليوم، وقايد رجل الميدان بدر العرفاوي نمشي وتوتسويت معاك في المواكبات الخارجية بعد هذا الفاصل.
7: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور، واحنا علينا المزاجور.
8: تونس واخبارها
9: من الاثنين للخميس،
8: من 11:30 الماضي ساعة.
9: تونس اليوم،
7: تونس اليوم.
0: دونك معاك انت بدران، وكبنا النسخة الثالثة من برنامج خطبة الطالب المبادر بجامعة تونس المنار في إطار دعم ثقافة المبادرة والابتكار لدى الطلبة.
10: بالضبط معز، هي مبادرة طيبة تشجع الطلبة معناها اللي يبعثوا مشاريع ويقوم معناها ويختاروا أساتذة يأطروهم ويرافقوهم ويوجهوهم ومعناها وتساعدهم وكأنها تعمل لهم إنيسياسيون معناها تكونهم في البحث باش نهار اخر يعملوا لي ريشيرش وكذا، وزاد كيف كيف معناها ينجموا يعملوا مشاريع بعد التخرج نتاعهم، معناها تساعدهم في التأطير وفي التوجيه. ومعناها عندنا مدام لميا هيلة استاذه بكليه الطب بتونس، بعد شويه باش تعطينا معنا اكثر تفاصيل على التظاهر هذه.
0: دروك نسمعوا التسجيل هذا وراجعين.
11: كل عام نعملوا أبل دوفر، نعملوا أبل كونديداتور، ويجيونا طلبة يقدموا أفكار على طريق الأفكار، دونك يجيو يقدموهم قدام أن جوري، الجوري هذاك يسليكسيون كان الفكرة باهية ياخذوها، كان الفكرة خايبة ما ياخذوهاش. ومن بعد في الأفكار عندك مستويات، فما إنيسياتور إنوفاتور وبروموتور. من بعد قبلناهم عندهم عام كامل باركور، نحطوا لهم بروفيسور ريفيرون من الكليه نتاعهم ولا من المعهد نتاعهم يطبعهم، ونعملوا دي فورماسيون مع البارتنير سوسيو ايكونوميك نتاعنا. بعد ما يعملوا كل فورماسيون الكل، احنا نطلبوا منهم باش يعملوا لنا ديليفرابل، يعني خدمه يخدموها ويرجعوها لنا. يرجعوا لنا الخدمه، نعملوا لها ايفالواسيون ونكملوا العام ونعطيهم الشهاده نتاعهم. دونك اليوم نهار الغوميز نتاع ليزاتيستاسيون. عندنا ثلاث سنين احنا تو كورت 1 2 وسلسلة كورت 3،
12: دوره ثالثه.
11: عندنا 28 واحد تو سنين نجحوا، فهمت اللي باش ياخذوا الشهاده نتاعهم. اما تنجم تاخذ من الاول تتعدى على السيليكسيون، لكن ما تخش الشهاده اذا انت ما تبعتش الباركور، لازمك تتبع عام كامل الخدمه اللي يعطيوها لهم، يعملوا فورماسيون يعملوا اكومبانيمون كل، فهمت. دونك كان كمل ياخذ الشهاده، ما كملش ما ياخذش الشهاده.
10: مهزم الطلبة اللي كانوا حاضرين وعملوا مشروع، فما الطالبة بالحاجة ذي عملت براسلي أبليكاسيون للمسنين لما تعاونهم معناها تنبههم للتوقيت باش ياخذوا الدواء نتاعهم، وزاد كذلك في صورة ما لا قدر الله مثلا سقوط وإلا حادثة تصير ينجم هو يتصل بالحماية وبالسواس وإلا بالمعنى أقاربه للعائلة نتاعه باش معناها يجيوا ومعناه ينقذوه ولا كان فما حاجه.
0: نسمو بدران صاحبه المشروع هذا.
12: عسلامة، أنا فاطمة بالحاج، اتجونت في معهد العالي لعلوم التمريض بتونس. أنا وزميلي إدم ترابلسي عملنا بخوجي متاع بريسلي تخدم الناس الكبار، اللي هي تخليك مطمن على الرجل الكبير، تخليه في الدار وحده، تعاونوا على تذكر المواعيد متاع الدوية متاعو، على الغابيل متاع الرونديفو ميديكو متاعو. البريسلي هذية هي فيها سيستم تاع SOS، يعني في حالة الخطر وإلا إذا طاح وإلا صارت له أي حكاية طول تبعث ليزانفورماسيون للقرب منه هو، وإلا تبعث للسيستم تاع السامي إن شاء الله. معناه خذينا جوائز بيان سور تبع البول اتوديون انتربرونور في الكومبيتيسيون تاع UTM Innov، سيتي الجوري كيبيك، جاي من الكيبيك، دونك خذينا 3ام بري، وخذينا زاد 3ام بري في لا جورني مونديال دو لا سانتي في مدينة العلوم زاد، تحت اشراف جوري من الطب ومعناه لو مونت سوسيو ايكونوميك، وشاركنا بها في بوكو دو معناها في برشا تظاهرات. عملنا بروتوتيب توا نسميوه في الفاز انيسياتور، يعني مازلنا ما سكرناش عام عليه البروجي، وعملنا بروتوتيب وعملنا الابليكاسيون حاضره، نتوقع انه نكونوا رابحين اليوم ان شاء الله.
0: يعطيك الصحة بدران، قديش نسحقوا الأفكار هذه من الشباب نتاعنا، الشباب المبدع اللي يبتكر أفكار ومشاريع من نوع هذه، لأنه وقت نحكيه على أمراض الزهايمر مثلا للمسنين ولا لغيره من المسنين، قديش نسحقوها الفكرة هذه باش تكون ثم هكا التوعية وباش تكون ثم تواصل. للأسف حتى من خلال بعض الاستاتيو اللي نشوفوهم على الفيسبوك، وقت اللي ثم بلاغات هي عم تاع أشخاص، النوع من المشروع هذايا يساهم برشا في أنه يتم التواصل مع شخص مفقود في حال أنه تم معناها وقت اللي هو يذيع ولا ما يعرفش طريق العودة متاعه. وبالتالي إن شاء الله نشوفوا الأفكار هذايا تتم، إن شاء الله نشوفوا المجهودات متاع الشباب هدومة تتوج والأفكار تتروج حتى على المستوى الوطني. دونك مهم مثل هذا النوع من المبادرة وإلا مبادرات هدومة، ومهم أن نتمنعها. شكرا لك بدران مرة أخرى، شكرا لمتابعتك للتظاهرة هذه. احنا مواصلين أكيد في تونس اليوم حتى الماضي ساعة ونص باش نختموا جولتنا اللي قمنا بها بكري شوية مع زملائنا اللي كانوا حاضرين معنا، مكرم هديجي في متابعة لمشكلة النقص التزود في المياه، كان حاضر معنا زيد عوني العجيد في بنقردين، وكانت متابعة للأسعار المنتوجات الغذائية في الأسواق. وتوا باش نمشيو للمهدية مع زميلتنا نادر اسماعيل في متابعة لانطلاق البرنامج الجهوي للمدن الشاطئية للشباب، واللي يتواصل إلى غاية 27 جويلية في إطار البرنامج الوطني للأنشطة الصيفية والسياحة الشبابية. نادرة تحية ليك.
13: أهلا وسهلا معزة، مرحبا بكم أحباب كافة مستمعي إذاعة الشباب. إذن بالفعل انطلقت منذ أيام لتواصل لغاية 27 جويلية، جيب شقول جانفي
0: ترجعنا لشتاء، ترجعنا لشتاء كيك
13: ترجعنا لشتاء كيك جملة بجانفي منيش عارفة على شقول جانفي.
0: دونك
13: 27 جويلية هي أيام تنشيطية، معناتها باش تستهدف شباب المناطق الداخلية والمعتمديات الداخلية لولاية المهدية. تقريبا 1000 شاب مستهدف من الأيام هذه. الأيام هذه هي في الحقيقة معناتها تنشيطية باش تكون باش يحتضنها أو احتضنها معناتها بما أنه انطلقت شاطئ التفسوس بمدينة المهدية، وهذا زاد تزامنا طبعا مع برمجة الخطوط الجديدة للنقل من قبل شركة النقل بالساحل، اللي بمناسبة الصيف وككل سنة معناتها يتم برمجة خطوط جديدة من المناطق الداخلية إلى معتمدية المهدية للسباحة إلى آخره. دونك ثم عروض تنشيطية، ثم السباحة، ثم دروس في السباحة. هو في الحقيقة برنامج وطنية في المهدية منظمته وتشرف عليه ويشرف عليه المركب الشبابي بالمهدية. ثم أيضا حملات توعوية، معناتها كيما تنظيف الشواطئ إلى آخره، وذلك في إطار ترسيخ قيم المواطنة. يعني هذا هو معناتها، هذا هو أنغوصو مودو معز.
0: واضح واضح نادرة، شكرا لك زميلتنا نادرة إسماعيل من المهدية، شكرا لجميع الزملاء اللي كان حاضرين معنا في مواكبتهم الخارجية. احنا ما وصلنا لختام حصتنا لليوم، بقنا كان نقول لكم شيء طيب للجميع. بعد شوية هادية ترودي في نشرة الأخبار، شيء طيبة فينا بيننا.

0: يونس اليوم.
1: اكتواليتي موسيقى، خليكم اجور واحنا علينا المزاجور.
2: تونس واخبارها
0: من الاثنين للخميس،
2: من 11:30 الماضي ساعة.
0: تونس اليوم،
1: تونس اليوم.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
0: جامعة تونس المنارة تنظم يوم عرض المشاريع للدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين. الحماية المدنية تقدم ملامح خطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي في الغابات والشواطئ والطرقات. بداية من الغد ارتفاع في مستوى الحرارة، والسبت والأحد الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بعشر درجات. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل. مرحبا بكم. نظم قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار بكلية الطب بتونس تظاهرة يوم عرض المشاريع الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين، وهذه التظاهرة هي محطة ختامية لمسار استمر عدة أشهر تلقى خلاله الطلبة المشاركون التأطير والتكوين والمرافقة والتوجيه لتطوير مشاريعهم الريادية. الأستاذة المساعدة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف صفاء بن ثابت أكدت في تصريح لبدران العرفاوي أن كل الطلبة المشاركين في هذا المسار سيتحصلون على صفة الطالب المبادر.
4: ستاتيو دو ليتوديون انتربرونور يعطي للطالب الفرصه باش يكون عنده صفه طالب وصفه مبادر. مهم ياسر على خاطر فما برشا دي ستوديون عندهم افكار تكون معاها متابعه من قبل الاساتذه في اطار الجامعه، ويكون عنده مع الدبلوم في اخر الباركور نتاعو. لو ستاتيو دو ليتوديون انتربرونور ياسر نقومو دي فورماسيون، عنده الاساتذه نتاعنا متطوعين باش يوجهوه ويعاونوه باش يعمل البزنس بلان نتاعو ولي ستود دو فيزابيليتي نتاع المشروع نتاعو. بعد ما تصير لا بروميير سيليكسيون في اول عام عندنا لي ريفيرون اللي هما اساتذه اللي مشي تبعوا الطلبه نتاع كل مؤسسه. لا فينال تكون في شكل دي مودي، يقوموا الطلبه هذوما بتقديم التقدم اللي عملوه في المشاريع نتاعهم قدام ان جوري. لي زيكسبير يلفون ديسيدي شكون احسن. اما الطلبه الكل اللي شاركوا في الكورت ياخذوا ستاتيو اليوم نتاع ليتوديون انتربرونور.
0: البرنامج تضمن عرض عدد من المشاريع التي طورها الطلبة بمرافقة وتأطير من أساتذة جامعة تونس المنار.
5: الفكرة نتاعي هي أبليكاسيون اسمها دريم سكيبر، ساعات تجينا أفكار كرياتيف اللي كيف نفيقوا الصباح ننساوهم تو سامبلومون. الأبليكاسيون هذه دريم سكيبر تخلينا ناخذوا الأحلام نتاعنا ونخرجوا منها أفكار كونكريت نستغلوها ونحلوا بها مشاريع حقيقية.
6: اتيديونت في معهد العالي لعلوم التمريض بتونس، أنا وزميلي عملنا بروجي نتاع بريسلي تخدم الناس الكبار، تخليك مطمن على الرجل الكبير تخليه في الدار وحده، تعاونوا على تذكر المواعيد نتاع الدوية نتاعو، لي رونديفو ميديكو نتاعو، فيها سيستم تاع SOS في حالة الخطر وإلا إذا طاح وإلا صارت له أي حكاية، طول تبعث ليزانفورماسيون للقراب منه هو وإلا تبعث للسيستم تاع السامو.
0: في الشأن الجامعي دائما أفادت جامعة تونس المنار أن لجنة التقييم الخارجي وافقت على تجديد حصول الجامعة على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة إيزو 9001-2015 إثر التدقيق الداخلي والخارجي الذي نظمته وشمل مختلف مصالحها للوقوف على مدى احترام الإجراءات المعتمدة ونجاعة نظام إدارة الجودة. ولفتت تونس المنار في بلاغ لها اليوم إلى أن هذا التدقيق جاء في إطار حرصها على ترسيخ ثقافة الجودة والتحسين المستمر في أداء الجامعة وفقا للمعايير الدولية. نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا: حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمة النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى الطرقات، أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي التي تم الإعلان عن تفاصيلها خلال ندوة صحفية دورية للديوان الوطني للحماية المدنية. الخطة تضمنت خاصة تسخير 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الغابية والفلاحية وإحداث 10 مراكز إسعاف على الطرقات خاصة بالطريق السيارة والطرقات الرئيسية والمناطق السياحية، وفق رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزالة.
7: بما يخص الخطة الوطنية تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير 10 فرق متنقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي، هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات، تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز النجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية الهامة والمناطق السياحية التي تشهد كثافة مرورية.
0: وأكد العقيد محسن بوغزالة في تصريح لنجاة أحسن خلال الندوة تسجيل 35 حريقا بالغابات خلال الفترة الممتدة من الأول إلى الخامس أو من الأول من جوان إلى الخامس من جويليا. وبخصوص حوادث الطرقات أشار إلى أنه تم تسجيل منحا تصاعدي في عدد التدخلات والإسعافات وحالات الوفيات خلال السنوات الخمس الأخيرة.
7: في مستوى الحرائق مقارنة ب 2025 شهدنا ارتفاع طفيف، 35 حريق مسجل من 1 جوان ل 5 جويلية. بالنسبة لأكثر الحرائق كان نحكيه على المساحة تسجلت في الفترة هذه في ولاية الكاف 168 هكتار مساحات مضرة، كان نحكيه على العدد كانت في ولاية جندوب 8 حرائق. فيما يخص الأرقام في الحوادث المرور ارتفعت من 2022 ل 2026، وصلنا لحوالي 7000 مصاب جراء 5732 تدخل النجدة وإسعاف بالطرقات مقارنة ب 6000 تقريبا. عدد القتلى كان 95 قتيل مقارنة ب 82 كانت في نفس الفترة، فما تطور تقريبا ب 10%.
0: وفيما يتعلق بحوادث الغرق، سجلت ولاية نابل النسبة الأكبر في عدد حالات الوفيات وفق رئيس وحدة النجدة والحماية المدنية بنابل طارق الجنحاوي.
8: أثناء ما لقيناش مشكلة كبيرة مبدئيا في السباحين المنقذين، وصلنا في ولاية نابل حوالي 168 سباح منقذ. عمناول كانت عنا 13 نقطة رئيسية أثناء دعمناها، وعنا 19 نقطة متمركزين على طول الشريط الساحلي متاعنا المؤمن. الإحصائيات ما بين 25 و26 عمناول في نفس الفترة كانوا عنا 13 غريق، أثناء عنا 7 برك. كي نشوف الرقم نابل هي ديما الأكثر، كلها 7 حالات هما في أماكن غير محروسة وإلا خارج توقيت الحراسة. إن شاء الله يكون المواطن يفهم ويحاولوا باش يعوموا في الاماكن اللي هي محروسه اللي فيها نقاط حمايه مدنيه او سباحين منقذين، وهي راهي ديما فيها علامات دال، ونتجنبوا الشواطئ الغير محروسه ونتجنبوا الشطوط الصخريه.
0: من اخبار الطقس، تشهد اغلب مناطق البلاد بدايه من الغد ارتفاعا في درجات الحراره ويكون ملحوظا يومي السبت والاحد القادمين، إذ تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 10 درجات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري وتفاصيل إضافية.
9: ننتظروا أنه أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية، وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة. من المنتظر إن شاء الله يكون فما انفراج نسبي يوم الاثنين في درجات الحرارة على أن ترجع مجددا للارتفاع، وممكن حتى نسجلوا موجة حر في منتصف الأسبوع المقبل.
0: انتهت النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها من عناوين. جامعة تونس المنار تنظم يوم عرض المشاريع للدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين. الحماية المدنية تقدم ملامح خطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي في الغابات والشواطئ والطرقات. بداية من الغد ارتفاع في مستوى الحرارة، والسبت والأحد الحرارة تتجاوز المعدلات العادية بعشر درجات. مع أجمل تحيات هدية رودي لندلس، إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
10: باش تعمل مطلب رخصة حفر بير اليوم، ما عادش تستحق تمشي وتجي ولا تشد الصف ولا تستنى بالساعات، توا كل شيء ولا أسهل. بإي هوية متاعك تدخل المنصة dph.agrinet.tn، تقدم مطلبك، تبعث الوثائق وتتابع ملفك من تليفونك خطوة بخطوة وبكل شفافية ومن غير حتى تنقل، تتحصل على رخصتك في أقصر وقت، يعني إجراءات أقل وقت أكثر لأرضك وخدمتك. ادخل توا وصب مطلبك بسهولة، رخصة حفر البير أسهل أوضح وبأقل تعب.
11: في النهار ولا في الليل، شعل ضو موتورك باش تبان في الطريق. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Top Sport.
1: شهي طيبة للجميع. طريقة السلامة أكيد مع الحرارة نسيس رواحنا ونحكيو على الرياضة والكرة في تونس. برشا أخبار أكيد تهم الأندية التونسية في انتظار التعاقدات وبداية الموسم في الرابطة الأولى وفي الرابطة الثانية. كما سمعنا البارح الأولمبي البيجي برغم كل الظروف الصعبة لسعد معمر سيكون المدرب الجديد للفريق في المرحلة القادمة، وباجي نعرفوا مشاكلها المادية والإدارية. لسعد كانت عنده تجارب ذكروها في الرابطة الأولى أو حتى في الرابطة الثانية، وأهم إنجاز كان عنده الفوز بلقب الكأس مع فريقه ترجي جرجيس سنة 2005 في نهائي تاريخي كان وقتها مع الترجي، شقد مع الكأس. والبارح لسعد دريدي فاز بكأس لبنان مع فريقه النجمة، ربح في الفاينل 2-0 الحكمة. ولسعد دريدي كان التحق من الدوري الجزائري بالدوري اللبناني في شهر ماي. ورسم في الساعات القادمة المدرب الجديد للسياسات سيكون نبيل الكوكي بعد تجارب أكيد بين الدوري المصري والدوري الجزائري. ونبيل الكوكي يعود إلى سياسات اتفاق صار مع الهيئة المديرة، سيكون المدرب الجديد للفريق في المرحلة القادمة. عنده برشا مواعيد سياسات هامة جدا، وهيئة الدعم سوسيوس قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة في نادي صفاقسي. البارح تم رصد 150 مليون لفرع الكرة الطائرة حتى يتم ترتيب البيت. وأهم خبر البارح للسياسات كان رفع المنع من الانتداب حتى يبدأ الفريق مع هيئة جديدة موسم جديد. كأس العالم وأكيد الشغف باقي متواصل في المتابعة. نحكي على مواعيد الربع النهائي، تبدأ اليوم الخميس 9 متاع الليل بتوقيت تونس في بوسطن، تحكيم أرجنتيني لفاكوندو لماتش ديربي يعتبر ديربي المغرب فرنسا. التشكيلة المحتملة للفرنسي ديشان للمغربي وهبي. باش نبدا بالمغرب مع غياب صابيري هذا مؤكد، المهاجم الوهمي اللي كان سجل أهداف حاسمة مع الأسود الأطلس في المونديال. بونو في المرمى، حكيمي قائد الأسود على اليمين، مزراوي على اليسار، ديوب مدافع على مستوى عالي جدا، مدافع فولهام عيسى ديوب سيكون أساسي معه يا إما حلحال أو شادي رياض في انتظار أكيد معرفة التشكيلة الرسمية. في وسط الميدان أوناحي عيناوي بوعدي، وفي الهجوم شقاو خنوس رحيمي وإبراهيم دياس. هذه التشكيلة المحتملة المنتخب المغربي. الخبر المؤكد وأنه غياب صابيري عن التشكيلة بعد الإصابة في الجولة الفارطة. المنتخب الفرنسي تشكيلة مؤكدة بنسبة 100%، ما فهمش تغييرات أكيد في التشكيلة. في المرمى الحارس الأول مينيون، على اليمين كوندي، على اليسار دين، في الأكس شنقاو ساليبا أوباميكانو. نقطة ضعف المنتخب الفرنسي أعتقد مدافع أرسنال ساليبا. في وسط الميدان شنقاو رابيو كوني، أوليزي كصانع ألعاب يرجع العشرة في الكرة العالمية الجديد، يعني صاحب التمريرات الحاسمة أوليزي موجود أساسي. دوي يبدأ الماتش مش باركولا، دوي باش يبدأ الماتش اليوم في السهرية. ديمبلي على اليمين والقائد مبابي مهاجم الديو. كذا بالنسبة لتشكيلة ليلة اليوم، مباراة مهمة المغرب فرنسا، أكيد تحكيم أرجنتيني. صار كلام على ماتش مصر الأرجنتين بتحكيم فرنسي، يعني في العالم كل حكيوا على الفرنسي اللي زفر ماتش مصر، فما ظلم ما فماش ظلم، فما لقطات مثيرة للجدل. اليوم الفيفا عينت أرجنتيني لفرنسا المغرب اللي هو فاكوندو. بالنسبة لبقية المواعيد في الربع النهائي في كأس العالم، جمعة 10 جويلية 8 متاع الليل غدوة في LA في لوس أنجلوس ماتش إسبانيا بلجيكا الديربي أوروبي، يعني منتخبات أوروبا قادرة أنها تمشي للفاينل في كأس العالم. سيكون هناك تحكيم أوروبي أنجليزي للماتش، أوليفيي عنده مستوى عالي متكلمش برشا بعينيه بالإشارات، يسير الماتش بطريقة احترافية كما يسير الماتشات القوية في الدوري الأنجليزي. ثم بقية المواعيد، يوم السبت 11 جويلية النرويج أمام انجلترا ديربي اوروبي جديد في ميامي 10 متاع الليل، وفجر الاحد 12 جويليا ماضي ساعتين متاع الصباح الارجنتين بطل العالم اللي نقزها من الكافير وكما نقزها من ماتش مصر سيواجه سويسرا في كانساس سيتي. سويسرا ازاحت كولومبيا، يعني سويسرا نجم تكون الحصان الأسود في مونديال كرة القدم. ما عادش نحكيو على كندا المكسيك لأنهم خرجوا، نحكيو الآن على مونديال أمريكا مع خروج كذلك المنتخب الأمريكي. الجامعة التونسية للكرة الحديدية تنتظر مواعيد مهمة جدا صيف 26، نحكيو على الألعاب المتوسطية، مواعيد عالمية تهم الشباب، هناك بطولة إفريقية للرافة ترشيحية لبطولة العالم، سعادة باستقبال المدرب الوطني سعاد الحلاب. سعاد المساء الخير.
0: مرحبا بك خويا زياد، ومرحبا بك كيف مستمعي ذات شباب.
1: الله يخليك. كما نحكيو على البولونغ الكره الحديديه المقيده، على الكره الحديديه الحره، الجامعه زاد عندها الرافة رياضه عندها قيمه، مشاركه متوسطيه ان شاء الله في تورنتو في ايطاليا، وفما بطوله افريقيه في شلف الجزائر، هكا هي ترشيحيه لبطوله العالم. لو ناخذ من عندك تفاصيل القائمه تحذيرات.
0: شكرا سي زياد. بالنسبة لعنا بطولة افريقيا اللي تحتضنها الجزائر بالتحديد مدينة الشلف من 11 ل 18 جويلية، أكابر وكبريات، وعنا زاد أقل من 18 سنة ذكور وإناث. بالنسبة للقائمة ضم 8 عناصر، 4 أكابر و4 أقل من 18 سنة. هي ترشيحية للأكابر لهذه السنة لبطولة العالم اللي ستدور بالبرازيل من 7 الى 12 اكتوبر. اذا باش نعملوا في البطوله الافريقيه اللي هي اختصاصات عند يوم، باش نجم نترشحوا كان 3 بلدان فقط الى بطوله العالم.
1: واضح من الافريق 3 بلدان. اوكي، هذا بالنسبه للبطوله. وقتاش تمشيوا ان شاء الله للشلف للجزائر؟
0: ان شاء الله يوم السبت مخر في الليل.
1: موافقين
0: ان شاء الله.
1: يعني بالطائره مش برا؟
0: لا بالطائره
1: موافقين.
0: ننزلوا في الجزائر وبعد نتنقلوا
1: تمشيوا الجزائر العاصمه،
0: نتنقلوا الى شلف مدينه
1: وبعد الى مدينه شلف من الجزائر العاصمه بالحافله. موافقين ان شاء الله؟
0: ان شاء الله
1: اكيد مع رئيس الوفد سي عماد بوزريبه. عندنا حظوظ يعني في بطوله افريقيا باش نكونوا متوجين ان شاء الله؟
0: بطبيعه الحال نحن راهو على سبيل الذكر 2023 نحن ابطال افريقيا في رياضة الرافة، دي في اختصاص الرافة تنظمتها في تونس هنا في المرسى.
1: في المرسى نتذكرها.
0: في المرسى ولا 23 دونك باش نمشيو
1: ندافعوا على اللقب نتاعنا
0: للفوز بهذه البطولة. وكذلك زاد عندنا عناصر شابة نحضروا فيهم لبطولة العالم السنة المقبلة إن شاء الله، هي تكون بطولة عالم للشباب.
1: واضح، وإن شاء الله نكونوا زاد حتى في بطولة العالم في البرازيل من بوابة الشلف. الرافة باش يكون كما الكرة الحديدية الحرة والمقيدة في الألعاب المتوسطية في تورنتو؟
0: نحن متواجدين إن شاء الله باش نشاركوا زاد هالمحطتين تاع بطولة افريقيا، ستكون هي تحضير للألعاب البحر المتوسط تدور في بإيطاليا. بالنسبة للرافة باش نشاركوا بثنائي إناث وبثنائي ذكور إن شاء الله بأربع عناصر،

0: هي تتبدل على المشكله المقيده.
1: واضح لانك عندك خبره سعاد الحلاب انت بالكره المقيده بالبولونج تاريخ حافل اكيد برشا القاب عالميه اكيد شرفتونا في كل المحافل الدوليه. موافقين سعاد الحلاب؟ خلي لك مسك الختام وشاهي طيبه.
0: عايشك، نشكرك على الدعوه دي، الواحد باش يعرف به الرياضه دي. ان شاء الله نوعدكم يكون كان بالتتويج، وان شاء الله نكونوا في بطولة افريقيا، ان شاء الله نكونوا متوجين بالذهب.
1: اوكي، وتمشيوا للبرازيل ان شاء الله، وتمشيوا لتورنتو في ايطاليا، ونكونوا متابعينكم ان شاء الله اذا الشباب كما تبعنا الالعاب العالميه في الصين مع الكره الحديديه الحره منى البيجي، خالد بوغريبه وسيراوف العقيلي وقتها ناشطين حافلين ديما متوجين، وديما علم تونس يرفرف في كل المحافل الدوليه. شيء طيب سعاد الحلاب، اكيد عندك في السخانه هذه تدريب العشيه.
0: تدريب ان شاء الله ما في 3:30 ان شاء الله نكملوا.
1: ربي يوفقكم.
0: التمرين
1: اكيد كملوا النسق نتاعكم، يكون السفر نهار السبت فجر الى الجزائر العاصمة ثم إلى شلف. موافقين إن شاء الله. إلى اللقاء. شكرا. شكرا لك. شهي طيب الجميع. ما تحيتي زياد. إلى اللقاء.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عادل موشتك يربح.
4: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، تحيا لكم الناس الكل. ماضي ساعتين وزوز دقائق، السلام عليكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. كالعاده هذا الموعد اليومي من الاثنين حتى للخميس، من ماضي ساعتين حتى للاربعاء في سامر كويز. سامر كويز البرنامج اللي يربحكم برشا كادو كالعاده كل نهار. تطلبون على نمره تليفون اللي موضوع على ثمنكم 71 844 411 وعلى زادة نجموا اليوم كل عادة تكونوا موجودين عبر الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب على الفيسبوك، تبارتاجيو الافيش اللي خاصة بالبرنامج، تعملوا كومنتات، تبعتوا تقولوا زادة كان تحبوا تكونوا من بين الرابحين في حصة اليوم باش نختاروا ان شاء الله فايزين عبر الفيسبوك. تحية لكم الناس الكل من عند الكيب اللي موجودة حاضرة اليوم في سامر كويز. نجم الدين بن سالم في الإخراج التقني، حمزة ومنال في الإخراج الرقمي، كريم السلام عليكم الناس الكل، شكرا، تحية لكم. كالعادة مجموعة من الكادوات اللي نلعب عليها اليوم، مجموعة من الكادوات اللي تنجموا تربحوها وتكونوا من بين الفائزين بها في حصة اليوم. اليوم عندنا كالعادة اشتراك في أكاديمي تقي، دونك تنجموا تتهنوا على صغيراتكم من الجانب الدراسي، كان تحبوا زادها في الصيف تستغلوه كما يجب، زادها الحكاية، تنجموا تربحوا معنا تيكيت باش تكونوا موجودين في مهرجان خلي السعادة عادة كارتاج لاندز ويويو، يهدوكم تيكيت، تنجموا تاكل وتلعب بنتي وصغارك من 8 حتى كشي نص الليل في كارتاج لاندز في اللايك. تبعتونا كومنتاتكم ولا زادة تكونوا موجودين بالتليفون. اليوم زادة تجبوا تربحوا معنا باك نتاع كلابور لتنظيف البشرة بالنسبة للأنسات والسيدات اللي يحبوا يعتنيوا بشرتهم في الصيف، مش حتى في الصيف، على طول العام. أما التنظيف نتاع البشرة نتصور مع الكلابور حاجة تعمل 66 كيف لونيت، زادة لونيتات نجبوا تربحوها معنا من إهداء مجمع كونكت للنظرين، دونك يهديوكم تيكيات لونيتات بالأحرى مخي ديما في تيكيت، تنجموا تربحوا لونيت معنا. سهلة برشا كما قلت الحكاية، 71 844 411 هذا نمبر التليفون اللي موضوع على ذمتكم، سينو تبعثونا كومنتاتكم وتبارتاجيو وتاكيو الافيش بتاع البرنامج اللي موجود على الصفحة الرسمية الخاصة بإذاعة الشباب. سامر كويز كل نهار من الاثنين حتى للخميس، من الماضي ساعتين حتى للأربعة، برشا موسيقى، برشا جو، برشا كادوات. شعارنا وحيد ديما تعرفوه، ممنوع القيلولة. ماضي ساعتين وخمسة دقائق حتى للأربعة، هنا راجعين بعد لحظات.
0: Summer Quiz.

0: انا وانتي انا وانتم واحلى سيف بهجت هلبة هلبة واحنا معاكم حتى الاربعة ديما تسمعوا في سامر كويز.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالوكي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
4: سامر كويز
0: من الاثنين للخميس ما بين ساعتين حتى الاربعة عربي وسهل الكريم ذوما الكيب الموجودين حاضرين معاكم في سامر كويز. كنا تلقاو معنا الكادو تلقاو الجو الموسيقى الامبيونس سيسر روحكم وانتم رايحين في الاثنين طقس سخون ديكا ديكا توصلوا سلامات ان شاء الله وين قاصدين ربي سين عند العباد اللي في الدار شاي طيبه كان قاعدين تفطروا ممنوع القيلوله هذا الشعار حتى الاربعة ديما تكونوا موجودين حاضرين معنا تابعونا تكونوا برونشي معنا اكيد جدا كل نهار تنجموا تروحوا معنا برشا كادوات أبار كادوات ديما نقولها راه وهذاك الأهم والمهم. صحيح الكادوات مهمين برشا ولكن زادا كل حصة تقريبا فما ما يقارب 30 ل 40 سؤال دونك فما 30 مع 40 معلومة كي حد ياخو شوية معلومات من 40 كل نهار 3 4 5 معلومات ما شاء الله ما يوفى لصيف إلا ما يكون عندك على الأقل رصيد هام من الثقافة العامة. هاوكا كان جاك مرة سؤال في أحد المسابقات علاش لا تلقى شي روحك نهار في برنامج من سيربح المليار ولا المليون وانتوك تلقى عندك شوية معلومات تنجم توصل بها حتى شوية ألاف من الريالات. مهمة أيضا الثقافة العامة مش كان راو مسابقات مهم برشا في حياتنا أنه نكون عندنا شوية كما قلت رصيد من الثقافة العامة في مختلف المجالات. السلام عليكم الهندس كل زوز متبرين مش يبدأوا معنا تود سويت في أولى الجولات ريم من حمام لنف ونعمان من أريانا نقول ألو عسلامة ريم. شنو حوالك يا ريم؟ ريم قرب شوية للتليفون وخلي صوتك عالي شوية علي صوتك شوية. ريم تعرفوا عليك؟
5: عايشة
0: عندك زوج صغيرات ربي يفضلهم. شو مستواهم الدراسي ولا شو عمرهم؟
5: نعم زيلوا
0: صغيرات
5: حتى الروضة والأخرى
0: بدي أوكي ربي يفضلهم لك.
5: هاي
0: ريم قدم معي نعمين من أريانا عسلامة نعمين.
6: عسلامة استحويرك كريم
0: صباح نعمين
6: الحمد لله.
0: فما إيكو في الصوت نعمين ما نعرفش قاعد تحكي معي بالتليفون ولا كيت ولا شو بدأ
6: لا لا لا صان كيت أما في البيت وحدي معناتها
0: أوكي للتركيز تقعد وحدك. فما شكون معك في الدار موجودين في الدار؟
6: لا لا وحدي وشوية ما شوية ثقافة عامة اللي نذكرها وإن شاء الله لاباس
0: إن شاء الله لاباس. أوكي تعرف عليك نعمل شو تعمل في الدنيا أخويا؟
6: نخدم في الشركة وحد لين كونجي نهارين وأنا نتبع فيكم وصافي بليزير ولو إنه فما متغشين عليكم وما
0: صبر. شكون متغش عليكم؟
6: والله مترشين عليكم فهم برشا يحبوا يشاركوا ويقولوا ديما يطلبوا وما يتعديوش دونك ما نعرفش
0: معناتها يلزمنا نعديو العباد الكل. انت كنت
6: نو نو مش عديو عبش نقول لك عليه كان ما نعرفش كان نجم نقول ولا مش لازم ما نجم انا نتعديت انا ما وكانت معلومه معناتها غيري وكاو
0: معلومة غيرك اوكي غير قل له مادام كنت توصل في المعلومات قل له راه فما برشا تليفونات وراه كل نهار نحاولوا ناخذوا 8 تليفونات دونك اقل حتى من 8 دونك مش ناخذوا الناس الكل. ديجا انت او بالزهر تعديت بالك انت عندك واسطه تعديت بها
6: ميلي ومش يحكيوا على الواسطه مش يحكيوا على الواسطه
0: اوكي
6: باش نفسر لك هو يقول لك ديما البنات يتعداو والولاد ما يتعداوش عرفش بالضبط معناتها
0: ذي ملاحظتهم باللي عاود قل لهم انت عندك اتصال بهم معناتها انت الناطق الرسمي بتاعهم قل لهم راهو كل ركز معي قل لهم راه في كل زوز تليفونات فما دائما فما الجنس اللطيف ومعها تلقى وليد يظهر لي هذه القاعده اللي ماشيين بها كي يوصلوا فينا
6: عادش نقول لك انا زاد عندي معلومه انا مستمع وفي نهار 3 سمانه يتعداو بنات
0: ما هو انت والتليفونات اللي توصل زاد نعطيك حاجه مثلا ولو انه راه باهي مش مشكله ما
6: دخلنا في موضوع
0: صحيح اما راهو انت والتليفونات مثلا النمبر نتاع الانسات والسيدات اللي شاركوا ما شاء الله نحكي لك معناتها بصريح العبارة. مرات نبداو ندوجوا على على راجل على وليد يكون موجود معنا، صعيب باش نلقاه.
6: مكاش انا نجم نعطي اقتراح انا ومسنيتيرس كان تحب تخبلو متعات كريم نعملوا قرعة موجهة مع تسيب لي مثلا يجيك 15 عنصر نتاي وثلاثة رجال تولي تطبق شوية رجال ومع شوية نتاي.
0: هي ذاك
6: شنو راح هذا؟
0: هي ذاك شنو نحاولوا نعمل. وانت كا نجمو دوا نبداو ولا نكملوا نحكي ونناقشوا الموضوع اكثر؟
6: لا لا سمحنا في
0: لا بالعكس هي فرصه للتوضيح وكهو. هاي سي نعمان دونك الناطق الرسمي باسم جماعه الاخرين الله اعلم كيف اتصلت بيه. نعمان وريم ريم هاي مدام فما شكون اللي حط اللي حل الراديو بحذاه ماذا بينا يسكر ولا يبعد عليه. يا ريم يا نعمان
6: ما عنديش انا راديو.
0: انت نعمان امورك واضحه 5 على 5 انت باهي اوكي عندنا احنا راديو. اي مدام بعد لحظات باش نبداو معاك الجوله الاولانيه بالسؤال الاولاني. مدام ماذا تعني كلمه القاموس في العربية؟ هل هو بحر الكلمات، البحر العميق أو البحر الواسع؟ ماذا تعني كلمة القاموس؟ البحر الواسع مش البحر العميق. بحر الكلمات
5: ينجم يكون.
0: انت تعرف معلومة ولا بزهر؟
5: نتفكر
0: هذا تاني الواسع ما نعرف مانيش متأكد. ماكش متأكد أوكي. ماذا تعني كلمة القاموس في اللغة العربية؟ بحر الكلمات، البحر العميق، هو البحر الواسع والإجابة صحيحة. أي سي نعمان.
6: أي خويا.
0: أي خويا حاضر صديقي.
6: إن شاء الله.
0: باش نعطيك حاجة نجم تكون انت قاعد تبع في الاخبار المحينه؟
6: لا الحقيقه لا.
0: بزهرك انت اوكي. نعطيك المعلومه بعد نعطيك السؤال. التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي يكشف لسنه 2025 عن ارتفاع التحويلات الماليه المخصصه لتغطيه النفقات الخاصه بالدراسات نتاع الدراسه نتاع التلامذه التوانسه البرا. معناتها قديش صرفوا التوانسة باش يقريوا صغارهم البرة ولا يبعثوهم في ديستاج. ارتفع المبلغ هذايا مقارنة بسنة 2024 قديش وصل في 2025؟ هل وصل 648 مليار، 658 مليار، ولا 668 مليار؟ 10 ثواني للتفكير. تقرير سنوي للبنك المركزي التونسي يكشف أن المصاريف والتحويلات الخاصة بتغطية النفقات الدراسية ارتفع. كيفاش؟
6: ماش نقول 668 بالظهر ما عنديش معلومة حقيقة. هو سؤال تويت.
0: لا هو سؤال أنا أعطيتك المعلومة بعد أعطيتك السؤال. المعلومة تقول أنه النفقات الخاصة بالدراسة متاع التلامذة البرة ارتفعت برشا. معناتها التوانسة قداش ولاو يصرفوا على صغارهم باش يقريوهم البرة. ارتفع في سنة 2025 مقارنة ب 2024 وصل احنا نحكيه على 25 قداش وصل؟ 648 مليار، 658 مليار، ولا 668 مليار؟ بالنسبة لنعمان قال 668 مليار والإجابة هي 658 مليار. للأسف نعمان إجابة غلطة. إن شاء الله فرصة أخرى تكون حاضرة معنا نعمان. كل نهار تقريبا احنا موجودين من الاثنين حتى للخميس. مدام ريم من حمام لام تترشح معنا للنهائي نرجع لك بعد لحظات ان شاء الله نلعب معك الفينال. في الانتظار مكملين معكم بالموسيقى بعد شويه زاد موجز الاخبار حتى للاربعه قديم معكم. انا عارف عربي تحب تقول لي حاجه قل لي. زميل عربي باتيني تفضل عربي نسمع فيك. نجم تقول نهار ثلاثة. اوكي فوالا فوالا. هاي سي نعمان ان شاء الله يبدا يسمع فينا. نقولوا له راهو عربي باتيني جاب حذانا سمعك تحكي على حكايه برشا بنات وقال راهو نهار الثلاث ديجا عربي في الانتين كان صرح بها وقال علاش اليوم فما برشا نساء وكان نساء يكلموا فينا نهار الثلاث على ذاك نهار الثلاث 8 تقريبا تليفونات اللي تعداو انسات وسيدات، ولكن في بقيه الحساس تقريبا كانت لاحظوا راهو ديما نحاولوا ناخذوا بنيه وولاد باش يكونوا موجودين وحاضرين معنا، لانه عندنا حتى تفرقه اللي يطلب بالزهر يكون حاضر معنا. مرحبا بكم الناس الكل، رجعي بعد شويه مكملين حتى الاربعاء في سمر كويس.
1: سمر كويس سمر كويس
2: من الاثنين للخميس،
3: عربي وصال وكريم،
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
4: سمر كويس.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
0: من الاثنين للخميس.
2: مع عربي ويصال وكري.
0: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك. اربح.

0: لما تصيف،
1: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
0: ملاك اليزيد، سيم لويس وبشير خلف الله.
1: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
0: من الخمسة للسبعة ونص، وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبلولي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف،
1: بريحة البلاد.
2: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
4: معلومة الوافية،
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس،
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى،
4: من القلب للقلب،
3: من جديد. إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك.
5: موجز الأخبار
6: من إذاعة الشباب، نحييكم في هذا المواد الإخبارية. جامعة تونس المنارة فادت أن لجنة التقييم الخارجي وافقت على تجديد حصول الجامعة على الشهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة إيزو 9001-2015 إثر التدقيق الداخلي والخارجي الذي نظمته وشمل مختلف مصالحها للوقوف على مدى احترام الإجراءات المعتمدة ونجاعة نظام إدارة الجودة. نظم قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار بكلية الطب تونس تظاهرة يوم عرض المشاريع الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين. الأستاذة المساعدة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف صفاء بن ثابت أكدت أن كل الطلبة المشاركين في هذا المسار سيتحصلون على صفة الطالب المبادر. تباينت مواقف نواب الشعب من مختلف الكتل البرلمانية اليوم خلال الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 26-2030، بين من اعتبره وثيقة مرجعية أساسية لتوجيه السياسات العمومية خلال السنوات المقبلة ومن انتقد منهجية أعداده ومضامينه ودعا إلى رفضه. الشركة الجهوية للنقل بسليانة أعلنت عن فتح مناظرة خارجية لانتداب 23 عونا وفقا لإعلان المناظرة رقم 01-26-2000. في العالم، قال التلفزيون الإيراني إن قذيفة أمريكية سقطت في محيط محطة بوشهر النووية. الرئيس الأمريكي ترامب فدى أن إيران تسعى بشدة لإبرام الصفقة لكنه شكك في مدى التزامها بها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية مهاجمتها لنحو 90 هدفا عسكريا إيرانيا شملت أنظمة دفاع جوي وأصولا للمراقبة الساحلية. فيما قال الجيش الإيراني أنه استهدف خلال الساعات الماضية بالمسيرات أنظمة باتريوت في الكويت وموقعا للإنذار المبكر في قطر، إضافة إلى خزانات وقود الجيش الأمريكي في البحرين. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: هذه بها كراولي ماضي ساعتين و 41 دقيقة يا لالي في سامر كويز حتى للأربعة. تحية لكم الناس كل وين ما قاعدين تسمعوا فينا.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالو كي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
1: سمر كويز
0: سمر كويز الربح والجو ديما مضمونين ان شاء الله معنا حتى للاربعاء كل نهار من الاثنين للخميس. السلام عليكم الناس الكل برشا كدوة يتسناو فيكم كل نهار في سمر كويز. تلقاو الكدوات تلقاو الشراكات في تقية اكاديمي تلقاو زادا باك اليوم مثلا كلابير تلقاو معنا لونات من اهدا كونكت تلقاو تيكيت من اهدا مهرجان خلي السعادة عاد كارتاج لاند فلاك ايضا يويو من 8 حتى نصف الليل تنجم تلعب وتاكل انت وصغارك دونك تحبوا تكونوا موجودين. فما هذا السكراب اللي ديما نقول عليهم من اهداء لي شامبيون دي موند سكراب الفرانكوفون والجامعه التونسيه للسكراب اللي نجم للعباد اللي تحب تلعب مع صغارها العاب فكريه موجوده وحاضرين معنا برشا كدوات كل نهار من الاثنين حتى للخميس. بعد لحظات زوز متبرين يلعبوا معنا الدوره لنصف النهائي الثاني كالعاده نحاولوا ان يكون فما بنيه وفما ولاد موجودين وحاضرين معنا الا اذا كان كل التليفونات بنات كما صار نهار الثلاث. نبيله من زغوان لطفي من بنزر زوز حاضرين معنا نقول على السلامه نبيله.
4: عسلامه
0: شو حالك نبيله؟
4: والله الحمد لله
0: عايش. ما قلقنيكش مثلا قايم لك من النوم قايله
4: لا بالعكس ما قايلش.
0: اه اوكي اوكي.
4: اللي عنده صغار يفيقوا بمخر ما يقايلش.
0: اه اللي عنده صغار ديجا ممنوع عليه القايلولة. اما علاش نبيلة مش احنا كبرنا وكان قبل يلزمنا نقايله ما فماش معناتها فما شلاكة تبدا موجودة.
4: صحيح.
0: اه قايل تقييد وقايل تقييد ما فماش.
4: ما هو احنا نقولوا الصغار تعبوا في القرايه في السكن ضيقوا فين بكري كل شيء تو نخلوهم على راحتهم
0: وقت
4: العافيه الطقس تكون في النهار العافيه يتفرهدوا يسهروا في الليل نسمه باهيه وكل شيء والصباح يفيقوا على راحتهم.
0: معناتها تحب تقول اوليانا قبل ما كانوش يخموا هكا
4: يمكن
0: ها كان ما فماش
4: جد الطقس تبدل تو ياسر معناها يقعوا في الدار يفيقوا على راحتهم الصباح العافيه وكي يخرجوا لليل يسهروا فهمت.
0: معقول دونك نبيل انت عندك صغيرات نتعرفوا عليك كي
4: نبيل عفيفي من دير الشارجة ولاية زغويت والله عندي ولاية اسمه زكريا
0: ربي يفضلوا
4: لك عدى سنة ثاني عايش
0: ربي يفضلوا لك وتفرح بيه ان شاء الله
4: ثاني
0: مع نبيلة فما لطفي من بنزرت سي لطفي
5: سيدي
0: شو حوالك سي لطفي
5: مساء الخير اخويا
0: مساء الخيرات
5: لبس اخويا
0: والله الحمد لله اي سي لطفي قول لي منين تكلم فينا من بنزرت؟
5: بنزرت وما أدراك ما بنزرت والتبحيرات عاد وما أدراك ماذا أخويا؟ أما اليوم مش بقى تبحيرة لو شيء لك بي
0: شيء لك بي
5: شيء لك
0: بي سرتو للكبار
5: والعومة ما يزمك تصوت التسعة متاع الصباح
0: فوالا فوالا سرتو للكبار في العمر والصغيرات ما يساعدش تقصى
5: أي والله نصيحة لله وبرا جو بروفيت لما مكازيون سامحني سي كريم على اللعبة
0: لا لا تفضل
5: اللي بربي نصيحة للي يجي ويصيفوا في بنزرت
0: أي
5: ربي اللي حاجه تجيبها معاك هزها روح بها ما تخليهاش مهما كان صفتها
0: اي فهمت هذه تقريبا راه مشكل بنزرت ولا اللي يجي صيف بنزرت العباد الكل
5: اللي اي اللي لحظوا فيها بشيء كبير اخويا
0: للعباد اللي تهبط للشط ماذا بيه اللي جاب حاجه يروح بها وفما بوبيلي تعيش فيها
5: كيما خليتها كيما راهو نعملوا في حملات نظافه وشيء نعاونوا في بعضنا وشيء
0: والله والله سي لطفي هذه هذه حاجة عند أغلبية التوانسة راهو يمشي الشط بالنسبة لي هاكا فرصة باش أوكي يتبحبح ويتفرهد أما فرصة زادة باش يخلي ياك الفضلات الكل ولا يهمه وكأنه فما شكون اللي وراه باش يجي ينظف وبلا مزية
5: والله ما فما حد يقدش منها البلدية
0: مش كان بنزرت مش كان بنزرت الشطوط الكل دونك ماذا بين العباد الكل ساشي كبيرة بعد ما كملت أنت
5: ربي يهدينا لبعضنا وما التوانسة الكل من رمادة حتى طرف الدنيا مرحبا بهم في
0: واضح واضح
5: عادي انت للناس الكل راي
0: انت منين من بنزرت
5: كيما تجيو مش للنساء برك
0: فوالا فوالا حلو حلو حلو الفاز يا سيدي حلو هاي قل لي يا سيدي
5: انا نسمع فيه راه يبني مسكين بقى روح وحده ويصال لقات روحها تلعب حتى استديو الكل نساء والله يغريب الساعه
0: فوالا
5: فو بروبليم ما كرناش نعملوه وما كرناش نقولوه
0: فوالا جاب ربي انت سمعت دونك نهار الثلاثاء
5: وي ولا تبعتهم. انا حسين طلبت وما حبش يتعدى التليفون اي قلت ربي معهم.
0: والله حقك راك طلبت على الاقل راك ماركيت البريزونس نتاع الرجال نهار
5: تاعك. انا تبع فيهم كل يوم.
0: اوكي.
5: اي انت زاد شريك وحدك في الاستديو عامل مراه مع واحد بحالك زاد.
0: لا يا هذا موضوع يا طول شرف. اي زاد في قول لي منين من زرت بالضبط؟
5: بزارت
0: سونتر فيل. اوكي. انا حومة. انا حي. انا
5: حومة ستيك.
0: ستيك. اوكي اوكي اوكي. صافا يعني حفلة بنزرت في الليل كالعادة.
5: شيلي سخانة واحد يشد يلبس في الدار توا البرود. أوكي. مع الاربعة ونصف الخمسة نمشي عملت بحيرة اخرى مثلا.
0: فوالا فوالا. سينو بقيت نهار في الليل برنامج شنو بالضبط؟
5: والله سهرية خفيفة خاطر يقوم بكري انا.
0: اوكي.
5: مع سلبع ثلاثة الفجر نقوم نتعدى في الطويل اخويا واحد يحر
0: يخدم على
5: دورو ياكل يصور شي حوايج
0: دونك خدمة اشغال حرة.
5: ميكانسيان.
0: اوكي. ميكانسيان ما شاء الله ميكانسيان. اوكي. اوكي. بربي ميكانسيانات ديما بالله يسيسوا شوية على الكليونات مش في حكاية الاسعار ولا اما في حكايتك الرياكسيون الاولانيه كي تحلوا الكابوت ما تعملوش شكل تبقى هكا
5: يتفجع والله يسخفونا حاله
0: والله يتفجع الكليون يتفجع يقعد يخزر للجريماس بتاع الميكانسيان شنو بالضبط
5: بيهم انت كي تراه برك شي غيظك غيظك مسكين والله كان يصلح فيها الجمعه اللي فاتت عاود يرجع
0: عاود يصلح
5: علاش كي سيت مشيت خويا البنيه التحتيه مضروبه من الاخر.
0: اوكي. هاي نبداو ولا كيفاه توصيلات نبدأ ولا كيفاه ولا نقدر نحكي ولا
5: نقدر ربي ما لا
0: هاي نقدر ربي ما لا نبيلة قاعدة تستنى فينا راهي قلقت نبيلة
5: مرحبا
0: مرحبا هاي احكي مع بعضكم سلموا على بعضكم ما نعرفش
5: هاي ان شاء الله مربوحة يا
4: نبيلة
0: انت لطفي ماذا بيك نبيلة تربح ولا شو
5: والله نحبهم من جماعة زغوية ونحبهم حبيبات
0: ما لا علاش نلعبوا احنا مش لازم
5: نعمل طلع الفلس ولا

0: حول مسلسل العاصفة. مسلسل العاصفة كان من إخراج شكون؟ روف بن عمر، علي منصور، ولا عبد القادر الجربي؟ 10 ثواني للتفكير. مسلسل العاصفة من إخراج روف بن عمر، علي منصور، عبد القادر الجربي. أي نبيل؟
1: سي عبد القادر الجربي.
0: هو باري إليميناسيون نحيو روف بن عمر خاطر مش مخرج، دونك مثل يقعد بين علي منصور وعبد القادر الجربي. مسلسل العاصفة مش سي علي منصور؟
1: ممكن
0: نجم يكون. شكون اللي وشوش لك وقال لك عبد القادر الجربي؟ خاطر سمعت وشويش راه. ونبدا معاكم ونبدا نطرح في الاسئله وعايش معاكم الكواليس.
1: راجل يعاون فيا خاطر انا
0: راجل يتفرج على العاصفه.
1: ما نقولش يجيبوا رياضه ولا حاجه باش يعاوني خاطر انا في الرياضه
0: اوكي.
1: سؤالك هيك عطاك.
0: مالا راجل قل له الاجابه اللي اعطيتها اجابه كانت صحيحه لانه سي عبد القادر الجربي هو مخرج مسلسل العاصفه. سي لطفي
2: سيدي،
0: تحب مسلسلات ولا؟
2: اللي يجي منك كله به.
0: قريب تيح من الكرسي. اوكي ولا قريب تيح من الكرسي به. اي سيدي عايش خوي. سؤال ديما في المسلسلات، مسلسل منامة عروسية هذا تم عرضه في رمضان سنة 2001 ولا 2002؟ منامة عروسية 2001 ولا 2002؟
2: ما يكون كان 2001 خير الأمور أوسطها.
0: خير الأمور أوسطها. أما مش ديما خير الأمور أوسطها
2: في المسلسلات؟ لا
0: في المسلسلات لا، لازم تمشي في حاجات ها وتلازم تمشي في حاجات ما تمشيش.
2: اي صحيح
0: فهمتني. ما فماش كون يعاونك كيما نبيله؟
2: لا وحدي خويا وحدي.
0: كيش عملنا يا سيلو؟
2: كله خير
0: بطبيعة الحال. هو مجرد انك حضرت معنا اليوم واستمتعنا بالحوار معاك وبال بالدردشه الخفيفه اللي معاك دونك. هو في الاخير للاسف الاجابه غالطه باش نكونوا واضحين، دونك لانه منامة عروسية تم عرضه في رمضان 2000 للاسف. انت قلت 2001 دونك شو نعملوا دوا يا سي لطفي؟
2: نسلموا على الرابح ونقول له ان شاء الله مبروك وان شاء الله تواصل تربح.
0: فوالا وان شاء الله انت تكون موجود معنا نهار واحد اخر
2: ان شاء الله.
0: ونعدوك انه نهار واحد اخر يكون عندك كادو حتى لو تخسر على خاطر رحابه صدرك وعلى كلامك المزيان.
2: ربي يفضلك من حسن اخلاقكم وكل زاد تعجبوني كلكم كعربي وكوسال.
0: يعيشك
2: سلام. ان شاء الله ديما موفقين.
0: مرسي سي لطفي، ربي يفضلك وتحيه لبنزرت الكل.
2: ان شاء الله مربوحه يا نبيل، ان شاء الله تواصل.
1: عايشك
2: يبارك
0: لك وانت ان شاء الله
2: فرصه اخرى.
0: عايشك يا شختي. عايشك محليها عايشك سي لطفي. باي باي باي باي باي محليها التليفونات هذوما بالحق. يعطيك شويه الشارج انك تكمل حتى للاربعه. نبيله تقعد معنا بعد شويه تلعب انت وريم. زوز فتيات باش يكونوا موجودين، زوز سيدات بالاحرى باش يلعبوا على باك خاص بتنظيف البشره، دونك مهم برشا للسيدات والا اذا كان هما يحبوا لصغيراتهم الشراك في تقية أكاديمي، دونك هذا يكون نعرفوه بعد شوية بعد ما نكملوا على الموسيقى. مرحبا بكم الناس الكل قاعدين تسمعوا في سامر كويز.
3: سامر كويز
4: من الاثنين للخميس،
3: عربي وصال وكلمة،
4: الجو والفن والربح لكل مضمونين. سامر كويز.

0: حياتي حبيب حياتي مصطفى قمر. ماضي 3:06 دقائق انتم قاعدين تسمعوا في سامر كويز.
1: عاد الموشتك يربح
2: سمر موشتك
0: تربح ديما معنا. كنا الماضي ساعتين حتى الاربع من الاثنين حتى الخميس ديما. السلام عليكم الناس الكل وين ما قاعدين تسمعوا فينا سواء بالتليفون ولا بالفيسبوك. ديما تبارتاجي وتعملوا كومنتير على اللافيش الخاص بالبرنامج سمر كويز. نجموا تكونوا موجودين رابحين بعد تو نختاروا زوز من الناس من الفيسبوك يكونوا موجودين معنا بالتليفون. قبل هذايا فما فينال باش يطلع بعد لحظات يجمع ريم من حمام لم بنبيلة من زغوان. ريم ونبيلة ريم
3: مرحبا.
0: وين كريم
3: مرحبا
0: قاعد تسمع فينا قبل ما تكون موجودة في الفينال قاعد برونشي معنا مشيت قضية شو عملت بالضبط قاعد تسمع اوكي. لو تبدل شوية برك البلاصة اللي انت فيها بشوتك يبدأ 5-5 والريزو يبدأ زادة 5-5 في الانتظار. نبيلة
3: هاكم
0: معك معنا اوكي صوتك انت 5-5 اي سيتي صبا صبا صبا صبا ريم قاعد هكاك باش نبدا بشكون باش نبدا بريم من حمام لمف اللي هي ترشحت من الدور النصف النهائي الاولاني. ريم سؤال موجه ليك انت مسلسلات بكري ما تسالش على المسلسلات ها
3: مش الكل
0: به نمت عروسية سمعت الإجابة بكري ولا يا ريم
3: نمت
0: سألت على نمت عروسية بكري
3: ايه
0: وقتش عدى نمت عروسية ديجا عطيت الإجابة بكري شوية وعودت طرحت السؤال كيفاش يا ريم لا ريم فما مشكلة متاع ريزو ولي طيح لي شوية في التفي خليني نسمعها بالقداء. ريم يا ريم يا ريم عاملة وبردار عاملة كيت عاملة شو اوكي لا نشوف فيك مركزة ولا في الإجابات على الأسئلة اللي تعداو. قلت لك منام تاع روسية عطيت بكري شوية سؤال عليه وقتش تعدى قل لي انت وقتش تعدى منام تاع روسية 2000 2001 ولا 2002
3: جاوب
0: بي
3: 2000
0: اي فوالا نحب الراك مركزه تبع فينا خذيت معلومه من السؤال اللي قبله وكهو
3: مركزه
0: فوالا هذاك علاش في بالي ماكش مركزه. سؤالك توا ها سؤالك اللي باش نبداو به الدوره النهائي. سؤالك يقول كم يبلغ عدد مسرحيات ويليام شكسبير؟ قداش عنده من مسرحية؟ 37 38 ولا 39 مسرحية؟ 10 ثواني للتفكير.
3: هذه الاحتمالات
0: 37 38 39 قداش يا ريم؟ 37 37 المعلومة تعرفها ولا بزهر؟
3: بزهر
0: ازهر مش معاك يا ريم على خاطر بكل بساطة اجابتك غلطة 39 مسرحية بالنسبة لويليام شكسبير. اقعد معايا يا ريم. نبيل
3: معاك
0: معايا
3: نسمع فيك مركزة
0: ماذا تعني كلمة اوروبا؟ هل تعني الارض الخضراء الارض الواسعة او الارض الصلبة؟ اوروبا ماذا تعني الارض الخضراء الواسعة او الصلبة؟ اي اعطيني اجابة نبيلة.
3: نعم الأرض الخضراء.
0: الأرض الخضراء تعرفها المعلومة ولا بزهر؟
3: لا جملة بزهر.
0: بزهر ازهر كيف كيف مش معنى لأن أوروبا تعني الأرض الواسعة أوروبا هي الأرض الواسعة. وعدد مسرحيات ويليام شكسبير هي 39 هذوما زوز معلومات الزوز غلطين. باش نمشي لكم تول سؤال فيصل بيناتكم الزوز
3: طيب المهم واحد فينا يربح
0: ان شاء الله
3: ان شاء الله.
0: ريم ونبيلة
3: نعم
0: اصواتكم متشابهه شويه ماذا بيا اللي يعطي الاجابه يقول اسمه
3: باهي
0: باش نرجع بكم للمسلسلات. مانيش مسيبكم في المسلسلات.
3: عطينا سؤال سهل.
0: سؤال سهل. سؤال سهل. تحبوا سؤال سهل؟
3: احتمالات.
0: لا بلاش احتمالات. الخطر سهل. قداش فما من شهر في العام فيه 28 يوم نهار بالأحرى شهر ولا شهرين ولا 12؟
3: شهر 12. 12.
0: شكون قال فيفري؟
3: شهر فيفري.
0: لحظة برك لحظة برك لحظة برك حبة حبة. شكون اللي قال فيفري؟
3: أنا.
0: أنت شكون؟ أنت نبيلة قول فيفري.
3: نورمال ما خاطر شهر واحد في العام 28 كل 4 سنين ولا 29 فيفري. كل شيء ده هو كان بيج معناها ما نعرفش.
0: بلا ذبك هو راهو مؤكد بيش. شكون اللي قال
3: 12
0: انت ريم ما عندكش ريزو قلت 12 ريم ريم ريم حاول غير البلاصه غير البلاصه اللي انت فيها امشي كلزم مخرج برا من الدار امشي في الشارع امشي خذ تاكسي يهبط بحذا اقرب عرسه نتاع ريزو تصرف اعمل حاجه نبيله
3: نعم
0: هو طرحت السؤال لأنه في بيج خاطر قلت قديش من شهر في العام فيه 28 يوم أوكي فما فيفري نجم يكون 28 29
3: كلهم فيهم 28 يوم بعد فهمتك
0: شفت الـ شفت الـ شفت البيج شفت البيج
3: اي يظلي يزبني قايل
0: خاطر خاطر وكأنه بقية الأشهر ما فيهم 28 يوم
3: اي اي ضايع شوية أنا خاطر ما فيهم
0: هلا
3: حسيره مش
0: مشكل مش اقعد معايا اقعد معايا خلينا نشوفوا ريم لقاتش ريزو يا ريم ريم ريم ريم ريم هكا مش صباح يا ريم ريم يا ريم خاطر ريم لازمها تكون موجوده ولازم عندها ريزو خاطر هي اللي رابحه معانا دونك لازمها تكون موجوده يا ريم شيحت لي ريقي اكثر من الصغار اللي عندكم في الدار يا ريم
3: خذيت تاكسي
0: والله يظهر لي خذيت تاكسي يا ريم امبوسيبل كان تقول باش تلقى تاكسي في الوقت هذايا صعيب برشا نعاودوا نطلبوها بالله نعاودوا نطلبوها ونشوفوا بالك يبدا عندها ريزو سينون انا بيه اخذ معايا انت هذا سؤال بيج ولا غالب انت تحت في البيج وأصريت أنه فيفري 28 فيفري 28 دونك
3: بعد ما جاوبت أنا عرفت مش لك الدرجة باش يكون سؤال سهل خاطر معروف فيفري
0: فهمت فوالا
3: كمل مشكلة أنا حبيت نربح معاكم مش مشكلة
0: شو حبيت تربح معنا أنت اليوم مثلا لو ربحت
3: والله حبيت ما خرجتش ولدي جملة هو فرحني جاب لي معدل به حبيت نعدي معاه نهار في كارتاج لعب
0: للأسف
3: خممت في روحي مش
0: للأسف معناتها نورما مورك خممت في ورك خممت في السؤال كي انت تحب تخرج ولدك وجيب لك عدد باهي راك ركزت اقعد معايا اقعد معايا اقعد معايا اقعد معايا يا ريم
3: نعم
0: هاني معاك واو واو واو صوت 5-5 يا ريم ريم دونك انت جاوبتي اجابه صحيحه فما 12 شهر في العام فيهم 28 يوم اما يظهر لي فما شكون اللي يعاونك فيها الحكايه راجلك ولا حاجه
3: ديلي ولا واحد
0: لا صدقه من غير ما تحلف هاي قول لي يا ريم
3: نعم
0: باش نعطيك ثلاث حاجات وانت اختار
3: ايه
0: عندك باك نتاع اكلا بيور لتنظيف البشره عندك اشتراك في تقيه اكاديمي ولا عندك كارتاج لانس في مهرجان السعادة وخلي السعادة عادة من 8 إلا نصف الليل تاكل وتشرب أنت والصغيرات ويلعبوا الصغار من 8 حتى نصف الليل اختار شنو تحب تربح معنا بما أنك أنت الفايزة الأولى لي الله الله إكلا بيور مبروك عليك يا ريم من حمام لمف إكلا بيور لتنظيف البشرة
3: مبروك عليها
0: مبروك عليها نبيلة
3: نعم
0: الزغرون جاب لك عداد باهية
3: نعم معدل باهية 18.58
0: ربي ربي يفضله لك وتفرح به ديما وإن شاء الله ديما متألق وعلى خاطر الزغرون ذاك ما خليكش تمشي يدك فارغة ولا تمشي متغشة عندك عندك وانت حاب تهزو انت كارتاج لانس
3: أي.
0: اعتبر روحك ماشي الكارتاجلاند يا نبيلة. ألف مبروك ليك وربي يفضل لك الصغرون مرة أخرى.
3: عايش والله فرحني عايش مدام بشي نفرح ولدي يا ربي فرحك عايش
0: عايشك إن شاء الله ديما فرحانين. هاي قل لي نبيلة أشكون هاي بتسلم هاي؟
3: والله نحب نسلم عليكم أنتم خاطر نولي هز علي التليفون والكل اللي يخدموا أنا راني نسمى زميلة أما بطالة خاطر متخرجة من معهد
0: إن شاء الله ربي يبعث لك خدمة في القريب العاجل يا رب.
3: أمين. أنا ديما عندي نسمع في الإذاعة نحب برشا ساعة ساعة نفرح كي نسمع واحد من جماعة اللي قراوا معايا الإذاعات الكل تحية لكم الكل الكل ما غير ما ننسى حتى واحد والراجل وولدي والناس اللي يعرفوني الكل وربي يبارك لك وعايشك على الكادو.
0: عايشك نبيلة باي باي. ديما معنا وتمشيوش متغشين معاش ريم مشيت ولا مازالت ريم
4: معاك
0: معايا هيا قولي عايش كنت حاب تسلم هاي عايشك
4: ريم سلم عليك
0: اوكي سمعنا اشترى التحية اشترى الاخرى مشيت في الريزو يا ريم مش مشكلة المفيد ربحت اكلابير اوكي عندك الباك هذايا سينو نبيلة مبروك مرة اخرى. هذوما الفايزين معانا الزوز لولانين براجعين بعد شوية معانا في سامر كويز. ديما نقول راهو نحاولوا ديما نربحوكم ونفرحوكم الناس الكل حتى للاربعة اهلا وسهلا بنسكوت.
1: سامر كويز سامر كويز
2: من الاثنين للخميس
1: عربي وصالو
2: كيف الجو والفن والربح لكل مضمونين.

0: سلامات سلامات يا حبيبنا يا بلديات. ماضي 23 دقيقة توما غادي تسمعوا في سمر كويز.
1: سمر كويز سمر كويز
2: من الاثنين للخميس
3: عربي وصالو كي
2: الجو والفن والربح لكل مضمونين.
0: سمر كويز سمر كويز هكا عن الموسيقى بين الموسيقى الجديدة بين الموسيقى اللي فيها برشا ريتم بين الفلاش باك. رجعنا بكم عن نادية مصطفى. سلامات سلامات سلامات سلامات لكم عن الناس الكل حتى الأربعة قاعدين معاكم في سمر كويز. نلعبوا في دور نصف نهائي ثالث اليوم. زوز جايين من مهدية ومن قربة. زوز بلايز مزيانين برشا. نبدأ بريميل من قربة. عسلامة يا ريميل. الو الو
4: وي
0: وي ريمال منين كان فينا ريمال منين اه ريمال
4: اهلا مرحبا
0: في المرشي ولا في الشط ولا وين
4: والله في الكار
0: في الكار في الكار في الكار معناتها ديجا ديجا ما شاء حتي الراديو نشوف الكار
4: حاطين الراديو بعيد على الشوفر باش نطلعوا
0: وين نقف. اوكي اوكي بعد على الشوفر بعد على الشوفر والكار معبي.
4: انت عامل مزيه تكلموني ربع ساعه اخرى ولا لا؟
0: لا حلوه مني كريمات. فما حتى مشكل توصل سلامات سلامات سلامات. قالت ناديه مصطفى توصل سلامات. سايس روحك في الكار. الكار معبي ولا شوي شوي ولا شنو بالضبط؟
4: لعبت
0: الكل واقفة اسمع قاعد يسمعوا هما توا الكل في الكار يسمعوا فينا ولا يسمعوا في راديو اخرى شنو بالضبط؟
4: ابارامون
0: حاطين شان اخرى. اوكي اوكي سينا باش نقولهم الكل يصفقوا يعملوا حاجه. اوكي برا سايس روحك كريمال والباك على تليفونك. ومن بعد نرجعوا لك ان شاء الله. حمزه بلاي نشوفوا حد واحد اخر في عود ريمال بما انه ريمال في الـ في الـ في الكار. وما تنساش مش كلام في الانتظار في الانتظار نمشي لغازي من المهدية ان شاء الله ما يطلعش في اللواج ولا في تاكسي. غازي
5: اهلا وسهلا كريم.
0: شنو حوالك يا غازي؟
5: تحية ليك ولزملائك ولكل المستمعين.
0: ربي فضلك يا غازي.
5: عايش خويا كريم يا غالي.
0: في الدار ولا وين يا غازي؟
5: في الدار.
0: في الدار اوكي. ماكش في الكار؟
5: لا أوكي. ربي وصلها سلمة.
0: ربي وصلها سلمة. يا في الدار يا في الكار. وانتم كديما السلام عليكم الناس الكل اللي قاعدين تسمعوا فينا ومبرونشي معانا. اش تعمل في الدنيا يا غازي؟
5: توا في عطلة.
0: توا في عطلة وقبل ما تولي في عطلة شكون تعمل؟ قلت لك شتعمل في الدنيا قلت لك شتعمل في الدنيا قلت لي تو عطل اي دونك
5: كريم
0: اخويا
5: ما شاء الله عليك
0: ربي يفضلك
5: في العطلة.
0: اوكي اوكي اوكي لا عاد انا شو انا خاطر العطل تختلف تنجم تكون في كونجي سي عطلة كونجي تنجم تكون ما نعرفش دونك مش بضرورة عطلة كان قلت لي عطلة مدرسية نمشي معاك دير
5: اوكي اوكي والله فهمت يا كريم
0: ربي فضلك يا سي غازي.
5: حسبريك دعم المغرب شتعمل يمكن
0: والله بالتوفيق للمنتخب المغربي ان شاء الله يا رب خاطر بقى هو الممثل الوحيد لكرة القدم العربية والافريقية ان شاء الله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يمشي لبعيد المنتخب المغربي
5: ان شاء الله
0: ان شاء الله يا رب ان شاء الله. اي سيدي غازي في عطلة توا نشوف شكون معاه. كريمة من سوسة. كريمة
6: الو
0: عسلامة كريمة.
6: عسلامة
0: صباح كريمة.
6: لاباس الحمد لله.
0: مستير صباحني قلت سوسة هنا مش مشكلة كلها تونس كلها تونس كلها تونس. كريمة بعدك راديو محلول سكره
6: ايه
0: ولا بعد عليه بعد عليه بعد عليه خليش معي اسمع وحدك تكلم فينا ولا فهم شكون معاك؟
6: وحدي
0: لا أبار في الدار.
6: لا لا أمي
0: سلموا عليها سلموا عليها سلموا عليها. كريمة شو تعمل في الدنيا؟
6: في الدار.
0: في الدار أوكي. وعليش فيش لشوية ولا سخانة ما فهمتش؟
6: لا طلبتكم وزعما هزني
0: النقص زعما هزك اوكي هذوما جماعه اللي قايلوا يطلبوا يقايلوا هذوما اوكي اوكي كريمه اوكي. فايقك تليفون ولا امك فايقتك؟
6: لا التليفون.
0: قوم يا كريمه يطلبوا فيك يا كريمه
6: يا عندي مده نحبس هيك معاكم وما تحصل
0: نهار تلبس تشارك القط
6: ايه
0: اوكي. اي سيدي باش نبدا بغازي بما انه هو اللي تحصلنا عليه قبلك انت كريمه. غازي
5: أنا وسهلا
0: بك. أي سيدي سؤال موجه لك أنت سي غازي. مش نسمي لك ثلاثة معادن أحد المعادن هذية نطليو به البلار متاع المراية. هل هو القزدير الحديد أو النحاس؟ شنو هو اللي نطليو به المراية البلار متاع المراية بالأحرى؟ القصدير الحديدة والنحاس يا غازي. هاي سي غازي. جاوبك جوجل ولا مازال؟
5: لا لا والله هنستعمل
0: باهي. لا نسأل
5: جيت نفكر وكوي.
0: فكر فكر أنا مع بعض. تحب نمشي الكريمة بعد نرجع لك تجاوب؟ عطيني جواب.
5: بارا كل الاحتمالات كريمة.
0: قزيرة. بارا أخوي أوكي. ما لما دام خليتنا أنت تفكر أقعد كيكة استنى تون بعد نعطيه كحنا زاد الإجابة صحيحة ولا غلط. كريمة.
6: نعم.
0: سؤال موجه لك أنت كريمة.
6: إن شاء الله يكون سهل.
0: إن شاء الله يا رب. شو تحب نسألك مثلاً؟ عطيني أنت سؤال وأنا نسأله.
6: والله ما بدي الأسئلة متاع الثقافة العامة اللي كنت تعدوا فيه مقبل يعني على الكواكب وكل شيء.
0: على الكواكب. والله اليوم ما فماش كواكب اليوم.
6: بالمثال هيك موجود عادي.
0: الأسئلة تقريبا تاع الكواكب وكل سألناهم.
6: إن شاء الله كنا نعرفوا تعدى عليه قبل.
0: عندك في سبور ولا ما عندكش في سبور؟
6: لا ما عندي.
0: جملة. باهي باش نسألك سؤال واحد. الغشاء الشفاف اللي يغطي كرة العين هل هو الحلزونية الصدفية أو القرنية؟
6: يغطي
0: شبكة
6: العين.
0: يغطي كرة العين. يغطي شبكة العين. الحلزونية. بون تصورش. الصدفية. صعب شوي. القرنية.
6: في القرنية نعرفها في العين، أما ما نعرفش تغطي الشبكة ولا لا.
0: بلا بلا. القرنية. هي تعرف اللي هي موجودة. الحلزونية هذه حاجة موجودة زعما فما حاجة زعما.
6: الحلزونية
0: ما تصورش. صدفية صعب شوي.
6: ممكن نحن
0: قرنية
6: نقول
0: قرنية. أوكي قول قرنية. مشيت مع القرنية. بالنسبة للغازي قال القصدير اللي هو القصدير. تصوروا أنتم القصدير راو من المعادل اللي نطليو بها البلار متاع المراية. مش يبدأ في عنا شوية معلومات هوك القصدير نطليو به الزجاج متاع المراية. ولي دوك سهلتك الحكاية الزوز إجابتها مصحيحة. أش أنا قادوش كل واحد نقول له إجابتك صحيحة. يا سيدي غازي وكريمة.
5: أهلا وسهلا.
0: سؤال فيصل بينتكم الزوز. واللي جاوب قبل يتعدى معنا.
3: جبني تكلم قول خلصني بقى.
0: حاضر حاضر حاضر يا وليد. أوكي السؤال يقول حرب المئة عام اللي صارت بين فرنسا وبريطانيا قديش دامت قديش استمرت؟
6: 104.
0: لحظة برك ما فماش 104 فما 111
6: و116
5: قلت انا راهو غلط.
0: صحيح يا غازي وسع بالك وسع بالك. ديجا هاي كريمة قالت لك اجابتك صحيحة وشنو تحب
6: كريمة
0: بالأحرى ريمال مشيت كريمة سامحني يا كريم.
5: ما سمعتيش كريم والله.
0: لا والله سمعني. كنا كيف نطرح السؤال وكنا أذان صاغية. غازي من المهدية تعاد معنا للفينال تم بعد نحكيه معاك برا على روحك ارتاح شوية بعد لنرجي لعملها 116. أوكي كريمة.
6: نعم.
0: للأسف جاوبتم بعد. عادي عادي ربي فضلك لازم ترجع ترقد سامحنا كان فايقناك. وحاول
6: انت
0: عايشة كريمة باي باي تحية كل مستمعينا في الميستير. سلموا عليهم الكل رجعين بعد الأخبار نكملوا معاكم حتى الأربعة. أهلا وسهلا بالناس الكل اللي اختاروا أنهم يكونوا موجودين بروشي معنا في سامر كويز.
2: سيفنا أضواء وموسيقى تعلى
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى مواكبات سهرات وأخبار جديدة
2: موضة سياحة وإضافة أكيدة
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات
7: إدباير صايح وأنسب الوجهات
2: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية
7: من الاثنين للخميس صيف معنا الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف
2: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة مسابقات سرعة وتركيز
2: شعل الحماس وعيش الإحساس وعيش الإحساس
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة
2: الجو المعلومة والموزيكا لبنينة
7: وباش تبعث السلام
2: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية
7: ونعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند
2: غنايات كواليس متابعات وجونا ترانت
1: السبت لحد كل البرامج الصيفية فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية
2: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
7: تسمع التونسي
2: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
1: عدل موجتك وصيف معانا
2: إذاعة الشباب الموجة اللي تمتعنا.
8: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
9: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
10: تحية متجددة من قسم الأخبار. وجه 52 نائبا من مجلس نواب الشعب عريضة إلى رئيسة الحكومة طلبوا فيها بالتعجيل بتطبيق القانون عدد 18 لسنة 25-2000 المتعلق بالانتداب الاستثنائي لأصحاب الشهادات العليا ممن طالت بطالتهم، معتبرين أن هذا القانون وبعد مرور أشهر على دخول حيز النفاذ يواجه بسياسة المماطلة والتسويف والتأخير غير المبرر. جامعة سوسة تنظم الأيام الجهوية الوطنية للأعلام حول التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في شهادة البكالوريا لسنة 26-2000 يوم 15 و16 من جويلية الجاري بكلية الطب بسوسة. وسيتم خلال هذه الأيام تقديم مستجدات التوجيه الجامعي والإجابة عن أسئلة التلاميذ واستفساراتهم عن عملية التوجيه ومسالك التكوين في التعليم العالي والخدمات الجامعية. وتتضمن الأيام عروضا حول مؤسسات التعليم العالي العمومي والتعليم العالي العسكرية التكوين المهني ومحاضرات حول آفاق الشعب ولقاءات مباشرة مع الخبراء والأساتذة لتبادل المعلومات. مركز الفنون والثقافة والأداب بالقصر السعيد أبرم اتفاقية شراكة وتعاون مع كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. تهدف الاتفاقية إلى تنفيذ برامج عمل مشتركة في مجالات تثمين الموروث الثقافي المادي واللامادي وتنظيم التظاهرات والندوات واللقاءات العلمية الوطنية والدولية والمساهمة في إنتاج ونشر الأعمال الثقافية والعلمية والرقمية. من أخبار العالم، الحرس الثوري الإيراني أفاد نيران أطلقت 10 صواريخ باليستية على قاعدة الأزرق الجوية في الأردن. وأوردت وكالة الأنباء الأردنية اليوم نبأ اعتراض 8 صواريخ أطلقتها إيران دون وقوع إصابات أو أضرار. وأفاد الحرس الثوري الإيراني أن القواعد الأمريكية في المنطقة ستستهدف في حال تكرر العدوان الأمريكي. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
9: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Summer Quiz.
1: Summer Quiz. Summer Quiz.
2: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ووصال وكري.
2: الجو والفن والربح الكل مضمونين.
1: الكل مضمونين.
0: Summer Quiz.
1: من ماضي ساعتين للأربعة. عاد الموشتك يربح.

0: هذه الاو ان بي الاوركستر ناسيونال دي بارباس في واحد جديد لايف وحنا معكم في سمر كويز.
1: عاد الموجدك يربح
2: سمر كويز
0: حتى انا الاربعاء. ديما السلام عليكم، شكرا، بارك الله فيكم. مازلنا نفس الكيب اللي بديت معاكم مع تغيير طفيف، مازلنا حمزه ومنال في الاخراج الرقمي وفي التنسيق العام الفقرات الحصه. كريم زغبي السلام عليكم الناس الكل، فقط نجم الدين اللي غادرنا بكري شويه، التحق بينا وليد الريفي، شكرا، تحيه لكم وين ما قاعدين تسمعوا فينا. قلت لكم الاول راهو تنجموا تربحوا معنا كالعاده ديما برشا كادوات حتى بالفيسبوك لافيش اللي موجود الخاص بسمر كويز. نجموا تعملوا كونتريت، نجموا تبارتاجيو، نجموا تاكيو، باش نجموا تدخلوا معنا ونختاروا شكون اللي نجم يربح معنا في سامر كويز. زوز حاضرين من الفيسبوك، هذوما بارتاجاو وعملوا حاجات على الفيسبوك سواء كونتريت ولا كما قلت بارتاجاو لافيش بتاع سامر كويز. نحكي على إيمان من بنزرت ومنتصر من حمام لمف. إيمان
3: ألو.
0: وي عسلامة أمين.
3: وي عسلامة.
0: صباح لاباس.
3: الحمد لله.
0: ثاني مستمع اليوم من بنزرت تكون موجودة وحاضرة معنا. أوكي. منتصر.
4: أهلا بكم.
0: صباح عليك. شنو أحوالك منتصر؟
4: فضلك وربي يخليك أخويا.
0: أشكرك. صباح.
4: تحية لهين بنزرت زاد أخويا، نحبوها بنزرت.
0: أي تونس كاملة. إحنا بلادنا راهو صغيرة من الشمال للجنوب، كنا توانسة. ها يا سيدي. كيف
4: تصير عزيز أكثر.
0: منتصر وإيمان أنتم على الفيسبوك شاركتوا معنا في بالفيسبوك. شنبدا مع إيمان ومنتصر؟ نبدا مع إيمان. إيمان شو عندك سؤال يا إيمان؟ شو إيمان؟
3: أي بس ما في.
0: أوكي، عندك تحب تقول حاجة إيمان؟ لحظة برك بداية وليد نقص لي شوية في شنو تحب تقول إيمان؟ خاطر مشكلة في الريزو، مشكلة بتاع الريزو. شنو تحب تقول؟
3: قلت لكم بايا مشكلة بالبارس واني مهدوية.
0: أوكي. أنت من المهدية وتسكن في بنزرت، تحب تقول فوالا إيمان. أي إيمان سؤالك يقول في عام 1769 جيمس وات اخترع حاجة، زعما شنو اخترع جيمس وات عام 1769؟ اخترع محرك كهربائي، محرك بخاري، ولا محرك مغناطيسي؟ تصور بخاري، ما عارش. اي من
3: بخاري على ما
0: تعتقد. واعتقادك في بلاستو يا إيمان، إجابة صحيحة. جيمس وات عام 1769 اخترع حاجة اسمها المحرك البخاري. سي منتصر
4: نسمع فيكم. ايه
0: عندك شوية مع الكرة الرياضة؟
4: اي
0: مش نعطيك ثلاثة منتخبات عربية، منتخب فيهم لم يشارك في مونديال 1986 لكرة القدم، هل هو العراق، المغرب او تونس؟ 1986 شكون المنتخب العربي الذي لم يشارك في كأس العالم شو
4: العراق؟ منتخب العراقي
0: 1986 منتخب العراق، معناتها واحنا تونس مشينا لعبنا في مونديال 1986 يا منتصر. يا منتصر
4: اي نسمع فيك
0: مشينا لعبنا في 86 نحن.
4: لا
0: ماذا عليه؟ عليه تقول عراق، عليه تقول تسرع. اجابتك غلطة يا منتصر، لأنه المنتخب الوطني التونسي لم يشارك في مونديال 1986. ولكن رغم ذي سي منتصر، رغم أنك تسرعت ورغم أنك ما تعرفش اللي تونس ما مشيتش ل 86، فانه انتم الزوز عندكم كدوات من عندنا، اما الافضليه باش تكون الايمان لانه جاوبت اجابه صحيحه. ايمان
3: نعم.
0: وي يا ايمان، وي قل يا ايمان.
3: وي
0: شو
3: على الربع
0: ان شاء الله انتم
3: على باش نجمت ان شاء الله.
0: اوكي إيمان أنت بتمشي معنا فينال
3: بعدين
0: معك مع غازي باش تلعب
3: غازي من
0: المهدية
3: أي مهدية
0: معك مهدية مع مهدية أما هو مهدية في المهدية وأنت مهدية في البنزرت
3: أي
0: أقعد ما استنى شوية بعد شوية تكون موجودة مع غازي سيمون تسر
4: بالتوفيق للجميع أخوي
0: إن شاء الله بالتوفيق للجميع قل لي سيمون تسر تحبش تهز لولاد الكرتاجنات
4: والله
0: ماذا بيا
4: فرصة سعيدة
0: هاك اخويا انت شاركت على الفيسبوك وديما تشاركوا على الفيسبوك راه وزاده ما تخرجوش يديكم فارغه
4: ميرسي بوكو اخويا
0: دونك عندك تيكيت تمشي الكارتاج لاندز تلعب في مهرجان السعاده خلي السعاده ديما عاده من 8 حتى نصف الليل مبروك عليك يا منتصر رغم انه جبتك غلطه مكوبهم في سامر كويز ديما ربحين معانا تيكيت ايوي باي منتصر راي قول لي اشكو عم تسلم منتصر راي
4: عايشك اخويا ربي يفضلكم وان شاء الله بالتوفيق للجميع وان شاء الله جمعيه حمام نمس العلالي يا اخويا
0: ان شاء الله يا رب وان شاء الله ان شاء الله الهيئه المديره تعملوا هيئه مديره خاطر فما هيئه مديره تسييريه توا وان شاء الله ترجع الامور على العال حمام لمف
4: ان شاء الله ربي يفضلك وربي يخليك
0: اخويا عايش خويا عايش خويا عايش خويا منتصر باي باي فوالا دونك بعد شويه فينال مهداوي 100% بين غازي وبين ايمان هذا كنا نعرفوه بعد لحظات سمر كويز حتى الاربعه
1: Summer Quiz.

0: افرض مثلا مثلا يعني اني خصمتك يوم هذا يا حكيم حاضر معنا في سمر كويز.
1: عادل موجدك يربح
2: سمر كويز.
0: سمر كويز الفينال الثاني والاخير اللي حاضر معنا في حصه اليوم. برشا كادوات اليوم تعطى وخرجوا مازالوا شويه كادوات بالنسبه لحصه اليوم. الكادوات اما موجودين برشا بعدد كبيره لبقيه الحصص الاخر الصيف. احنا معاكم كونوا موجودين معاكم من ماضي ساعتين حتى الاربعاء من الاثنين حتى الخميس. ربحوكم عايشوكم شويه اجواء الصيف بالموسيقى اللي تفرشك. ديما نقول سيسر ويحكم في الاثنيه ديجا ديجا علي في الراديو توصل سلامات وين قاصد ربي. وكما قالت ناديه مصطفى سلامات سلامات سلامات. الغنايه اللي تفاعل معها برشا وليده الريفي ورجع فلاش باك للثمانينات وللتسعينات. العز شبابه في الثمانينات اسمعها في الستينات او انتوكا. تحيه للناس الكل وين ما قاعدين يسمعوا فينا. فينا باش يتلعب بعد لحظات غازي وايمن. ايمن ايمن الو ايمن إيمان عندك مشكلة برك في الريزو. المشكلة الوحيدة اللي عندك ريزو. يا إيمان.
3: حاولت
0: البلاصة أوكي. به. لا مش سبق. زيد حاول البلاصة بالكدا. زيد حاول البلاصة بالكدا. أقعد حاول تلقى بلاصة. خنشوف غازي. غازي
4: أهلا وسهلا كريم.
0: أنت في الدار أمورك واضحة 5-5 ريزو
4: صبا
0: صبا أوكي. إيمان
3: ألو
0: ألو
3: حاولت
0: ما زال فما إشكالية يا إيمان. لا صعيب كان نجم نسمعك إيمان. صعيب صعيب صعيب شوية. حاول انت عامله كيت ولا اوبارلير ولا شنو بالضبط؟ شنو
3: هيك
0: سبا؟ اي فوالا سبا نحلو اوبارلير مش نجم نسمعك. ليه سبا تو؟ اي تحب تسلم على غازي انت من مهدية. هاي سلم عليه. هاي
3: سلام يا
4: غازي. انا ايمان سبا لبيت نحويلك.
3: الحمد لله الحمد لله صلى مرجوح عليك
4: بيوتي. عايش كنت زيدة ايمان من منطقة الرجيش الساحلية. وحييكم كريم.
0: اوكي اوكي كتكملوا هاني موجود. انا هاني حاضر هاني قاعد نسمع فيه. كملوا سلموا هاني موجود.
4: يا هنا كريم.
0: اه سيدي.
4: هاوك من بنزرة المهدية معناها زوج شواتة من اروع ما تم في البلاد وندعو المواطنين والمستمعين لاستغلال الصيف من الصيف.
0: فوالا اما فاتتك معلومة ما سمعتهاش بكري شوية من عند زيمان. قلت لك راني انا اصلي من المهدية اما نسكن في بنزرت.
4: حبيت نقول لك انا من بنزرت لان هي تو مقيمه في بنزرت وانا قلت لك انا كانت في مرجيش.
0: اوكي اوكي
3: كلامه صحيح. من اجمل الشواطئ في بنزرت والمهديه.
0: فوالا
4: صحيح يا ايمان.
0: فوالا اي سيدي بعد حصه التعارف هذيا باش نمشيو للاسئله. والبدايه باش تكون بغازي اللي بدا معنا دور نصف النهائي الثالث. غازي
4: اهلا وسهلا.
0: اهلا وسهلين يا غازي.
4: مرحبا.
0: سؤال يقول غازي فما ملاعب متاع كورة خرج من الحبس في كأس العالم اللي تعملت في إسبانيا. خرج من الحبس ولكن توج في نهاية كأس العالم. شكون هو هذايا؟ هل هو مارادونا سكيلاتشي ولا باولو روسي؟
4: باولو روسي.
0: باولو روسي. وعلاش وعلاش باولو روسي؟
4: في بالي عام 86 هزيمته إيطاليا.
0: وسكيلاتشي لا
4: سكيلاتشي في التسعينات.
0: في التسعينات قلب
4: الوزن. ومارادونا دخل الحبس معناه في السنوات الأخيرة اللي بعد ما رترت.
0: أوكي دونك
4: وانت عاد أهل مكة أدري بشعب

0: أهل مكة أدرى بشعابها، ما هوش دياغو أرماندو مارادونا، ما هوش سكيلاتشي، باولو روسي الإيطالي اللي توج مع المنتخب الإيطالي في كأس العالم. من السجن إلى منصة التتويج كما كتبت وقتها الجرائد في الوقت هذاك. أوكي جابت صحيحة غازي. أيمن. أيمن.
1: نعم.
0: سؤال إن شاء الله إن شاء الله ركز برك.
1: إن شاء الله.
0: طفل عمره 4 سنوات بحذاه طفل واحد آخر عمره عامين، إذا طفل لين يوصل عمره 100 سنة قديش يكون عمر الطفل الآخر اللي بحذاه؟ يكون 94، 96 ولا 98؟
1: 98.
0: ما ينجمش يكون 96؟
1: والله عندي
0: أولاد التوأم قالوا لي 98. صار هم اللي قالوا لك مش أنت اللي خممت؟
1: هم قالوا لي.
0: باه إجي نخموها بشوية بشوية. إيمان تو هو طفل عمره 4 سنين والآخر اللي بحذاه عمره عامين.
1: هاي
0: قداش الفرق بيناتهم؟
1: عامين.
0: كي يوصل واحد 100 سنة اللي نحكيه على الأربع سنين قداش يكون الطفل الصغير الآخر؟ فوالا دونك هما ممتازين وانت ضعيفه في الرياضيات.
1: فوالا
0: اوكي اجابه صحيحه. 98 سنه وقتها يبدا عمرهم. هاي سيدي سؤال فيصل بيناتكم، نزربوا شويه خاطر حسين كل حسب باش ناخذوا له 6 دقائق سؤالي. اوكي حسن يضحك المره تسلموا عليه. هاي سيدي السؤال يقول بيناتكم الزوز غازي عطينا ضريبة كم تاع 116 بكري بكل جوارحك
2: إن شاء الله.
0: أين سيدي دور ليليا في مسلسل منامة عروسية اللي تم عرضه سنة 2000 شكون مثله دور ليليا؟ دور ليليا في مسلسل منامة عروسية شكون عمله دور ليليا؟
2: درساف مملوك.
0: درساف مملوك ما هيش درساف مملوك. شو ما فماش احتمالات؟ فما شكون عمل ليليا منامة عروسية؟ ليليا باش نسهل لكم شوية، اللقب جندوبي.
2: الجندوبي يواجه الجندوبي.
0: هي واجهة الجندوبي غازي. أما إيمان جاوبت قبل.
1: الحمد لله يا رب.
0: فوالا واجهة الجندوبي هي اللي عملت دور ليليا في منامة عروسية. غازي وإيمان ليدي اند جنتلمان. اوكي هاي سيدي حنعدي الوقت كله ضحك وهزار. ايمن
1: نعم
0: ولي طيح لي شويه في الطبيخ خاطر هذايا وقت شنو تحب؟ عندك 3 كادوات باش تختار منهم بما انك انت الرابحه معنا اليوم. غازي اقعد معايا.
2: اوكي كريم.
0: عندك لونيت، عندك اشتراك في تقي اكاديمي، عندك كارتاج لانت، شو تحب تختار مدام إيمان؟ آخر قرار مدام؟
1: آخر قرار يا أولادي هما ربحوني.
0: أولادي هما اللي ربحوني، هما تاج راسي، هما اللي هاي مبروك عليك ملا مدام إيمان اشتراك في تقي أكاديمي. شكون تحب تسلم يا إيمان؟
1: نحب نسلم على راجلي مراد، نسلم على أمي العزيزة وخواتي وكل من يعرفني.
0: شكرا إيمان. سلم عليهم آدم وأحمد. باي باي باي باي إيمان. غازي
2: أهلا وسهلا كريم.
0: أنت ما نجمش تهبط الكارتاج لانزا؟ غازي
2: نعم
0: نجمش تهبط؟
2: نجم نعم
0: نجم تهبط.
2: أي
0: آخر قرار؟
2: آخر قرار
0: يا خويا ملا اهبط الكارتاج لانت وكون موجود في مهرجان السعاده وخلي السعاده ديما عاده. كارتاج لانت فلك مع يو يعطيوك تكيت باش تكون موجود من 8 حتى نصف الليل. مبروك عليك يا غازي. اي على شكون تحب تسلم صديقي؟
2: نسلم عليك وعلى زملائك في بعض الشباب ودمتم متأخرين، على زوجتي، على اولادي، على امي وديتيكات صغير تلميذ اليوم عيد ميلادها فرح شابو ومنه وشفاء لبنية أخرى من طن سخرت الجمعة
0: دي خلينا نتمنوا لنا الشتاء ويعطيك الصحة يا كريم ودمت متألق. شكرا باي باي تحياتنا ليك سي لطفي. فوالا دونك هذوما اليوم حاولنا الماكس نربحوا الناس الكل تروح فرحانة كل نهار من الاثنين للخميس ماضي ساعتين حتى للاربعة. بعد شوية حسن الطاهري جي برشا أخبار خاصة بالعلوم أكيد جدا هوك عندكم فرصة من الاربعة حتى للخمسة كل نهار خميس أنكم تشوفوا آخر المستجدات في العلوم. شكرا وليد مسالش وليد بعثنا شويه الموسيقى خليها تمشي الاغنيه مش مشكلته حسين مش مشكلته يخو عليها حسين بعض لحظات. شكرا حمزه شكرا منال شكرا الناس الكل تقابل معكم فقره بالاوقات غدوه في الساريه من 9 ونص حتى الماضي ساعه من هنا الغادي قولكم باي باي. سمر كويز
3: سمر كويز سامر كويز
4: من الاثنين للخميس
3: مع عربي ويصال وكريم
4: الجو والفن والربح لكل مضمونين
3: الكل مضمونين.
4: سامر كويز
3: من ماضي ساعتين للأربعة عاد الموشتك يربح.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم. توا الاربع واربع دقائق في استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. مرحبا بكم مستمعينا على موجات اذاعه الشباب. كريزي ساينس بدات توا تتواصل حتى للخمسه، ساعه من الابتكارات وقصص النجاح والكفاءات والأخبار العلمية والتكنولوجية وأخبار الذكاء الاصطناعي. اليوم أربع استضافات مهمة، بعد قليل بشكون معانا من إيطاليا الباحثة التونسية ميسل يزيدي المشرفة على فريق. شنو عمل الفريق هذا؟ قام ببحث جيولوجي على الجانب الأيسر لكوكب عطارد. علاش كوكب عطارد وش نعملوا بها احنا الدراسات على جيولوجيا الكواكب؟ نحكي أيضا مع الشاب التونسي الطالب محمد أديب بوفحجة، مطور منصة بيئية بالذكاء الاصطناعي تخدم الفلاحين، يكون ضيفنا الثاني في لقنا اليوم. صناعة المحتوى الموجهة للذكاء الاصطناعي، موضوع حديثنا بيجي يكون مع أشرف عشاش في النصف الثاني بعد الأربعة ونص، ونختم لقانا مع الحديث مع الأستاذ والباحث محمد أمين الغرياني رئيس الجمعية التونسية للبحث العلمي لتقديم برامج وأنشطة الجمعية في لقانا اليوم في كريزي ساينس. في الإخراج التقني وليد الريفي، في ديجيتال منال، ومن أمام ميكروفون كاميرا استوديو إذاعة الشباب حسن الطهري. أهلا وسهلا.

0: اهلا وسهلا بكم مستمعينا، مرحبا بكم على موجة إذاعة الشباب. هذه كريزي ساينس حتى للخمسة على العشية، مباشرة إلى إيطاليا. وضيفتنا الآن كما أعلنت منذ قليل الباحثة التونسية الدكتورة ميساء اليزيدي، باش تحكي لنا على واحد من إنجازاتها العلمية الجديدة. دكتورة ميساء، مساء الخير، مرحبا بك.
1: عسي مسي حسين عسليمة.
0: صوت مازال مش واصل، باهي في انتظار.
1: الو
0: ميساء.
1: وي الو ميسا. نسمع فيكم. الو
0: باهي ميساء، اهلا وسهلا بيك.
1: الو،
0: ضيفتنا هي الدكتورة ميساء اليزيدي، الباحثة التونسية المختصة في علم الفلك. اهلا وسهلا مرة اخرى ميساء. اهلا وسهلا بك. توا صوت خمسة على خمسة. مرحبا بك دكتورة ميساء اليزيدي، الباحثة التونسية المختصة في علم الفلك. شنو أحوالك؟
1: الحمد لله لاباس. عايشك سي حسين؟ الحمد لله سبا.
0: نهنيوك بهذا الانجاز العلمي الجديد. نمشي معك مباشرة للموضوع اللي هو بحث جيولوجي حول كوكب عطارد.
1: صحيح. اي
0: باه، تحديدا الجانب الايسر هكا ولا
1: هو اللي معناتها باش نكون واضحه، ماهوش الجانب الايسر، معناتها باش نصح المعلومه، ماهوش الجانب الايسر، معناتها نعرفوا اللي هو سطح الكوكب نتاع عطارد مقسوم لي دي بارتي، معناتها البول سود والبول نور. دونك القسم اللي نخدم فيه انه هو ايكواتوريال، معناتها موجود في منتصف الكوكب. اللي هي في المنطقه اسمها امينيسكو، اللي هي النصف الايسر نتاع المنطقه هذه نتاع الكوادريونغل.
0: باهي دكتورة ميساء اليزيدي، هل الاختيار على كوكب عطارد لأنه وصلحني إذا المعلومة غلط، أنه عطارد التضاريس شبيهة شوية بكوكب بالقمر، شبيهة بالقمر، صلبة، التضاريس صلبة وفيها فوهات؟
1: صحيح. دونك كما نعرف في النظام الشمسي عنا الكوكب المريخ شبيه برشا بكوكب الارض، عنا زادا كوكب عطارد شبيه برشا بالقمر. جيومورفولوجي نتاع السيرفاس، لا ديستريبيسيون نتاع لي كراتير ونتاع كيلكو ماتا ديبو نتاع السيرفاس موجودين، كما مثلا الهلوس ولا ماتا اوتر ستركتور ماتا موجودين في السيرفاس، يشبهوا برشا للقمر اللي هي اقرب جرم سماوي موجود في نظام الشمس للكوكب نتاعنا.
0: اي علاش الاختيار على كوكب عطارد لهذه الدراسه؟ لانه نحب المستمع يفهم علاش احنا نتوجه لدراسه جيولوجيا الكواكب.
1: دونك كوكب عطارد هو نعرف هو كوكب فقير من ناحيه ليميسيون سبيسيال، معناتها ليميسيون سبيسيال كلهم موجودين اما للمريخ اما للمشتري اما لجوبيتر. مالغري كوكب عطارد عنده اهميه جيولوجيه كبيره برشا برشا، علاش؟ خاطرو اول كوكب تكون في المجموعه الشمسيه، دونك يعطينا فكره حتى على مستقبل الكواكب كيفاش باش يوليو معناتها في المستقبل. ثاني حاجه عنده ستركتور تيلوريك، معناتها هو سيتون بلانيت تيلوريك، معناتها كيف كوكب الارض كيف كوكب المريخ. ثالث حاجه زيد باش نفهموا لي بارامتر فيزيكو شيميك نسبه الى قربه للشمس، خاطر هو اقرب معناتها كوكب للشمس. دونك لي تيود نتاع البلانيت هذه يعطينا حتى فكره على شنو باش يولي محتمل المستقبل نتاع الكواكب الصخريه الاخرى اللي موجودين منهم كوكب الارض، كيف نعرف المريخ الارض فينوس وعطارد. دونك الدراسه نتاع كوكب هذا اللي هو اقدم كوكب في المجموعه الشمسيه، اول كوكب تكون في المجموعه الشمسيه واول كوكب معناتها في مواجهه الشمس، هو يعطينا فكره على شنو تنجم توصلها كوكب الصخريه في معناتها ما بينهم كوكب الارض. وزاد تعطينا كيفاش كوكب كواكب منهم كوكب الارض باش نفهم معناتها كيفاش تكون البلانيت تيلوريك. هذا يساعدنا برشا باش نفهموا حتى كوكبنا اللي نحن عايشين عليه.
0: باهي واضح. كي تقول الاول في مواجهه الشمس يعني الاقرب من حيث المسافه هكا ولا لا؟
1: نعم، هو اقرب معناتها كوكب في معناتها اديستونس بالنسبه للشمس، معناتها هو اول كوكب بيواجه معناتها في الاشعه الشمسيه، معناتها لي راديو سولير لي ريون سولير.
0: باهي واضح. توا فهمنا انه دراسه جيولوجيا الكواكب تساعدنا على دراسه جيولوجيا الارض او تاريخ او حياه الارض عفوا، هكا ولا هذا اللي حبيت تقوله؟
1: صحيح. صحيح، وزاد تعطينا حتى فكرة على شنو ينجم احتمال معناتها شنو تنجم تكون عليه الأرض في المستقبل، معناتها نحكيو على مليارات السنين.
0: نعم.
1: خاطر الكوكب المريخ كان باش نرجعو معناتها للليستواغ جيولوجيك نتاعو، ما كانش هكايا، كان أكبر في الحجم بعد كتقلص على روحه، أعطاه معناتها عدد ديمونسيون أصغر. هذيك كاش معناتها كيفاش كوكب يتقلص معناتها في الحجم، معناتها تنقص الديمونسيون نتاعو. فما بليزيوغ فينومين معناتها جيولوجيك نشوفوهم في كواكب أخرى ما نشوفوهمش في الأرض، وساعات نشوفو لو ميم فينومين موجودين في الأرض موجودين في كواكب الأخرين. دونك هذا سكون أبيل لا جيولوجي كومباراتيف، معناتها مقارنة الجيولوجيا في الكواكب الصخرية اللي منهم الكوكب اللي نحن نعيشو عليه.
0: نعم، باهي. الفكرة على الفريق اللي يشتغل معاك على العمل هذايا، جنسيات مختلفة وكلهم من إيطاليا وأنت تكون التونسية الوحيدة فقط، شنو نجمو نعرفو عن المجموعة اللي اشتغلت معك على البحث هذا؟
1: دونك الفريق العمل هو بقيتي انا، معناتها انا رئيس معناتها المجموعه، الفريق البحثي اللي انا القائده نتاعو. دونك يتمثل في انا معناتها باحثه في المعهد الفلكي الوطني في ايطاليا. معنا باحثين.
0: ميسا خليني نقاطعك، ميسالش تعطي السن نتاعك، نعرف انه صغيره في السن، اما هنا نحب قائده الفريق الناس اللي يسمعوا توا يعرفوا عمرها قديش. يقلق مع انه ما يجيش انه نسالوه على سن المرأة.
1: لا ما يقلقش، ما يقلقش بالكل. نعمل تقريبا 34 سنة، معناتها عيد ميلادي في قرابة 15 يوم نعمل عيد ميلادي.
0: نقول لكل عام وانتم تحيا بخير مسبقا. فقط انا حبيت ناكد على النقطة هذه، انه صغر السن معناتها ما يمنعش معناتها انك تكون عندك الكفاءة العلمية الكبيرة هذه وتقود فريق معناتها من اختصاصات علمية في تجتمعات كلها في علم الفلك. ان قطعتك، خليك تكمل الفكرة.
1: العمر صغير ما الحلم كبير، دونك ما هذا ماهوش بحاجز معناها انه معناتها واحد ما يوصلش يحقق حلمه. دونك الفريق العلمي بقيتي انا، معناتها انا رئيس الفريق العلمي هذايا، فيه زوز اعضاء من ثلاثه اعضاء عفوا من وكاله الفضاء الاوروبيه، فيه عضو من وكاله نازا في امريكا، عندنا زوز اعضاء في ايطاليا، واحد باحث معنا في اليابان في يخدم معناتها معنا، وعندنا باحث ايطالي في شيلي، ومعنا زوز باحثين توانسه في جامعه تونس المنار. دونك هو فريق عالمي، معناتها انه كولابوراسيون انترناسيونال.
0: معك زوز من جامعة تونس المنار، هذه معلومة مهمة.
1: معنا زوز أساتذة، نعم، من جامعة تونس المنار، كلية العلوم بتونس.
0: بعد هذا المشروع أو البحث، شنو العمل الجديد اللي مش تشتغل عليه؟
1: دونك قاعدة أممتو عنا نخدمو مشروع موجود معناتها في إيطاليا، معناتها مع نفس المؤسسة، نخدمو على وجود معناتها لي تراس نتاع لو ليكيد اللي هما موجودين في البول سود نتاع مارس. دونك شفنا معناتها بالانسخيمون اللي هو مارسيس، شفنا معناتها دي ايدونتيفيكاسيون معناتها لي مي موجود سوليتا ليكيد على البول سود نتاع مارس. دوكو هذي معناتها البروجي قاعد معناتها اون بروغريس، وإن شاء الله معناتها باش نكملوا ما بين إيطاليا وما بين الصين، معناتها هو بروجي كولابوراسيون بجينيه في إيطاليا باش نكملوا في الصين.
0: ممتاز. ميسا اليزيدي بالتوفيق ليك، احنا حبينا نبداو معاك حتى نوريو قصة من قصص النجاح في المجالات العلمية، وانت واحدة من الكفاءات العلمية اللي نجحت وتفوقت في خارج تونس. بالتوفيق، وان شاء الله يكون عنا لقاءات أطول شوية في كريزي ساينس على موجات إذاعة الشباب. شكرا ليك ميسا.
1: يعيشك سي حسن، يعيشك، ميرسي بيان، بون جورني، ربي يخليك، يعيشك
0: سيما. مكملين معكم مستمعينا في كريزي ساينس حتى الخمسة، بعد شوية باش نحكيو على منصة بيئية ذكية للفلاحين. أهلا وسهلا.

0: ألفة بن رمضان عامل مغناني جديد. هذه الفنانة في صائف 2026 نحن نمشي مباشرة ضيفنا الثاني الطالب والمبتكر محمد أديب بوفحجة، مطور منصة بيئية ذكية للفلاحين. أديب شنو أحوالك؟ عسلامة.
1: أهلا وسهلا بكم، كيف مستمعي ذات الشباب؟
0: بداية شنو نجم نعرف عليك أديب؟
1: باهي، أنا طالب تكنولوجيا معلومات واتصالات بالمعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا بماطر، كذلك إعلامي ومؤسس منصة إعلامية مختصة في الإعلام الشبابي، كذلك هي سينيماس ميديا للشباب، ومخرج أفلام وثائقية.
0: وعلاش مشينا المنصة الذكية موجهة للفلاحين؟ منين جات الفكرة؟
1: هي الحقيقة الفكرة مقسمة على دو فولي. الفولي الأول كان في الفاكولتي، عندي بروجي نحضر فيه على يوتي، كان لوكال معناتها ان كابتور يقيس لوميديتي وتمبيراتور متاع التربة. ايدي الحقيقة كانت لوكال، بشوية بشوية جاني ان بروجي لو كري دو لا تيغ فاس على سواف، نخدم فيه مع جمعية التضامن المدني بتونس على ان فيلم دوكيمونتيغ يوثق المرحلة والفترة اللي عاشوا فيها الفلاحين والصيادة نتاع شح المياه في السنوات الفارطة وتأثيرها عليهم. دونك قابلت فلاحة وصيادة لقيت فما نقص الحقيقة في المعلومة العلمية عندهم، دونك قلت علاش لا، لكن ليدي نتاعك الكابتور اللي يقيس الهوميديتي والسخانة نتاع التربة اللي خدمته في الفاكولتي، علاش ليه ما نطوروش لهم بشوي بشوي ولي ان بلاتفورم كبيرة تتهم الفلاحة وتهم الصيادة.
0: باهي، عمليا كيفاش كيفاش يصير التعامل مع المنصة؟
1: باهي، عمليا هو بالنسبة للفلاح ولا للصياد يجب يكتب اي موتور دو ريشيرش كسوا جوجل ولا اي حاجة، منصة بيئية ذكية تونسية تطلع له اللولانية اغريمير اي اي، جوست ينزل عليها يلقى في الطقس الحالي، معناتها يلقى الساعة 24 ولاية، يختار الولاية نتاعو الطقس الحالي الموجود، مؤشرات بيئية باش يلقى برشا قداش فما هوميديتي في الزون هذيك أو كل شيء، وبعدين طول باش يلقى الإرشاد للفلاح، هل ينصح بالصيد اليوم، هل ينصح بالسقي اليوم، معناتها وقتاش يسقي وقتاش لا، معناتها بالوقت بالضبط، كيف كيف المحاصيل المناسبة للزراعة والآفات. تو كيف ما نعرفوا تو في الوقت هذا الصيف فما عندنا الجراد موجود بكثرة، دونك يقول له انتبه من خطر موجود معناتها على المحصول نتاعك، كيف كيف باش نلقاو بعدها ارشاد للصيد، كيف كيف باش يقول وقتاش الوقت المناسب للصيد وشنو انواع الحوت الموجوده. بعدين في نفس الباج، في نفس الباج هذا تنحكي لك كباج، بعديك في نفس الباج يهبط باش يلقى انا جون اي اي يتحدث معاه كسوا الفلاح ولا الصيد، اذا لقى اي صعوبه معناها كان لقى اي اشكال في نبتة من النباتات هذه بالنسبة للفلاح ولا الصياد تعرض لأي حاجة تعرض لها الصياد اكزامبل شي يسأل عليها لاجون اي اي هذي يعطيه لي سوليسيون.
0: دونك اديب خليني نقاطعك، مش ناخذ بلاصه انا صيد يقول لك تو انا بالله تو انا نعرف مثلا داخلين الايامات الجايه في جهه بنزرت مثلا الفتره تاع الورقه وتاع القاروس متعودنا، يقول لك علاش انا لازمني ندخل المنصه وبذكاء اصطناعي، كيفاش تقنعني انه انا لازمني نتعود انه نستعمل المنصات هذوم؟
1: بيان سير، هو الساعة كيف ما حكيت أنا من الأول فما شانجمون كليماتيك صار، ولهنا زاد عنا نقص المياه الحلو اليوم تاع المطر أثر على ديز سبيس موجودين في البحر، وفما ديز سبيس انقرضوا عنا وفما ديز سبيس جاو جدد، تو كيما سمكة الأرنب معناتها تو السنوات هذيا جديدة تتسمى جات على السواحل نتاعنا في تونس. دونك فما اسماك ماهيش ما نعرفوش
0: مألوفة بنصح التعبير
1: ما هكاك، دونك لهنا هي باش تحدد له الانواع الحوت الموجوده في الزون نتاعو هو بالضبط، واسكو في الزون لهنا اترافير جي بي اس فما حوت والا لا. زاد
0: ايواش
1: هكاك خاطر يجم يعرف حاله الطقس ما يعرفش اسكو فما حوت ولا لا، يعني اتخافيغ الانتليجنس ارتيفيسيال والمؤشرات البيئية يعرف الزون اللي هو موجود فيها الصيد هل فيها حوت وإلا لا. البورسنتاج زادة تعطيه 95% 60% دونك تعطيه قداش فما نسبة متاع حوت.
0: فهمت، واضح واضح. هي في هذه المرحلة المنصة مجانية بمقابل بعد عامين ثلاثة باش تولي بمقابل، حطنا شوية في الصورة.
1: هي إلى الآن الحقيقة مجانية.
0: أيوة.
1: هي إنيشياتيف مبادرة.
0: تخوف إلى الآن هذه تخوف.
1: لا لا، هي كيف ما قلت هي مبادرة، مبادرة الحقيقة خدمتها توا معنا بالشراكة مع جمعية التضامن المدني تونس.
0: أيوة.
1: ومعي تو الفاكولتي نتاعي كون بارتنير اوسي دونك مجانية. لوبجيكتيف نتاعي يعني قلت انه نطور المعلومات العلمية الموجودة للفلاح وللصياد.
0: واضح.
1: دونك سورتو للصياد انه يعرف لي زون اللي باش يصطاد فيهم حوت ولا، ويعرف المؤشرات خاطر فما حاجة مهمة انديكاسيون باهية برشا، ارتفاع موجة البحر هنا لحماية الصيادين وقت اللي يصطادوا تعطيه ارتفاع مش البحر وقداش تبقى من ثانية.
0: واضح واضح. منصة ممتازة للفلاحين والصيادين، منصة بيئية ذكية كما الاسم متاحة. محمد أديب بوفحجة، احنا من خلال المصافحة السريعة هذه كان الاتفاق انك تكون موجود، لكن تعذر عليك لعدة اسباب، ان شاء الله في لقاءات اخرى تكون حاضر بحضنا هنا في الاستوديو. حبينا نقول لك برافو، يعطيك الصحة، بالتوفيق، ان شاء الله نشوفوك في مشاريع تكنولوجية جديدة. شكرا لك محمد أديب بوفحجة، يعطيك الف صحة. كان معنا محمد ديب بوفحجة، مطور منصة بيئية ذكية للفلاحين. مرحبا بكم مستمعينا، حتى للخمسة بعد شوية نحكي ذكاء اصطناعي. أهلا وسهلا.

0: الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم من فضاءات الترفيهية، وبرشة برشة برشة جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز
2: من الاثنين للخميس،
3: من ماضي ساعتين للأربعة.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
5: موجز الأخبار.
6: تحية متجددة من فريق الأخبار. تم منذ قليل الإعلان عن نتائج دورة المراقبة بكالوريوس 2020 عبر الإرسالات القصيرة، تهانينا للناجحين. منظمة الأليكسو مكتب تونس تحتضن اليوم وغدا النسخة الثالثة إفريقيا من تظاهرة نيكست جين 26 في تونس، التي تجمع بين التعليم والابتكار والصناعة لبناء مهارات المستقبل. وتنتظم هذه التظاهرة تحت شعار فكر ثم تصرف ثم كن من الجيل القادم ببادرة من الشركة الناشئة المختصة في التكنولوجيا والروبوتيك أكاروبوتيكس. ويجمع هذا الحدث أكثر من 4000 مشارك من صانعي القرار والمستثمرين والشركة الناشئة والشباب المبتكر، بهدف سد الفجوة بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل وتحويل الكفاءات الإفريقية إلى رافعة للتنمية الصناعية. تختتم اليوم بمنطقة ياسمين الحمات أشغال المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال، الذي تواصل على امتداد 3 أيام. ينظم المركز الثقافي والرياضي للشباب ببن عروس انطلاقا من الغد البرامج الميدانية للمخيم الصيفي الشباب الأخضر التونسي الإيطالي، والذي ينظم بالتعاون مع جمعيات محلية ودولية فاعلة. وينعقد الحدث تحت عنوان معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقات شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة. يجمع المخيم 20 شابا وشابة من تونس وإيطاليا لتنفيذ ورشات ميدانية حية لرسكلة الخشب والبلاستيك وصناعة الأثاث وتركيز نقاط الفرز، بهدف مجابهة الضغط البيئي بالجهة وتحويل الوعي الشبابي لممارسة مواطنية ملموسة. في العالم، إيران تعلن ضرب أهداف أمريكية في الكويت وقطر والبحرين وتستعد لدفن خامنئي. مسؤولون إسرائيليون أفادوا أن الغارات الأمريكية أدت إلى مقتل 14 وإصابة 78 آخرين. نشكركم على حسن الإصغاء، دمتم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
7: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.

0: اهلا وسهلا من جديد مستمعينا، كملوا معكم لقانا. لكن قبل هذا كل الف مبروك للناجحين في دورة المراقبة في كل الاختصاصات. ان شاء الله ديما فرحين الناس الكل بالنجاح والتوفيق، وحظ اوفر للي ما نجموش انهم يجتازوا هذه الدورة. ان شاء الله العام الجاي مرة اخرى الف الف مبروك. نمشي وتوا للاستضافة الثالثة في لقانا اليوم، أشرف عشاش، صانع محتوى الاختصاص متاع الذكاء الاصطناعي من خلال صفحة فازا اي اي. معنا مباشرة أشرف عشاش، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا سي حسين، ميرسي على الاستضافة
0: وشكرا لك أنت على قبول المشاركة معنا، وأنه دخلنا للعالم تاع صناعة المحتوى الموجهة والمخصص للذكاء الاصطناعي. أشرف عشاش، احنا نعرفوا الصفحة، نعرفوا المحتوى اللي تعمل فيه، شنو نجمو نعرفوا عليك احنا؟
1: باهي، أني حاب نعرف ساعة شوية بروحي. أني أشرف العشاش، إتيديون إلى حد الآن، ولد المدرسة التونسية، قريت حتى الليسانس في الليكوليتاتيك، وعملت ليسانس وانفورماتيك في إيزيتكم حمام سوسة. بعدين كملت أن سيكل دانجنيور دانفورماتيك دون الدومين دو سانتي إيزيت 4 في فرنسا.
0: كملت
1: ان شاء الله على بواب التكميل، مازال لي شهير شهرين ونعمل السوت ونص تاعي ونكمل ولي ناخذ تيتر انجينيور.
0: ان شاء الله ان شاء الله بالتوفيق. انجينيور
1: انفورماتيك بور لا سونتي. وفاز ياك في جيت فاز ياك في جيت، انه هو قبل احنا في دومين الانفورماتيك طول 3-4 سنين تالي، باش تنجم تلقى خدمه لازم تتعلم تكنولوجيا وتتعلم لونجاج معين تاع البروغراماسيون تاع ديفلوبمون. وهما اللي هارد سكيلز اللي تتعلمهم، وزاده لازم تكون عندك شويه سوفت سكيلز، كيفاش تعمل بريزونتاسيون بالباوربوينت، كيفاش تنجم تعمل زاده دي دوكيمون كل وورد دي رابور كل شيء. هكما الكل زاده هما نعتبرهم دي سوفت سكيلز. في اخر عبيد واللي نشوفه في التكنولوجيا الجديده اللي تخولك باش تبني باغ اكزومبل دي بريزونتاسيون دو مانيير بلو سامبل بلو رابيد ليد دو لانتيليجونس ارتيفيسيال، اللي هو كلها باغ اكزومبل خبر ان تيكست قول له حضر لك اون بريزونطاسيون تحكي على تاريخ تونس. يبقى في 5 مينوت تي لك بريزونطاسيون حاضره. وفكره يا اني كنت نجيب لك حبي معناتها كيلكو ايدي كيما هيك تاع انتيليجونس ارتيفيسيال دي سيت ويب، معناتها يخولوا لك باش تصنع باغ اكزومبل اون بريزونطاسيون ان سي في، حاجه تسهل لك عليك الخدمه نتاعك. اذا كنت تخدم ورا الاورديناتور، اي انسان يخدم ورا الاورديناتور الكونتوني تاع فاز اي اي نجم يلقى حاجه اللي تسهل عليه. وجات الفكره انه صحابي راهو بني باركوا نبارطاجي معاهم معناتها كيلكو تكنولوجي كيما هيك ولا حاجه بالانتليجنس ارتيفيسيال اللي تعاونهم في خدمتهم. قالوا لي وانت عندك معناتها الطريقه تاع انك توصل معلومه بسهوله، علاش ليه ما تجربش تعمل كونتوني؟ وبديت ما غادي كي قلت علاش ليه، زاد نحاول نبارطاجي شويه المعرفه نتاعي. وحنحاول ماكسيموم ان شاء الله وربي ثبتنا على المنوال هذا، نحاولوا كل بريود كل حاجه تهبط جديده نحاولوا نعملوا عليها ريكاب ونفسرها بالتونسي للبوبليك التونسي بتاعنا، خاطر حاجه باهيه على الاخر وحاجه كي بارتاجيها مع العباد باش نعملوا تعب المعرفه على الناس الكل.
0: معناتها كي نشوفوا الفيديوهات فما موهبه كبيره، معناتها هل انه تعودهم ولا بالتدريب قد عاودت المرات الاولى عاودت من بعد ولا شيء الامر عادي معناتها بالنسبه لك؟ معناتها فما مهاره كبيره، معناتها برافو عليك، نحييك على القدره على التبليغ بالطريقه هذيك.
1: عايشك في حتين الحقيقة، أيامات الأولى تشوفوا الفيديوهات الأولى الحقيقة يعني كراهم نخمم نفسخهم حتى روحك هيك مكش أليز شوية بشوية، مش في نهار ومش في اثنين ومش في فيديو ومش في اثنين. أما مع الممارسة كل شيء يسهل، المونتاج باش يسهل عليك، الكتيبة تاع السكريبت تاع الفيديو باش تسهل عليك، تولي تفهم أكثر معناتها الببليك شنو الحاجة اللي تلقاها بسهولة وشنو الحاجة اللي تصعب عليه. وبشويه بشويه معناها لازم اي عبد اللي خمم باش يدخل في الدومين تاع الكرياسيون كونتينيو باش بارتاجي المعرفه ما يبخلش، خاطر كي بديت لا نعرف لا نعمل مونتاج لحد شيء، جيت قدمت وطورت بالكاميرا نتاعي ما لازمش حتى ماتريال، والاول شطلع خايب والثاني يطلع خايب ويبدا يمشي يتحسن. والحقيقه مش باش تلقى دي ميساج خايبين من الاول، ديما من الاول تلقى اصحابك يشوفوا الكونتينيو نتاعك يزيدوا يشجعوك. لي كومونتير الخايبين الحقيقه يظهروا من بعد شهر شوية كيولي معناتها كونتوني نتاعك توصل برشا عباد.
0: اي
1: باهي، معناها هكا مش حاجة زادة تبخلك، زادة معناتها هكا هما آراء العباد في الأخير.
0: ما في الاخر النقد لازم نتعلموا نقدوه. اي باهي اشرف عشاش توا الذكاء الاصطناعي معناتها كيما قلت انت عامين التالي ودخل بقوه الذكاء الاصطناعي ولا حاضر معناتها هل انه لازمنا نعملوا حدود بيننا وبين الذكاء الاصطناعي ولا نقدموا قدر الامكان وقد ما التكنولوجيا قاعده تتطور احنا نتبعوا بقوتنا فما حتى لتو فما تشوفهم اكيد فما شكون اللي مش قابل الذكاء الاصطناعي في الاخر اكيد سمعت الكلمه تي هذاك مخدوم بشات جي بي تي في الاخر تي هذاك الذكاء الاصطناعي في الاخر اي فما حدود شنو نعملوا معناتها كمختص اي
1: باه كمختص الحقيقه اني راه هو الحدود تريد كيش نعملوا حدود لارواحنا في الاستعمال تاع الانتليجنس ارتيفيسيال باش نقعدوا مؤخرين على لقيت العباد باش يستعملوا 100% باغ اكزومبل الانتليجنس ارتيفيسيال باش يستعملوه في معناتها حياتهم اليوميه باش يكونوا هما متقدمين علينا اسرع منا في الخدمه وخير منا في الخدمه خاطر الحقيقه تو الانتليجنس ارتيفيسيال واللي يعوض باغ اكزومبل 5 انجينير تجب في سوسيتا معنات أن الوتي دا انتليجنس ارتيفيسيو نجم يوصل يعاوف سانك انجنيور وهي حاجة تحكونا على الاخر وتسرع الديفلوبمون وتسرع معنات خدمة العباد كي تقول لي وي لازم نعملو الحدود لازم خاطر اني واحد من الناس لاحظت في اخر بار اكزومبل شهرين ثلاثة واللي تنحكي مع الانتليجنس ارتيفيسيو اكثر من العباد مش خاطر هو عنده المعلومة خاطر حتى فما عبد نجم يكون عنده المعلومة اي ما مشيش تسألته مشي تسأل في الانتليجنس
0: ارتيفيسيو
1: وهذه حالة مرضية معناتها تولي معناتها نسيت شنو اسمها الاسم التكنيك تاعها اما هذه حالة مرضية اللي شو اللي نعتمدوا على الانتليجنس ارتيفيسيال ولو فما معناتها البديل البشري ولينا ديما نعملوا الانتليجنس ارتيفيسيال بشوي بشوي نجم زردنا معناتها من برشا احاسيس خلينا نحسوا بالراحة و اذا نحكيوا مع روبو اكثر من نحكيوا مع انسان
0: صحيح
1: تقول لي حدود نقول لك في هذه ماذا بينا معناتها نعملوا عليه كونش وقت الحاجة ولازمنا نعملوا عليه كي نحملوا نتقدموا خاطر هكا هو الفيتور كيما جات عصر الماكينات وخلت الصناعه تقدم تو كي الاي اي باش تخلي زاد برشا حوايج تقدم تخلي معناتها في العالم تاعنا يتقدموا لازمناش معناتها نفيو لازمنا نستعملوه اما افيك موديراسيون كيما قلت لك نحاولوا كان فما حاجه نجموا نعملها ما غير اي نحاولوا نعملها ما غير اي
0: واضح أشرف عشاش الخدمة متاعك ممتازة ومن خلال متابعة المحتوى اللي تعمل فيه ما تحفز ربما نوعية معينة من الشباب وربما من الطلبة اللي كان عندهم نوع من الخوف أنهم يقربوا الذكاء الاصطناعي ويبدأوا يجربوا على الأقل الخطوات الأولى وفي الذكاء الاصطناعي الخطوات الأولى مهمة أنه نقرب من هالتكنولوجيا هذه مصافحة أولى مرة أخرى كيف زاد أنت نقول لك أشرف إذا كان عندك المجال أنه تكون حاضر معنا إن شاء الله في لقاءات أخرى نحكيه أكثر تفاصيل وندخلوا برشا في عالم الذكاء الاصطناعي شكرا لك أشرف عشاش بالتوفيق لك في مسيرتك الدراسية والمهنية قريبا إن شاء الله شكرا يعطيك ألف صحة
1: نشكر المتابعين ونحب نقدم تحية لعائلتي وأصدقائي اللي تابعوا فينا ونشكرك أنت على الاستضافة وكيف المتابعين وإن شاء الله في فرصة قادمة نجي بحفيكم وما وتيتش مرة إيه إن شاء الله مرة جاي نكون بحفيكم
0: إن شاء الله بالتوفيق يعطيك صحة شكرا أشرف عشاش صانع محتوى مختص في الذكاء الاصطناعي بعد قليل الاستضافة الأخيرة مع الأستاذ محمد أمين الغرياني للحديث على الجمعية التونسية للبحث العلمي أهلا وسهلا

اهلا وسهلا بكم مستمعينا الاستضافه الاخيره. نجدد مره اخرى التهاني لكل الناجحين في دوره المراقبه في البكالوريا. الف مبروك وفرحين ديما بالنجاح والتوفيق للجميع. الاستضافه الاخيره باش تكون مع الدكتور محمد امين الغرياني رئيس الجمعيه التونسيه للبحث العلمي. باش نحكيو عليها الجمعيه هذه، شنو تعمل الجمعيه هذه، الانشطه شنو برامجهم، علاش تعمل الجمعيه كيما هكايا. دكتور مساء الخير، مرحبا بك على موجه الاذاعه.

0: أعمال ومبين المؤسسات باش نحاولوا أنه نساهموا في الدورة الاقتصادية للبلاد.
1: به كم أي
0: من أهدافها باش نبسط الفكرة، من أهدافها هو تنظيم المعارض والندوات للباحثين والمخترعين. تنظمنا في 2020 صالون سوسة الدولي للاختراع، في 2022 شاركنا في الاتحاد ونظمنا بطولة كأس العالم للمخترعين، شاركنا كيف كيف في فرنسا، في بولونيا، مثلنا تونس، عم ناول في السيليكون فالي. كل عام معناتها نعطي فرصة لأحد المخترعين اللي ينتميوا للجمعية أن يمثل تونس في أحد المعارض الدولية. ضغط الجمعية تحاول تعطي توفر الفرصة للمخترعين وتخليهم معناتها يتواصلوا فيما بينهم بس أنهم يعرفوا بنفسهم وأنهم يدافعوا سيرتو على حقوقهم. إحنا عندنا مجال كامل ولا بيت كامل في يهتم بالملكية الفكرية، عندنا شراكات وعندنا حتى معناتها نظمنا عديد الملتقيات والمؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، المؤسسة الوطنية للمواصفات والموسيقى الصناعية لنورفي معناتها الاتداب لنورفي، وحاولنا انه نعطيهم الفرصة باش يسجلوا براءات اختراعهم وباش يسجلوا معناتها ابتكاراتهم الفنية والأدبية، وانهم فيما بعد يتيسر لهم باش يشاركوا في معارض كبيرة وانهم يحتكوا برجال أعمال من تونس ولا من خارج تونس.
1: اي باهي دكتور استاذ امين الغرياني، عمليا كيفاش تو المشاركه في المعارض مهمه، لكن هل هذا كافي انه المبتكر والباحث يقرب اكثر او وسائل الاقناع، اقناع رجال الاعمال بالافكار؟ شنو عملتوا بالضبط؟ معناتها المشاركه في المعارض مهمه، لكن هل هي كافيه؟
0: هي حاولنا انه ناسسوا احنا شراكات مع عده جامعات، مع جامعه ساقط، مع جامعه دابس، مع جامعه سوسه والمدرسه الوطنيه للمهندسين بسوسه، وانه في تكون كل عندهم الفرصه باش انهم يدخلوا للمخابر العموميه نتاعنا هي اللي تنتمي للجامعات، واللي معناتها الاختراع نتاعو مازال ناقص، نحاولوا اني نعاينوه باش انه يكتمل، بس انه الولي ما نقدرش نحكي على فكره، نحكي على بروتوتيب، وانه حتى يسجل براءة الاختراع نتاعو يسجلها ان طونك بروتوتيب، لانه برشا افكار تجي معناتها تحاول انك تربطها ولا انك تجعلها ولا بس انها تفتح بروتوتيب، ثم اللي تتحقق وثم اللي معناتها الحقيقه معناتها دونك احنا الهدف نتاعنا انه نحكي على ان بروتوتيب والبروتوتيب هذوك من بعد بنك نعطيه فرصه باش انه يشارك في معارض دوليه ولا حتى في معارض وطنيه، وهو يحكي مع رجل اعمال ولا مع مؤسسه ولا مع دونك يحكي على مشروع فوق من البيت، على بروتوتيب، على نموذج، دونك ينجم يقنع به وينجم معناتها يبرم معناتها عقود كيسوا معناتها اوبرومونجي. انا كرجل اعمال يحكي معايا مخترع على فكره معينه معناتها معطلو، ويصير يقدم لي بروتوتيب يقول لي ياه ولا هذي راهي تخدم هكا، راهي تنجم تقدمها من هوني، تنجم تتسكر من هوني، فيها كاميرا، فيها بلوتوث، فيها وضعها.
1: بصراحة مع تسيامين مدات فعل رجال الأعمال مع الأفكار والابتكارات اللي فيها تجديد في تونس؟ فما نسبة كبيرة تعتفاعل مازالت هكا كل معناتها الحيطة أو عدم الرغبة في أنه الخوض في تجارب كما هكايا مع باحثين جدد أو شبان؟
0: لا بالعكس، هو أنا تو معناتها يجيني برشا اتصالات من رجال أعمال يقولوا لي تمشي اختراعات أن نستثمروا فيها وأن نطوروها وأن تولي شركات وتولي تعرفها المرسي التونسي ينجم يتبناها وتنجم تكون فيها مردوديه كبيره وتكون معناتها ثم برشا معناتها الفكره وقوه المشروع هي اللي بتجيب الفلوس. معناتها ما تعرف اذا المال قوام الاعمال من غير مال ما نجيش، بس احنا الهدف واهم حاجه نحكي عليها هذيك التشبيك بين المخترع وبين معناتها رجال الاعمال وحتى المؤسسات. معناتها المؤسسات الكبيره ينجم يكون هو ديجا عنده مؤسسه والمخترع عنده فكره في نفس الاختصاص نتاع المؤسسه هذيك، باش نجم يتبناه يولي يخدم معه في المؤسسه ولا في المخبر نتاع المؤسسه.

0: سيمين معناتها نحب نقم معك في اعتماد المصطلحات، معناتها رددت اكثر من مره كلمه المخترع، لكن احنا في اي مرحله، في مرحله الاختراع ولا الابتكار، فما حد فاصل بيناتهم ولا لا؟
1: بالنسبه للاختراع اللي نتحدث على مخترع، المخترع هو اللي عنده براءه اختراع.
0: اي
1: اللي مازال ما عندوش براءه اختراع هذيك ضحك في طور البحث، ومازال احنا ما نقولوا عليه مخترع الا ما عنده معناتها ديبو اقل شيء، معناتها اضعف الايمان يكون ديجا عمل ديبو في المؤسسه التونسيه لمواصفات الملكيه الصناعيه، هذه اختراع معناتها حاجه ماهيش موجوده بالكل. التجديد والابداع وكذا هذيك معناتها نمشيو في الدروا دوتور، نمشيو في كل ما تجديد.
0: واضح.
1: الاختراع وقت اللي نقولوا اختراع حاجه جديده، حاجه ما تنيت.
0: واضح. شكرا لك الدكتور الأستاذ محمد أمين الغرياني، رئيس الجمعية التونسية للبحث العلمي والابتكار، كان يحدث فينا على الجمعية، جمعية ناشطة برشا كما كنتوا تسمعوا مستمعينا. بالتوفيق وكل الدعم والتشجيع عليكم في العمل الكبير. جمعية تعمل على أنها تحل البيبان للمبتكرين والباحثين الشبان. شكرا، يعطيك صحة دكتور محمد أمين الغرياني. احنا هكا مستمعينا وصلنا لاختتام لقانا معكم اليوم في كريزي ساينس. أجمل تحيات وليد الريفي، منال وحسن الطاهري. نتقابل غدوة في ماتينال الجمعة بداية من 6:30 تاع الصباح. بعد شوية ما بعدكم مع بشير خلف الله وملاك اليزيد. إلى اللقاء.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 50.72% بعد أن تم الإعلان بعد ظهر اليوم عن نتائج دورة المراقبة، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 46.95% وفق وزارة التربية. هذا ويذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67%. اليوم الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراكز التكوين الهندسي لدورة 26 و2000 عبر الموقع www.concours-ingenieur.rnu.tn. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في بلاغ لها بأنه يتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقات الاختيارات عبر نفس الموقع ابتداء من يوم الاثنين المقبل 13 من جويليا الجاري على الساعة 4 بعد الزوال إلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جويليا الجاري، حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. جرى بمقر المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تجديد اتفاقية الشراكة الأكاديمية بين القنصلية العامة لفرنسا بتونس وجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بهدف مواصلة دعم برنامج الشهادة المزدوجة في سلك الهندسة. جامعة تونس المنار أفادت أن لجنة التقييم الخارجي وافقت على تجديد حصول الجامعة على شهادة المطابقة لنظام إدارة الجودة 2015 ISO 9001 إثر التدقيق الداخلي والخارجي الذي نظمته وشمل مختلف مصالحها للوقوف على مدى احترام الإجراءات المعتمدة ونجاعة نظام إدارة الجودة. قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار بكلية الطب بتونس ينظم تظاهرة يوم عرض المشاريع الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين. يشارك أكثر من 4000 مشارك من صانعي القرار والمستثمرين والشركات الناشئة والشباب المبتكر اليوم وغدا في النسخة الثالثة من تظاهرة نكسجن 26 بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بتونس، ببادرة من الشركة الناشئة المختصة في التكنولوجيا والروبوتيكا أكا روبوتيكس. التظاهرة تنتظم تحت شعار فكر ثم تصرف ثم كن من الجيل القادم، وتهدف إلى سد الفجوة بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل وتحويل الكفاءة الإفريقية إلى رافعة للتنمية الصناعية. في أخبار العالم، قال التلفزيون الإيراني أن قذيفة أمريكية سقطت في محيط محطة بوشهر النووية. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أفاد أن إيران تسعى بشدة لإبرام صفقة لكنه شكك في مدى التزامها بها، في حين أعلن مسؤولون إيرانيون أن الغارات الأمريكية أدت إلى مقتل 14 شخصا وإصابة 78 آخرين. ختم الموجز مع أجمل تحية ليلى المجد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك، تسمع صوتك.

يبكي ويضحك لا حزنا ولا فرحا، كعاشق خط سطرا في الهوى ومحى، قلب تمرس باللذات وهو فتى، كبرعم لمسته الريح فانفتحا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: لم تصيف
0: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
4: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
5: لما تصيف بريحة البلاد على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية، أكيد في ربطنا الموحد اللي تعودتوا عليه منذ بداية البرمجة الصيفية. لمتنا إن شاء الله لمت خير، تجمعنا كل من إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية. أنتم تسمعوا فينا على الفريكانس متاعنا، وأكيد تتبعوا في فقراتنا اللي تعودتوا عليها. نهزوكم نحكي لكم على الشطوط، نحكي لكم على الكتب، لكن مش هذا فقط، ثم حاجات أخرى نحكي عليها. بشير أهلا وسهلا.
6: أهلا وسهلا بك ملك، مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعينا أينما كانوا، مستمعين إذاعة الشباب 88.6، مستمعين الإذاعة الوطنية
5: 105.3 أكيد في تونس الكبرى،
6: وبقية الفريكونس بالطبيعة بالنسبة لإذاعة الشباب وأيضا لإذاعة الوطنية. قلنا مختلف فقراتنا، أيضا مختلف ضيوفنا. عنا ضيوف كما كل يوم في لما تصيف. اليوم شي يكون عنا ضيف استثنائي، مصور فوتوغرافي عرف برشا بتونس، وين ما يمشي علامة معروفة، ماركة مسجلة، حسني منوبي ابن سي بشير المنوبي،
5: اللي هو والده. الحقيقة هو تراث كبير برشا خذاه من والده، وساعات يقول لك اللي خلف ما ماتش بالحق، معناها واصل مسيرة الوالد متاعه. ونعرفوك يدخل بكا تربوشة متاعنا
6: السومبريرو،
5: اللي هي مش تونسية أما مكتوب فيها درابو تونس، وبرشا تصاور وكل بلاصة يمشي لها،
6: والليبينس متاعه ولبسته المعتادة. حسني منوبي إن شاء الله يكون بحذانا بعد انطلاقا من السبعة على شيء في جزءنا الثاني من لمتنا الصيفي. وليد الريفي معنا في الاخراج، تحيه ليك وليد، مرحبا اخويا. البارح معايا في الديديكاس، اليوم معايا في الاخراج.
5: حقا ونستوني راه البارح في الديديكاس، بالحق يعطيكم الصحه.
6: عجبكم الفن؟
5: لا، الاغنيه تسر حلوين، وقصروا لي ثنيه معناها،
6: واختيارات الساده المستمعين.
5: لا، اختيارات الساده المستمعين على الراس.
6: اقعدوا برونشي معنا على 88.6. عندنا برشا كادوات، نجموا تكلمونا ايضا على موجات الشباب.
5: عندنا زيد عرض مسرحي للفنان فيصل بزين، عنا باش نهديو للساده المستمعين باش ينجموا يمشيو ويحضروا في العرض، ونعطيهم اكثر تفاصيل شويه اخر
6: ان شاء الله. ايضا كما قلت تنجموا تشاركوا معنا في سامر كويز على موجة إذاعة الشباب كل يوم مع فريق كامل متكامل معكم، ولا تشاركوا معنا في الديديكاس كل يوم ايضا من الاثنين للخميس انطلاقا من 8 نتاع الليل. كل يوم يجيكم شكون هاكا نهار الاربعاء معاكم انا ونسكم في الديديكاس.
5: خلينا نعمل بروموسيون لنا لزملائي في الوطنيه، خنقولي عنا ليلي تونس كل ليله سهريه من سهريات المهرجانات. اذا كنت تنجموش تخرجوا تمشيو تسهروا، تنجموا تسهروا معنا على موجات الإذاعة الوطنية، نعطيكم اكيد كل المهرجانات حاضرين، لسكوب التصريحات الخاصة بالإذاعة التونسية الكل، واكيد اكيد على الموجة نرافقوهم احنا، يمشيو يبحروا ويعوموا احنا معاهم على الموجة هذه. اكيد برامجنا
6: نسرفيو. على
5: اي كان نخليوهم ديما في جو البحر والصيف، باش
6: احنا نسرفيو على الموجة نتاعنا، نسرفيو ايضا بالاغاني الحلوة، برشا اغنيات مزيانة في البلاي ليست نتاعنا من توا ان شاء الله حتىش لثمانية نتاع الليل. ذكركم انه توب سبور بالنسبه لإذاعة الشباب يكون مباشره بعد لم تصيف مع 8 كي نكملوا لمتنا معاكم بشير ملاك وليد. تحيه لكم الناس الكل، اقعدوا معنا ما تمشيوش لبعيد ملاك باش نسمعوا برشا اغاني. سمعنا رغب علامه قبل شويه على موجة إذاعة الشباب، كنا مع الاخبار على موجة
5: إذاعة
6: الوطنيه، على موجة إذاعة الوطنيه. وشو باش نسمعوا وليد توا؟ الاغنيه اللي باش نبداو بها لطفي بوشناق،
5: الكبير
6: محلاه، تفضل سي لطفي.
7: سمرة يا سمرة انت ليا وانا ليه، سمرة يا سمرة يا سمرة روح

0: رجعنا معكم في لمة صيف الـ 26 دقيقة هوني في استوديواتنا في إذاعة الشباب وأيضا الإذاعة الوطنية لمتنا في بث موحد نذكره بين إذاعتي الشباب والإذاعة الوطنية. معكم بشير وملك.
1: أكيد لمتنا لمة صيف كما تعودتوا في توقيتنا من 6 إلى 8 متاع العشية رفقوكم الناس اللي خارجة توا تعمل في الدوليشة ودورة. هات نعطيكم فكرة خاطر غدوة جمعة وماشيين نهاية الأسبوع للناس اللي تحب تمشي لبحر من البحورات المزيانة في تونس. حكاية شط حكاية من نجم يحكيها كان هو الشيخ محمد بن حمودة.
2: حكاية شط
0: شيخ شيخنا بالبحورات بشتوت في تونس الكل. رحب بيك ساعة شيخنا محمد بن حمودة. مرحبا بيك.
3: أهلا وسهلا. تحية ليك سي بشير. تحية الملك وتحية لكل مستمعي ذات شباب.
0: ملك تستنى فيك بدقيقة ودرج. قلت لك البارح ما شاء الله متعتنا في شط البارح اللي أنا والله ما نعرفش وين هزيتهم البارح.
1: البارح أنا جعت سرتوك قلت الحوت لفشك.
0: عين مستير. عين مستير مش بحذر أفرافة.
1: لا نحكيو على بنزرت.
0: هاي بنزرت قادي معنا قعدنا في الكوتة ذيك في الساحل هذيك.
3: ايه ما بعدناش احنا من غرب.
0: سلتوك غدوة درجات حرارة مرتفعة. اليوم نحكيه على درجات حرارة بين 30 و 35 درجة بالجنوب 25-29 بالشمال والوسط. والله حسيتهم أكثر. هذا حسب المعهد الوطني للرصد الجوي قاعد نقرأ منذ ساعة تحين للحالة الجوية. توصل 37 درجة بالجنوب الغربي. هذه تقريبا فكرة على درجات الحرارة اليوم في الليل حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. غدوة بشكون أسخن دونك شيخ. غدوة أكيد الوجهة بشكون البحر لعديد العائلات.
3: باش تكون الوجهه وباش تكون غفراف خاصه لانها معروفه لانها نقولوا بنزرت ونقولوا تونس ونقولوا ارينا كلهم يمشيوا غفراف خاطر البارح نحكينا على عين مستير وقلنا هو خليج جميل وجميل الى درجه يشبه برشا لبنان والا السواحل البرازيل ولا سواحل ريو دي جانيرو. الخليج نتاع غفراف شكوا عليه اليوم اذا كان البارح هذاك خليج عادي هذا خليج برو ماكس لازم تكبر شوية العين مستير في الكبير لأنه معناها مكان جميل وجميل إلى درجة بالحق معناها جبل أخضر كأنه يحرس معناها في الشط هذيك وفي الناس اللي عايشة فيه عنده آلاف السنين. الزائرين كانوا يمشيوا له من العهد البوني الفينيقي القرطاجي بعد منها جاءوا المسلمين وبعد منها جاءوا الأندلسيين الوركيين جاءوا عام 1600 واستقروا بذلك المكان الجميل والجميل إلى درجة رفرف. هو اسم طائر يرفرف ديما في الشط غديكة ويسميوها الحماري. علاش الحماري؟ بلاصة يسكنوا فيها العباد
0: شط الحماري.
3: شط الحماري لأنه التراب أحمر. وعلاش أحمر؟ لأنه فيه كمية كبيرة من الحديد. معناه وين تلقى التراب فيه الحديد تلقاها أحمر ولكن كتو أحمر معناها غني بالمعادن معناها التربة صالحة لزراعة كل شيء من الزعفران للبطاطا معناها. والزعفران من أجمل ومن أحسن الحاجات اللي نفرحوا بها. رفراف فيها أجمل وأحلى. البارح حكينا على الدنيا وحكينا على الماكلة هذيك
1: هذاك عليها يعني مثلي تعذيب نفسي البارح شيخ
3: لطفا عليك. العنب المسكي والعنب بتاع رفراف اللي هو المذاق بتاعه صعب أنك تلقاه في أي دولة أخرى. معناها متنجمش واحد يقول هوا ذا مسكي رفرافي. عنده مذاق سبيسيال، عنده لون سبيسيال، عنده بنة سبيسيال. واللي تفوق به مدينة رفراف الجمهورية التونسية الكل من كتانة للدستور هو رمان رفراف اللذيذ واللذيذ جدا زادا. وعندهم حاجة أخرى تو تفقدت هي من نقصة برسا اللانزاس موجدون
0: بشير يعطي. هو ما عادش موجود في تونس كل.
3: ما عادش موجود عليش بشير خطر النبت الشجرة ديك تحب الماء.
1: نظر
3: الجفاف اللي صار وليت مشكلة في الماء ويزموا الطريقة متاع ري وسقي سبيسيال. أهالي رفراف اللي جاوا من الأندلس عندهم الطريقة السقي ذيك اللي سيستعملوها من فالنسيا ومن غرناطة. هم أغلبيتهم من غرناطة ومن فالنسيا. جابوا معهم الناس بوجدنا وجابوا معهم الكرموس والرمان والعنب خاصة طريقة الري بتاعه وزراعته. الزراعة بتاعه منها في الجبل خاطر قد ما يبدأ بمنطقة وعرة وفيها حجر قد ما يكون بنين زيتون زيت معناها والعنب زادة. فأدخلوا الأساليب المتطورة ذيك من عام 1624 في زراعة الرمان والتين والكرموس كما قلت لكم والحمضيات زادة، وأيضا مش كان فلاحة برك، جابوا عاداتهم وتقاليدهم، جابوا المالوف، جابوا اللبسة اللي تبقى سبيسيال كما حكينا من قبل بين قرية وقرية، تبقى لبسة مختلفة، معناها مش لبسة طرف الجبل، مش كما غرزة طرف الجبل، الفرش كما رفراف كما سونين كما بالزرط، كيف كيف نابل والحمامات تلقاهم مختلفين هما بحدا بعضهم، علاش؟ خاطر هما فما شكون جاي من غرناطة، فما شكون جاي من بارنسيا، فما شكون جاي من مناطق من قبل هذيك، معناها فما شكون جاي من 1200 من الهجرة الأولى. العائلات هذيا احتفظت بعاداتها بتقاليدها بالصناعات نتاعها اللي جابتها بالذوق الموسيقي، ونلقاو شط جميل وطويل برشا، العديد من المقاهي، الامن موجود، تلقى مركز سبيسيال موجود في الشط، معناها فما شطوط تلقاها، معناها يمكن النجم كل المكان الوحيد اللي فيه مركز شرطه وفيه امن، تلقى الامن ديما موجود على السواحل، ولكن رفراف تتميز انه فيها مركز شرطه، فيها امن، فيها ضوء، فيها العديد من المقاهي، العديد من المطاعم، فيها ديار الكري من 70 حتى ل 150 دينار.
0: وين 150 دينار نمشي نكري توا؟ شو شيخ ثلاث في قاعد راه
1: شيخ
0: قاعد اي في النهار في بالي في النهار في النهار لا زيد طلع شيخ زيد طلع لا بعيد راك
3: مش عشت مش منك لسات يا
1: خاطر تعطي فينا في
0: 150 دينار ذا في مدخل رفراف الفوق 4 كيلومتر على البحر
3: تمشي شويه واحده رزقيه
0: 4 كيلومتر باش تمشي شيخ معاك صغار وكذا
1: هي شيخ كان تقبل لك هيك الاسوام كان تقبل لك هيك الاسوام ما توا ما عادش
0: شقق المنازل المؤثة والشقق هذايا موضوع كبير
1: ارتحت في تونس الكل مش كان في رفراف
3: لا نمشي نعوم ونروح
0: خير هاي
3: ما نبيتش
0: خير خير شيخ
3: فالبحر معناه كما قلنا المكان يجمع بين البحر وبين الجبل بين الغابة، وأيضا ينجم الإنسان يسبح السباحة آمنة، يشوف الحجر تين جزيرة زادة في مقابلتنا في البحر جميلة وجميلة
0: بيلاو
3: نعم، وأيضا الصيادة اللي يخرجوا بالحوت زادة يخرجوا بالحوت الفرشك كما قلت مفهوم العرض والطلب يمكن ذلك هو المشكلة، قبل كان رخيص هذا الحوت في عرفات أو ما عادش
0: صحيح.
3: رفراف مش مجرد شط، هي حكاية شعب جاي من أندلس وحافظ على عاداته وتقاليده وغرس الجذور بتاعه واندمج في تونس وولات تونسية 100% بصناعاتها بتقاليدها برمانها بعنبها بالنظاف بقدمة بلوحاتها الفنية بمالوفها بالأولياء، لأنه منطقة تعريبات وكانت فيها أثار بتاع كنائس وجامعها كبير أصلاً كان كنيسة، والحاج مبارك هو وسيد علي المكي نفس الفترة متاع سيدي بوسعيد اللي حتكين عليها معناها، ونفس الفترة متاع المرابطين متاع الحمامات، ونفس الفترة متاع أبو جعفر، كانوا موجودين في كل سواحل اللي هي منطقة ينجموا يدخلوا لها الغزاة وإلى المستعمرين، تلقى المتصوفة وإذا كانت متصوفة تلقى الطرق العيساوية والتيجانية وتلقى الغنية والتلوف وتلقى التزهد وتلقى العبادة وتلقى أيضا حراسة البحر من الأعداء. هذه كانت جولتنا اليوم في رفرف قريبة مش بعيدة، الناس كل يعرفوها يمكن عين مستير ما يعرفوهاش العباد صونين
1: صونين
3: لكن يقولوا صونين زادة ماليها صونين
1: هي مثلا الأكسون الخاصة بهم
3: الأكسون تاحهم يعطي تاحها الغدر والغدر الحنين على مشواط مع سي بشير باش نمشيو للمعتمديه
1: غدوه باش نمشيو نعومو يا شيخ غدوه باش نمشيو نعومو خاطر الطقس سخون
0: غدوه شيخ انا ماشي الرفراف باش نعمل الطفل نتاع رفراف انا ما حكيناش
1: صونين حكينا عليه البارح في عين مستير زاد حتى في رفراف
3: حتى في رفراف
0: فما في رفراف في اخر الجبل بريسك وين البونتا باش تدور لجهه غار الملح
3: علاش مالك فما في رفراف لأنه فما العين الحلوة إذا كان فما الماء الحلو فما طين
0: صحيح طين
1: أنا عذروني يا شيخ ماني
3: شايف فيها ثلاثة عيون رفرف فيها أكثر من ثلاثة عيون فيها أربع عيون
0: صحيح
3: رفرف تتميز بالكهوف زادة الجراط فما كهوف فما اللي تردم وفما اللي مازال موجود والعين الحلوة هي اللي تصب مباشرة في البحر والعباد يعوموا بالماء الحلو بعد يمشوا في الماء الملح والامتياز كونه بارد برشا بارد وحلو وعظم يعني. صحة سي بشير.
0: تيك صحة شيخ ربي فضلك.
3: يعيشك. في المعتمدية اللي هي كبيرة واللي تلملوا بطرف كله مازال فيها برشا شطوط جميلة هي معتمدية راس الجبل.
0: راس الجبل. مزيان. أكيد أكيد. معروفة على العراس والحمامات واللبسة نتاع العرايس هكا يظهر لي راس الجبل.
3: أي أي واللبسة.
1: عادات وتقاليد معينة. والتريزة بالعدس يقول لك سيد المخرج.
0: أي وليد عنده يعرف.
1: عندنا
3: وليد عاد هذاك
1: بنزرتي.
0: ولد الولاية.
1: بنزرتي
0: وليد. تيك صحة شيخنا شكرا لك شيخنا محمد بن حمودة. دورة حلوة برشا في شط رفراف شط الحماري والشتوتة المحاذية لشط الحماري تحية كبيرة برشا لأهالي رفراف بلاصة حلوة برشا بلاصة قاعدة توتونتيك محافظة على عاداتها محافظة على تقاليدها على جذورها اللي يحب يصيف ويشيخ بالبحر خاصة بحر مزيان مزيان مزيان برشا كيبدا مفماش ريح كيبدا الريح طايح يكون كل بالله ما شاء الله اللي يحب دونك يستمتع بتبحيره بها ينجم يمشي رفراف ملك احنا وصلنا للستة وسبعة تقريبا
1: الستة وسبعة أكيد وما زلنا شوي آخر كتاب بحر سي الحبيب حاضر موجود بحذينا كل مرة ينورنا بكتاب كملت شيك الكتاب ولا مازلت
0: ما خذيتش أنا اليوم
1: ليه عاد ليه عاد كيفاش
0: سامي خذيه
1: أنا ضايع شوية ملا أنا خطر كتابي بديتنا نكمل فيه الحقيقة وهو كل مرة يجيب لنا كتاب مزيان حتى كم ما تشرهش باش تقرأ تصور تخليك تقرأ من غير ما تشعر أكيد سي الحبيب اللي كل مرة يحكي لنا على تصويرة مزيانة من بلادنا المزيانة من دور الضيافة مشينا حتى كشي القرقنة المزيانة وبحرها وكل حوت وطريقة اصطياد الحوت فيها تقنية قالنا البارح سي الحبيب الحوتة نفسيتها تبدأ مرتاحة كي يصطادوها دونك ديكو كي تاكلها تحس
0: ما يستريسيوهاش
1: ما يستريسيو تدخل عارف تدخل بيديها للشبكة تدخل للشبكة اليوم سي الحبيب باش ناخذوا معاها كتاب اون فيل ان ليفغ اوفير بلوريال ليكيد شوية آخر أكيد تصاور مزيانين تو تشوفوهم معانا على موجات إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية ومحلاها محلاها محلاها عاداتنا وتقاليدنا ومحلاها لبستنا التونسية يقول لك سي ما غرمير ايتي كيفواز
0: معناها اليوم كتاب بحر باش نمشيو لبلاصه ما فيهاش بحر
1: لا نحكيو على الكيف اكيد من احلى المناطق نجم تشوفهم في تونس
0: اقعدوا معنا ما تمشوش لبعيد مازلنا مواصلين معاكم في لمة سيف

0: رجعنا معكم في لمتنا لمة سيف على مجرعة الشباب الإذاعة الوطنية. نذكر أنه في ربط مشترك بين الإذاعتين كل يوم من الاثنين للخميس من 6 لـ8 نتاع العشية. عنا الكادوات اليوم في لمة سيف.
1: أكيد
0: ملاك جابت لكم الكادوات.
1: أكيد مش أنا الحقيقة الكل إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية هم اللي جابوا لهم الكادوات.
0: يعني أنت باش تختارح وبصوتك أنت وبروحك أنت
1: وفرحانة ده. تعرف علي فرحانة نحب نهدي كادو. أنا نحب غذاء الروح سي الحبيب. أو سي الحبيب حاضر ومحضر الكتبة نتاعو ومحليهم زينين الاستوديو والقفيفة المزيانة هذيك قايفة جيبس بحذينا. محلي غذاء الروح محلي كي تهدي العبد حاجة باش يمشي يتفرج في عرض مسرحي ولا عرض فني يعني باش يمشي يستفيد باش تكون ثم فايدة باش تحصل فايدة بشكل من الأشكال. اليوم عنا 6 دعوات لمسرحية فيصل بزين الزلقة بفلقة كما نقولوا نحن الزلقة بفلقة سيس روحك الزلقة بفلقة واللي باش تعرض نهار السبت 11 جويلية 2026. احنا باش نهديهم للثلاثة متابعين خاطر ما يجيش نعطيه دعوة فقط. هو يحب يهز معاه زوجته أخته أمه صديقه أي حد يحب يرافقه. دونك باش نعطيه 3 مستمعين. كيفاش؟ قاعدين يشوف اللايف متاعنا وقاعدين يتابعوا فيه لما تصيف الكومنتير المزيان الحلو باش نختاروا 3 فايزين باش يتمتعوا بزوز دعوات. وأكيد الفايزين تنسميهم من هنا لأخر الحصة خاطر نحبهم يقعدوا يسمعوا الحصة آخر الحصة نسميهم. وأكيد يجيو المؤسسة الإذاعة التونسية ياخذوا التذاكر متاعهم باش يمشيوا نهار السبت في عشوية مزيانة الزلقة بفلقة لفيصل بزين. تحية الفنان الكبير فيصل بزين.
0: وأهم حاجة بربي ما استعملوش ديفو بروفيل باش تربحوا باش كي تحطوا الكومنتيرات معناها نتصلوا بكم مباشرة نلقاوكم ديسبونيبل معناها كلمونا ولا حطونا لي كومنتير تواصلوا معنا من دي بروفيل واضحين ما يبداش فيغويي مسكر باش كي نتصلوا بكم نلقاوكم
1: الأرقام نتاعهم ونبداو الاتصال
0: سلس وسهل. وصلنا تقريبا لغاية درجينا نمشي الكلب بحر مع سي الحبيب بن صالح.
2: كتاب بحر
1: كتاب بحر مع سي الحبيب واللي كل مرة من الميزون دوت للليكات المزيانين متاع تونس للأحلى الجزر التونسية اللي بيحكينا على قرقنا وإحنا نقولوا لقراقنية كما بنزرت كما محلها تونس ومحلها تنوع متاعها. وفي كل ولاية إحنا عنا 24 ولاية اليوم تلقى في كل ولاية ممكن معناها تعدد الثقافات وتعدد العادات والتقاليد معناها مش حتى الولاية واحدة تجمع نفس المنطقة الكل. فمحلها كتنوع اللي في بلادنا سي الحبيب
3: قفة جابسية والكتاب كافي
1: كافي يعطيك الصحة.
3: فمن الجابس الكاف كي نحل
1: كيف العالي والنسمة الكافية
3: ونلقاه ذهب أمي تلقى البحر تلقى الحوتة والخمسة والقلادة. ذهب أمي هي حضارة ثقافة وحوار الحضارات والثقافات كذا اللي يحكر القلادة اللي كانت عندها قيمة هي اللي قرت الأولاد هي اللي خليت الشباب يعرس. خاطر كي تزيد تقدم القدام تلقى تويزر وتلقى اللمة الكافية وعروسة في عامة مهبول اللي لامها. فكتاب خارق العادة يعني العام الأولاني طول بالك عليها العروسة وعرس هذيك الحياة ما تصدقوش شنو قاعد يصير في فضاءات أخرى. احنا عنا العائلة قيمة ثابتة
1: أكيد
3: والأم قلنا قلادة أمي قيمة ثابتة
1: فهمتها بشيرة
3: بشيرة
1: بشيرة مبول من
3: لا كي تتنقل من صورة لصورة خاطر هو شنو كتاب البحر. حبيت تقول لي مش خاطر احنا في البحر ننساو البر. انا حبيت ساعة مش بعيد على الكاف نشكر وزارة الشؤون الثقافية احياء مهرجان تبرقة اللي جاءوا اكبر الشعراء والكتاب اراغون بور نو با برونزي ايديو توا نجم نقول شعار جديد للسياحة البديلة.

0: من جديد وندخلوا وين شوفك كل امرأة كافية مسرح والتنوع. اخي الكافة اعطت لتونس من اجمل هي بنفسها مسرح، نظرا اللي الكاف جابت فكرة مسرح بدون انقطاع كما في اليونان. شو معناها مسرح بدون انقطاع؟ يعني كانوا قبل يحتفلوا كما المهرجانات تعتوى يعملوا مسرح 24 ساعة، لكن المسرحية تم شاغل المدينة وهذا هام.
1: وعندهم الضمار الكوافية راو في
0: عندهم أخي صالح. أنا حبيت تجيب كتاب صالح وراو لقيت اللي تقديم الحياة صالحة وفما الأقراص لكن ما فماش النصوص نتاع غنايات صالحة على الجامعة أن تشتغل على الفضاء وعلى المدن متاعنا. كي تبدل الصفحة تلقى زنيقة هاي موجود زنيقة عالنقني ما هو كيما اليوم سخانة ياسر والقايلة كانوا يخوفوا الصغار. شو يقولوا لهم؟ يقولوا لهم شيخ رجب شدك الزنقة هذيك جابش يتعدي طلعت له جنية ولا غولة خوفته هرب. يخوفوا الصغار يقول مشيش توا تمشي من زنيقة عالنقني موجودة في الكافة هاي زنيقة. كل نهج فيه حكاية، كل فضاء فيه حكاية، كل مدينة في تونس تتنوع وراهو خصائص متاعها تلمس الخصائص من خلال كتاب. والمدينة راهي قل قايل يقول محمد الغزي ولد القروان لا تتعجل ما تزربش. احنا ما قلنا لك صراحة وقلت نعاود نقولها كي تهدي هدية انت في يوم العلم التلميذ وطالب ولا واخد دكتوراه والمستر ونهني والناس الكل وبربي حتى اللي ما نجحش نقولوا له راهو فما كتاب اسمه مدح الفشل لي لي لي لي فالور دو ليشيك راهو يركب الضوء. قعد 999 مره يحاول ونجح في الألف. قالوا له هك فشلت 999 مره. قال لا، قال احنا حاولت ونجحت. فما فماش واحد ما ينجحش،
1: اللي يفشل يعاود
0: يلزمه ويزمنا نتجاوزوا ما يخوف التعليم توا هو ما يسميوه الامتياز للامتياز. راهو ردوا بالكم انا قريت كي تعطي التلميذ عدد وكان نهار يهبط ماك المستوى هذاك تخاف عليه. انا نتمنى اللي ياخذ 12 و13 التمشي ويتحسن، اللي ياخذ 20 خافوا عليه وربي ينجحه ونهنيوه نقولوا حافظ على القيمه. وبالتالي الكتاب كيف تحل الكتاب وتسكر الكتاب وشنو تلقى في كل صفحه تلقى مذاقات كيفاش البرزقان والمواسم وكيفاش مطمور روما مش بعيد على الكاف. فراو يتعلم ما نقولكش شنو يوم شنو أمي عيشة تطير تطير جيب القمح والشعير. أمي عيشة في الكاف حبت تتعرس جات للسردوك، السردوك بدا يذن قالت له لا أنت تخوف الصغار ما ناخذكش. جاي البهيم بدا ينهق قالت له لا أنت راك باهي يخافوا منك صوتك مش باهي ما ناخذكش. شكون أخذات أمك عيشة تطير تطير جيب لنا القمح والشعير؟ البقية في الكتاب بتاع الكاف. حبيت نقول اللي مش خرافة، حبيت نقول ثقافة ونقول
1: معيش يومي الحياة
0: ما تقلقش. أنا راهو الكتاب هذا عودت قريته للحصة وتصف معنا. حبيت نقول بري بشوفك المرأة مكتبة حية وقبل كانوا كيعرسوا يعطيوا أرض في شيرة الكاف يقولوا فلحها على عام باش تعرس ويعطيوا بيت في دار خطوة خطوة. إجا توا وين الكهرباء؟ وين الدار؟ وين وين وين وين وين وين وين وين وين مشينا عاد؟ سيما جراميري تي كيفواز هو تأليف جماعي. شكون مؤلف ألف ليلة وليلة؟ تو ما يعرفوش. أنا دكتورة دول على التناص راهو الأدب وتواصل وأنت الحكاية كي تحكيها انطلاق من حكاية أخرى. زنقة عالنقني باش تلقاها في المدن الكل.
1: صحيح
0: في كل مدينة عندها زنقتها. عندها
2: وليد قالك عنا في بنزرت
0: يعني. وعندها ضمارة. وليد هو وليد وعدناه بكتاب بالانجليزية احنا في ذاعة الشباب نحل قوس لو في يومي لا مير ذا اولد مان اند ذا سي ارنست ايميغوي. اروع ما كتب في البحر وعلى البحر وحكاية احنا عندنا سندبات البحري لما حالة. الكتاب هذا باش نعطيوه
1: للسيوني
0: العزيز عليه باش نعطيوه
2: يقرا بالانجليزي
0: اذا ولا احنا قداش القفه اليوم حطيت فيها ثلاثه لغات. حطيت فيها لغه الكاف ثقافه الكاف ومسرح الكاف ومشيو الكاف وشوفوا واللي مشى الكاف وشاف الناس يعاشروا وعندهم انا مانيش نبالغ ولا عندهم. انت بكيك حكيت على تونس والسياحه نتاعها البديله

0: راهو الساح ما عادش يحب البرونزي ديو، يحب ياكل الماكله التونسيه، يحب يعيش مع العائله، يحب يعرس مع العائله، يحب يحب يشوف كيفاش مازال عنا ما عنا انطلاق من موروثنا. الموروث هذا كتاب كتب انطلاق من الموروث، والموروث يكسب في كل لحظه. فالصمت في الاذاعه راهو راي،
1: احنا توا صمتنا هو راي،
2: منبهرين قدام
0: هذا الكتاب تاع الكافي. مش نعطيو الكافيه ولا مش
1: نعطيو الكافيه، الكافيه
0: باش تاخذوا انت وانت كان نعطيه لك ليك انت الكتاب،
2: وكان حب يعطيني
1: نكملوا انا
2: نعطيه يعطيني نقراه يعطيني.
0: وحبيت نشكر عائلة الصيد، لطفي الصيد وحمادي الصيد،
2: تحية لهم،
0: اللي هما فكروا في الكتب هذوما، فيهم الظرافة والطرافة، وهو كتاب أنيس وجيه. هنا الجاحظ راهو فرحان، جاحظ راهو فرحان، علاش؟ خاطر كتب من نوع آخر، ربي يشوفوا هالباب، يا أخي مسكر، الكتب البيبان في تونس راهي ماهيش مسكرة، عمركم ريتوا باب مسكر؟
2: منفتحة على
0: احنا في 2019 بيبان تسكرت، وقلنا ما نقولش حتى الكلمة ونذكروهاش، صحتنا في نظافتنا، أنا تو جيت وريت لي تونس العاصمة قاعدة تنظاف، فما مجهود، نشق أنا وجكة باش نجي الإذاعة، قاعد نلاحظ فما مجهود، لازمني نقول فما مجهود، أما زي من نعس على روحي أنا، وكان كل إنسان يحاول يكسب، قلت بكريك على التلامذة اللي نجحوا، علاش ما يصنعش الجائزة نتاعو هو، ويختار الكتب نتاعو هو، ونعطيوها شاك ليفر نتاع 200-300 دينار، ويدخل لمواقع نتاع المكتبات، ويختار اللغة والكتب.
2: ثم الفرق بين هدية وهدية.
0: شو يحطوا له؟ تعرفش يحطوا له في الهدية نتاعو؟ منقالة من عشوين مصنوعة وتعدم.
2: صحيح.
0: هذا معقول.
2: لكن كتاب أين الكتاب يرافقه ويقعد معاه.
0: راهو الكتاب لم نصنع القارة في تونس، ونعاود نشكر سامحوني على مؤسسة الإذاعة على الفكرة هذه، إذاعة الوطنية وإذاعة الشباب، باش نصنع القارة.
2: أكيد.
0: القارة يصنع، والبحر فرصة. راهو كي تمشي البحر راحة نفسية، وبين العومة والعومة حاجتك براحة نفسية أخرى، كي تحل وتشوف قلادة أمك، ولا تلقى الفداوي، وتلقى المثل الشعبي، وتلقى كذا، راهي راحة أخرى. بعد ما تغطس في الكتاب، عامل غطس أخرى.
2: أكيد. أكيد غطسة في البحر وغطسة في الكتاب،
1: تخرج من الروتين.
2: أكيد بشير لو تسمع، مدام هديلك سي الحبيب الكتاب بسرعة. نقول أنا تحية اليوم للي نجحوا الكل في دورة الأبطال، دورة المراقبة، ألف ألف مبروك. نحيي زادة بإهداء جانا مدام مليكة همامي وسي لطفي همامي، نجح بنتهم في بكالوريا الفرنسية، لأنه عنا زوز أنواع، عنا توانسة زادة عادي وبكالوريا الفرنسية، لكن ثم توانسة زادة في الخارج يسمعوا فينا. ألف ألف مبروك لهم، تحية لهم، بربي اهداء.
1: تحية لمدام هند العسكري زاد ابنها، ابنها تحية مدام هند، والف مبروك.
2: قولوا لها الف كل الف مبروك،
1: الف مبروك لكل الناجحين بالطبيعة،
2: وكل الناس الناجحين اكيد.
0: فكروا بربي يفكر يبكي، يقول له راهو جد تعاون،
2: بعد فرصة، بعد فرصة تجيك فرصة أخرى إن شاء الله،
0: ربما تقوى، راك تقوى
2: أكيد. مواصلين معكم في ساعتنا الثانية، وضيفنا شوي آخر يكون بحذانا بشير
1: حسني المنوبي، المصور الفوتوغرافي الرياضي. حسني منوبي، منوبي اسم على مسمى، تو نكتشفوا بعد قصة هذه العائلة مع الصورة الفوتوغرافية الرياضية.

0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف
0: بريحة
1: البلاد.

0: رجعنا معاكم في لمة سيف. ضيفنا كنت تسمعوا فيه
1: نحكيوا على الذكريات بشير،
0: عنده ما يحكي لنا من توا حتىش قبل نشرة الأخبار متاعنا على إذاعة الشباب. وأيضا نذكروا احنا في رابط مع الإذاعة الوطنية، معاكم بشير ملك، محمد عنتول رحبوا به في الإخراج، كان معنا وليد الريفي، قولوا له باي باي.
1: كيف إريج. كيف زيدا معنا إريج على ديجيتال، ومعنا زيدا أيمن تنفوري كان معنا في الإخراج على موجة الإذاعة الوطنية، ويلتحق بنا كريم المدب وفاروق فرانكو زادة على مستوى الديجيتال.
0: تحية لفرانكو. فرانكو تعرفوه في إسبانيا، وإحنا عنا فرانكو
1: متاعنا، عنا فرانكو مؤسسة الإذاعة
0: الوطنية إذاعة الشباب. تحية لكم الكل. ملك اللي يحب يمشي يتفرج في الزلقة بفلقة،
1: الزلقة بفلقة دي ذولي عجبك العنوان. الزلقة بفلقة مسرحية فيصل بزين، اليوم نعطيكم ثلاثة دعوات لشخصين، معناها ثم ستة تذاكر، وأحنا باش نربحوا ثلاثة من الناس، كل متابع ومستمع وفي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب أكيد باش ياخذوا زوز تذاكر، معناها في المجموع ستة تذاكر. كيفاش العملية بشير؟ أنه توا كي تفرجوا فينا في اللايف مع ضيفنا يعملوا لنا كومنتير حلو باش نختاروا ثلاثة فايزين بالقرعة. كما قال بشير ماذا بينا لفو بروفيل لي يكون معناها شخص البروفيل نتاعو، باش احنا نتصلوا بيه بعد وناخذوا رقمه ونسقوا معاه باش يجي الاذاعه ياخذ التذاكر نتاعو، خاطر العرض نهار السبت
0: ان شاء الله. نذكروا لي باج نتاعنا، راديو جون تونيزي باج اوفيسيال، الباج فيريفي فيها الباج الازرق، بالنسبه للاذاعه الوطنيه راديو
1: ناسيونال، اكيد راديو ناسيونال تونيزيان تلقاوها باللوجو الاحمر نتاع الاذاعه الوطنيه، اغل الراديو نتاع الاذاعه الوطنيه.
0: معناها التعليقات نجم تخليوهم على الباج نتاع الاذاعه الوطنيه وايضا على الباج نتاع اذاعه الشباب. ونمشي مباشره مع ضيف اللقاء. ضيف اللقاء. اهلا وسهلا بك ضيفنا.
2: اهلا وسهلا
0: يا امي
2: يا امي، وبارك الله فيكم على الاستدعاء هذا.
0: اسمع اللي يعرف الصوت واللي تقول يا امي وفما كلمات اخرين تفهم تباعا سي، عرف شكون الضيف،
2: عرف شكون هذه كلمتنا ديما يا امي، وش خير من الام.
0: اي
2: امي ما يقولوا ليش على السلامه وشنو هو، يقولوا لي يا امي
0: طول دير،
2: قول لهم يا امي. نتاع بابا هي الله يرحمه،
1: الله يرحمه. نعم كنا نحكيو عليه في الاوف احنا قبيله، لانه قلت لك انا في البدايه على الصحف المكتوبه نحكي في بدايه الالفينات، كنا نعرفوا مجموعه من المصورين اللي معروفين بالاسم. تو مثلا نتصور انك قاعده تشوف الاوضاع اللي تبدلت وفي برشا وجوه تغيرت وبرشا مصورين، لكن بين مصور ومصور تختلف الحكايه. دونك قعدنا نحكيو على كبارات نتاع التصوير في تونس بالنسبه للصحافه المكتوبه، خاطر هي اللي كانت تعتمد اكثر على صور المصورين، وكانت
2: بالضبط.
1: ساعات تصويرة تبيع جريدة
2: بالضبط
1: كمش ديما
2: بالضبط. أنا وكبت ثلاثة أجيال، بديت نصور من عام 72 صغير برشا، وعرفت الجيل القديم والجيل اللي بعده وجيل توا هذا جديد، فما فرق الحق
1: أكيد،
2: هو حتى في الجمهور الرياضي فما فرق.
1: صحيح.
2: حضرت على الجمهور بالكرافات وصبابة مشيتة كيف المصورين، يجي هندم ومريقل وكيت مركبون وما نخلتوش على الملاعبية ومبوسوهم، كل واحد يخدم خدمته، الجوار هذاك الملاعبي يخدم عند المصور القديم، هو يخدم وانا
1: نخدم،
2: كيفاش نجي وراه ومبوسو. خرجنا على
0: المنطقة
2: على السكة. فهمني الجيل هذايا، أنا ديما نوقف ديما نقول له ايجا عايش ولدي المصور الجديد، ما تعملش هكا، أعمل هكا، احترم غيرك، ما تجيش قدامي،
1: ما تخممش في روحك تكون أناني باش تغطي الرؤية على غيرك.
2: الفرق هذايا كيفاش يقولوها، كي نمشي الألعاب الأولمبية ولا كؤوس العالم كرة قدم، فما الفرق، فما الاحترام، فماش كدزان والمرافق وعندي عندك.
0: حتى فينا احنا، حتى احنا ما تونسا كي نخرجوا نمشوا منافسات كبيرة نوليو منظمين، معاش
2: نوليو منظمين، ما تنجمش تعمل حاجة غالطة، ناس تتبع فيك، طنديش في تونس شعل ما يقدروكش ك اكزامبل ما نعرفش بشير المنوبي وحبيبه هميمة الله يرحمه فهمني ولا حسني المنوبي ولا اي واحد اخر ما يغزر لك ويكحر لك وماذا به تروح على بكري بريمير ميتون.
0: علاش حسن؟
2: والله عقلية هذه جديدة نتاع الفكان وال
0: والبوز في التصوير
2: والبوز والغيرة. بون عارك على تصويرتك عارك وخوض التصويرة اما باحترام فهمت باحترام.
0: حسني توا احنا فما ربما عندك امتعاض ماكش فرحان ايضا انك اليوم فما كوب دي موند قاعدة تلعب في المكسيك الولايات المتحدة الامريكية كندا وحسني هوني بحذانا في تونس. حسني منذ وقتاش
2: باش تعاود تمرضني انا مرضت
0: لطف عليك
2: وباش تعاود تمرضني
0: هذي اول كوب دي موند ما تحضرهاش منذ وقتاش؟
2: اول كوب دي موند ما حضرناهاش انا وبابا خاطر بابا عمل 11 وانا عملت 6. الكوب دي موند هذية ما حضرتهاش حكاية
0: أسباب مادية
2: أسباب مادية بحتة. غضتني كيفاش 17 كوب دي موند هذي كان حضرتها
0: 18
2: واللي تغيظني أكثر أنا كي نمشي مش منصورة كهو أنا سفير تونس
0: سامبول كنا نحكيو فيه السومبريرو
2: السومبريرو والعلم والناس تتصور معاك والإذاعات والتلفزي يستدعاوك وشكونك نقول لهم تونسيا ونهز الخريطة متاع تونس ويني تونس هيا وشنو نحل لهم التليفون ونوريهم البحورات والوتلة والدنيا والمدينة العربية. المرة هذه ما زلت كي قمت من المرضى أنا وكتوى المغرب وفرنسا ينبدأ نتفرش فيها نقول كارني غادي على غالب لعل فيها خير
0: لعل فيها خير لعل فيها خير. هي أسباب مادية حتى متعب التعب شوية السفرة ما هيش سهلة
2: التعب.
0: خدمة بالنسبة للصحفيين الطاقم الإعلامي والمصورين اللي مشاو ما هيش سهلة
1: واليوم كوب دي موند سبيسيال شوية خطر في أكثر من دولة ما همش قراب لبعض برشا
2: بلدان
1: يعني ساعات من ولاية الولاية هي في الولايات المتحدة الأمريكية اللي يسكن في كل ولاية والقوانين متاحة وفما مسافة كبيرة بين الولاية والولاية فما غنيك اليوم نحكي على المكسيك كندا الولايات المتحدة الأمريكية
2: مستاد للستاد تاخد
1: يعني
2: طيارة
1: تاخد طيارة عندك صح هي حتى متعبة للجوارات واللي
2: هي متعبة هي متعبة
0: فما حتى 6-7 سوية ساعات طيارة تقعد بين المدينة والبلد.
2: الميزة أنا كبرت شوية في العمر كي نحط الطربوشة السومبريرو ونلبس اللبسة قل صالي جندي تقول لي برا 10 كيلومتر على
0: ساقيك ما يقلقكش
2: نمشي ما يقلقني.
0: شو حكايتها اللبسة ذيك حسن؟
2: حكايتها هي جات بتبيعتها القمودي وقت ربحها 5000 متر في المكسيك هذي برشا زادة ما يعرفوهاش حتى القدم مجدد خذاء الذهبية
1: هو أول تونسي ذولي خذاء الميداي داخ
2: أول تونسي وتوى التوى حتى حد ما يعرف شكون باش نرجع لك 64 حبيب قالحية
0: حبيب قالحية أول ميداي أولمبيك في البوكس
2: اي بوكس وقمودي خذا برونز اما ما يعرفوش شكون خذا الاول في الاولمبياد بعد 4 سنين القمودي خذا الذهبيه شنو اللي ما يعرفوش اللي بابا الله يرحمه خذا الذهبيه مع القمودي ميداي دور في التصوير فوتوغرافي جات تصويرته هي الاولى شو معناتها بعد الاستقلال ما نعرفش بعشر سنين
1: في عهد بورقيبة وقتها
2: ولا يجي القمودي ياخذ الذهبية ويجي مصور فوتوغرافي ياخذ الذهبية ما انت روحنا بزوس فمن حكايتها انه فك الالعاب الاولمبية هذيك داولوا السومبريرو
0: في المكسيك
2: في المكسيك 68-68 وبابا مغروم بجمعان لي بينس الشعارات احنا في تونس حتى تقول له بينس ما يقول لك شنو دونك بدا يحط في اللبسه نتاعو والعباد يتصوروا معاه حتى تعبيت حتى ولا كي يمشي في الشارع متحف متجول فيه التاريخ
0: كل بينس بالتاريخ نتاعها.
2: اي مشى ميونشن 72 موريال 76 روسيا 80 84 لوس انجلوس 88 سيول وليت ننزل 92 اسبانيا 96 اتلانتا 2000 حصلوا دار العالم من اسيا لامريكا وهو الطربوشة فيها علم تونس ويدور حتى ولو يعرفوه.
1: انا قلت له طربوشة مكسيكية بعلم تونس
2: اي ولو يعرفوه وينو التونسي نحبوا نتصوروا معه. جرايد كتبت سفير ليس ككل السفراء ابن بطوطة برشا عناوين نشيخ عليهم.
0: بشير المنوبي للناس أيضا ما تعرفش الوالد الله يرحمه هو في الأصل رياضي وقعد في ميدان الرياضة من جانب آخر هو بوكسر بروفيسيونال.
2: هو بدأ لا قبل البوكس شو ربي سبحانه موهبة قبل البوكس العمل العدو الريفي مع الزيتونة الرياضية وكان من الأوائل أكلت. هو وعم إبراهيم المحويشي الله يرحمه. ومن بعد من العدو عيط له عم طاهر غانج وذي في الحومة باب القواس قالوا بشير نشوف فيك تعم في برشا عرك وفي باب القواس اي انتر بارانتيز كان يتعارك برشا مع لي شور مرة يربح هو ومرة يربح الاخر وما حسيلو عيط له عم طاهر غانج وتخلى البوكس كي تخلى البوكس شامبيون تونسي بطل تونس عام 58 توزوز عندك العدو والبوكس نقز للتصوير تصوير في الحومة غادي ومصور بشير وبداية تعرف باب سويقة باب جديد يدور جبل الأحمر يدور الأحواز هذاكم فمني حتى تعرف ومن بعد نقز عاد الألعاب الأولمبية عام 1960 في روما ومن غادي
0: بدأت المسيرة.
1: وانت كمان بدأت المسيرة سامحني بشير أما أنت لقيت روحك مفروض عليك أنه تعيش في أجواء عائلية الوالد هو مصور وتصوير ولاباري فوتو موجودة في الدار فمشيت الحكاية هكيكة وإلا هو حب هكا يدخل يحط لك الغرام هذيك ويكركرك معاه ويزك معاه كيفاش بدأت الغرام معك أنت؟
2: هو من اللي صغير أنا وخويا سليم الله يرحمه
1: الله يرحمه
2: يدس فينا للتصوير وديما عنده كلمة بعدي أنا بعدي أنا عد فما سؤال تسألني وديما هكا يوجعني شوية يقول لي عاش بوك معاكم في الدار برشا ما عاشش معانا
0: ديما برا ديما في
2: مهم في رمضان يمكن ديما مسافر وديما عندي هكا
1: وديما
2: يتبع ياسر محمد علي كلاي وين يمشي كينشاسا لوس انجلوس مغروم فهمني فما اشناش معه كي توفى هو انا لقيت روحي حاضر فهمت انا من 72 نصور صغير 10 سنين وانا وراء عطوقة نلعب بالرمل واحد مانيش لاي بالماتش حتى مرة سألوني قالوا لي قداش من دربي النادي الافريقي والترجي حضرت قلت لهم 107 دربي فيهم 7 مقابلات راقد ورا الجول
0: وانت صغير
2: وانا صغير ما بديت 4 سنين 5 سنين يحطني بابا يقول لي ومغروم بعد توقع كنت
0: حسني باش نكملوا بعد سي بشير الله يرحمه جات الفترة متاع حسني منوبي اللي هو كمل وخذاك الإرث واللبسة والدنيا ذيك الكل في مسيرتك والذاكرة الكروية والذاكرة الرياضية ككل في المنافسات اللي عشتهم شو السوفينير اللي قعد لك جرافية في مخك حاجة ما تنحاتش في علاقة بتونس والمنافسات هذه
2: أي في علاقة بتونس أنا عشت الكوب دي موند ألمانيا 2006 وكانت المشاركة باهية تاع هدف جور المناري
0: إسبانيا
2: اللي قعد أكثر حاجة ما أنت انبهرت بها دخلت في البرازيل دخلت الملعب ماراكانا 120 ألف متفرج وأنا باكل لبسة وبعلم تونس وندور في الستاد والناس تصور فيه فقعدت جرافي قعدت في مخي انبهرت بها فهمت ويجا نتصور معاك نوصل نتصور مع 800,000 إيجا سيلفو بلي بلي
0: ما تخدمش
2: تقعد ما نخدمش والله وليت حاسيلو صح عليا اللي حضرت في ملاعب كرة قدم تاع العالم زرت برشا بلدان عرفت بتونس الحمد لله والعرض نظيف
0: وما زالت المسيرة متواصلة
2: وما زالت المسيرة إن شاء الله وتوا أولادي عندي عمار و...
1: أنا جيش نسألك سؤال أي. هل اليوم تتمنى أنه يرث أولادك صنعة الوالد اللي مشيت فيها أنت وإلا ساعات يقولك ثم واشكون يقولك لا أنا يزي الخدمة ذي شفت منها الويل يزي هو من ورثاش لأولاد أنت تشجعهم ولا
2: هو شفنا منها الويل وتعبنا وفما سفريات تبات في الشارع ما تلقاش وتيل وخدمة متعبة برشا
1: لكن ما تحبها لكن ما
2: أنا بتفدليك ساعي نقابل صحافي صحافي رياضي نقول له أنت راس مالك ستيلو تكتب وأنا شو قداش نهز بالعشرين وبالخمسة وعشرين كيلو وأنا ندور مثلا يا ولادي توا يقراو هما تبارك الله وعا وخذاو الماستر و...
1: ما شاء الله و... عليهم ربي فضل
2: قاعد ندخل فيهم في التصوير نقول لهم باش ما يموتش اسم المنوبي فهمت الحمد لله الحمد لله وعندنا ارشيف زاد لازم نستحفظوا عليه
0: هذا اللي باش نسالك عليه باش نختموا به الارشيف نتاعكم ابري اذا كنت نجم تعطينا رقم قداش ينجم يكون فيه من تصوير
2: 15 مليون تصويره اللي نقول له الرقم هذايا يحل فمه ويقعد باهت
0: 15 مليون تصويره في الجانب الرياضي فقط
2: لا
0: او في كل
2: لا
0: شيء
2: في كل شيء خاطر كنا نصوروا الثقافة أولي أحمد حمزة يوسف التميمي كنا نصوروا السياسة فهمت بورقيبة الله يرحمه يعيط البابا في تبدأ تظاهرة كبيرة واحد في واد لمبا حاسيلو والرياضة ما هو الجانب الكبير
1: الرياضة.
2: هو الرياضة فهمني ايه نحب أنا الجيل هذي جديد يعرف حبيب قلحية يعرف محمد القمودي وتصور ما زلت ما خرجتش يعرف لطفي بالخير يعرف البوكسرات القدم يعرف العدائين يعرف المصارعين يعرف برشا عندنا في السباحة
1: إن شاء الله أولادك أنت اليوم ورثاء الأصليين اليوم يعملوا معرض ولا يعملوا أرشيف حلو
2: بصراحة بصراحة ما هو سهل 15 مليون تصويرة يلزم الرقم نتاعهم
1: أكيد
2: والمهمة أنا كي نغزر لهم زوز بيوت كبار مليانين ما نجم نسكر الباب و... فهمت هذه مهمة نتاع الدولة أنها تتلهى بالأرشيف الوطني الرياضي أكيد. على الأقل
0: إن شاء الله إن شاء الله نلقاو أذان صاغية واللي مليان الأرشيف هذايا يخرج العمو يعطيك صحة حسن منوبي
1: نورتنا
0: شرفتنا نورتنا
2: بارك الله فيكم أنتم اللي تفكرتوني
0: ديما متفكر
1: كنا نحضر بحدين ونورنا
0: يعطيك صحة حسني شكرا بعد شوية نشرة الأخبار على موجة إذاعة الشباب نكملوا أيضا مع بقية
1: الفقرات على موجة إذاعة الوطنية ونرجعوا في الربط الموحد بين زوز إذاعات
0: معاكم حتى الثمانية ما زلنا في جزءنا الأخير من حصتنا اليوم لم تسيف

0: لم تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لم تصيف بريحة البلاد.
2: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار
4: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 26 و2000، ونسبة النجاح العامة تبلغ 50.72%. أكثر من 4000 مشارك من شباب مبتكر ومستثمرين وشركات ناشئة في النسخة الثالثة من تظاهرة نيكست جن 26. ابتداء من الغد انطلاق المخيم الصيفي الشباب الأخضر التونسي الإيطالي معا من أجل مستقبل أخضر أكثر خضرة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 50.72%، بعد أن تم الإعلان بعد ظهر اليوم عن نتائج دورة المراقبة، والتي بلغت نسبة النجاح فيها 46.95% وفق وزارة التربية. يذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67%. أشارت وزارة التربية إلى أن نسبة النجاح في التعليم العمومي بلغت 55.82%، فيما كانت النسبة في التعليم الخاص 21.72% و 14.20% للمترشحين الفرديين. اليوم الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراكز التكوين الهندسي لدورة 26 و2000 عبر الموقع www.concours-ingenieur.renu.tn. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم بأنه يتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقات الاختيارات عبر نفس الموقع ابتداء من يوم الاثنين المقبل 13 من جوليا الجاري على الساعة 4 بعد الزوال إلى غاية الساعة 1 بعد الزوال من يوم الجمعة 17 من جوليا الجاري، حتى لا يفقدوا حقهم في النتيجة المتحصل عليها. جرى بمقر المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تجديد اتفاقية الشراكة الأكاديمية بين القنصلية العامة لفرنسا بتونس وجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس، بهدف مواصلة دعم برنامج الشهادة المزدوجة في سلك الهندسة. ويتيح هذا البرنامج النموذجي للطلبة التونسيين التناوب بين التكوين الأكاديمي والتربصات الميدانية بين تونس وفرنسا، مما يمنحهم في ختام مسارهم الدراسي شهادة مزدوجة مشتركة بين المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس والمدرسة العليا المتقدمة للتقنيات بفرنسا. نظم قطب الطالب المبادر بجامعة تونس المنار بكلية الطب بتونس تظاهرة يوم عرض المشاريع الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين. التظاهرة هي محطة ختامية لمسار استمر عدة أشهر، تلقى خلاله الطلبة المشاركون التأطير والتكوين والمرافقة والتوجيه لتطوير مشاريعهم الرياتية. الأستاذة المساعدة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف صفاء بن ثابت أكدت أن كل الطلبة المشاركين في هذا المسار سيتحصلون على صفة الطالب المبادر.
5: ستاتيو دو ليتوديون انتربرونور يعطي للطالب الفرصة باش يكون عنده صفة طالب وصفة مبادر. مهم ياسر على خاطر فما برشا دي ليتوديون عندهم أفكار تكون معاها متابعة من قبل أساتذة في إطار الجامعة، ويكون عنده مع الدبلوم في آخر الباركور نتاعو. لو ستاتيو دو ليتوديون انتربرونور ياسر نقومو بدي فورماسيون، عنده أساتذة نتاعنا متطوعين باش يوجهوه ويعاونوه باش يعمل البزنس بلان نتاعو وليزيتود دو فيزابيليتي نتاع المشروع نتاعو. بعد ما تصير بروميير سيليكسيون في اول عام عندنا لي ريفيرون اللي هما اساتذه اللي مش يتبعوا الطلبه نتاع كل مؤسسه. لا فينال تكون في شكل ديمودي، يقوموا الطلبه هذوما بتقديم التقدم اللي عملوه في المشاريع نتاعهم قدام ان جوري. لي زيكسبير يلفون ديسيدي شكون احسن. اما الطلبه الكل اللي شاركوا في الكورت ياخذوا ستاتيو اليوم نتاع ليتوديون انتربرونور.
4: البرنامج تضمن عرض عدد من المشاريع التي طورها الطلبة بمرافقة وتأطير من أساتذة جامعة تونس المنار.
6: الفكرة نتاعي هي أبليكاسيون اسمها دريم سكيبر. ساعات تجينا أفكار كرياتيف اللي كيف الفيقو صباح ننسوهم تو سامبلومون. الأبليكاسيون هذه دريم سكيبر تخلينا ناخذ الأحلام نتاعنا ونخرجوا منها أفكار كونكريت نستغلوها ونحلوا بها مشاريع حقيقية.
7: اتجونت في معهد العالي لعلوم التمريض بتونس، أنا وزميلي عملنا بروجي نتاع بريسلي تخدم الناس الكبار، تخليك مطمن على الرجل الكبير تخليه في الدار وحده، تعاونوا على تذكر المواعيد نتاع الدوية نتاعو، لي رونديفو ميديكو نتاعو، فيها سيستم تاع SOS في حالة الخطر وإلا إذا طاح وإلا صارت له أي حكاية، طول تبعث لي زانفورماسيون للقراب منه هو وإلا تبعث للسيستم تاع السامو.
4: يشارك أكثر من 4000 مشارك من شباب مبتكر ومستثمرين وشركات ناشئة اليوم وغدا في النسخة الثالثة من تظاهرة نكست جان 2026 بمقر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو بتونس ببادرة من الشركة الناشئة المختصة في التكنولوجيا والروبوتيكا أكخا روبوتيك. التظاهرة تنتظم تحت شعار فكر ثم تصرف ثم من الجيل القادم، وتهدف إلى سد الفجوة بين المنظومة التعليمية وسوق الشغل وتحويل الكفاءات الإفريقية إلى رافعة للتنمية الصناعية. تحت عنوان معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقة شبابية لرسكلة النفايات والتهيئة البيئية المستدامة، ينظم انطلاقا من يوم غد المركز الثقافي والرياضي للشباب ببلعروس بالتعاون مع جمعيات محلية ودولية المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي. ويشارك في المخيم 20 شابا وشابة من تونس وإيطاليا، ويتضمن البرنامج ورشات ميدانية حية لرسكلة الخشب والبلاستيك وصناعة الأثاث وتركيز نقاط الفرز بهدف مجابهة الضغط البيئي بالجهة وتحويل الوعي الشبابي لممارسة مواطنية ملموسة. منسقة المخيم صبرين ميموني تضيف.
8: Green Summer Workcamp اللي هو باش يكون من 10 ل 23 جويلية 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس تحت إشراف الحي الوطني الرياضي وبالشراكة مع جمعية الرصيف الثقافي وجمعية لينك الإيطالية. باش يكون المخيم الدولي هذا يجمع بين 20 شاب وشابة، 10 توينسا و10 إيطاليين. المخيم هذا هو الأول من نوعه في المركب الثقافي والرياضي للشباب بن عروس اللي هو بهدف تعزيز قيم المواطنة الفاعلة، تبادل الثقافي وخاصة التنمية المستدامة. المشروع هذا باش يمزج بين الأنشطة البيئية والورشات الفنية، باش يكون زيدا فما ورشات ثقافية، سهرات فنية تونسية وإيطالية، فرصة للمشاركين إنهم يكتسبوا مهارات جديدة في العمل الجماعي في القيادة وخاصة التواصل بين الثقافات.
4: حماية المحاصيل الزراعية والثروة الغابية وتعزيز خدمات النجدة والإسعاف بالشواطئ وعلى الطرقات أبرز ملامح الخطة الوطنية لتأمين الموسم الصيفي، وتم الإعلان عن تفاصيلها خلال ندوة صحفية دورية للديوان الوطني للحماية المدنية. الخطة تضمنت خاصة تسخير 10 فرق متنقلة لتأمين الثروة الغابية والفلاحية وأحداث 10 مراكز إسعاف على الطرقات خاصة بطريق السيارة والطرقات الرئيسية والمناطق السياحية، وفق رئيس مصلحة الاستمرار ومتابعة العمليات بإدارة العمليات بالديوان الوطني للحماية المدنية العقيد محسن بغزلة.
9: ما خص الخطة الوطنية تندرج خصوصا على تركيز المراكز الموسمية لحماية الحرائق الغابات والمزارع، وكيف كيف تسخير 10 فرق متنقلة، 8 على مستوى جهوي و2 على مستوى مركزي. هذا فيما يخص تأمين الثروة الفلاحية والغابية. فيما يخص النجدة والإسعاف بالطرقات، تم كذلك أخذ قرار بتركيز 10 مراكز نجدة وإسعاف بالطرقات لتقريب خدمات النجدة والإسعاف من كافة المواطنين على طرقات السيارة وطرقات الرئيسية السياحيه الهامه والمناطق السياحيه اللي تشهد كثافه مروريه.
4: تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من الغد ارتفاعا في درجة الحرارة، ويكون ملحوظا يومي السبت والأحد القادمين، إذ تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 10 درجات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري:
10: ننتظر أنه أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 والأحد 12 جويلية، وين تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة. من المنتظر إن شاء الله يكون فما انفراج نسبي يوم الاثنين في درجات الحرارة على أن ترجع مجددا للارتفاع، وممكن حتى نسجل موجة حر في منتصف الأسبوع المقبل.
4: وعلى إثر التحذيرات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي بشأن الارتفاع المرتقب في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة، دعت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم كافة مربي الماشية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحد من تأثير الإجهاد الحراري والمحافظة على صحة الحيوانات والإنتاج الحيواني. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: الأعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 26 و2000 ونسبة النجاح العامة تبلغ 50.72%. أكثر من 4000 مشارك من شباب مبتكر ومستثمرين وشركات ناشئة في النسخة الثالثة من تظاهرة نيكست جن 26. ابتداء من الغد انطلاق المخيم الصيفي الشباب الأخضر التونسي الإيطالي معا من أجل مستقبل أكثر خضرة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.

0: لما تصيف ما زلت متواصلة معكم على موجات الإذاعة الوطنية وموجات إذاعة الشباب وشوية آخر سبور ديكالي والفستيفال وآخر أخبار المهرجانات، لكن مع بشير باش تكون أكيد معايا أنا. لكن قبل كيف كيف زادة كما كنت قبيلة معنا لما تصيف ضيفنا اللي نورنا وحكينا على التصوير وتاريخ حسني المنوبي معنا اليوم في الاستضافة، لكن طوى يرفع لحضراتكم حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جوارها أذان صلاة المغرب على موجة الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

0: لم تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لم تصيف بريحة البلاد.
2: لم تصيف في جزءنا الأخير. إذا نصلوا للجزء فقرات الأخيرة من حصتنا اليوم معكم بشير ملك، محمد عنتور في الإخراج، ريش في الإخراج الرقمي. شو بعد شوي السبور ديكالي، لكن ذكروا الناس
3: قبل ذكروا لي عنا ثلاثة دعوات لزوز أشخاص، يعني عنا ستة تذاكر وبحنا بشربحوا ثلاثة مستمعين. اللي يحب يربح التذاكر هذوما الزلقة بفلقة كما قال بشير لمسرحية فيصل بزيني بشكون نهار السبت 11 جويليا. اللي يحب يربح ويهز شكون معاه ويمشي يتفرج في المسرحية أكيد مش باش يندم. مرحبا بكم، تعملونا كومنتير هكا على الفيديو متاعنا متاع اللايف على غاديو ناسيونال وإلا غاديو جون صفحاتنا الرسمية، وإحنا بعد باش نكلموكم ونربحوا معنا ثلاثة من الناس زوز دعوات لكل رابح أكيد معنا على موجاتنا في لما تصيف.
2: لانسيني
3: هو سبور مش كيما سبور. بيعلي قولي بيعلي فقرتي. يلا هو سبور مش كيما سبور، هذاك على سمينا سبور ديكالي خاطر بعد عنا فقراتنا الرياضيه على موجات الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب، وقاعده نشوف في وفاي وقاعده نشوف في زياد قاعدين حاضرين باش يحكيو لنا سبور. اما نحن راهو سبور ديكالي. سبور ديكالي حاجه
2: سبور زوز بعد مع بعضكم.
3: لا مش مع بعض. يلا مش مع بعضهم، لكن احنا سبور ديكالي مع بشير.
4: سبور ديكالي.
2: في سبور ديكالي اليوم سنرجع بكم مرة أخرى لتوي فرنسا للدراجات الهوائية تور دو فرانس. ثلاثة أسابيع كاملة من الدراجات الهوائية اللي ما تحبهمش وفي فدو، دونك ثلاثة أسابيع احنا في الأسبوع الأول من تور دو فرانس.
3: وفي تحب الهوند؟
2: لا وفي هوند وباسكيت ورياضات هذيك الكل ما شاء الله.
3: هكا ولا أنا غلط؟ أي ولا
2: قلنا تادي بوغاتشر اللي هو اليوم قفز رسميا الى المركز الاول من طواف فرنسا في الترتيب العام، واليوم ضرب بقوه في طواف فرنسا في اول مرحله جبليه هي المرحله السادسه اللي تعدينا بها بجوز مرتفعات تاريخيه بالنسبه للتور دو فرانس اللي هما الكول داسبان وتور مالي. تادي بوغاتشر هاجم في التور مالي عمل رقم قياسي تاريخي، حتم رقمه هو اللي عامله في 2023 بدقيقتين و13 ثانيه، وفي النهاية كمل متقدم على ثاني الترتيب الدنماركي جوناس فينغوغار اللي كان هو واحد من أكثر المرشحين. ربما بشي قلق شوية تادي بوغاتشار في رحلة البحث على اللقب الخامس ليه في تور دو فرانس، لكن اليوم بلغة البسكليتات سامحوني كلات ريحة جوناس فينغوغار دقيقتين وثمانية وثلاثين ثانية على الخط النهائي في المرحلة السادسة، وبالتالي تادي بوغاتشار يخطو خطوة كبيرة بعد أسبوع فقط. ترى مازالوا زوز أسابيع، مازال سباق طويل برشا ومازالت عديدة المراحل الجبلية اللي ينجم يحدث فيها الفارق، لكن صعيب جدا أنه الدنماركي يرجع لسلوفيني، خاصة وأنه سلوفيني بطل العالم الزوز مواسم متتالية في فورمة كبيرة وكبيرة جدا. بالتالي نجم متابع سباق ذايا برشا تابعوا فيه ملاك، نجموا تابعوا على فرانس تلفزيون، فرانس 2، فرانس 3، ولا تفرجوا فيه على أوروسبور فرانس الأولى والثانية أيضا لأحباء الدرجات الهوائية. قعدوا معنا، احنا مازلنا مواصلين، كانت
3: مازلنا مواصلين بعد سبور ديكالي شوية آخر الفستيفال نحكيو على أوسو، لكن مرة هذه حاجة سبيسيال شوية خاطر مهرجان كامل. احنا نعرفوا أوسو قبل وإحنا صغار اللي هو نهار بركة تصير فيها كالكرنفال وأجواء سبيسيال في سوسة. شوية آخر نحكي لكم على مهرجان أوسو، أما بركة باش تفهم اللي نعرف البرمجة أكثر منك بشير. وفي فدو شوية آخر باش تكون معاكم زيادة بعد لما تصيف في برنامج ديديكاس، وزيد الخياري باش يكون معاكم في توب سبور. شفت
2: انت تنقل، انا ما نقلتش.
3: انا حافظ البرامج بربي. ديديكاس قبل ما نمشي وفاصل موسيقي وباش نرجعوا اكيد في فيستيفال، نهنيوها بعيد ميلادها اسماء الفراتي الوسلاتي، من زوجها حمزه ولدها يوسف، من بوها رشيد وامها فوزيه، من اختها مريم وزوجها ماهر والابناء ايناس ياسين وابراهيم، واخوها سفيان وزوجته شذا والابناء فارس ويارا. يقولوا لها اسماء الفراتي الوسلاتي كل عام وانت حيه بألف خير.

0: رجعنا معاكم في لمة سيف في الخمسة دقائق الأخرى. يتمتعوا بينا في الخمسة دقائق الأخيرة باش نهزوكم للفستيفالات وأخبار الفستيفالات والمهرجانات. ملك معاكم في الفستيفال.
1: الفستيفال
0: تفضل ملك.
2: بروفيتيو بروفيتيو
0: ماكسيموم.
2: مازال اربع دقائق فقط نحكيو في الفستيفال اليوم على مهرجان اوسو والدوره 63 مهرجان اوسو تحت شعار اوسو فن وتراث من 12 الى 26 جويلية يعني من نهار لحد الجاي. حتى كشي يظهر لي 26 تيح الاسبوع اللي من بعده. مدينه سوسه اكيد باش تحتضن فعاليه الدوره 63 مهرجان اوسو اللي تنظمه جمعيه مهرجان اوسو بالتعاون مع ولايه سوسه وبلديه سوسة من 12 كما قلنا ل 26 جويلية الجاري. وتقام تظاهرة ثقافية هذية تحت شعار أوسو فن وتراث في إطار المحافظة على أحد أعرق المهرجانات الصيفية في تونس اللي يجمع بين الأبعاد الثقافية والتراثية والسياحية ويستقطب ديما آلاف الزوار من داخل البلاد وخارجها. أنا أوسو الحقيقة بشير يرتبط بذكريات طفولة بالنسبة لي. للي يعرف أوسو واللي يتذكر ذكرياته مع أوسو كان بالحق بوجعفر يحفل بوجعفر اللي اليوم ساعات يوجع قلبك يتتعدى لأنه ما عادش ولات نوعا ما بعض المحلات أغلقت. كان قبل بوجعفر حي بطريقة غريبة وكانت تتعدى في الكرنفال متاع أوسو احنا نقولوا كالعربات المزينة يجيونا الزوار وضيوف من العالم الكل وتبدأ أنت تتفرج وثم لبوديوم وتلقى الجماهير في كل مكان ويتعدوا قدامه كل بلاد تكتشفها من خلال العروض هذه. ومحلاها بعد كيفاش كيوفى العرض كان يوم واحد هو كان يوم ومن بعد كيوفى العرض هذاك بشير الناس الكل تهبط تعمل غطسة بوجعفر ويهبطوا يعوموا في البحر ومحليها وحتى تمشي الباب بحر وانتاخذ الجلاس غادي وتعمل الدورة.

0: وليش راي أجواء خاصة واستثنائية اليوم ولا مهرجان فيه برشا أيامات، وأكيد نتصور أنه هيئة المهرجان إن شاء الله باش تكون فما حاجة حلوة، تثمين الموروث الثقافي كما قلنا لمدينة سوسة المحافظة على استمرارية تظاهرة دين عمرها 63 سنة، معناها ماهيش صغيرة، من أقدم التظاهرات واللي ديما يحتضنها في الافتتاح شاطئ أبو جعفر نهار الأحد بتنظيم يوم الألعاب الشاطئية، وينظم الكرنفال الاستعراضي نهار 24 جويلية، يعني باش يكون يظهر لي لحد اللي جست من بعد بمشاركه عربات فنيه وفرق موسيقيه وفولكلوريه، الى جانب عروض تنشيطيه تجوب الشوارع الرئيسيه للمدينه وسهرات فنيه وعروض شاطئيه واحتفالات بمناسبه عيد الجمهوريه.
1: ومهرجان اويس واحنا ملاك نوصلوا نهايه حصتنا اليوم الا ما تصيف، يعطيك صحه على الاثنين والخميس، ملتقانا الاثنين الجاي ان شاء الله انا وهيك
0: نفكوا الارتباط
1: عنا جمعه وسبت وحدة، وكان ان شاء الله ويكاند حافل للجميع، شيخ روحكم بحر خاصة وأنه الطقس يكون سخون تكسح عملية
0: أكيد، وسيسر روحكم في السخانة. شكرا للزملاء اللي أثوا معنا حصة اليوم، شكرا لأيمن تنفوري، كريم المدب، شكرا لفاروق فرانكو على مستوى الديجيتال على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وبالنسبة لإذاعة الشباب
1: شكرا وليد الريفي، محمد عنطول في الإخراج، مشكورة أريج أيضا في الإخراج الرقمي. بعد شوية على إذاعة الشباب 8 خليكم على توب سبور زياد الخيار إن شاء الله، بعد مباشرة وفافدو تجيكم في الديجيتال.
2: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
3: وإذاعة الشباب.
2: لما تصيف
3: بريحة البلاد.

0: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
1: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
2: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
0: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
1: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
2: دباير صايح وأنسب الوجهات،
0: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
2: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف،
0: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
1: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز،
0: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
1: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
0: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة،
2: وباش تبعث السلام
0: تجيكم ديديكاس من 8 ل 9 ونص،
1: تختار الغناية ونعيشوا معك الحكاية،
2: نعيشوا معك الحكاية. تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
0: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترند.
1: السبت والأحد كل البرامج الصيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
0: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
2: تسمعوا طوس
0: الشرقي الغربي وموسيقى العالم،
1: عد الموجتك وصيف معانا
0: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا
3: إذاعة الشباب، عد الموجتك تسمع صوتك.

0: توب سبور.
1: مساء الخير، طريقة السلامة للجميع. أكيد برشا توانسة يستناو في ماتش 9 بين المغرب فرنسا، كانوا ماتش ديربي يهم نحن كعرب كفرقة. طبعا نأكد لكم التشكيلة اللي كانت محتملة ومؤكدة، خاصة يعني بالنسبة للمنتخب الفرنسي، يبدأ دوي ولا يبدأ باركو؟ دونك باش يبدأ دوي كأساسي في القوة الضاربة للهجوم الفرنسي، مع عثمان، مع مبابي، مع العشرة جديد في فرنسا أوليزي. بالنسبة للمنتخب المغربي أكيد ما فماش تغييرات في التشكيلة، فقط غياب سايباري هذا مؤكد بالنسبة للمدرب وهبي، لكن طبعا نرجع لكم ونعطيكم التشكيلة الرسمية، الكرة وأخبار السوق التونسية. صمت رهيب من الجامعة بعد مهزلة مونديال أمريكا، الأندية قاعدة تحضر في مشاكل عديدة نعرفوها متاع الأمور التسييرية والإدارية والفنية والمالية. رسميا الكوكي يعوض الكوكي في السياسات، نبيل كوكي يعود إلى طيب المهيري، اتفاق مع نادي صفاقس، مرحلة جديدة مهمة جدا بعد خروج محمد الكوكي اللي كان ضمن بطاقة الكونفدرالية الإفريقية مع نهاية الموسم والمرتبة الثالثة. وسياسيس نذكره في الساعات الماضية ضم غيث الصغير لاعب وسط ميدان النادي الإفريقي لعف الهمامة، ومؤمن الرحماني القادم من ترجي الجنوب. والسوسيوس قاعد يخدم برشا في صفاقس لضخ الأموال للمرحلة الدقيقة والحالية اللي تعيشها كل الأندية التونسية، لكن سوسيوس في السياسات عنده ثقافة أخرى وحاجة مزيانة برشا، قاعد يعاون في كل الفروع. كما السياسات خذ المدرب نبيل كوكي للمرحلة قادمة، ذكركم أن رصد معمر في باجة رسميا كمدرب جديد، ومحمد علي نفخة رسميا في أمل حمام سوسة للموسم الجديد. نفخة كان هو مدرب طوارئ في نجم الساحلي في ظروف صعبة جدا، والآن يبدأ كمدرب أول في الجار أمل حمام سوسة للموسم الجديد. نادي الفريقي في انتظار رسميا ضم الحارس عبد السلام الحلاوي من الاتحاد المنستيري قرب برشا للبارك الفريقي، مع خروج برشا ملعبية في الماركاتو كانوا من ضمن إطارات النادي في الفوز بالبطولة. ريان الجبالي 5 سنوات في الفريقي إلى 2031، لاعب ذي عنده مهارات سقيسار، 21 سنة، وسط ميدان هجومي، 5 سنوات مع الفريق. هو الشقيق شيم الجبالي اللي مشى الاتحاد المنستيري مع ضمن ذكركم معتز الزدام وسين مرياح، مع خروج زمزمي صغير ممكن شوات إلى الدوري الليبي. وكما قلت لكم فما إمكانية كبيرة وأنه الحلاوي حارس الاتحاد يكون حارس النادي الإفريقي. هذا بالنسبة للكرة في تونس، والأندية قاعدة تحضر، ويتحق بنا خبيرة التحكيم في تونس ناشط أكيد أمين باركلا. أمين مساء الخير.
2: مساء النور زياد، أهلا وسهلا بيك ومستمعين ذات شباب
1: اللي تحبها وليك وحشة. أمين حكمنا سابق والمساعدة سابق، كارير كبيرة أمين، خاصة أكيد بالخبرة متاعك، لأنك أنت أعتقد صوت الشباب في التحكيم اللي نعرفوا مشاكلهم، قطاع ما هوش عادي، عرف برشا هزات، يعني موسم وفاء أمينة من تقريبا 40 يوم عمل تدوينة ممتازة جدا، موسم قاعد توا يحضر، معناتها الأندية قاعدة تخدم، الهيئات المديرة، الهيئات التسييرية، المشاكل المالية، وين إدارة التحكيم؟ شو الأخبار؟ الموسم الجمعة جاي يبدأ، يعني في شهر أوت، جمعتين، 3 جمعات ماكس.
2: ما فماش إدارة تحكيم، فما إدارة بإداريين، يعني الحقيقة نوزلهم تحية، الإداريين، لكن المسؤولين ما فما الإدارة، وفما يعني عبارة أنت توا عندك إذاعة فيها إداريين وما فيهاش صحفيين، يعني اللي تكنيسيان.
1: ولونتين شكون يمشيه؟ لونتين الموسيقى، الغنيات،
2: يعطيك الصحة، شكون يمشي لونتين؟ احنا توا التحكيم بلا مسؤول إلى حد الآن. علاش؟ المكتب الجامعي مثال أمريكا، مثال النمسا، مثال بلجيكيا، الدار ما بين أوروبا وما بين أمريكا، الموسم وفاء، الموسم
1: لا، وقداش أمين من واحد مشي عاد كل 60 و70، أي أي طاقم الكل، الطوابق الكل مشي،
2: كانوا ينزموا حتى في المكسيك يعملوا اجتماعاتهم يقرروا. الحقيقة أنا مستغرب من هيكل في قيمة ومؤسسة في قيمة الجامعة التونسية لكرة القدم ما تقررش في ملف مهم اللي هو نورمال مورا، وقبل بشهر جمعة معناتها زياد ما ناس توا احنا نتناقشوا في شكون المسؤول، مش هذا، هذاك موضوع اخر. اليوم كيفاش انت تسمح لقطاع مهم اللي هو قطاع حيوي في كرة قدم التونسية، عندك الزوز القطاعات المهمة بالنسبة لك انت كمكتب جامعي والمنتخب بالعرصة الاولى، والعرصة الثانية هي التحكيم وتطوير كرة قدم التونسية. نورمالمون البطولة من مهام الرابطات ماهيش من مهام الجامعة، في الناس اللي تفهم واللي تعرف. المهم اليوم التحكيم اللي من الحكام يعرفوش شكون الفيزافي نتاعهم. انا نزيدك زيادة دون جون سومان فما استاذ مبرمج من قبل كور فيفا لليوم ما فماش شكون بس يستقبل الضيوف متاع تونس اللي بس يشرفوا على هذا الملتقى.
1: ممكن حتى الحكام اللي معنيين بطاقة الدعوة مازالت ما وصلتش، مش حاضرة.
2: لا وصلت لهم،
1: وصلت لهم،
2: لا عملوا لهم جروب، عملوا لهم جروب واتساب.
1: واضح.
2: ومن المفارقات انه الجروب هذا ما فيه حتى مسؤول، حتى مسؤول باستثناء سيريزا فاهم اللي قاعد يعني كما نقولوا يكمل في تسليم المرفق يعني. الحقيقة يعني في انا شنو يأسفني علاش نقول في الكلام هذا، لانه هذا يعطيك الانطباع لنظرة المسؤول لهذا القطاع، لانه وكأنه القطاع بالنسبة لهم هو تعيين مثال، خلي تو تبدا البطولة وتو نلقاو شكون تو في الاخر او بشعين، والا هو مناورة. زياد والله سامحونا كما خرجوا البارح المناورة نتاع سليم الجديدي واتصالات وكذا، وهو خبر ما فماش منه،
1: هو بيدو في بالوش
2: في بالوش، والله لا في باله، قال لي يمين انا اتصلت به قال لي والله لا في بالي.
1: واضح.
2: فهمت يعني اليوم صحيحة فزاعة حقيقية لازم تكون مناورة منهم ومن حقهم يناوروا، اما رجاء ما تناوروش على حساب المصلحة الوطنية.
1: واضح.
2: اذا كان قررتوا باش يكون مثلا سي زمالي واصل المهمة والا غيره مثال سعلمون علاش نستناو في لوكاتورز ولا لوكانز وهي الطبخه جاهزه. خلينا نربح وقت على الاقل، بس احنا بيدنا مثلا كجمعيه نتواصلوا، فما فيزافي، فما اداره، فما مسؤول لازم نتعامل نتفاوضوا معاه نحكيوا معاه. يعني علاش الضبابيه هذه؟ علاش نحبوا نعيشوا ديما في الضبابيه؟ لمصلحه من هذا؟
1: وما خرجناش منها، هل
2: ما خرجناش
1: هذه هالبيول اللي عايشين فيها ناقص اكسجين، طاح الاكسجين، طاح الهواء للناس الكل معناتها، رابطه
2: والله.
1: جامعه، حكام، لعبيه، سوق، ميركاتو، انديه، تسيير، فلوس، وزاره، ولايه، تو كي نشوف السيابي صاير فيها. ولكن نتذكر شكون شد الاطوال في اربع ايام، معناتها هيئه تسييريه باش تلم الفروع الكل اربعه من الناس تبكي على حال الكره في تونس. كي تشوف الهرم تاع الاطوال هذاك العريق اللي خرج اساطير مش التالي واحنا هابطين حبش نسمي، ربي يطول في عمره سي عبد المجيد، تفهم الكوره والواقع كيفاش ماشيه تونس. يعطيك صحه امين، نتواصلوا، محلاها اخلاقك ومحلاها المساج نتاعك بكل يعني رزانه وضخامه، خاطرك غيور على التحكيم وعلى قطاع خرج برشا اساطير. الى اللقاء. شكرا امين برك الله. في كره اليد خبر زاد صدم برشا انديه الكره، كره اليد في تونس قبل انطلاق الموسم، اكيد منع انتداب يعني لاعب المنتخب الوطني في نفس المركز من قبل الجمعيات، لاعب أو زوز أو حتى أكثر، يعني يمنع منعاً باتاً قرار من الجامعة على كل جمعية انتداب لاعب من لاعبي لمنتخبات الوطنية المؤهلين للعب في الأكابر، يعني في نفس الخطة نفس المركز، جمعية ما عندهاش الحق تاخذ زوز لاعبية أو أكثر في نفس المركز. يعني الفريق يشريت، ترجي يشريت، والانتخابات مازالت خضره، مازالت كنتهات ما عندها الجمعه، ويجي القرار هذا صادم اكيد برشا ردود فعل من كل ناس كره اليد في الساعات الاخيره بعد صدور القرار. نشوفوا وين ماشيين في الساعات القادمه بالنسبه لاخبار كره اليد. وفاء بل ما خليك المكان في ديديكاس، وفاء تقول لي وانه الدور الثاني اليوم الثاني من تصفيات المنطقه الافريقيه الاولى المؤهله للافرو باسكت اقل من 18 سنه اللي باش تصير ان شاء الله في الكوت ديفوار اوت 26. البطوله مقامه في قاعه صفاقس هكا في البجاوي. منتخبنا الوطني لكره السله اولاد نحكي وفاء اولاد ربحنا الجزائر في ماتش ديربي 65 55 هكا اوكي 65 لتونس 55 للجزائر. برافو لولادنا. البارح كنا ربحنا ليبيا زادة 68-45 بالنسبة للولاد، والبنات البارح ربحوا الجزائر 73-50. البطولة متواصلة في قاعة البجاوي في صفاقس، هي يعني تصفية المنطقة الإفريقية الأولى المؤهلة للأفرو باسكيت بنات ولاد أقل من 18 سنة. الفاز فينال باش تلعب إن شاء الله في أوت في الكوديفوار. برافو ولادنا. نذكركم ولادنا منذ قليل ربحوا الجزائر في ماتش دربي في قاعة البجاوي في صفاقس 65-55. أكيد بعد أقل من ساعة ماتش المغرب فرنسا في بوسطن، تحكيم أرجنتيني. علاش أرجنتيني بعد اللي صار في ماتش مصر الأرجنتين والتحكيم كان فرنسي؟ التشكيلة كما قلت لكم، فرنسا غيرت فقط دخول دوي كأساسي في المباراة مكان باركولا. فرنسا باش تبدأ بمانيون في المرمى الحارس الأول ديشان، في الدفاع فما علي ساردين، على اليمين كوندي، ساليبا وأوباميكانو في اللاكس، في وسط الميدان كالعادة ثنائي في غياب تشاوميني نقاو كوني ورابيو، وقوة ضربة في الهجوم مش عادية، ديمبيلي، مبابي القائد، أوليزي العشرة، ودوي يبدأ أساسي. بالنسبة للمنتخب المغربي باش يبدأ بونو في المرمى، فما تغييرات صارت في الدفاع. حكيمي قائد المنتخب المغربي على اليمين، على اليسار مزراوي ما تبدلش، لاكس فيه عيسى ديوب اللي تبدل معاه صلاح الدين. أنس صلاح الدين حسب الموقع الرسمي تاع الفيفا موجود في الدفاع باش يلعب أساسي في غياب زوج لاعبية تبعناهم في تشكيلة المنتخب المغربي اللي هما رضوان حلحال وشادي رياض، ماهوش موجودين قدامي في التشكيلة. في وسط الميدان ديما نحكي على تشكيلة الفيفا باش نلقاو بوعدي، شمس الدين طالبي أساسي، وناحي ثمانية متاع المغرب، خنوس على الكروار، والعيناوي والديونس العينوي. دونك هذوما يعني بالنسبه للمنتخب المغربي في وسط الميدان. وباش يبدا كاساسي كالعاده ابراهيم دياز العشره نتاع المنتخب المغربي، اللي يلعب كجناح كلاعب مهاجم وهمي، يلعب تحت الاتاكون. على كل هذه تشكيله المنتخب المغربي. ماتش يبدا ان شاء الله 9 نتاع الليل بتوقيت تونس، 10 بتوقيت فرنسا. تحياتي للجميع. وفاء ديديكاس الان برشا موزيكا، واكيد وفاء عندك اشتر ماتش باش تتفرج فيه في الاستوديو، ماتش المغرب فرنسا. تصبح على خير نسكر.

0: ديديكاس. انت تختار احنا نسمعوك.
1: ثمانية واربعة على موجة إذاعة شباب، مرحبا بكم في ديديكاس، موعدكم اليومي من التوقيت هذا حتى لتسعة ونص متاع الليل. أريج معانا في الديجيتال، استقبل مكالماتكم هذا الهاتفي، ومحمد عنتول في الهندسة التقنية، وين وفا فدو إن رفقكم على امتداد تقريبا ساعة ونص على 71 844 411، وإلا على غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال، نجموا تكتبونا لديديكاس متاعكم، تبعثونا الأغاني اللي تحبوا تسمعوه معانا اليوم. أكيد الأسبوع هذا وخاصة اليوم، زيدا اليوم طلعت نتيجة الأبطال أو دورة المراقبة، دورة الأبطال، مبروك للناس اللي نجحت، أردلك كيف بلغة الكرة، وإن شاء الله العام الجاي ميسالش حتى شيء ما يفوت. ما نجحتش سنة، إن شاء الله العام الجاي تدارك وتنجح بتفوق. لكل الناس اللي ما تمكنتش إنها تنجح في امتحان البكالوريا لسنة 2026، ننتظر كيف ما قلت مكالماتكم الهاتفية ولديديكاس متاعكم على 71 844 411، وإلا الغديو جون تونيزي باجو فيسيل. مش نبدأ معاكم أنا اليوم، مش نبدأ معاكم بلطيفة ونقول لكم مثال جمال.

مساء الجمال. هكا الاغنيه الاولى نتاعنا معاكم اليوم في ديديكاس. بدينا نسمع لطيفه العرفاوي على 71 844 411 على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيل. قاعدين المكالمات الهاتفيه قاعدة تتوافد بتبيعة على إذاعة الشباب وعلى استوديو متاعنا بتبيعة أريج في استقبال مكالماتكم الهاتفية. محمد عنتول في الهندسة التقنية. بعد شوية الموعد بيكون مع موجز أخبار 8:30. الإيقاعات والأنغام ما زلت متواصلة معكم. نذكركم 9 متاع لينا الناس اللي مغرومة بالكأس العالم واللي تتبع في مونديال 2026. قولوهم اللي مباراة دور الربع النهائي الأولى بين فرنسا والمغرب باش تنطلق تقريبا بعد 35 دقيقة من توا. بعد ما بدينا بمثال جمال ونسلم عليكم الناس الكل, غنية أخرى ديو كان نجح في الأغاني لكن فشل في الحياة الزوجية. نحكي على شيرين وحسام حبيب. الثنائي هذايا باش نسمعوه تو. نرجع لكم بعد موجز أخبار 8:30.

حسام حبيب كل مرة غني مش نسمعوا بعد الموجز نتاع الثمانية نص، لكن توا نسمعوا شو مشتاق لي وائل كفوري. واكيد هذه تحية لزميلنا زياد الخيار، اكيد راهو في الثنية ويسمع في الاغنية هذه نهديوها له.

0: ايش الجو؟ التحدي، الحماس من غير ما تحتار. تبعنا في سامر كويز، جوائز قيمة في الانتظار، وصولات شراء لآلات كهربائية وإلكترونية منزلية، اشتراكات على أقوى المنصات التربوية للمراجعة الصيفية، هدايا تربوية وألعاب فكرية، إقامات في أحسن النزل والمناطق السياحية، مجموعة مواد تجميلية لبشرة جميلة ونقية. لمناسبتنا الصيفية أشهى الحلويات التونسية، تذاكر ليكم ولصغاركم في أهم الفضاءات الترفيهية، وبرشا برشا برشا جوائز أخرين الأغلى متابعين.
1: سمر كويز من الاثنين للخميس،
2: من ماضي ساعتين للأربعة.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار،
4: تحية متجددة لكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الأخباري. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري أشرفت اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر. وأكدت رئيسة الحكومة على ترسيخ ثقافة العمل الجاد داخل كل المرافق العمومية بما يرفع من أدائها وإنتاجيتها ويحسن جودة الخدمات المزداة للمواطنين. كما أكدت أيضا على ضرورة إرساء أنظمة إدارة جودة معتمدة وتطوير نظم الحوكمة بهذه المرافق العمومية، مشددة على أنه يتعين على كل موظف القيام بواجباته المهنية على الوجه المطلوب وتحمل مسؤوليته كاملة في أداء عمله بكل نجاعة خدمة للشعب التونسي. شددت أيضا رئيسة الحكومة على ضرورة متابعة تقدم تنفيذ كل المشاريع العمومية بكل جهات البلاد بصفة متواصلة من قبل كل المسؤولين على المستوى المركزي والجهوي والمحلي، والتسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاصة، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ البرامج والمشاريع والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية 26 و2030 و2000، بما يحقق الاندماج الاقتصادي والاجتماعي والتنمية الشاملة العادلة والمتوازنة والعدالة الاجتماعية، ويساهم في بناء اقتصاد قوي. وتم خلال اجتماع مجلس الوزراء أيضا تداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر تتعلق بمجالات ذات طابع اجتماعي واقتصادي في علاقة خاصة بتعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 50.72%، بعد أن تم الإعلان بعد ظهر اليوم عن نتائج دورة المراقبة والتي بلغت نسبة النجاح فيها 46.95% وفق وزارة التربية. هذا ويذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 بلغت 35.67%. اليوم الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراكز التكوين الهندسي لدورة 26 و2000 عبر الموقع التالي www.concours-ingenieur.rnu.tn. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أفادت في بلاغ لها بأنه يتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقات الاختيارات عبر نفس الموقع ابتداء من يوم الاثنين المقبل 13 جويلية الجاري على الساعة 4 PM وإلى غاية الساعة 1 PM من يوم الجمعة 17 جويلية الجاري. جرى بمقر المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تجديد اتفاقية الشراكة الأكاديمية بين القنصلية العامة لفرنسا بتونس وجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بهدف مواصلة دعم برنامج الشهادة المزدوجة في سلك الهندسة. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب،
5: عدل موجتك،
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
6: حزام الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنعك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: حسام حبيبي وشيرين كل ما بغني توصلنا لتسعة غير أربعة الموجة إذاعة الشباب. مرحبا بكم الناس الكل على 71 844 411 على الغدو جون تونيزي باج أوفيسيال. نستقبل في مكالماتكم الهاتفية فريق كامل معكم اليوم دينا معكم 8 و4 مواصلين حتى لتسعة ونص متاع الليل ريج في استقبال مكالماتكم الهاتفية. ومحمد عنطول معكم في الأنامل الذهبية، محمد عنطول في الإخراج التقني معكم اليوم. نبدأ باستقبال مكالماتنا الهاتفية أو التليفون. منين يجينا؟ لو عسلامة.
1: عسلامة خطوفة،
0: مرحبا.
1: تحية ليك محمد عنطول، كيف الفريق والمستمعين الكل.
0: مرحبا بيك، شكون معانا؟
1: معك مبروك من توزن.
0: مبروك من توزن، مرحبا بيك سي مبروك.
1: هاي
0: سي مبروك، شنو
1: حبيت نبارك لجماعة الباق كنترول
0: اي
1: وعقبة العقوبة العام الجاي ما تتفوقوش.
0: ايوا
1: وان شاء الله مربوح المنتخب المغربي، بقينا هو الوحيد بقي
0: اللي قعد.
1: اي
0: ايوا
1: حبيت نقدم تحية لمعمر معمر الهاني من مجلس الجزائر، وتحية لحياة مرديف ومرحبا وقتها ومرقاب، وتحية لشربية زهو، وتحية لكنتي، وتحية لزياد الخياري شوية ثانية قدم في أخبار الرياضة، وتحية لفوز بن سالم، وتحية لهادي البنياني كافة الفريق المستمعين الكل.
0: يا سيدي يعطيك الصحة، شنو الأغنية اللي اخترتها وتحب تسمعها اليوم وتهديها للناس هذوما الكل؟
1: بنت بلادي فارس كان هذي.
0: فارس بنت بلادي، هذه الأغنية اللي باش نسمعوها بعد شوية من عند سي مبروك. يعطيك الصحة سي مبروك ومرحبا بي.
1: بربي حبيت نسألك على أمل الراجل إن شاء الله ترجع لنا.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله تكون موجودة معنا وترجع لنا. يعطيك الصحة، شكرا لك سي مبروك. ناخذ تليفون آخر معنا. لو عسلامة.
2: مساء المحبة والنور يا وفاء.
0: مساء الخير، مرحبا بيك.
2: ديما تلقى يا وفاء الغالية، ديما
0: صلي
2: يا ربي، ديما نسمعك في الرياضة ومحلاك يا وفاء، صلي على النبي علي.
0: يا ربي يخليك، يعطيك الصحة حياة.
2: تعطيك تحية من حياة مرديف ولا يتقفى.
0: مرحبا بيك يا حياة، ومرحبا بكل أهالي الرديف. شنو الطقس اليوم؟
2: سلموا على الشباب وعايشك يا وفاء، أنت ومحمد عمدون والاخت اريج محلاها اللي هزت على التليفون واللي يخدموا كله في دعاه الشباب.
0: يا ليلى مرحبا بيك.
2: نادم فردم.
0: مرحبا بيك يا ليلى، مرحبا بيك. شنو الطقس في رديف اليوم؟
2: سخونه وفاء الغالي، سخونه طقس ان شاء الله ربي، ان شاء الله ربي يبارك علينا الدنيا غدوه واليوم بعد سخونه.
0: مازال سخون.
2: ربي ان شاء الله يعطينا ان شاء الله من خير ويبارك علينا ان شاء الله يا رب.
0: ان شاء الله ان شاء الله. شنو الاغنيه اللي اخترتها اليوم؟
2: اخترت فضل شاكر.
0: اي
2: فضل شك الا وانا معاك من اي قناه فضل شك
0: كل شيء الا وانا ما
2: فضل شك.
0: اي محمد عنطول، محمد عنطول اختار لك
2: بحكي وفاء عليك وفاء
0: يا عايشك. محمد عنطول اختار لك احلى رسمه.
2: اي هو والله والله انا قلت لك فضل شك فضل شك. لا قول له يعطيك الصحه، دي بنحب محمد عنطول، سلم لي عليه.
0: اه يسمع يسمع فيك ويسلم عليك زاد. هاي
2: أميرة زايد ديما ديما كيما أميرة ديما حط ديما ما ندخل مع أميرة ديما نسلم عليه مع الجماعة الكل داعش منشتنا محلاكم يا وفاء الغالي.
0: وانتوما وانتوما زاد محلاكم ونفرحوا برشا انكم
2: منورين الناس الكل.
0: يعيشك يعطيك الصحة يا حياة، شكرا ليك وتحية ليك ولكل أهالي الضيف
2: كله. وسلم على ولا عايشوش أختي تسمع فيكم توا ومنتي نقول يا ربي توا تفهم أنا وش فيك يا منتي الغالية الله يشفيها لي ربي
0: إن شاء الله. لاباس عليك
2: ديما متألقة ليا وربي يخليها لي. ونسلم على سيد مبروك كان يحيي فيها توا يعطيه الصحة من حزه مبروك. وميار رؤى من رقاب حتى من الزيانات، وسي معمر الهاني من فوزيان نسلم عليه، وسي فتحي من قبلي ومعم حد بندوز وعامل عدودي ديما يسمع فيكم، وعامل عز عيوني من رقاب ومعم صباح وربي يشفي الحمد المنصف ما شاء الله يشفيه ومعناها وكلهم اللي يسمعوا فيها، وسي منير من الفحص سلم عليه حتى ودي بيسمع فيك ودعا الشباب والاصدقاء الكل.
0: يعطيكم الصحه يا سيدي، انتم هو في اذاعه الشباب واحنا نفرحوا برشا انكم تسمعونا وتكونوا معانا. انا باش نهديكم كل اغاني الحصه بخلاف الاغاني معناها اللي انتم طلبتوهم. شكرا ليك حياه، شكرا للناس كل اللي قاعده تتابع فينا على 71 844 411، والا كذلك على الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. تنجموا تبعثونا لي كومونتير نتاعكم، لي ديديكاس نتاعكم، والاغاني اللي تحبوا تسمعوها. باش نعمل ديديكاس ان بو سبيسيال، ديديكاس نحبك تخرج لي الاغنيه، مش الاغنيه هذه، نحبك تخرج لي اغنيه رامي عايش مبروك، لاني الاغنيه هذه باش تكون ديديكاس خاص وخاص وخاص جدا لاحلى بنوته اللي هي امانه بلال، اللي نجحت اليوم في البروفي فرونسي، خاطر مش في تونس، عاشه في فرنسا ونجحت اليوم في البروفي نتاعها. نقول لها ان شاء الله مبروك، كمان فرحتنا برشا، فرحت ام كمال وفرحت بوك وليد وكل عائله بليل وبالحوت، وفرحتني انا زاده. ونقول لك ان شاء الله مبروك، ونستنى وبتبيعك كي تجي لتونس نفرحوا بالنجاح هذي. وهذي رامي عياش يغني لك بتبيعه لفرحه البروفي نتاعك اليوم.

0: مرحبا بكم من جديد في ديديكاس في توقيتنا 9 غد رجع لموجات إذاعة الشباب تطلبون على 71 844 411 وإلا على غد وجون تونيزي باج أوفيسيال ننتظر بتباعة في مكالماتكم الهاتفية وكذلك لديديكاس متاعكم إن شاء الله الأغاني اللي اختاروهم المستمعين واللي اخترناهم لكم أنتم إن شاء الله عجبوكم وأكيد هدايا للناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا من تونس ومن خارج تونس فين ما كنتوا تصلكم تحيات إذاعة الشباب ناخذوا مكالمات الهاتفية ونرجعوا لاستقبال مكالماتنا الهاتفية وتليفون يجينا من منين من مكان من الجمهورية لو عسلامة
1: على عسلامة
0: مرحبا بيك
1: مرحبا بيك عايشك أختي وفاء تكلم يا تاريخ زمان وعيدك كان بلادي منزل بوزيان
0: منزل بوزيان مرحبا بيك
1: عايشك أختي وفاء
0: معنا شكون سي معمر
1: معمر لاني منزل بوزيان
0: مرحبا بيك سي معمر مرحبا بيك هاي سي معمر ولعت سمعت الاهداءات اللي جاتك سي معمر
1: سمعت من صديقي مبروك بن سعيد من حزوة والأخت حياة الطبابي مرديس ومبدلها من نفس التحية
0: هاي يا سيدي وانت لشكون تحياتك
1: تحياتي لصديقي مبروك بن سعيد من حزوة وأختي حياة الطبابي من رديف والأخت شلبية زاو وبنت أختي حنان بكاري من قفصة وصديقي العزيز صالح فالحي من نجل بالعباس وصديقي زياد حاجي من حسي فريد ورؤى وميار من رقيب وصديقي خالد زويدي وزوجته لطيفة زويدي ونقول لحال بنت أختي أضحى التنائي بديلا عن تدانينا ونابع عن طيب لقيانة جافينا بنتم وبنا فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت معطينا لا تحسبوا نأيكم عنا يغيرنا إن طالما غير النأي المحبين
0: يا سيدي ما شاء الله عليك فما تصفيق محمد عنتول نخلط عليها ولا على الكلام هذي اللي تقال وعلى الشعر اللي قالهن سي معمر شي طلبت سي معمر الغنية اللي تحب تسمعها
1: شاب الحاجي ميحي مع الريح وينك ميحي
0: وعليش ميحي مع الريح لشكون هذايا سي سي معمر سي الشاد اللي بشوف نعم لشكون هذايا تهديها
1: الشخص معين هو يعرف
0: روحه الشخص المعين باهي الشخص المعين يعرف روحه ميحي مع الريح يظل هذايا قاعدة ميحة عندها قديش سي معمر ما حبتش تركح الريح معاه يا سيدي يعطيك الصحة سي معمر بعد شوية سمعوك شدي الحاجي ميحي مع الرياح يرجعنا للأغاني التونسية الأغاني متاع الثمانينات والتسعينات من بوزيان الفين نمشيو ناخذوا تليفون نمشيو لشلبية وشلبية زهو ويجي معاها الزهو والترب والفرحة
2: بعد كل بلا عليك إن شاء الله يا ربي
0: ربي فضلك شحالك شلبيه توحشتك انا عرفتك اللي قعدت انا من عمناول ما ريتكش وما سمعتش صوتك وتوا نسمع فيه نفرح برشا انه الناس الكل تكلمنا وتكون موجوده معنا في ديديكاس
2: عايشك الله يحفظك ويسترك من حسن اخلاقك ويسعد قلبك ويحفظك من كل شر ان شاء الله يا فوفا الغاليه
0: ربي يخليك ربي يخليك
2: انت وخويا محمد عنتول تحيه كبيره كبيره برشا القايدو من الاذاعه والكل العاملين في إذاعة الشباب بدون استثناء ونطلب أغنية عبد الحليم حافظ وحياة قلب وفرح ونهديها لجارتنا وبن صاحبتي فاطمة هي أمها فاطمة فاطمة صالح باباها فتحي نالي وهي هي فاتن نالي نقول لها ألف ألف ألف مبروك إن شاء الله تفرح بهم يا فاطمة الغالي في أعلى المراتب فادي

0: فؤاد ان شاء الله العاقبه ليهم الكل. ولنهديها الكاف عائلته كل خاصه بنت نهى في مسير ربي يحفظها وربي يوفقها في خدمتها وربي يحفظها وفي هي وزملائها وزميلاتها ان شاء الله زميلاتها الكل وربي يعطيها ما تتمنى ان شاء الله يا ربي يفرحها ويسعدها هي واختها يسرى بنتي يسرى نايلي زاد ممرضه ربي يحفظها ويسترها بلال ولدي زاد ربي يحفظه يا ربي يتحصل على خدمه ربي ينجحه في الفرموسيه نتاعو الطاقه الشمسيه جهاد ربي يحفظه ان شاء الله وينجحه في الفرموسيه نتاعو الفارماتيك. والكف كل اخوتي واخواتي بالقاسم زهو زوجته فطوم محسن زوجته روى محسن زهو زوجته روضة نجد بن صغاره مي اياد وانس اختي فاطمه وبناتها وكل وزوجها محمد اختي حاسه وبناتها وصغارها وكل وزوجها الصادق جايدي وجيلاني اخوي وزوجته لطيفه وبناته رؤى وتقى وكل الاصدقاء والصديقات وخاصه اخويا معمر من بوزيان اختي حياه طبابي كل كل كل اصدقاء نجيب مسخيره خميس من القروان سالم من بالقاسم بالحاج من بوفيشه ليلى منصور مجمع عباس صالح محمود مجمع عباس ورده دلالي نقولها ربي يحفظك خليك وخيانك وكل واختي نجوى بوعلاقي بابا طاهر الله يرحمه ينام امي قمر من القصرين ربي يشفيها يحفظها الهادي من القصرين عادل قسومي من القصرين احمد دائما قاصر عليه الخويا الغالي نقولوا وينك ما سمعناكش سمعناش صوتك
1: يخلي شويه للجمعه الجايه ولا
0: خلي ان شاء الله تحيه لكل الاصدقاء والصديقات بدون استثناء وكل اللي عاملين في بعث الشباب وربي يحفظك ويعطيك على قد قلبك والف الف مبروك لقريبتك اللي نجحت في برا في فرنسا اكيد وان شاء الله تفرحوا بها في اعلى المراتب وان شاء الله ديم بالافراح والمسرات يا ربي يحمي الناس وكل كل كل
1: يا رجل الله يعطيك الصحه بارك الله فيك شكرا لك شلبيه زهو ومحلي كلامك ومحليك ومحلى الناس الكل اللي قاعده تطلب فينا وتتكلم فينا تسعى على مواجهه اذاعه الشباب نبدأ بعبد الحليم ولا ميحي مع الرياح هات نسمع وشيت للحاجي وبعد نسمع

0: هذا عبد الحليم وحياة قلبي وافرحي. وصلنا لتسعة وعشر دقائق على موجات إذاعة الشباب، دائما في الاستماع لدي دي كاس على 71-844-411 وعلى الغاديو جون تونيزي باج اوفيسيال، اللي قاعد يتابع في مباراة المغرب وفرنسا الدور الربع النهائي لكأس العالم أمريكا المكسيك وكندا 2026. قلهم مازال تعادل 0-0 في توقيت 10 دقائق لعب على انطلاقة المباراة. نرجو الاستقبال مكالمات الهاتفية. لو عسلامة.
1: وي عسلامة.
0: مرحبا.
1: عسلامة اختي وصري، وربي يحفظك من الناس الكل وربي يسترك، وتحية ليك من الناس الكل وربي يعاونك ان شاء الله. حبيت لو ممكن نسمع سعد المشرد بيكات المخير محمد عنصر اللي كان من توما. هو ورامي جمال ليلة ورا ليلة.
0: ليلة ورا ليلة. لشكون تهديها هذي؟
1: نهديها للرؤى، نهديها للأمونة، نهديها للناس الكل، ونهديها للكيب تكنيك بتاع إذاعة الشباب اللي كنت ياخذ وفاد برك الله عليك متألقة على الدوام.
0: يا ربي فضلك يعطيك الصحة عزيزتي، شكرا لك. خلود خاطر أنت راهوك دخلت لي ديريكت في الهدايات ومن غير ما عرفت بنفسك.
1: والله سامحوني نسيت. سامحوني خلود من أريانا.
0: مرحبا بك يا خلود، نفرحوا برشا أنك تكون موجودة معانا. ليلى ولا ليلى رامي جمال وسعد المجر، بعد شوية نسمع. وأنت قدمت تحية الرؤية وإحنا رؤية زادة تطلب فينا وموجودة معانا على المباشر. رؤية مرحبا بك.
2: ألو عسلامة مدام وفاء. مساء الورد.
0: مساء النور.
2: مساء الفل والريحان والحب ليك والفريق اللي عامل معاك كل.
0: يا ربي فضلك يعيشك يا رؤية. رؤية مرقيبة.
2: اي بتبيع.
0: اي بتبيع. سمعت الديديكاس متاع خلود؟
2: نهدي لها باقة من الحب ونقولها يعطيك الصحة وتحية كبيرة لها برشا. نسلم عليها هي ونسلم عليك انت اختي وفاء ونقول لك شكرا على رحابة صدركم الكل.
0: يا سلام مرحبا بيك ويعطيك الصحة ويعيشك. ايش شنو طلبت اليوم انت رؤية؟ شو تحب تسمع معانا؟
2: حبيت نطلب اغنية نهديها لك انت مدام وفاء، ونهديها الخلودة اللي كنت تحيي فيه، ونهديها الحياة مرديف، ونسلم على حما بحري من متلوي، ونسلم على عامي معامر من منزل بوتيين، ونسلم على كل المستمعين اللي شاركوا كل ونهدي لهم كل يوم بحبك نصيف زيتون.
0: كل يوم بحبك نصيف زيتون. وانا نهدي لكم كل اغاني الحسه. شكرا ليك رؤية. شكرا خلود. يعيشك. باي باي. صباح الخير. هات نسمعكم الاغاني اللي تحبوا تسمعوها.

هذه على الله هيمان الشريف طلبها سيضو سليماني، لكن ما نجمناش نتحصل عليه، طلبناها على تليفون ما نجمناش نتحصل عليها. كان قاعد يسمع فينا هذه الغنية اللي انت طلبتها إيمان الشريف على الله. شكرا للناس الكل اللي تبعتنا اليوم من تونس ومن خارج تونس، شكرا للناس بعثت لنا مساجات. أحمد سيسي قال مساء النور أختي وفاء، راني تبعتك في القناة الوطنية الرياضية مع اسكندر الحجام، برافو نورت القناة ومنورة إذاعة شباب. شكرا ليك، تحية ليك ولكل العاملين بإذاعة شباب والمستمعين الأوفياء، وخاصة شلبية يحب يسمع مقطع من أم كلثوم أنسك كان لك معايا أجمل حكاية في العمر كله السنين ومرت. هذا كل مش نسمعه بعد شوية. أنا مقالي كان نقدم كل تحيات الفريق اللي عامل معايا اليوم، ريش كانت في استقبال مكالماتكم الهاتفية والديجيتال، محمد عنتول في الهندسة التقنية. نقول لكم نتلقى معكم إن شاء الله في مواعيد رياضية، مواعيد رياضية أنا شلقى معكم في المواعيد الرياضية من الرجية. نلقاكم الخميس الجاي إن شاء الله في ديديكاس، ونهارت لحد نلقاكم في توب سبور ومونديال بينات. نرجع شوية للسبور وللمونديال، والمونديال مازال متواصل على موجات إذاعة الشباب. 23 دقيقة في مباراة فرنسا ولا مغرب، ولا تعادل صفر مقابل صفر، وملا كورة بعد موجز أخبار التسعة ونص مع مجدين والضيوف متاحة. ليلتكم زينة، الناس كل صباح الخير.

0: ديديكاس.
1: انت تختار احنا نسمعوك.
2: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: موجز الأخبار.
4: السلام عليكم. موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعلم أنه سيتم تنظيم تظاهرات إعلامية وطنية حول التوجيه الجامعي بالشراكة مع جامعة سوسة وجامعة جابس ومدينة العلوم بتونس، وذلك يوم 15 من جويلية بكلية الطب بسوسة، 17 من جويلية بالمعهد العالي للغات بجابس، والثاني والعشرين والثالث والعشرين من جويلية بمدينة العلوم بتونس. في بقية الأخبار الوطنية، رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري تشرف على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وتؤكد ضرورة ترسيخ ثقافة العمل وتسريع إنجاز المشاريع. في نابل تواصل فعالية الدورة 17 للمؤتمر الدولي أفريكا كريبت 2026 لعلم التشفير والأمن السيبراني. التعليم العمومي يستأثر بنسبة 55.82% من مجموع الناجحين في بكالوريا 2026. في أخبار العالم، التلفزيون الإيراني ينفي التقارير عن وقوع انفجارات في بندر عباس، وإيرنا تنقل عن مسؤول أن موقعا عسكريا على مشارف مدينة بوشهر أصيب بقذيفة أمريكية إسرائيلية. جثمان يطلع علي خامنئي يصل إلى مرقد الإمام الرضا بمشهد تمهيدا لدفنه. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة والنصف اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: ضيفنا أضواء وموسيقى تعلى،
7: ضحكة أجواء وحكايات تحلى،
8: مواكبات سهرات وأخبار جديدة،
9: موضة سياحة وإضافة أكيدة،
10: إيقاع يعيشكم أحلى الأوقات،
11: دباير صايح وأنسب الوجهات،
12: برامج مصباح للسهرية ديما معاكم في أحلى صيفية.
13: من الاثنين للخميس صيف معنا، الريتم الخفيف وجو يعمل الكيف.
14: من العشرة لنص نهار موجتنا أحسن ما تختار.
15: سامر كويز من الساعتين للأربعة، مسابقات سرعة وتركيز.
16: شعل الحماس وعيش الإحساس، وعيش الإحساس.
17: عشويتكم علينا في تبع الموجة،
18: الجو، المعلومة والموزيكا لبنينة.
19: وباش تبعث السلام
18: تجيكم ديديكاس من 8 إلى 9 ونص.
17: تختار الغناية ونعيشوا معاك الحكاية،
20: ونعيشوا معاك الحكاية.
21: تتواصل البرامج الخاصة وسط الجمعة وحتى للويكاند،
18: غنايات، كواليس، متابعات وجونا ترانت.
17: السبت والأحد كل البرامج صيفية، فقرات ترفيهية والروح ديما شبابية.
18: تحب إيقاع قوي وإلا كالم؟
21: تسمع التونس
18: الشرقي الغربي وموسيقى العالم.
17: عدل موجتك وصيف معنا.
18: إذاعة الشباب، الموجة اللي تمتعنا.
22: إذاعة الشباب، عدل موجتك تسمع صوت.

0: Second poteau, Pavard. Allah!
1: مال لا كرة. مال لا كرة.
2: التسعة وسبعة وثلاثين دقيقة على موجات إذاعة الشباب. أهلا وسهلا بكم. ملا كورة ملا كورة مع المنتخب المغربي. هل هي سيتانسيني كما نقولوا تصدي الحارس بونو الركلة الجزاء كيليان مبابي بكل براعة قارم ليه درسه. خلينا نقولوا ياسين بونو كمريتوش ركلة الجزاء. دونك تقعد النتيجة 0-0 في 36 دقيقة لعب. وأكيد نحكيه على ربع نهائي المونديال اللي انطلق التسعة متاع العشية التسعة متاع الليل بين فرنسا والمغرب في إعادة لمونديال 2022. المرة هذه لشكون باش تكون الكورة؟ أكيد نتبعوا احنا معاكم دونك من توا حتى الحدود تقريبا ماضي ساعة. أكيد إن شاء الله ما تطولش المباراة خاطر سينا الجماعة لهنا اليوم جايين في فورما باش ما يقلقوش برشا معناها من المباراة. ما نعرفش مملة ماهيش مملة كما العادة نفس التشكيلة مع خلينا نقولوا راجع من معاش فين كان ده اللي في ميلانو معاش تقول لنا وين بالضبط شنو اكلي مقرونه ولا بيتزا. فاخر فهمي مرحبا بك.
3: مرحبا وجديد.
2: مرحبا بك بالعربي ولا بال ولا بالايطالي؟
3: مرحبا وجديد. مرحبا سي حموده حمزه. سافي بليزير اني اكون بحذاكم في بلاصه اخرى في العالم. كنا في روما كلينا الباستا الجلاس الدنيا كلها معنا دورة باهية. مي واكرك واكرك في الاخر الدور
2: تاع معناها زدت دهالي زوز ولا 3 كيلو.
3: لا مشينا برشا. لا والله مشينا
2: برشا. سلكت عمال
3: نقزت المونجيلا في النهار 3 4 اوبجيكتيف موجودين.
2: سي بيان سي بيان. اكيد مرحبا بيك دونك فاخر فهمي كيما العادة بجنبه حمودة بن سليم. سي حمودة مرحبا بيك.
4: وبيك عايشك.
2: شبيك حسيتك مركز مع المباراة باهي. سامحني على الإزعاج.
4: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي نكملوها بفرحة مع المراك
2: ان شاء الله
4: وتترشح.
2: رغم اللي فما نبارة البرة
4: خليني نرتاح من كديدي ديشان. انا الخاتم
2: فما نبارة مش كان انت اكيد. حمزة بيبي نتصوروا معنا في نفس الرأي. حمزة مرحبا بيك.
5: مرحبا بيك وجدان. مرحبا بالفاخري. مرحبا بسي سليم.
2: باش نتفهموا فخر.
5: مرحبا بكل الساعة
2: حمودة بن سليم. ميسال شراكز مع الاسماء نتاع ملعب
5: المغرب. انا حتى نحمد عيط لهم هكاك ربي يفضلهم. وان شاء الله مرحبا زاد بكل مستمعي اذاعه الشباب. وان شاء الله كما قال سي حموده توفى ليميسيون افيك لا توفى بفرحه. توفى بفرحه
2: ان شاء الله.
4: ما تنجم تكون كم ترشح المره
5: ان شاء الله. باكيد اكيد ان شاء الله.
2: باهي انتم جبتونا عطيتوني باس معناها ديريكتومون باش نمشي مباشره بتبيع قبل كلمه حره. هناخذوا كلمه كلمه على المباراه. خلينا نبداو بالامور الفنيه معك حمزه. في 38 دقيقه لعب تقريبا مع الكلام معناها بتبيعه على قبل الماتش. اكيد المنتخب الفرنسي ابرز منتخب مؤهل باش يهز المونديال. القوه الضاربه معناها ديمبيلي مبابي واوليزي تاو اللي ولينا معناها حاطينه من اكثر الملاعبيه اللي نجم يعمل الخطر باللي باس نتاعو. اسكو حتى لتوا محمد وهبي قاعد مسيطر على المباراه. صحيح فما ركله جزاء ضايعه لكن المنتخب الفرنسي كان قريب من انه يفتتح التسجيل.
5: اي شوف من الناحيه الفنيه ثم سيطره ميدانيه كليه الحقيقه للمنتخب الفرنسي لحد الساعه براتيكمون 40 مينوت دو جو. المنتخب المغربي قاعد بون جيسبر كو سي تان شوا اللي عملوه. سي تان شوا تكتيك اللي فما من بعد في الشوط الثاني بتاتر اون دوزيام معناتها بروسيدور معناتها سي تان شوا اللي نقولوا احنا مدروس انك تستنى افيك ان بلوك با وتقبل اللعب وتقعد تجير الماتش خاطر انا شفنا ديجا اون بو با تونير بون معناتها برشا. وحصول منتخب فرنسا على ضربه جزاء ديجا يوريك معناتها انه راهو انك تختار تلعب بلوك با وتي سيبورت معناتها البريسيون تاع الادفيرسير ماهيش حاجه مهينه وماهيش حاجه سهله اذا ما تكونش محضر لها تكتيكمون ومحضر لها سويت من بعد. وشفنا ديجا اكبر اكزامبل اذا الساده المستمعين يتفكروا مليح المنتخب المصري مع المنتخب الارجنتيني اللي الحقيقه تكتيكمون كان سي لا ميم شوز باريتيكمون المغرب تو تلعب
2: احنا نتابعوا في هجمه المنتخب.
5: لكن المنتخب الفرنسي بدا تحسوا بعد اضاعته لضربه جزاء وفرصه اخرى زاده وحضور ذهني كبير جدا ممتاز جدا الحارس بونو يخليه يدخل في التسرع وفي يولي يلعب شوية على أعصابه، وهنا قاعدين نشوفه ديجا. إن شاء الله معناتها المنتخب المغربي يواصل بنفس الطريقة، لكن مع إنه ياخذ بريز دو داس اي بريز دو ريسك فير لو جو اوفنسيف.
2: انت قلت حاجه مهمه، واكيد فخر عنده ما يقول فيها، محضر اكيد ياسين بونو معناها كيفاش يشوتوا ملاعبيه من احسن الملاعبيه معناها كيليان مبابي هداف المنتخب الفرنسي. هل باش يتشتت تركيز المنتخب الفرنسي بعد ما ضيع ركله جزاء؟ سيناريو بوتيتر ماهوش معناها مش ما قراولوش حسابه، لكن مش محبذ بالنسبه ليهم، ولا كلي حاطينه من نجم يصير معناها 1%؟
3: لا لا، ما نجمش يأثر معناها الترسانة اللي موجودة مع الخبرة والكاليتي اللي موجودة، حتى كان محضر بونو محضر على الادريس والبريسيزيون اللي لوجوا عليها جوير تاع فرنسا، باش تلقى توا في لي تونتاتيف دو تير باش تلقى اكثر بويسونس، دونك شي زيدوها. جست نتفاعل شوية مع حمزة، فما شوية فيزيك متاع السيليكسيونور متاع الماروك، دونك وهبي اختار انه باش يحط لي جوار اللي هما عندهم بوتنسيال فيزيك. فما ديفايونس متاع لاتاكون دو بوينت اللي ماهوش موجود مضروب، دونك هذيك تعطي اقل بروفوندور، كانت راهو نحات 30% من ليدونتيتي متاع الفريق المغربي. كيف مزراوي دخل اللاكس،
5: دونك شوية
3: دخل اللاكس على خاطر اللي باش يحطوا زاد كيف ارير،
2: تحكيو على غياب اسماعيل صابيري بتاع اللي عنده اصابه،
3: فوالا على خاطر فما دي شوا فيزيك هو تو قاعد يختار فيهم.
5: هو ساسوفوا في اخر اللي هو قاعد في لي ابسونس دوما اللي مؤثرين، هما
3: قاعد يجيري ما
5: ينافس قاعد يدي تونترانس الى في ان شوا تكتيك. انا جيسبر كو قلت عاش قلت محضر لا سويت، يعني
3: مشكله في لا سويت
5: با كونتينيو هكا.
3: الوحيد نجم يحضر لا سويت هو الوحيد، هو المنتخب الفرنسي البنك بتاعه قوي. مشكله في المنتخبات العربيه والافريقيه، المغرب اللي هي في الدوسو اللي نقولوا منتخب عباره اوروبي كره قدم نحكيو كهو، دونك لهنا عنده ترسينه نتاع جوارات اللي تنجم تجري الماتش،
5: عنده حلول يعني
3: على 60 65 70 دقيقه لعب. المشكله الكبيره اللي بعد في لي شانجمون، فما باش تلقى ان شانجمون دريت بالنسبه لفرنسا، فرنسا ماهيش باش تاثر، فرنسا مازالت باش تسيطر. بار كونتر اللقطه اللي صارت فيها البينالتي كان فيها ذكاء تكتيكي من عند ديشانج، معناها وقت اللي ديشانج عمل لاتاك بلاسي ما لقاش لي سوليسيون، لوج على لاتاك رابيد، دونك عطى الكره للمنتخب المغربي. المنتخب المغربي ما لقاش شانجمون دريت، ما لقاش بروفوندور نحكيو عليها، صارت فكين الكره على حكيمي، ترانزيسيون رابيد بيان سور الي هايبر رابيد كي نحكيو على مبابي، ما عادش ترانزيسيون رابيد، ترانزيسيون طوالي اكسيبسيونيل فيو البوتونسييل اللي عنده في الفيتيس نتاعو هو مع التكنيسيتي اللي جاب بها البينالتي. بونو توا قاعد يمنع في الفريق المغربي يعطيه الصحه، دونك 50% من الفريق ولا اكثر بالنسبه للشوط الاول، يقعد بقيه الفريق ما عندوش لي شوا انه باش يطلع اكثر في البلوك، بارفوا باش ياخذ الكره يكونسيرفي، مي اي نابا بوكو دو سوليسيون. نتصور على ديبالاريتي بوتيتر
5: المنتخب المغربي
3: أي على ديبالاريتي بوتيتر المنتخب المغربي نجمش تعمل دي كومبينيزون، نجم يعمل بها الفارق ابار هذاك. صعيب برشا حتى الوقفه نتاع البلوك حلوه برشا نتاع
2: باي جوست. باش نعطي فيس نذكروا بتشكيله المنتخب المغربي، بتبيع نلعبوا في 43 دقيقه لعب، نجيتك سي حموده، ياسين بونو في حراسه المرمى، في الدفاع نلقاو اشرف حكيمي، عيسى جوب، انس صلاح الدين، نصير المزراوي، ايوب بوعدي، عز الدين اوناحي، نيل العينوي، شمس الدين طالبي، في الهجوم ابراهيم دياز وبلال الخنوس. دونك هذه تشكيله المدرب محمد وهبي في مباراه اليوم. سي حموده في 43 دقيقه لعب، شنو اللي شد انتباهك في المباراه؟
4: انا اللي مقلقني في المقابله نتاع اليوم سي كو ان نون سولمون لابسونس دو اسماعيل صابيري لافونسونتر اللي هو البيتور دو ليكيب نتاع ماروك،
2: ولا افونسونتر هو على باز البوست نتاعو مش مهاجم، معناها
4: ديجا سي لو ميور بيتور، اذا ماركا ثلاثه بونتو نون سولمون هذه، مي اوسي حكيمي من جهه ومزراوي من جهه ثانيه، ستادير لو دو زارير لاتيرو، بيان كو مزراوي اليوم ما يلعبش كوم اريير غوش، دونك
3: ما انس صلاح الدين
4: القوه نتاع المراك سي لي زارير لاتيرو نتاعها، لي زارير لاتيرو نتاعها كيفاش يقدموا باش يلقاو شكون في الكونتر نتاعها، مبابي دان كوتي وعثمان ديمبيلي دو كوتي، دونك اي فون ليسي دو ليسباس وديلير، وانا البينالتي جات سويت اسا، دونك تقدم توحل تلعب تولي ما تعملش تيو باكري دو دونجي، معناها البروبليم دو ماروك منا حاره ومنا تكوي كيما يقولوا، تقدم تلقى روحك تالي سيد ليسباس بور دو جوار كي ما يسامحوش قدامك اللي هما ديمبيلي بلوس
3: سي حموده. برافو تحليل تكتيكي كولوار، هذا التحليل هذا نمشيو لواحد هذا، معناها انت تو اخترت الفاز دو كولوار اللي اوفونسيف ديفونسيف، تحليل تكتيكي ممتاز.
4: برك الله فيك معناها تخسي شويه
3: والله يعطيك الصحه لا والله باهي
4: والله سي لا فيريتي
2: معناها منافس للمدربين
3: لا بالعكس سي تا نتو عليه سي تا كونسي
4: تحس بالحق والدليل وانا البينالتي جات سويت اسا وقت اللي حكيم يقدم لا سيد الاسباس تضرب ما حسبلوش الاربيتر كان جد الدنيا تحسب له ديجا تحسب كوفران كيما وقعت مع الارجنتين ومع
2: في مصر
4: في مصر دونك علاش هنا علاش الفار ما رجعش معني دي بوا اي دي ميزور الله يهديهم وبرا راهو الفول دير حتى اليوم اون فوار دي وحده
2: اي هو طاقم تحكيم من الارجنتين
4: باش راهو اللي التحكيم باش يميح لفرنسا اكثر
3: تحكي تحكي لهم على البينالتي مونتالمون كيفاش
4: ولا كنا نحكيو فيها في البر احنا قاعدين هو يقول لي اغزر له مش حاب يوري الجهه اللي حاب يشوط فيها مش حاب يشوط فيها
3: كان يسمعوا فينا المستمعين هو مبابي يغزر كان الشيره اللي صار يضل يشوط على اليمين ياخي شاط على اليمين
4: قلت له يا ربي ان شاء الله يدقوا ربي
2: هو تصدى كيكا ديجا بونو مش اول مره يتصدى
4: كيما ضيع ميسي كيما ضيع ميسي يضيع على خاطر البنالتي هذيك حرام والبنالتي هذه حرام مول حرام
2: ما يثمرش
5: نرجع نرجع بوفيخر مش معانا الحصه اللي فاتت مالوريزمون
2: كان جاي معانا راهو غادر انا خاطر
5: شويه حكينا على البينالتيات وحكينا انه كيفاش لي بينالتي راهو ماهمش برشا يقولوا ضربات حظ انا ما نمنش بها ضربات حظ سي ايتودي ريت بونو
2: شيء يقولوا سي حموده مش لي انا خدت انا معك في نفس الراي اللي هو اللي معك
5: بس راهو اخزر فيزيونال
2: ممتاز جدا لياسين بونو دونك في دقيقتين بعد نهاية مازال ما في الشوط الاول وخمسه دقائق زاد الحكم دونك نلعبوا في 42 دقيقه
5: العقل. انا متاكد اني الحقيقه
2: مستفيد
5: اللي اللي اللي اللي قاعده تقدم فيه المغرب والمنتخب المغربي بصفه عامه سي ايتودي فريمون سي ايتودي سي ان شوا تكتيك ايتودي يعني بنظرا للنقص نتاع اللاعبين اللي عنده سي نورمال يل دو سادابتي افيك افيك لي مويان كي لا نتصور انه محضر مليح الماتش نتاعو لي كونسيني نتاع لي مونتي نتاع حكيمي ونتاع شو اسمه علي صار انهم ما يطلعوش بالطريقه كيما مسنسين نعرفوهم يطلعوا سي تان شوا سي اون ديسيزيون ظاهره مدروسه لكن الاكيد انه فما وراها
4: كانك ما قاعد تقول في شيء كي تقول لي راهي مدروسه سي تو تافي نورمال كي بتلعب وصلت الكارد فينال اللي تدي با لادفيرسير نتاعها
5: ابار ابار هي ما حضرتش بارابور لادفيرسير سولمون هو حضرت
3: بوان فور في اللي لاتيرو
5: نتاعها خاطر نقصه نقصه ليفيكتيف
4: تو تافي ايفيدون تو تافي ايفيدون ديجا كنا نحكي معروفه نقطه القوه نتاعها سي كوا
5: لي زارير لاتيرو
4: دين كوتي لي زارير لاتيرو دوتر كوتي سون لي
5: تو فقدتها انت تو المغرب قاعده تلعب افيك ان سيستيم دو جو ماهوش هو اللي بديت به الكاس العالم ماتش هذا مختلف تماما
3: انتي بوان فور
4: سي ليفيدونس
2: ميم هذايا معناها تقصير من المدرب ولا لا سي
5: تان شوا
2: خاطر عندك اصابات في وسط اللعبه معناها كيما صايبيري مثلا عندك زاده معناها ملعبيه معروف طريقه لعبهم معناها مفضوحه بالكوره
5: شوف كل مشكله عندها حل في الكوره فهمت وقت اللي دي تلعب مع الادفيرسير نو سولمون تحضر الادفيرسير مي زاده بارابور تي موان اللي عندك يلزمك تعرف توظف لي موان اللي عندك تستغلهم بور ستوبي او بيان خلينا نقول تنقص فاعليه الادفيرسير اللي باش تلعب قدامه لكن في نفس الوقت يلزمك تحضر انك من بعد ما تنجمش راه ما تنجمش تقعد 90 دقيقه تلعب هكا
3: باش نبسطوها المستمعين معناها وجدين اللي يقصد فيه حمزه معناها مثلا نحكي على حكيمي مثلا اللي هو جوار اكسبسيونيل موجود في الماروك هو مثلا نقولوا ديزون عنده 12 ولا 14 مونتي في الماتش في الماتش دونك يولي مثلا في الميتون يولي عنده 2 3 مونتي اللي هما معناها كيما نقولوا بيرميز باش ينجم يعملهم دونك باش تنقص من البوان فور نتاعو هو باش يعطي اكثر ابور ديفونسيف دونك فما اكثر فاتيك بعد مش يقدر لي زاكسيليراسيون نتاعو هو القدام وهذا سي ان شوا بارابور لي بوان فور نتاع
5: لادفيرسير كولوار
3: نحن عندنا كولوار اللي هو في اوبوزيسيون ما بين مبابي وحكيمي تي بريفير انت انك تاخذ برسنتاج كبير في الريسك والا لا والا تكون في ليكيليبر في الريسك نتاعك
5: وشرطو هو الى شوازي ليكيليبر
3: كان فما حاجه نجم نشوفها في الماروك نجم نشوفها في الدوزيام ميتون انها الماروك تعمل البريس
5: فوالا هذا شكون انا قلت فما سويت
2: جوست مخالفه
3: نعمل دي سيكونس باهين وحلوين باش من بعد الفي لي في سوربريز تلقى هذا لي بالاريتي انا قلت لك ديجا راه كان فما حاجه
2: نقاط القوه نتاع المنتخب المغربي
3: من النقاط اللي تنجم تستغلها بارابور لادفيرسير مش يخلي لك لي زيسباس
5: سي نورمال
4: سيرتو عندك شكون يشوط بكدا اللي هو حكيمي سورتو عندها حكيم
2: حتى دياز زاد بين دياز اللي بالارقام معناها معناها بصراحه ارقام محترمه. رغم هذا ديما فما الانتقادات على خاطر ما سجلش الاهداف دونك تخرج الكره برا. معناها اشرف حكيم يعني برشا ضغط حسب رايكم اليوم يلعب ضد ملاعبيه يعرفوهم ليه يعرفهم ليه اصدقائه اما في التنان ظهر لي ما فماش لا اصحاب لا حتى عائله
4: سون غونفلي ترو ماروك من غير ما نقعدوا نضخموا في الماروك راهو سور لو بابي فرنسا ال ديباس لو ماروك
2: اكيد اكيد اكيد اكيد
4: لكن فما حاجه موجوده عند الماروك كين اكزيست باش لا فرنسا اللي هي الغارديان اللي هو بونو
2: بين نهايه الشوط الاول في الاثنين بتعادل 0-0
4: نقول اللي بونو ما يمثل نقطة قوة الماروك تانديك الغارديان تاع فرنسا ماهوش في النيفو تاع بونو دونك لهنا ينجم لو ديزيكيليبر يجي من بونو بونو كي صدي لك تو في ثلاثة مرات نحات ثلاثة بونتو
2: دونك هي ما في المقابل حارس منتخب فرنسا تقريبا ما جاتوش معناها صحيح ولا
4: هذا هو يصير تجيه الشوطة بارك من ثلاثة اللي تعداو ممكن يصير تدخل الكرة
3: على دوغري دو كونسونتراسيون بوتيتر اما انا قلت لك الأكثرية على بولاريتي والا انه ندخلوا في الدوزيام ميتون
4: اما اسماعيل
3: ماروك تعمل دي سيكونس باهين تنجم تعمل بها اللي في سيكونس
4: سابيري الى ليسي سا بلاس سور لو بلون اتاك سابيري الى ليسي
5: معليش قلت لك انا سي حمودة انه لونترونور يعرف اللي الى
2: بيردو
5: l'entraîneur a perdu une carte très importante et l'attaquant est là qui a une deuxième carte اي شكون ما تنجمش تكون
4: كي شكون
5: شوف ما نعرفش عنده في البنك لكن ما تنجمش تكون هي راهو يا سي حموده ما تنجمش تكون الكارت اللي عنده البديله دو لا ميم فالور ولا افيكاسيتي كو لاتاكون كي لا بيردو مي
3: مي سا ديبونز اذا الكارت تكنيك ولا فيزيك
5: هذا علاش احنا قلنا
3: كاليتي تكنيك ولا كاليتي فيزيك
5: على حسب
3: تكنيك فيزيك كومبيني راهو
5: لا صعيبه شويه لا صعيبه
3: شويه
5: بيان سور هو باش يولي تيتولير ما صعيبه شويه لكن دابري سكون فوا c'est une carte technique اكثر منها فيزيك خاطر هو اختار انه il va supporter le match بالبلوك با avec des séquences de jeu peut-être كيما عمل عمل المنتخب المصري exactement مع مع مع الارجنتين il a choisi le bloc bas les transitions les contre-attaques rapides هذه باش نشوفوها ان شاء الله في الدوزيام ميتو مع الماروك
3: ان شاء الله فما فريشور
5: دونك اكيد الفريشور علاش
2: على الريتم زيد حمزه اللي عمل به معناها المنتخب المغربي حتى لتو المونديال نتاعو معناها
5: ما تخافش انا مانيش
2: في فان سيزون تقريبا

0: تطلع 50% مورال للمرار كتطلع لهم على الاقل 50% دو سكيلزون كوم مورال اي اوسي طيح زاد كابيتال كونفيونس طيحوا شي لي فرونسي دونك ديجا الثقه بدات تنعدم الكره الاولى الكره الثانيه الكره الثالثه سي ديجا يدخلوا في حيط معناها شنو كلو تفكير سي كو جيسبر
1: قلنا راهو المنتخب الفرنسي دخل في التسرع
2: سفر سفر دونك نتيجه الشوط الاول وحنا توت سويتش نمشيو لي كلمه حره اكيد الحدث يفرض نفسه دونك المباراه في متابعه انيه احنا وتنجموا تدخلوا تشوفونا على صفحتنا اذاعه الشباب على فيسبوك تابعوا تشوفوا الانفعالات تاع حمزه وحموده بس مازالوا بشويه بشويه يا فاخر فات كبار شي حاجات اليوم انا على اللي صار اليوم باش نشد لكم باش نكون كيما حكم ماتش الارجنتين ومصر حضروا
1: الواحد
2: توت سويت لا مش كولينا كلمه حره
3: كلمه حره
2: شنو اخترتوا في كلمة حرة؟ خلنا نبدأ من اللي صار في آخر فهمي شنو الموضوع اللي باش تحكي عليه؟
4: طاليان
0: طاليان
2: غايب على المونديال
4: طاليان طاليان راهو غايب على المونديال حتى في إيطاليا راهو ما يحطوش برشا رايونو مش برشا واحدين ماهمش
1: انتيريسي سي نورمال
4: باي يحبوا برشا بلادهم في الكورة لا ما متعصبين معناها فهمتني بالنسبة لهم إيطاليا مش موجودة دونك الكورة مش موجودة
0: إيلزون ريزون
4: بغيف نرجع على الكوب دي موند على حاجة ما وراء الكواليس نسميها انا اللي حاجه تاثر برشا على ديرو المون تاع الكوب دي موند والناس ماهيش تحكي عليها ما باش يحكيوا عليها بون حكيوا على كلكو شيفر مي نحكيوا على الرهان الرياضي نحكيوا على القمار اللي هو طايح برشا دي ريكور
2: الرهان الرياضي
4: نحكيوا على ليه نحكيوا في امريكا ميم دونك امريكا وكندا ومكسيك معناها غادي وين فما كوب دي موند دونك رهانات كبيره برشا وفما برشا حاجات قاعده تصير فما برشا حاجات تخليك تربط الخيوط كما نقولوا نحن مع بعضها فما برسنتاج كبير نتاع بونتويت من بعد دقيقه 80 دونك العباد تقمر من بعد دقيقه 80 دونك تجي تشوف
2: تلقى الكوته عاليه اكثر
4: الكوته عاليه وفما دي ريمونتادا وفما بونتويت تماركي وفما برشا حاجات دي اللي يخليوك تشوك لي فما حاجات دي كوليس قاعدين يتخدموا فما زاد تحس اللي كل ايكيب مدروسه الشومان تاعها هي باش نجم تخلط تحس اللي فما ايكيبات زعما تخلط زاد كيف كيف بارابور للنيفو بيبليسيتير انا مثلا انا نشوف اللي مثلا كاريداس يلي فيزي على فرنسا واسبانيا فرنسا واسبانيا والارجنتين والانجلتير دونك ماذا بهم هذوما اللي يخلطوا باش اكثر بيبليسيتي واكثر فلوس تدخل دونك فما حاجات قاعده تاثر على الكوره وعلى المبادئ نتاع الكوره والروح الرياضيه وتكافؤ الفرص وانسي دو سويت دونك انا ما نجمش نكون اخصائي في الحكايه هذيا مي فما حاجات نجم تربطها مع بعضها تو من بعد الاخصائيين مشي ديما فما بيلون بعد الكوب دي موند ديما فما فضايح باش تجبد فما حقائق نتصور فما برشا حاجات اثرت وفما وفينالمون كي باش نحكيو برشا عباد حكيو على الحكام زاد كيف كيف الحكام يزفروا مليح ما عندهم تريزه باهيه في الاوقات معينه اي نحن انا بلغه الكره نقولوا لها تريزه هكا ولا مع حمزه دونك تريزه باهيه نتاع اللي يعمل الحاجه اللي يحب عليها من غير ما يخليك انت الغلطه في لاكرونت وتنجم تخرجوا موفي اربيتر دونك فما حاجات ماهمش بيزار مي ولات موجوده خاطر شوف الحاجه اللي تكثر عليها الفلوس علاش بديت بالرهان الرياضي الفلوس والحسابات وكذا تولي ما عادش فيها برشا شفافيه وبرشا مصداقيه
2: تكيف فرص هو برشا كلام وبرشا اتهامات لجاني انفانتينو رئيس الاتحاد معناها دولي لكره القدم خاصه هو ديجا الكلام اتقال من بعد مباراه مصر والارجنتين وبرشا تساؤلات على طريقه القرعه ديجا علاش معناها مسار محلول معناها محلول تصريحات بعد ماتش الكاب فير معناها كيفاش انت تتعاطف وتظهر وجهك والجريماس نتاعك ما عندكش الحق رئيس فيفا انك تكون هكاكه معناها ستريسي وتقول معناها بلغه الحمد لله سلكها الارجنتين وبرشا كلام اخر هو بصراحه ديجا كوب دي موند
4: والورقه الحمراء اللي تنحات
2: الميسي من الاول
4: بطبيعه
2: دخل في سبونسورين دخل في الفلوس
4: والورقه الحمراء نتاع امريكا زاد اللي تراجع
2: شنو طبيعه العلاقه بطبيعه نتاع بين ميسي وانفانتينو كما
4: يتسالوا برشا انفانتينو ماهوش هو رئيس اتحاد الفيفا في الكوب دي موند هذا بالنسبه لي
2: دونالد ترامب هو رئيس الاتحاد هو ومالوريزمون هذه حاجه احنا معناها كعرب وبصفه عامه تخلينا بين قوسين ديغوتي من المسابقه ذي خاطر اللي قاعد صاير مش هكا كوب دي موند الشارم نتاعها معناها ضاع كومبليتمون علاش ناس تصطدم بعراقيل معناها في كوب دي موند وعباد
4: ودورت محلوله جديدها باش نعمل لك القفله انا في الموضوع هذا المنتخبات اللي جات

0: كانت منتخبات كل واحد على المقاس هو اسمه قيمته بالنسبة لأمريكا. مدخول للمطار كي تشوف المعاملات مع منتخبات معينة ومنتخبات أخرى تو تفهم اللي من وقتها
1: ديجا فما
0: ان كلاسمون فما ان سومي وهما قاعدين يخدموا عليه ويعرفوا اللوطة وكل واحد وقدروا كيما نقولوا نحن مالوريزمون هما
1: تفاعلوا في ساعة في ساعة اكيد احنا ديما نتابعوا في الماتش راهو
2: موضوع الدخلة نتاعي لما حالة تو
1: باهي مالا خلي في ساعة اخرى حنشوفوا رايا معنا انت في
0: الرهان الرياضي
2: ولا مش على البارتي الاخرانية مش على الرهان الرياضي
1: هو ان توكا الحمد لله في تونس معناها تسكر باب الرهان الرياضي خاطر احنا زاد رينا برشا
0: لا ما تسكرش
1: ديسكور رسميا اول تحت الكواليس ما كل شيء مازال موجود لا ما تسكرش
2: واش دمرني مش عايش
0: اخي بحاجه وقت اللي يقول لك تسكر وما تسكرش لا لا فما مشكله كبيره فيه
1: بس حموده هل فما يدين كور بارده وسخونه حسب رايك في التيراج الثوري
3: با سو بوان لا ولا اللي جيماجين با انا مش للدرجه هذه اما اون بو فير لو كالكول نتاعنا يا اخي شنو
1: هي محسوبه سبونسورينغ وفلوس
3: تحسبها انت
1: كيف بالنسبه لي
3: فوزون لي جروب تمشي لك بيان سور ما باش نرجع للدخل انا باش نحكي على المونديال هذا سميته بتاتر المونديال نتاع البوكاء والنحيب كريستيانو رونالدو اون دي بلو غراند فيديت يخرج بالدموع
0: عملت على فيتير وستي بريفيو
3: مودريتش ويخرج بالدموع
1: اما ذوكم بوكاء صادق
3: صادق بيان سور مي ميسي زاد يقعد بالدموع زاد معناها ريغاردي بيان الدموع موجودة
1: نيمار غادر بالدموع
0: فرحة ولا
3: نيمار زاد يخرج بالدموع
1: هذيك فيك
3: وفي المقابل وفي المقابل فما فرحة لا تنسى إيرلينغ هالاند أكل فرحة اللي عملها ألور لا سي أحلى من كوب دي موند يظهر لي الأدوني لو بلوس السيد هذا لدرجة أني أنا من أحباء ميسي والأرجنتين نتمنى أن هالاند هو اللي ياخذ كوب دي موند هذه ريان كو على الشو اللي عمله هو نقطة أخرى بربي نكملها ميكي دي بومبا دو هالبوكا نتاع المجموعة هذوما رغم اللي فما حكاية كريستيانو رونالدو ريغاردي بيان
1: باش نحكيهم بعد بطبيعة البرتغال وعلى كريستيانو
3: رونالدو وميسي والحكاية الموجودة ريغاردي كومو سو كومبورت الزملاء نتاعو هذا معاه كيفاش والآخر كيفاش أنا باش نرجع لدي ديشان ديدي ديشان افون اوتور هذا قبل ما يبدا عمل ديكلاراسيون عمل دي ديكلاراسيون الي افي دي جورناليست تو سي اش عمل زوز فقط عطاهم الحق باش يجيو اللي هما دو ماروكان والبقيه الكل فرنسيس معناها لو راسيزم تاع السيد هذا يقعد ديما سي تان سبيسياليست نمبر 1 في حكايه لو راسيزم سي معروف جدا لو مسيو سالوا الماروكان معطاه الفرصه الساعه في الاخر فرض عليه السؤال هذا اش قال له قال له تتسوفيان دو بينالتي اللي وقعت في كوب دي موند
1: 2022
3: وكيفاش حاير معكم الاربيتر قال له مازلت تشك اللي هي ماهيش بينالتي قال له اي نشك اما قال له ان شاء الله المره حتى كان شكيت المره هذه ان شاء الله يكون فما اكثر مصداقيه في البينالتي وان شاء الله ما يمشيش معكم الاربيتر كيما هذا لكن مالوريزمون زاد جات بينالتي ومسبوقه بكوفران
1: جوستومون
3: للمره
1: هو
3: ريال ناشونجي كيما نفس الحكايه السيد كانه الى بريفو الحكايه الجورناليست يعطيه الصحه قال له ماناش باش ننساو البينالتي اللي خذيتوها في 2022 ان شاء الله ما تعودش يا اخي مشيت وتعاود
1: جوستومون انت حكيت على البكائيات انا الحقيقه دموع نيمار وريت برشا معناها تقارير ودي زارتيك اللي يحكيو حلوا الدمعه وطريقه البكيه اللي هي راهو فيك واللي هو جوست بكاء سينمائي خاطر معناها السيد تقريبا ما كانش معناها اونجاجي مع البرازيل مع الميزان الزايد مع لي كونديسيون فيزيك اللي هو فيهم بصراحه ما يزي انا في بلاصتو نحشم معناها بصراحه فرق بين دموع كريستيانو وبين دموع نيمار ماذايا مش محايدة لهنا حتى حد ما يقول لي ليه ما كانش نسكر
3: اسمع وان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي
1: شبيك في اخر تحب تقول عكس
3: نوفيه بدك
0: لا ولا لا ما سمانتيريس
1: نيمار
0: تعم هو متاع كذا سمانتيريس اكثر بتتر سورتو تاو رجع لي شوية فكرة ما جمش عم برشا دخلت سي حمودة مي منتخب رأس الاخضر يقعد في مخي ليه مش الكورة ليه ما حاجات اقوى برشا من الكورة السياحة الرياضية نقولوا نحن سياحة بلادك انه لونترونور عاود رجعت قدام التصوير لونترونور كل ماتش يمشي لونترونور نتاع السيليكسيون اللي بحذاه ويعطيه الخريطة نتاع البلاد نتاعو اللي هي صغيرة ويعرفوا بها ويقول له هذه الجزر وكذا ودرا شنو كيف زاد هالاند زاد كيفاش خلى الناس الكل تولي تدخل على الانترنت كان تشوف موتور دو ريشيرش تاع ترقى النرويج معناها تري كلاسي كيفاش خليهم العباد يرجعوا لك يرجعوا للتاريخ القديم تاع النرويج اللي قاعدين يحاولوا فيه ساعات تشوف فيلم ولا قصه واقعيه في وسط المباريات الرياضيه هذوما حاجات يعطيو شارم حاجات محليهم حكينا على برشا حاجات نيجاتيف هذوما حاجات زوز بوزيتيف نحكيوا عليهم محليهم على الاخر وان شاء الله المنتخب المغربي زاد كيف يكون هو الثالث اللي نحكيوا عليه المره الجايه
1: ان شاء الله
3: تمنينا قبيله وان مبابي ضيع البينالتي وضيعها حكينا على البكاء وان شاء الله يوفا يبكي وهو خارج من التورنوا يا رب
1: باهي وانا الحقيقه معك في حاجه انه ان شاء الله هالاند يوصل
3: مبابي وديشا مع بعضنا
1: ان شاء الله يوصل هالاند بصراحه ويكون معناها علاش ليه يقلق برشا ليونيل
3: يكون بلندور كريم
1: علاش ليه يكون بلندور عنده بصراحه ملاعب ممتاز ورينا البونت كيفاش يتمشى معناها في الماتش وبعد دانكو يلقى روحه مسجل زوز اهداف حمزه يلا الدخله نتاعك بقيت
2: لا نو انا كيما في اطار معناتها خاطر سكيجي اونتوندو تو من عند الخيان يورينا احنا معناتها قداش وني امبليكي في الكوب دي موند مش نتبعوا كمدربين ماناش قاعدين نتبعوا سولمون في الامور الفنيه ولا التطور الفني بتاتر انا كمدرب اكثر حاجه تهمني انه ديما التطور الفني ما بين اخر كوب دي موند لعبت وكوب دي موند تاع سنين اون فوا شنو لي نوفوتي وين مشينا شنو التطور هذا نتبع فيه برشا لكن الحقيقة الكوب دي موند هذه أعطت حاجة أخرى ينطر ديمونسيون خليت العبيد يعني تراجع بما فيهم أنا تقول ديما نحكي عليها من أول ما بدينا الكوب دي موند ونحكي على البرانسيب اللي حطته الفيفا اللي أنا بالنسبة لي تأكدت اللي هو كذبة وسقطت معناتها الفيفا في الكذبة متاعها انه فصل السياسه على الرياضه وفصل السياسه على الكوره وعدم تدخل الحكومات والسياسيين في الكوره هذه تظهر معناتها كذبه كبيره وظهر انه الفيفا تأتمر وتمشي بمن يدعي انه معناتها يحكم في العالم وعنده قوه صحيح موت علاش انا قلت توا علاش قلت تويكا تمشي باللي يدعي انه يحكم في العالم وتو هو اللي قاعد مستضيف وهو كذا وجنون العظمه عند الشخص هذا والسيد هذا خليه يلوز انه يتدخل في كل شيء في تفاصيل معناتها لا تعني حتى شيء بالنسبه لي هو كسياسي او كحاكم او كرئيس في امور كرويه بحته وكانت الاجابه الحقيقه من المنتخب البلجيكي شافيه وظافيه
1: برد على القلوب
2: وكانت معناتها فرحه بالنسبه لي انا فرحت بفرحه لا توصف ليس لانه المنتخب الامريكي خسر لا لاني فرحت لصفعه قام بها المنتخب البلجيكي والجامعه الملكيه البلجيكيه لكره القدم خاصه بالبيان اللي هبطته قبل انطلاق المباراه لأفانتينو بصفته رئيس فيفا و حتى البيان اللي عمله هو بعديك يخرج يفسر فيه واحترامه للمؤسسات القضائيه والقرارات القضائيه ولو انه مرات يتفاجئ وكاللغه هذيك الكل ما لا تنطلي علينا وما نعرف احنا كيف تدار الامور لذا هذية اثبتت كأس العالم هذية انه راهو مبدا الفيفا هذية لا يصلح ولن يصلح ويلزمنا نحيوه من الميثاق الرياضي اللي تأسست عليه الفيفا من ناحية اخرى فما حاجات بوزيتيف هذية سرقتها لي فاكر فما حاجات بوزيتيف ظهروا من الناحية زادة خليني نقول السياسية الرياضية كيفية معناتها أنك شوف لابيلي ماج وقت اللي تجيك دانوم دو تيران ان جوار دو تيران اللي يلعب اللي تكلي اللي يتجرح اللي يخلي لحمه ودمه في الملعب كيفاش يسوق سياسيا اترافير الرياضة لبلاده وشوفنا هذية
1: حارس الكافير
2: في الكافير المدرب والحارس والتعريف السياحي او خليني جيوغرافي للناس في العالم في كوب دي موند اللي تلم العالم الكل راهو الكافير موجود راي بليد راي كذا راي كذا راي كذا كيف شفناها في هالاند وشفنا في لي تراديسيون تاع الاحتفالات نتاعو اللي تعرف بالنرويج وتعرف باللي تراديسيون نتاع النرويج شفناها زاده في تدخل ملكي في الاحتفالات بتاع
1: أميرة مشيت للفيستير
2: يعني وشفنا معناتها يعني هذا سي لو كوتي بوزيتيف نتاع الكوب دي موند هذه على الانفلونس بوليتيك سور معناتها لو فوتبول شفنا زاده المنتخب الايراني وقت اللي كان موجود وقت اللي لحظة المغادرة والمساج اللي عملوه في الفستير اللي كان تري توشان تري تري توشان معناتها بتاع ناس تحارب على بلادها تحارب على حقوقها في العيش مي اترافير لو فوتبول هذا ما مسش من جمالية لعبة كرة القدم عندهم وما مسش من الحضور الفني للمنتخبات هذه في الكوب دو موند وهذه الحاجة اللي معناتها شفناها بوزيتيف في الكوب دو موند هذه ان شاء الله معناتها ديما في كل كوب دو موند نشوفوا حاجات ورينا انه راهو شعوب الحقيقه كي تشوف حتى في التيران معناتها الحقيقه من الحاجات اللي ما ريتش بار اكزومبل جماهير بتاع زوج منتخبات تعاركوا
1: لا ما فهمش مع بعضهم موجودين في نفس البلاصه
2: حاجات صغيره بتاتر ما
0: اليوم عاديين
2: عاديه اما لكن
0: احنا غلطنا على هوليكا
2: لا يا حسر على ذوكم فهمت ايش خاص ميسي لو بون لو فيو تون
0: قبل كانوا بوليا تو 30
2: اكيد
1: ما زاد حتى المكان معناه اللي موجودين فيه اكيد برشا ناس كل معناه بصفه عامه تخم جمهور الكره بخلاف لي هوليغانز هذوكم عقليه وحدهم يقول لك يبدا فما برشا معناه مراقبه وبرشا يعرفوا اللي يراو لي كونسيكونس باش تكون صعيبه ترحيل
2: انا نتصور انا نتصور انه لهنا بيان سور وهذا حتى نعكس تو كي نشوفوا تم ناس انا كيف نشوف ليماج في المطار بتاع تفتيش كريستيانو في المغادره تاع البارح ولا البارح ما كانت اون ايماج الحقيقه تو سي كالكان هو سي ان جوار كونو على نيشان مونديال ماهوش ارهاب
0: برشا الى بزوان ماهوش حاجه ايليغال
2: يعني ما يعني سي دو نيمبورت كوا
0: فريمون تحس مرة طلع في طيارة
2: فوالا كي نشوفوا التصرف نتاع الامن مع مثلا الكوتش حسام حسن وكيفاش يلزوا باش انه يرياكتي
1: على خاطر يعني السين اللي كان عملها
0: بتفادليك وبريكيه هكا تقولها وبتفادليك هو صاحبه وكذا ويضحك ويلعب في وسطهم وكذا ومتعدي
1: محبت
2: خاطر ميسي يلعب في البطوله الامريكيه وعنده كذا شفت عليه
0: ابعد برشا من البطوله الامريكيه ابعد برشا
2: نعرف اللي ابعد برشا اللي فات انه في حمله انتخابيه بتاع السيد يستدعاه ويجيبه دوك تفهم انت معناتها
1: خلينا في الكرة توا
2: عليه نقطة بركة وجدين ثانية بربي حبيت
1: انطلاق شوط ثاني المغرب فرنسا ديما نحكيو على ربع نهائي المونديال وتعادل بتباع 0-0 في 47 دقيقة على
0: العربية حلوة برشا
1: النقطة
2: قلنا توا كنا نحكيو فيها
0: لونتام نتاع الدوزيام ميتون لازم تكون
1: ان شاء الله
2: المغرب راهي البريبار
0: ماهيش اي اي اي
2: قلت لك
3: سي ايتي مال فيني
1: بي حمزة ماذا بينا تلقى بوزيسيون مقابلة التلفزة وقريب للميكرو
0: نجم
1: تدور شوية حمزة
3: أنا اليوم جاني نقص شوية على خاطر من قبيلة وانت تحكي لي على البوليتيك وعلى على على على الكورة فريمون أنا جترو كل صدق وانك تحكي لي على أمريك وكوا الدومين هي عملت أشياء معناه بالنسبة لي أنا من يتصور من يتصور حمود. وان الكره بعيد على السياسه
2: يا سي حمود انا مانيش نحكي على امريكا جو مون فود لامريك انا نحكي على الفيفا
3: يا ودي الفيفا شنية
2: اللي هي
1: ما عندوش الحق الفيفا
2: نحكي على الفيفا
1: منطوي تحت لواء يا ولايات متحده لا مكسيك لا كندا لا حتى شيء انت تسير الكره وحدك مش معاك عباد
3: بربي اعطيني واحد ان سول بريزيدون لا فيفا كي ايتي اونيت اي كوريكت في اللي فات
1: اللي فات خير من هذا خير من هذا اكيد
3: كلهم كي بعضهم تي بالعكس الاخرين
1: تشدوا على الاقل
3: الاخرين بدلوا مام المجرى نتاع كوب دي موند كانت ماشيه البلاصه وماخذين الرشاوي
2: دونك
3: تعدي اكل كوربسيون تاعها هي للفوتبول ونحن نقعدوا
1: نناقشوا
3: في الموضوع كيف
1: راه ما لا خير
3: راه اسمع انا كي نشوف اشقاع في العالم اشقاع الفلسطينيين واشقاع والكل اترافير لامريك ومن بعد نجي نحكي على البوليتيك سانا با دو سونس راه تولي
2: دي نيمبورت كو البوليتيك عليه الكونفرنس دو بريس تاع المدرب المصري قبل الماتش ما تتصورش عندها علاقة بأنه يلزم مصر تخسر بارتي
1: على خاطر
3: بربي خلنا
1: نرجع بربي خلنا نرجع خلنا نرجع
3: خلنا نرجع النقطة هذه نتاع مصر و
1: الأرجنتين. نشوف الكرة العالمية وخلنا نحكيو على ماتش مصر والأرجنتين ثلاثة
3: برشا أحبار برشا أحبار لكن حل
1: عندك ظهر لي قلبك من عندي 50 دقيقة لعب وتعادل سوير سوير وتسويت الكرة العالمية.
4: الكرة العالمية الكرة العالمية
1: تحب تقول ان شاء الله يغوص دي دي شام شربت الماء ان
5: شاء الله هذاك باش يحمود
1: في قلبك يبرد على قلبي اخر
3: يخرج يخرج يخرج يغوص يخرج تولي حلوه
1: تشليله الاخرى باهي مباراه مصر الارجنتين اكيد قبل ما نحكيو على الامور الفنيه والانديرونس مونتال اللي ما مشيتش معاه ملعبات مصر هل قله خبره والا بروفوكاسيون معناها كالقهره اللي تصير في وسط اللعبه طبعا في اخر يعطينا الفينومين يفسر لنا سي حمود شنو مشكلتك انت
3: ولا انا قلت ونزيد نعاودها قلت لك من احباء ميسي والارجنتين
1: لكن
3: جو مي سوي تروفي ان كونتراديكسيون ما بين يبي روحي وقت اللي مصر تكور وليت نشجع في مصر سون موندر كونت معناها نحب مصر وليت 2-0 سي مي ان فيريتي من بعد كي جيت نتبع في الماتش الناس الكل مشات في اتجاه جو في اوتر شوز بيتيتر ديفيرامون سي مون بوان دو فيو
1: شنو الناس اللي هو في اتجاه
3: الناس الكل اللي الحكم قلب الطرح راهو نتبعوا الماتش سي سي سي ليجيبت كي نا با سو
1: خلي كمل حمزه لحظه باش نفهم شنو
3: سي ليجيبت كي نا با سو جيري البارتي نتاعها مازالوا 10 دقائق وانت رابح زوز بلاش راهو كي تقعدش كل مره كره في التوش راك تمنع على 10 دقائق هذوما انت البونتو الاول كيفاش يتماركا البونتو الثاني خلي ناحيه البينالتي اللي هي ما تماركتش لانها جات فهمنا فيها اللي هي
1: البونتو الثالث اللي تنحى
3: البونتو البونتو البونتو البونتو نتاع نتاع مصر اللي تنحى مسبوق المخالفه موجوده
1: نفسها صارت مع هدف نتاع الارجنتين على محمد صالح
3: محمد صالح الفو ريفينير اللي انا راني تبعت بالكدا بالكدا وهذاك مش مشى في
1: بالي سوء النيه تعرف وين الحكم اللي هو ما مشاش
3: للفار كومبليمون اما لكن لك تبع تلقى اللي صالح كي شيرشي
1: في الكرة موجود علاش
3: الكرة خرجت من عنده
2: الحكم ما يمشيش للفار واحد
3: اما انا جو دوموند علاش بربي دقيقة علاش مصر علاش حاطين كل شيء في الاربيتر وفي وانفانتينو مع ميسي وما نعرف شنو الارجنتين يحبوها توصل وكالكولي وكرة سخونة وكرة باردة انت ا 2-0 اموان دي 10 مينوت سامحني فيك انت تافيك 80 مينوت وانت توي بيان با ما نجمتش نوتر بروبليم لي افريكان نوتر بروبليم سي لا هاد ال 10 دقائق الاخرانيه في الكوب دي موند هذا
1: نوتر بروبليم
3: مي ستون فيريتي
1: الناس الكل خرجوا تقريبا من نفس الطريقه
3: بنفس الطريقه السيناريو ولا واحد اخذ الدرس من اللي قبله سي با نورمال
1: يعني مش زيد الحكم نورمالمون ما نعرفوش الفار سامحني ما نعرفوش اسكو الفار كلموه ولا اللي هو ينجم ياخذ قرار وحده يكمل اللعبه طول معناه ينجم متاكد حتى كان كلموه ينجم معناه
3: ينجم يقول له الفار سي با لا بين كونتيني
1: اما فيو لي كونديسيون تاع الماتش معناه اقل حاجه
2: بالقانون وجدين بالقانون فما راو الاربيتر دو فار يلزم يرجع الاكسيون ديال دوبو ويشوف اذا فما حد كان سجل هدف يرجع لاكسيون ويشوف اذا فما حاجه ان بو ستوبي ويطلب هذا من حكم
1: تاع نجم يكونوا قالوا له ما فما شيء كم
2: اي سي نورمال احنا ما نعرفوش كان جينا في توست نطلبوا تسجيلات فار
3: نذكرك
2: ونشوف
3: نذكرك للتاريخ فما ماتش اللي في ان كلاسيكو يظهر لي اونتر بارسا ريال اي با بريسيدي دان كوفران يمشي يتمرك البونتو ليكيب
1: باي اخرى بشويه للميكرو
3: ليكيب اون يظهر لي سيتي بور الريال تمارك البونتو يمشي يرجع وترجع الكره ويتمارك البونتو للبارسا وتتقلب كان البونتو منا ولا منا علاش السبب وانا فما ان فوت
2: كيما
3: معناها راهو احنا بون تلمو غاضتنا مصر تلمو غاضتنا اللي ولينا نفركسو ميم حتى علاش الاربيتر ما مشاش معاها اما لا فيريتي لا فيريتي
2: سي
3: مصر خسرت روحها خسر سي اون فيريتي دي مينوت دي مينوت راه مش تلعب بلوك تلعب 10 التالي وما تعدى حتى واحد من بعد السنتر تقعد جنجل شنو البونتو الثالث يا بربي سامحني البونتو الثالث كيفاش تمرك
1: بربي هذيك هذيك هي كونتر من بعد جيك
3: انت بربي انت 2-2 انت 2-2 تخليها البرولونغاسيون علاش مقدم
2: ما تنجمش فيزيكمون ايبويزي
3: يودي بشويه
2: ليكيب دو ليجيب
3: برستاني بلا ما التيوري نتاعك نتاع ايبويزي نتاع
2: مانشو نتاع
3: الحكايه نتاع
2: مانشو يا محمد
3: السذاجه السذاجه الافريقيه في السذاجه نتاع الملعبيه اللي
1: زافريكا الهشاشه الذهنيه بلوتو
3: المونك اكسبيريونس المونك اكسبيريونس
2: عندنا سبب السذاجه
1: لحظه يا جماعه نقطه نظام الراي لا يناقش الساعه هذه نتفاهموا فيها لا واحد يفرض رايه على
2: الاخر.
1: مش تقول معناها هو قال لك امور بدنيه نجموا نلقاو بالارقام انه راه المنتخب المصري في 30 دقيقه الاخرى
3: تعرف البوتو كي تماركا البوتو الثالث البوتو اللي تماركا الثالث راهو انكسبت غير مقبول بالمره علاش؟ على خاطر وليت ولاو دو كونتر دو راهو والسيد وحده في راسه حاط الكره في الشبكه.
1: هو
3: احسن علاش مقدم بكلك للاتاك؟ علاش ما غطيتش روحك في الديفونس نتاعك؟ ولا البروبليم
1: اكثر واحد متفائل في مصر ما كانش يتوقع انه راهو 80 دقيقه لعب المنتخب المصري.
3: عندنا مشكله لي زافريكا نقولها عندنا مشكله وقت نماركيو ننساو روحنا
1: نقفوا في النقطه هذه خلينا نشوفوا حمزه
3: اون سي با كومون فينير لا شوز. المغرب ان شاء الله ما تطيحش في الحكايه
1: ديما تعادل 0-0 55 دقيقه لعب نبداو بالامور الذهنيه سامحني حمزه
0: هي الامور الذهنيه راهي فيها الفنيه وفيها التكتيكيه وفيها البدنيه راهو العباد ماشي بينهم ديما الذهنيه
1: حتى انا
0: عباره عن سيكولوج ماني ما
1: نستعملش على الاخر في الامور هذه
0: راهي سي ان انسومبل دو فاكتور اللي كل ما عندك ليكيليبر تلقى روحك اون ليكيليبر انت خلطت السوي نتاعك انت فوت 70% باش تلقى روحك افونتاجي شوف
1: طبعا الهجمه هذه للمنتخب الفرنسي ويضيع
0: الحمد لله
1: شوف
0: باش نعطيك دي فاكتوري دي زانديس بالنسبه ل
1: باسكو العاده من اوليزي
0: نحسوا بها منتخب مصر ومنتخب الارجنتيني اول فاكتور اللي هو فاكتور ستاتيستيك تخرج منه بعد الفاكتور الاخرين باهي 78 دقيقه لعب قدرت فيها مصر تماركي زوز بونت 17 دقيقه لعب قدرت فيها الارجنتين ماركي 3 بونت دونك معناها راهو نحكي ما بين 78 توا باش نمشيو للفاكتور فيزيك انا عملت ايفور فيزيك كبير في 78 دقيقه باش ماركيت زوز والادفيرسير ايفور فيزيك كبير في 17 دقيقه
1: ماركت 3
0: دونك سور لو بلان فيزيك كي باش نمشيو فيزيك ومونتال خاطر زوز راهم مع بعضهم راهم متوافقوا مع بعضهم فيزيكمون كان فما ان فاكتور ديتيرمينون بالنسبه للارجنتين
3: شكون جرى اكثر حفريه
0: خليني سي حموده
1: خليني نكمل سي
0: حموده بلا بالحديث بعد اسمع شوف الفاكتور ديتيرمينون لي شانجمون اللي عملهم عطى اكثر فريشور بالنسبه للارجنتين لاوتارو سي دو سويت والفاكتور ديتيرمينون لي جوور اللي خرجوا من مصر اللي هما دي جوور اللي هما دي جوور كادر
1: وي
0: وهما ايبويزي فيزيكمون واللي دخلوا في بلاصتهم ينجم كما حكينا قبيله فما انت شانجمون تكنيك ولا شانجمون فيزيك كان شانجمون اكثر منه فيزيك مي تكنيكو تكتيك كان صعيب راهو فرق بين واحد الى ريزيستي و سي بون ستينس بالضغط 78 دقيقه لعب وصل ربح في بلاش لي كونفيون وبين واحد دخل ومشى يلعب كونتر ميسي ورفق رفقاء نتاعو كما يقولوها في 17 دقيقه في ستريس نتاع بونتو في كذا هذوما وفما لو شونجمون تكتيك اللي صار انه ميسي مشى على الكوتي ميسي ما لعبش الالكترون ليبر وجو الواحد الاتاكون ليبر مشى على الكوتي وميسي كان ديسيزيف عطى الباس وعطى البونتو اللي هما عملوا لا ديفيرونس بالنسبه للماتش باهي مونتالمون كيس كيل مونك il manque le discours في 72 دقيقه لعب وقت اللي خرجوا في
1: البوز نتاع الماء
0: دونك نتاع ليدراتاسيون البوز نتاع الماء وقتها
1: ديما نعاودوا شنو كان المفروض يقول حسام حسن وقتها
0: كان شوف الديسكور هو عادي الديسكور نتاع عرب
1: ما كانش افيكاس
0: الديسكور نتاع عرب نكبسوا رواحنا نركزوا كذا ما نجمش تلقى حاجه كبيره ماهوش ديسكور تاع سبيسياليست لهنا يفرق شوف يا يكون عندك ان غران سيليكسيونور اللي هو عنده لا كاسكيت مونتال اللي نجم يوصل
1: ولا سامحني فكر حتى المدرب ما كانش يمكن حاط في مخه اللي نجم يرفض فيهم بلاش يقعدوا 80 دقيقه
0: فرق بين راو بين واحد مونتالمون يلميتريز لا شوز باش في الكومونيكاسيون نتاعو هو حتى كان هو ستريسي ما يوصلش ستريس الجوارات
2: دونك
0: فك ليدراتاسيون هذيك البوز هذيك فما ان ديسكور ما خلطش للجوارات لو ديسكور هذايا يلزم يكون انديفيديوال اي كوليكتيف ما عادش نحكيو على ديسكور حتى تكتيك
1: راهو هو مش قاعدين نسمع وقت هذا هاني
0: فما ليستيم دو سوا اللي هو يلزم تعمل ليكيليبر في الاستيم دو سوا، خاطر معناها كيما الجمهور كيما الجوارات. مصر راهي ان با لي تراديسيون في كوب دي موند، راهي اول مره تربح ماتش في الكوب دي موند هذا، تاخرت انت فنين بلاش. فما حاجات اللي يبدا مش مصدق اللي هو ربح الارجنتين، يستنى وقتاش الوقت باش يتزفر لهنا. يمكن كان ينجم فما اترونشي، يفو فيزي لي جوار لي مونتالمون يلزمك تمسهم بالرسمي باش يعطيوك ليكيليبر دو ان دو دو، يلزمك تمس زاده كيف كيف لي جوار سيبل نتاع لادفيرسير اللي هما كيما ميسي وكذا، اللي انت باش تعطيهم اكثر ماركاج، ولزمك ما عادش تعطيهم الحريه في اللعب جمله،
1: وتولي
0: تعطي مساحات، تولي تعطي مساحات معينه باش
1: نسالك
0: بها الامور.
1: هدف
0: انا اللي راه الستاف نتاع مصر ناقص برشا دي سبيسياليست دي اناليست اللي هما كانوا نجموا يعطوا يعطيوا البلوس للمنتخب المصري، سورتو في الحاله الذهنيه هذه اللي وصلت، سورتو في بريكن هيدراتيشن هكاك دونك هذيك دونك هذيك انا نشوفها هي اللي كانت فارقه مع لي فاكتور اللي عطيناهم. وهذا ما يمنعش زاد كيف كيف اللي فما ميسي كيف لا ديفيرونس مالوريزمون الى
1: في حسب الاختار في الاخر هو، وحاول انه بطبيعه سي ليجيتيم باش يكون معناها يسجل اهداف. بقبل حمزه ما نحكيو على مصر، انت كنت تبع في الاكسيون تاع البونتو، تعليقك على الهدف نتاع مبابي بصراحه.
2: الهدف جاي سويتاين امبير دو دوزيام بال من المنتخب المغربي، والى او معناتها لونغ لي لسباس بور ديسيدي معناتها التير نتاعو، تيرم بيان بلاسي الحقيقه،
0: ولا
2: في
0: التير كاموفلي يحب
2: في الزون وفي اللونج اللي هو مختص فيه ديما، يعني كي يشوفوا برشا اهداف مركيها من بالطريقه هذيك، من اللونج هذيك، من السباس هذيك،
0: يحطوا
2: صحيح ويحطها لو بي، يحطها كاموفلي. دونك جيتو كيما نقولوا في طبق هذه، معناتها سي تان ديتاي راهو بسيكولوجيك هذا،
1: والحكم الى فاليدي الهدف.
2: هدف صحيح ما فيهوش حتى الحقيقة غلطة. إن شاء الله المنتخب المغربي ما يأثرش فيه مع تقبول الهدف.
0: هو توي مشجعي،
1: هو ديجا مرابط وح.
0: إيه توي شو اللي يلعب على البرنسيب نتاعو
1: ورحيمي.
0: ملاحظة بركة للي المستمع كان ما بداش معانا، قلت لكم ديجا بريمير ميتون الفاكتور اللي قاعد يمتاز به بونو باش نحل الكور، كانت الكرة فما بريسيزيون فما كادراج، ما كانش فما بويسونس،
2: عنده موفي بلاسمون،
0: ما كانش فما بويسونس،
2: ما كانش واقف في صحيح.
3: جوست هذا برك، مش هذا
0: برك، لحظه برك، جوست هذا برك.
3: يعني ديفونسور اللي كان مغطي،
0: يعني قلت لك الكاموفلاج هذاك موجود، هذاك سي لا تكنيك دو مبابي، هو يخدم عليها هذيك. اما لهنا في البويسونس تعاود ترجع لي تير نتاع مبابي بريمير ميتون، زاد في الدوزاج نتاع البويسونس، وبعد اكثر على الريسك نتاع الكره انه باش يحطها الى سور اللي باهي بحذا البار، دونك الكره ما كانتش لاصقه في البار. الكره كانت رون ترونت
2: في البتي فيلي،
0: مي كانت فيها بويسونس اكثر،
2: كانت في البتي فيلي واللي عاونه اي بيان سور
0: تير كاموفلي افيك بلوس دو بويسونس، على خاطر الطول والبلونجون اللي ينجموا يعملوا بونو،
2: ينجم وهذاك
0: البونو راهم دي زاناليست، راهم
2: هذه
0: كيب كامله يخدموا فيها
2: بيان سور. وهذا خاطر اللي عاونوا برشا هو قلت لك الموفي بلاسمون تاع بونو، خاطر كان كاشي بالادفيرس معناتها بصاحبه، واللي هي ماهيش ناتوري في فراكسيون سكوند وقت اللي تخسر دوزيام بال وترجع تيح قدام مبابي في زون دو كونفور نتاعو، سي نورمال ما يرحمكش غاديكا ويحط
1: هو ظهر لي ذاك لاعب من مواليد 2007 الطفل الصغير معناه اللي موجود مع المنتخب المغربي، ذاك علاش خرج، خاطر شونجمون اللي صار ديجا هو خرج اول واحد، دونك
2: هو شونجمون بور دوني ان اسبري اوفنسيف،
1: دخل لعب وسط، خرج من لعب وسط ميدان ودخل زوز مهاجمين.
2: ان شاء الله ترجع المغرب، ان شاء الله ترجع المغرب وما ياثرش عليه الهدف
0: هذا، ما عندها حتى حركات تلعب الكره
2: بيان سور، توا ترجع تلعب في الريتم نتاعها.
1: بعد اخبار العشرة ونص حمزه اكيد باش تحكي على المنتخب المصري والارجنتين، دونك نشره اخبار العشرة ونص، وحنا مازلنا معكم في ملا كوره مالوريزمون. دونك 64 دقيقه لعب، واحد بليش للمنتخب الفرنسي قدام المنتخب المغربي مع اقصاء بلوتو ورقه صفراء، ليش اقصاء عيسى ديوب لاعب المنتخب المغربي. يلا الاخبار وراجعين من بعد شوي. Yeah.

0: centre de Müller pour la tête.
1: Mal la cour. مال لا كورة.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: نشرة الأخبار.
4: الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا ونسبة نجاح العام تبلغ 50.72%. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر وتؤكد ضرورة ترسيخ ثقافة العمل وتسريع إنجاز المشاريع. ابتداء من الغد انطلاق المخيم الصيفي الشباب الأخضر التونسي الإيطالي معا من أجل مستقبل أكثر خضرة. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة ولكم التفاصيل قدموها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. بلغت نسبة نجاح العام في امتحان البكالوريا 2026 50.72% بعد أن تم الإعلان بعد ظهر اليوم عن نتائج دورة المراقبة التي بلغت نسبة النجاح فيها 46.95% وفق وزارة التربية. ويذكر أن نسبة النجاح في الدورة الرئيسية لسنة 2026 بلغت 35.67%. وأشارت وزارة التربية إلى أن نسبة النجاح في التعليم العمومي بلغت 55.82%. اليوم الإعلان عن نتائج المناظرات الوطنية للدخول إلى مراكز التكوين الهندسي لدورة 2026 عبر الموقع concours-ingenieur.rnu.tn. وأفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ لها اليوم بأنه يتعين على المترشحين المقبولين تعمير بطاقات الاختيارات عبر نفس الموقع ابتداء من يوم الاثنين المقبل. جرى بمقر المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس تجديد اتفاقية الشراكة الأكاديمية بين قنصلية العمل فرنسا بتونس وجامعة تونس المنار والمدرسة الوطنية للمهندسين بتونس بهدف مواصلة دعم برنامج الشهادة المزدوجة في سلك الهندسة. ويتيح هذا البرنامج النموذجي للطلبة التونسيين التناوب بين التكوين الأكاديمي والتربصات الميدانية بين تونس وفرنسا. نظم قطب الطلب المبادر بجامعة تونس المنار بكلية الطب تونس تظاهرة يوم عرض المشاريع الخاصة بالدفعة الثالثة من الطلبة المبادرين. الأستاذة المساعدة بكلية العلوم الاقتصادية والتصرف صافية بن ثابت أكدت أن كل الطلبة المشاركين في هذا المسار سيتحصلون على صفة الطالب المبادر.
5: ستاتيو دو ليتوديون انتربرونور يعطي للطالب الفرصة باش يكون عنده صفة طالب وصفة مبادر. مهم ياسر على خاطر فما برشا دي زيتوديون عندهم أفكار تكون معاها متابعة من قبل أساتذة في إطار الجامعة ويكون عنده مع الدبلوم في آخر الباركور نتاعو. لو ستاتيو دو ليتوديون انتربرونور ياسر نقومو دي فورماسيون عنده أساتذة نتاعنا متطوعين باش يوجهوه ويعاونوه باش يعمل البزنس بلان نتاعو ولي زيتود دو فيزابيليتي نتاع المشروع نتاعو. بعد ما تصير لا بروميير سيليكسيون في اول عام عندنا لي ريفيرون اللي هما اساتذه اللي مشي تبعوا الطلبه نتاع كل مؤسسه. لا فينال تكون في شكل دي مودي يقوموا الطلبه هذوما بتقديم تقدم اللي عملوه في المشاريع نتاعهم قدام ان جوري لي زيكسبير يلفون ديسيدي شكون احسن. اما الطلبه الكل اللي شاركوا في الكورت ياخذوا ستاتيو اليوم نتاع ليتوديون انتربرونور.
4: البرنامج تضمن عرض عدد من المشاريع التي طورها الطلبة بمرافقة وتأطير من أساتذة جامعة تونس المنار.
6: الفكرة نتاعي هي أبليكاسيون اسمها دريم سكيبر. ساعات تجينا أفكار كرياتيف اللي كيف الفيقو الصباح ننسوهم تو سامبلومون. الأبليكاسيون هذه دريم سكيبر تخلينا ناخذ الأحلام نتاعنا ونخرجوا منها أفكار كونكريت نستغلوها ونحلوا بها مشاريع حقيقية.
7: اتجونت في معهد العالي لعلوم التمريض بتونس أنا وزميلي عملنا بروجي نتاع بريسلي تخدم الناس الكبار تخليك مطمن على الرجل الكبير تخليه في الدار وحده تعاونوا على تذكر المواعيد نتاع الدوية نتاعو لي رونديفو ميديكو نتاعو فيها سيستم تاع SOS في حاله الخطر والا اذا طاح والا صارت له اي حكايه طول تبعث لي زانفورماسيون للقرب منه هو والا تبعث للسيستم تاع السامو.
4: يشارك أكثر من 4000 مشارك من شباب مبتكر ومستثمرين وشركات ناشئة اليوم وغدا في النسخة الثالثة من تظاهرة نيكست جين 2026 بمقر منظمة الأليكسو بتونس ببادرة من الشركة الناشئة المختصة في التكنولوجيا وروبوتيك أكا روبوتيك. تحت عنوان معا من أجل مستقبل أكثر خضرة، طاقات شبابية لرسكلة النفايات وتهيئة البيئية المستدامة، ينظم انطلاقا من يوم غد المركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس بالتعاون مع جمعيات محلية ودولية المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي. يشارك في هذا المخيم 20 شابا وشابا من تونس وإيطاليا، ويتضمن البرنامج ورشات ميدانية حية لرسكلة الخشب والبلاستيك وصناعة الأثاث وتركيز نقاط الفرز بهدف مجابهة الضغط البيئي بالجهة. منسقة المخيم صابرين ميموني تضيف:
1: Green Summer Work Camp اللي هو باش يكون من 10 ل 23 جويلية 2026 بالمركز الثقافي والرياضي للشباب بن عروس تحت إشراف الحي الوطني الرياضي، وبالشراكة مع جمعية الرصيف الثقافي وجمعية لينك الإيطالية. باش يكون المخيم الدولي هذا يجمع بين 20 شاب وشابة، 10 توينسا و10 إيطاليين. المخيم هذا هو الأول من نوعه في المركب الثقافي والرياضي للشباب بن عروس اللي هو بهدف تعزيز قيم المواطنة الفاعلة، التبادل الثقافي وخاصة التنمية المستدامة. المشروع هذا باش يمزج بين الأنشطة البيئية والورشات الفنية، باش يكون زيدا فما ورشات ثقافية، سهرات فنية تونسية وإيطالية، فرصة للمشاركين إنهم يكتسبوا مهارات جديدة في العمل الجماعي في القيادة وخاصة التواصل بين الثقافات.
4: أشرفت رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء، حيث تم التداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر ذات طابعين الاجتماعي والاقتصادي، شملت خاصة تعزيز الأمن الطاقي والأمن الغذائي والسكن والصحة والنقل الجوي، وبتنفيذ عديد البرامج الاجتماعية. وشددت رئيسة الحكومة التي تولت نيابة عن رئيس الجمهورية قيس سعيد وبتكليف منه الإشراف على اجتماع مجلس الوزراء على التسريع في الإنجاز ودفع الاستثمار العمومي والخاص، خاصة أنه سيتم الانطلاق قريبا في تنفيذ المشاريع والبرامج والإصلاحات المدرجة بمخطط التنمية. تشهد أغلب مناطق البلاد بداية من الغد ارتفاعا في درجة الحرارة، ويكون ملحوظا يوم السبت والأحد القادمين، إذ تتجاوز المعدلات العادية بفارق يصل إلى 10 درجات. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس ساتوري:
8: ننتظروا أنه أغلب مناطق البلاد تشهد بداية من يوم الجمعة 10 جويلية ارتفاع في الحرارة يكون ملحوظ خاصة يومي السبت 11 ولحد 12 جويلية، وين تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 10 درجات، تكون القصوى عامة بين 40 و 45 درجة مع ظهور الشهيلي، ما عدا بالمناطق الساحلية الشرقية وين تتراوح بين 34 و 39 درجة. من المنتظر إن شاء الله يكون فما انفراج نسبي يوم الاثنين في درجات الحرارة على أن ترجع مجددا للارتفاع، وممكن حتى نسجلوا موجة حر في منتصف الأسبوع المقبل.
4: في العالم، حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية على إيران ترتفع إلى 14 قتيلا بينهم عسكريون ومدنيون، فيما امتدت الضربات إلى مدن داخلية وسط تفعيل الدفاعات الجوية في بوشهر واستمرار الغموض بشأن انفجارات جنوب البلاد. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا ونسبة النجاح العامة بلغت 50.72%. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من المشاريع، وتؤكد ضرورة ترسيخ ثقافة العمل وتسريع إنجاز المشاريع. وابتداء من الغد انطلاق المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي معا من أجل مستقبل أكثر خضرة. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلم تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك. لما تصيف،
9: لما تصيف مع كريمة الوسلاتي،
2: ملاك اليزيد، سامي الويسر وبشير خلف الله،
9: نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
2: من 5 للـ7:30، وانتي تحت الباراسول
9: تاكل في البامبالوني
2: ولا تقرمش في الكاكي،
9: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
9: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
9: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
9: لما تصيف،
2: لما تصيف،
9: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
9: لما تصيف،
2: لما تصيف،
9: بريحة البلاد.
10: إذاعة الشباب.

0: au poteau Pavard. Allah
1: مستحيل يا
0: عمر.
2: ما الكرة. ما الكرة.

0: إيهاب توفيق عامل عاملة وصلنا للعشرة وخمسة واربعين دقيقة. أنتم تسمعوا في ملا كورة 80 دقيقة لعب فين بليش للمنتخب الفرنسي قدام المنتخب المغربي. هدف ثاني سجلوا من شوية ديمبلي سحب الكورة الذهبية وهكا فين بليش حتى التول هدف له المبابي اللي كان غادر من شوية شانجمان وديمبلي يزيد الهدف الثاني. وكما كان من المتوقع بطبيعة تقريبا من حمزة وفاخر وحمودة بن سليم في نفس السنس أنه منتخب الفرنسي قوة ضربة ذكم هما أقوى الملاعبية قاعدين يكونوا إفكاس معناها في كل مرة وما نجموش اللومه معناها حمزة ذهالي على المنتخب المغربي خاطر ما فماش معناها أحسن من هكا. يمكن معناها ربع نهائي تلقى روحك مع فرنسا بريتوندون بشي هز كيس عالم كان جاي بلجيكيا بتاتر وإلا المنتخب الإنجليزي وإلا يمكن درجة أقل المنتخب النرويج بتاتر كان راو ينجم المنتخب المغربي يعدي العقبة هذي.
1: ما نجمش اللوم لا يزمني اللوم لازمني اليوم خاطر المنتخب المغربي معناتها في كيف شفناه في بدايه انطلاق الكاس العالم وحتى في ماتشويت الانترون دوزيام والانسيزيام معناتها شفناه معناتها الحقيقه منتخب بمواصفات عالميه خلينا نقول معناتها عنده ان طون بون جو
0: رغم المنتخب سامحني البرازيلي مش ريفيرونس شفناه معناها
2: شكون ربح المراكش
0: كيفاش
2: شكون ربح المراكش
1: في التولوز ربح هولندا
2: ربح هولندا كيفاه
0: بركلات ترجيحيه كندا
2: اللي
0: فبلاش
1: شوف يا
2: كندا سي با ريفيرون
1: لا مش
2: واضحين قلت لك انا با غونفلي ترو للمراد
3: راهي اسمع سي فري ما هي اما موصفات عالمي لي زيكيب مازالوا الكل اقوى من المغرب المازال الكل على بعضها
1: شوف راهو
2: في الكارت فينال
4: لا مانيش موافق اسبانيا مش اقوى من المغرب اسبانيا ماشي اقوى من مرة
3: اوفر بيان
4: النرويج ماشي اقوى من مرة
0: يكمل كلمته ساعه بعديك
1: كل فريق وعنده نقاط قوه ونقاط ضعف فماش زاد فريق قوي 100% وما عنده حتى نقاط ضعف ما فماش سان اكزيست با في العالم الكل لكن لي ديغري تاع نقاط القوه ونقاط الضعف تختلف من فريق لفريق هذا نمشي فيه معك. المنتخب المغربي علاش قلت لك ورا كوره حلوه ورا ضد منتخبات راهو قويه ما لعبش معناتها راهو الباركور بتاع المنتخب المغربي ماهوش مثلا ما الباركور بتاع الارجنتين كي بدات الكوب دو موند دونك المنتخب المغربي ورا اللي هو ينجم يكون منافس جدي لبطولة كاس العالم. لكن الحقيقة اللي نلوم عليها وعليش نلوم انا كما قلت لك اول ما بدينا الحصة انه ان شاء الله يطلع المنتخب المغربي محضر من السويت نتاع لو شوا تكتيك اللي عمل. انا بالنسبه لي انا المنتخب المغربي توا الى معناتها بي خلص لو بري نتاع لو شوا تكتيك نتاعو بالسذاجه
5: ما هو راهو كان
2: بربي بارلون بي بيان
1: بربي
2: بيان لو انك تاخذ فرنسا تلقاها بريسك في كل كومبارتيمون عندها ان غران جوار ولا ان غران
1: ميدي
2: كي تاخذ انت المراكش بدقيقه برك والمراكش عندها اربع ملاعبيه كي سون اودسو دو لو معنا اكثر من الناس ملاعبيه بالحق صبيري بلوس بونو بلوس حكيمي بلوس مزواري مزراوي هذوما الاربعه اللي هما فريمون سيبوزي انا قلت لك عندها لو دو زاري لاتيرو لو غارديان يا سي ان جوار تو جوست موين راهو وكان جا فريمون
1: كيفاش موين يلعب في الريال
2: مي يلعب تيتولير يا اخي يلعب رومبلاسون اقصر لي ايش نقول لك ما تقارنش لا تقارن الملاعبيه
0: عنده احسن ارقام ابراهيم جيز
2: لا لا لا ايش نقول لك لا تقارن انت قارن كي تقارن الملاعبيه الموجوده في البي اس جي ويلعب مع فرنسا ومعاه مبابي معناها اللي هي انديفيرونس انا قلت لك عندها اربع ملاعبيه سي فري كي سون ان نيفو او هما الاربعه البقيه راهم ان سون موديست
1: سي حموده وقت اللي نقارنوا انديفيدويلمون جوار بار جوار فرنسا خير
2: فرنسا خير من الموجودين في العالم
1: الكل قلنا هذه من اول هذه قلنا هذه قلنا من اول ما بدات كوب دو موند
5: قلنا مربيها
1: هذه نعرفوها
2: احنا قلنا اما راهو
1: فرنسا يا اخي هي فرنسا تو لو ميم افكتيف يا سي حموده في قطر خسرت ما ربحتهاش تونس هانا قارنوها
0: هدف واحد الخازن.
3: شنو هو اللي ما في افكتيف؟ خدوي موجود في الليكيب هذه؟
1: بليز او موان تي بليز او موان ان دو جوار تاع عمود راه.
3: 4 جوار كي
4: نكزيستي. دوي ما عندوش بلاصه مع دوما ديجا.
1: اي فوالا اما ربحنا يعني تونس وربحت فرنسا. حبيت نعطيك المثال انه راه ما فماش ايكيب قويه 100% وما فماش ايكيب ضعيفه 100%. المنتخب المغربي يلعب بامكانياته باللي موجود قاعد يستغل في نقاط القوه نتاعو اللي هي نقاط قوه محترمه جدا.
4: هو عنده ايدونتيتي
1: صحيح
4: الايدونتيتي نتاعو ما نجمش يلقاها مع فرنسا.
1: اليوم ما كانش لو بلان داكسيون الحقيقه موفق في اختيار المدرب ما كانش موفق لان وقت اللي تو شوازي تلعب بريتو كيما هكا كبرومي ميتون ولو عندك نقص
0: باغ شوا ولا باغ اوبليغاسيون.
1: لا هو باغ شوا فرضته عليه
0: باغ اوبليغاسيون تضرب لك احسن جوار والبيتور نتاعك وتلقى روحك ناقص قبل كومبيتيسيون زوز احسن ملعبيه منهم
1: معناها سيدي ديجا. اما كنت تنجم علاش قلت لك انا ان شاء الله الشوا نتاع دوزيام ميتون كي تدخل المنتخب المغربي دوزيام ميتون ما يكون فما اون سويت ريني ظهر لي رينيها في 5 مينوت كهو تاع بدايه الشوط الثاني. لكن الحقيقه اول غلطه سويت معناتها بيرت بتاع دوزيام بال بتاع بهته ذهنيه خليت مبابي في زون في كونفور نتاعو يسجل هدف وقت اللي انت تختار بعد انك تحب تطلع توا كيما يقولوا تلعب لاتاك وسورتو تخلي روحك مواندري في ظهرك وما تكونش كيليبري كوم الفو. شفنا الهدف الثاني بتاع
0: ديمبيلي
1: كيفاش تمركا ترانزيسيون رابيد 3 كونتر 2 دونك سي نورمال باش مع منتخب فرنسا اللي عنده امكانيات
0: كبيره
1: دونك تخليه ينجم يضيف الهدف الثاني. شفت مع ليكيبات الكبار الغلطه تكلفك كثير تكلفك برشا لكن يلزمك انت ما دامك باش تلعب مع فرنسا تعرف على شنو قادم تو دو بيان بريباري معناتها الماتش بتاعك. عملت ان شوا كو جو ريسبكت ان شوا
0: معناتها تتصور انت توا مدرب المنتخب المغربي ما حضرش المباراه.
1: لا مش ما حضرش هو الى بريباري لكن الشوا اللي عملوا راهو سي تري لوجيك بارابور لي زوبليغاسيون خليني نقول اللي تفرضت عليه
0: غياب اخرى.
4: اوتوكا حتى كان عاودوا نرجعوا لتالي مازال ما بداش الماتش ما عندناش حتى فكره اخرى نجموا نعطيوها المنتخب المغربي نجم يلعب بها.
1: لا بالظروف اللي تعدى بها بخسارته لاعبين معناتها دو كاليتي سي نورمال سي لو ميور لا ميور ديسيسيون.
4: بروميير ميتون بروميير ميتون نومبر دوكازيون انورم خاطر غطاهم بونو وقلناها ديجا
1: بيان سور
4: راهو افهم انت هكاك افيك بريكوسيون وصارت النومبر دوكازيون انورم هكاك يزيد يكمل هو باش يلعب اريسك مع هي راهو كلا ثلاثه اربعه
1: اي فوالا
4: راهو يكونوا واضحين. انا بالنسبه لي انا ما نجمش
1: يعمل اكثر من هكاك يا فاخر كنت نجم المنتخب المغربي
4: تعرف فرقه عملوا نفس النومبر دوكازيون افيك بلوس دو بويسونس حكينا عليه ديتاي صغير افيك بلوس دو بويسونس
1: اللي هي نقص المنتخب المغربي.
4: انت تعرف اللي في الماتش راك باش تغلط وهو باش يغلط
0: شكون يغلط اقل ما هو ذاك
4: وقت اللي تغلط هو وقت اللي يغلط مثلا انت عندك كاليتي تنجم تحط الكوره في الشبكه من غير حتى ايفور كيما مبابي كيما ديمبيلي انت في
0: المغرب
4: ما عندكش اللاعب هذاك وما عندكش الزون
1: يلزمك تغلط فوالا
4: التون فور نتاع فرنسا كبير برشا بارابور التون فور نتاع المغرب.
1: هي ما وقت اللي تغلط له انت فما زون من زون تغلط فيها علاش قلنا احنا سذاجه ذهنيه خليت
4: تغلط في زون اخرى
1: زون انت غلطت في زون دو كونفور تاع مبابي ما رحمكش
0: هذيك هو
1: ما رحمكش هذيك اللي استنى فيها
0: حتى انا قريت
4: حسابك مع الكاليتي اللي موجود مع البوتنسيال فيزيك انورم راه تشوف الان كونتيران راهو يغفص فيه مش عليه واحد يلعب سينيور والاخر يدوز راهو
0: باقي مش على السؤال معناها منلومه توا على المنتخب اللي يوصل للفاز كيما هكايا كارد دو فينال
4: اللي يربح فرنسا يتسمى كاس العالم راه معروف
0: معناها انت كمدرب على الشوا ولا على السيستم
1: لا هو الشوا شوا اللي عملوا نو شوا اللي عملوا لوجيك راهو لوجيك برشا اللي قاعد صاير واللي عملوا المنتخب المغربي لوجيك برشا بارابور قلت لك لي زوبليغاسيون الظروف اللي مر بها. خليني نقول هي نرجع ونقول هكا السذاجه الذهنيه اللي ديما احنا نقولوها

0: شتيكي سيتي الباراغواي باش بالاندفاع البدني اللي خرجتها من الطرح اي تو سامبلومون معناها فرنسا
1: اذا سامحني في الكلمه منتخب زلاط ما نجمش يكون حاجه اخرى
0: رغم ما كانش صراحه ما كانش ماتش كوره
1: جمله رجبي
0: رجبي فرنسا ما تنجمش تلعب معاها كوريكتومون وتوقفها لان عندها ديزانديفيديواليتي اودلا معناها النيفو نتاعها يفوق الناس الكل دونك راهو صعيب يرشا باش توقف فرنسا
2: Paraguay, l'identité, c'est purement les duels et l'engagement physique. Il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu
3: de temps, il y a un peu de
2: temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps, il y a un peu de فرض عليهم اسلوبه اما راه ما تنجمش تطلب من المغرب حتى كان تقول المغرب ان جروند ناسيون في الفوتبول توا انها هي تفرض لعبها على فرنسا ما فما حتى ناسيون تنجم تفرض لعبها على المنتخب الفرنسي اللي مش حب يلعب يقمر ويحب يطلع شويه على فرنسا
1: ياكل
2: سكور ياكل تبيخه راهو سكور بالرسمي نعاودوا نرجعوا للدخله نتاع القمار شيخ القمر جايه راهو يحطها 5 بلس وكذا وماركي وسكور كوريكت وانت تحب عليه انت
1: اكزاكتلي
2: راهو شوف واحد لازم يزيد يمشي بالواقع ان اكسبلوا كان ينجم يكون اي حاجه من وراء الخيال اعجاز نقولوا نحن ان باش تربح المغرب فرنسا سورا ماتش ما راهو شوف فرنسا بالنسبه لي انا اللي يربح فرنسا يربح كوب دي موند اللي يربح بحال المانيير راهو راهو هذا كوب
3: دي موند فاخر هذيك موجوده شوف ريان اي امبوسيبل في الفوتبول
2: ما قلتلكش امبوسيبل
3: ولا
1: انا بالنسبه لي يكون واقعي على الامكانيات اللي عنده
3: كان من الممكن لو لو المنتخب المغربي خليني اقول خاطر هو شنو اللي كي في لا ديفيرونس راهو يعرف انا توكي ما نحط روحي لاعب في المغرب ونلعب باش نلعب ضد منتخب فرنسي نعرف اللاعبين ونعرف لي كاليتي تكنيك نتاعهم ونعرفهم اللي هما تري اوت جام
1: والبنك وشوال اللي عنده يا اخي نفس الشوال اللي عنده
3: الفرنسي يعني هذا كل راهو ما تتصورش انت تو منتخب مغرب ماشي يلعب مع فرنسا ماهوش عارف مع شكون يلعب ولا شنو هي القيمه الفنيه نتاعه لكن محضر ان سيناريو اللي نجم جو بو جيري مون ماتش ونخرج يا اخي انت كي نشوف
2: فما حاجه انجيرابل بلا حمزه خان فهموا فيها فما حاجه انجيرابل سو لو بلان فيزيك tu ne peux pas gérer منتخب الفرنسي
3: علاش
2: علاش في البويسونس عندهم ديسو كبير على الناس الكل
3: انديفيديوال ولا كجروب
1: شوف لاك
3: بلوك
2: لا لا نحكي على البويسونس نحكي على البويسونس فيزيك نحكي
3: انديفيديوال
2: بعد هي راهي قلت لك ما كل شيء راهو مربوط ببعض انت كيبدا عندك دي جوور بويسون فيف وعندهم فيتيس اكسيبسيونيل وعندهم دي زابيل دو بال وعندهم كذا
3: اللي موجوده في فرنسا
2: تبني عليهم لي تروا نيفو دو بلوك كيما تحب انت معناها حتى كي تشوفها في الكات كات دو بلا نتاعها هي في الـ في الـ في الترانزيسيون ديفونسيف حاجه انورم راه حاجه انورم انه هم في 3-4 سكوند اي سو بلاس ويقول لك يجي تفضل مرحبا تدخل معاه في دويل ان كونتيران راه يخليك انت لوطا ويهز الكره ويمشي راه هو الكوب دي موند هذايا فرقه فما حاجه جديده خرجت اللي هي لو بلون فيزيك ولا حاجه ياسر اتليتيك
1: ياسر مهمة
2: ياسر ياسر لاتيتيك ياسر مهمة فما شكون فما شكون في وليد اللحظة خلينا نبعدوا شوية نقولوا نحن نشيخوا شوية على الأمريكان اللي هم مش فاهمين الكرة اللي هم عيطوا لها السكر اللي هما كي حضروا كوب دي موند حضروا على البلون أتليتيك هكا هاو على خاطر إنهم با لي
3: تراديسيون يعرفوا رواحهم ما ينجموش
2: إنهم با لي تراديسيون إنهم با لي زيكسبير مازالوا بعاد برشا أنهم هما مش كذا حضروا إيكيب أتليتيك بدرجة غريبة راه أتليتيك بدرجة غريبة راه
3: خاطر ما عندهمش
2: راهو في البلو أتليتيك أمريكا كي تحطها في الكلاسمون تلقاها في
3: الكلاسمون يعرفوا رواحهم
1: ليه
3: يعرفوا رواحهم إل فون جوي كونتر دي زيكيب اللي فايتينهم في الماتشات فايتينهم في الريتم يعرفوا
2: كان نحطوا نحن باش نبدا لك علاش بديتك بالبوتونسيال
1: باقي الميكرو في
2: كان نحطوا لهنا فرنسا في الكلاسمون اتليتيكمون هي الاولانيه ومن بعد تعمل 3 4 اسباس وتحط الثاني 3 4 اسباس ومن بعد تخلط للثاني والثالث والرابع والخامس كان باش نحطوا سو لو بلان تكنيك الكاليتي نتاع الجوارات هذوما راه باش نحطها هي الاولانيه 3 4 اسباس ومن بعد ياتي البقيه سو لو بلان تكتيك نجم تلقاها هي نجم يكون الثانية ولا الثالثة، نجم يكون فما شكون أذكى منهم تكتيكمون وكذا، أما راهو ومونتالمون زاد كيف كيف، لي جوار ليكسبيريونس والكاليتي
3: يعني والتون وكذا. يعني هما اسكي سون امباتابل.
1: مش لا ما عمل عمل الفارق، عمل الفارق لا بروف
2: هاو. هو سي ان بورسونتاج. أنا داخل أنا وياك للماتش.
3: أنت
1: شكون فريق؟
2: فما ال 50-50 بارابول ليزيدونتيتي نفرجوا في ماتش مزيان. أما راهو فما لهنا كي تلعب كونتر فرنسا. فما ان ديسو اللي يعطي 70 30 80 20 دونك انها هي باش تبدا رابحه المغرب 2-0 راه ماهوش اكسبلوا عملته ربحت وربحت الماتش افيك موان دو دي فور
3: لو مينيموم دي فور
2: اللي معاه ومبابي راهو كي خرج

0: ما خرجش يرتح فيه ما كيما نرتحوا نحن هكاك اعتباطيا. لا لا يا باتي يرتح فيه مش مضروب ساكا مبابي يلعب على روحه.
1: عنده في دومي فينال.
0: شوف عنده دومي فينال هو عارف اللي تكتيكمون فيزيكمون تكنيكمون هو مازال باش يجيري الماتش وينجم ماركي 3-0 وما هوش فماش حتى بريز دو ريسك انا باش تخلط المروك بعد باش تقلق.
1: انا هذا شنو انا هذا شنو رايي راهو بالضبط جوست انا حبيت نقول انه راهو المروك تعرف روحها في الكلام اللي قلته كل موجود. لكن زادا ما ينجمش يخليك تقول انه راهو في فرنسا في طريق مفتوح. كانت نجم تصطدم بادفرسير هي مع كولومبيا لو كان
2: باراغواي
1: لو شوا كلافي كلافي لو باراغواي سي تان شوا ندخل نلعب اغريسيف
2: كونتري ماشي هكاك
0: يلعب ما عندكش في هذه
1: هي ما عندكش هو شنو اختار انت كي تاخو لي زانديفيدواليتي فرنسا تهرب برشا بالمغروك متفاهمين. لكن كي نحكيو بلوك ايكيب كي نحكيو ان ايكيب كومباكت كي نحكيو على النجمو انا شقلت قلت تنجم المغروك الجير لو ماتش يقعد لهنا الزهر
0: لا جيري
1: يتبع ما يتبعش
2: هذا 53
1: ولا هاكا في الميتون الاول
0: اون ميتون
1: علاش قلت لك انا
0: قلنا دوزيام ميتون لازم يدخل وتخلى
1: ان شاء الله قلنا حضر لسويت
0: باهي ما نجمش
1: ما نجمش
0: خاطر هو تخلى عمل راهو اللي قلت عليه انت
1: هي كاسات
0: مي تلك حدود الله
1: لا لو كان انا نقول لك حاجه اخرى سي توجور مونتال لو كان ما غلطتش الملاعبي في الدوزيام بال هذيك وجات قدام كان
2: جاو اخطاء
0: اخرى
1: ها هو علاش انا ناخذ لو كونتر اكزامبل نمشي لمصر
2: نهايه المباراه لحظه نهايه المباراه وتاهل المنتخب الفرنسي للنصف النهائي دونك فين بلاش قدام المنتخب المغربي وتقف مغامره المنتخب المغربي في ربع النهائي اما اكيد راو كلاسمون نتاعو باش يكون من الثمانيه الاولانيين معناها المنتخب المغربي
1: عملوا كوب دو موند محترمه
2: اكسبلوا انورم بصراحه
3: سي انا بتاتر خليني نمشي في الاتجاه الاخر مره اخرى ماهيش فرنسا كي معناها اون ديري كانها لا مير ابوار معناها امبوسيبل دو لا غاني اري تري فورت وي الا دي فيديت اوسي مي سولمون اليوم المغرب ما لعبتش الفول دير
1: غير
3: شكون اتاندي انا نتصور وان المغرب لو انها لعبت كره ما عشكم باش تيحي تو باش تي مع اسبانيا في الدومي فينال اي با دوفون اون ايكيب كي جو كي جو لاتاك اللي عندها كره الدور اللي عندها تسكو فولي لا غنيره حتى في الاورو اللي فات ربحتها فهمتني دونك اون فيرا بيان فرنسا اش تنجم كيسك البورا فير دوفون اون ايكيب كي براتيك ان غران فوتبول اسبانيا ال براتيك لو غران فوتبول و جيماجين لي باش تكون في الدومي فينال معاه دونك لهنا لهنا اون بو اون فافوار لا فالور اكزاكت نتاع فرنسا اسكو بورا اتر فريمون هي الفيناليست
0: اسبانيا هي وبلجيكا هي اسبانيا وبلجيكا تلموا مع بعضهم تختار منا ومنا احسن وحدين باش تعادلها ماتش سهل كيما الماتش هذا
3: تعادلها سهل
0: اي باش تعادلها ماتش سهل مع فرنسا راي
2: راهو انا ما فهمتش حاجه علاش تلوموا على
0: هي الحقيقه
3: على خاطر انا
2: علاش تلوموا على المنتخب المغربي
3: انا ما نلومش عليه مي سوي ان بي ديسو علاش ديسو عند جارديان حالك بينالتي حالك ثلاثة بونتو اي مالغري سا ما نجمش تحرك وما
2: جوار لو بلوس افيكاس ماهوش موجود
3: اعطيني نوبر دوكازيون
2: اشرف حكيمي اكثر لاعب يحفظ
3: نوبر دوكازيون اللي تخلقهم المغرب قديش من اوكازيون
1: ما تنجمش
3: دونك انت دونك tu peux pas gagner sans créer d'occasion de but c'est quand même je veux dire tu مخلق حتى فرصه
1: c'est normal
2: النرويج ضد البرازيل زوز فرص
3: كاركي
1: وسي حمود
2: سي حمود
1: تدخل بوكس تروح بوكس مع واحد اقوى منك في البدن واطول منك ما تنجمش تحل من تدخل تلعب معاه من غير جارد وتحب تربح ما تعرف تعرف روحك انت على شنو قادم زيد راهو خليني نقول انه عملت ان بون شوا بارابور للظروف اللي هي تمرت بها المغرب لكن في البلون داكسيون سور تيران لم تكن موفقه هذا اللي حبيت نقول مع العلم انه هذا ما ينقصش انه راهو كيمكن كي نعملوا برونوستيك تقول لي ماروك وفرنسا شكون يربح نقول لك 70% ما فرنسا تربح 30% ماروك
3: احنا من الاول احنا من الاول قلنا اللي فرنسا الديباس والفا غانيرا
1: اي اش قلت لك انا 70% تربح فرنسا
3: انا جو سي با سوربري بالربح
1: بتاع فرنسا يا اخي يا اخي
0: حابه تخسر شرف معناها زعما خمر
3: ليه جو سي سوربري بالو نيفو ما قدمتش المقابله
1: هي باش تعمل منها البلان داكسيون نتاعها ما كانش على اوتور بارابور او ماتش
0: ما فما حتى بلان داكسيون اخر باش تعمل
3: خير من هكا في اليوم
1: في الاستراتيجيه لا بيان في البلان داكسيون لم توفق
0: مش لم يوفق الجواريت ما نجموش ما نجموش
2: جريو الريتم فوالا
0: جريو
1: هذا هو شفتهم جريتو مع هولندا
2: مش كيف كيف بصراحه مش كيف
1: لا نو نو مش خاطر فرنسا اسمع فرنسا شوف شو تولي الغول
3: لا على خاطر لي بوان فور احنا حكينا على البوان فور
0: Il faut approuver les choses.
3: Maroc. Tu vois par deux points forts de France. Il y a Mbappé d'un côté.
0: Il y a Omniti France.
3: Il y a le bout de Zouz. Il y a Mbappé ou Dembélé.
0: Il y a Omniti France. Il y a Omniti France. Il y a l'Argentine. Il y a des femmes revanche. Il y a aussi France et l'Argentine.
1: Il y
0: a des France. Il y a des femmes revanche. Il y a l'Argentine. Mais c'est la vie. Il y a
1: des
0: football.
1: هو رايك انا ما نصورش كان ما نصورش كان الارجنتين وفرنسا فينال وتنجم فرنسا
0: لا لا لا
1: تربح الارجنتين باسكور نو سي امبوسيبل
3: موعد الاربيتراج موعد الاربيتراج يمشي مع فرنسا كيما مشى اليوم مش يمشي المره الجايه مع الارجنتين دونك انه رابط لا سيت شونس
0: والله بالاربيتراج ما تحبنتش
1: لا هو بون
0: قوه ضاربه ما نجمش
1: لا قوه ضاربه شوف قوه ضاربه
0: هذوما جماعة يحطوا في 50%
1: حتى الارجنتين قوه ضاربه حتى النرويج قوه ضاربه
0: بون شنو هو النرويج قوه ضاربه بهالاند بدو 3 جوار عندهم شويه
1: بدو 3 جوار وخلطت الانكار
0: يدي راهو تحكي على هذه اسمع نحكيو على ايكيب قوه ضاربه 10 وجول وقوه ضاربه نتاع الجماعه اللي على البنكره راهو خمسه شونجمونات اللي عندها
2: راهو خمسه شونجمونات شكون مش
0: عارف اللي تيجي اللي موجود المشاكل اللي موجوده المنتخب الفرنسي شنو اكبر مشكله عنده
2: شنو مش قاعده تلعب
0: شكون باش يحط على الفوق وشكون باش يحط في البنك؟
2: شفت تصريحات خويا خويا خويا خويا شفتوا تصريحات نتاعو كيفاش يحكي رايان شركي
0: رايان شركي راهو راهو يا معلم راهو راهو
2: بوتنسيال كبير في الكليم على اساس انه ما يلعبش وعلى اساس
1: انه هذوما موجودين وباريس سان شونجمون وقت اللي لعبت فرنسا مع مالي مش شو اسمها تو تو في ما يخسر ها هو في بدايه كاس العالم في اللي ماتش اميكو
3: Côte d'Ivoire,
1: non, Côte d'Ivoire.
0: Non, mais c'est pas un repère, c'est pas un repère.
1: Elle a perdu ou elle n'a pas perdu. Elle a perdu ou elle n'a pas perdu. Yani, habit au col, que nous raw, c'est une équipe, mahma tkoun qniqat qowa taha. Elle est imbattable.
3: Fama une équipe, qu'on l'oublie ou qadin الناس كل ماناش حاطينها في الحساب اللي هي تنجم تربح
2: نورفيج
3: لا سي لانجلتير لانجلتير راهي مش خايبه بالكل
2: مش حاسه ديجا كاليفي معناها لانجلتير
3: حاسه ديجا لا لا انا نتمنى هالاند يربح اما اللي كان راهي لانجلتير سي كاليبر كبير
1: راهو علاش قلت لك انا راهو راهو راهو ليكيب توا قوتها
3: كاليبري بالكدا بالكدا
1: سكي ديستانغ لا فرونس من لي زوتر كيب سي لا كاليتي انديفيدويال تاع لي جوار اللي بتاعها اللي عندها بلان ما عندهاش 10 ولا 3
3: نعم لانجلتير عندها في الي بلان حتى
1: 18 ما تنجمش صحيح
0: اكبر ديسيبسيون بالنسبه لنا لانجلتير
1: فهمت
2: لكن علاش
0: ماهيش في النيفو اللي لازم تكون فيه
1: ما اغزل في خاطر ماهيش لانجلتير سامحني
2: رغم اللي هي معناها اخي فيرسيون
0: الباركور بتاعها مش
1: لا لانجلتير تلعب
0: اول ماتش اول ماتش
1: افيك ان اسبري جديد
0: اول ماتش باهي فا با فيغ لافير
1: اون فا فوار دو توت فاسون انا
0: راني من كنت من مرشحها من العباد اللي انا مرشحها اللي هي
3: ولا عندها فمال
0: في باركور هذا
1: ليسبري لا ليسبري ليدي المون تحس فما ليسبري المون مخلوق في وسطها تلعب بيها فيك
2: لكينا شويه
1: انا دونك تحس اللي فما ولا هي صحيح انا نمشي معك بارابور برومي ماتش نتاعها ما كانتش لونجلتير بالحق
0: ماهيش توري روحها اللي هي بتاعتها تحب
1: لا معاك اما راهو لا بروغريسي كي تشوف برومي ماتش تشوف تو ثم فرق كبير بوتيتر حكيت
0: الماتش الوحيد الصعيب اللي جاها ماتش المكسيك
1: اي لا مونتري في المكسيك لا مونتري حاجات دو بونسيني
3: اسمع الزوز اللي ربما قاعدين يمشيوا اون كاشيت هما باش يتيحوا مع بعضهم يلعبوا ضد بعضهم الانجليز والنورفيج
2: ايوا ديجا باش يلعب ضد بعض
3: واحد منهم باش يقعد دونك الزوز هما ديجا يمشيو ان كاشيت وينجموا يعملوا حاجه كوم بارازار الزوز باش تقعد واحده منهم مهما كان الثمن دونك اون بو ساتوندر برشا كو سوسوا دو نورفيج ولا
2: دو انا قاستو بينا
0: فما حاجه نسيتها
2: مباريات ربع نهائي احنا
0: سويسرا الارجنتين الناس كل منيجليجينو معناها
2: خلينا نمشيو قعدنا نركزوا رانا يا جماعه قعدنا نركزوا احنا قعدنا مصر والارجنتين كمان مباراه بتبيع فرنسا والمغرب مصر والارجنتين شنو اللي قعد من الماتش هذا شنو اللي ما تقالش خلينا نتعداو للمباريات اللي مازالوا باش يجيو خذوا الكلمه على مصر والارجنتين قعدت
1: مصر والارجنتين فنيا الحقيقه معناتها ما نعرفش شكون نجم نحكيها الحكايه هذه، هي تضحك لما حاله وصارت لي انا شخصيا نهار ماتش الارجنتين ومصر. كنت في قضيه تلزيت باش نتفرج في الماتش في قهوه بجنب القهوه، فما مفاتحي يعمل مفاتح تاع الكراه، والله الحقيقه والله يا فاخر صارت لي بالحق. الناس فرحانه انا زيرو المصر دو زيرو المصر، بديت الناس تفرح كذا. بوم انا كنت فرج من تفرش بعين كوره يعني، كنت فرحان لكن ما كنتش
0: مطمئن
1: صحيت. ما كنتش كلي فوالا مول الحانوت هذا نتاع الفيت حتى اختار اللي راهو شكون يقول سكور اللي يطلع صحيح راهو نبدلهم فتح الكره الكوموند هذيك بليش، وانا كومبارازار فتح كرهبتي مكسر
2: يا اخي. قلت له وين
1: تاه؟ قلت له بون انا هكا، قلت له انا راهي توفى 3 دول الارجنتين
2: وقتها اثنين بلاش،
1: وقتها اثنين بلاش في الميتون، لا في الميتون الاولى مش اثنين بلاش،
2: واحد بلاش،
1: واحد بلاش. قال لي لا كيفاش، قلت له لا هكا، انا قلت هكا ما مش نقعد نفسر ما فسر، ما قلت له راه هكا جوفوا ايفيكتيفمون صدقني في الوعد والله كان نعش.
2: عملت مفتاح جديد مع انت
0: تمام، هذا بلوش هذا الرياض الرياضي حلال
2: حلال. انا عندي شكون في العائله، عندي خالتي تكهنت الما تشوفت لي في مين وما خاطرت
0: الدخله نتاعي صحيحه
1: عملي الحلال الحمد لله،
2: لا بين ورقه وكما حاجه في
0: هذه قلت لك حلال
2: اما حاجه ملعوبه مسيش قول
1: مش والله لا صدقني علاش مش نقول لك علاش
2: قداش قيمته.
1: انا اول مره باش نكون متفاهم مع سي حموده في حاجه
2: الحمد لله.
0: أنا ماذا بيا تقعد مكتب الفيلم عليهم
1: فيها ذية فيها ذية بالحق فيها ذية خطر إلى إلى بيندي خطر وقت اللي الناس كل خطر تشوف
2: بالعاطفة احنا خممنا كيك
1: احنا عاطفيين
0: جدا
1: فهمت والدم يجبد معناتها. أنا تو كي نحزر كورة نقول لك الأرجنتين، وديجا سألتني المرة اللي فاتت قلت لك راهي الأرجنتين كيف باسي يعني نحكي كورة، لكن في قلبي وفي عاطفي العاطفة نتاعي ما نتمنى إنه مصر تتعدى كمان. لكن كي تشوف البارتي الساعة أولا الحكم باش نقولوا أثر على النتيجة ولا مجريات المقابلة، نقول لك أنا لا لم يؤثر الحكم على نتيجة المباراة، وكان التحكيم الحقيقة سليم وسليم جدا.
2: كلنا إمسا معناه به
1: لا لا كان سليم وصاصف
2: واضح مش نعود ونقف مرة أخرى على التحكيم.
0: خليني نتخل رابح اثنين بلاش 78 دقيقة لاعب ما تحكي لي حتى موضوع
1: فولا
0: بلوك الكرة دم للركبة ما ماهيش ما تعادة ليش وما تماركي ليش
1: اللي كنت متأكد منه هذه سيلا في بلاش مش كان بتاع المنتخب المصري
2: وما كلهم خرجوا نفس طريقة السنغال والإفريقية كل
1: أكل عشرة طنية قلنا رأوا فيزيكمو رانا
2: كنت تونس كليت على بكري سكار كنت تونس
1: أم ببا تونير مراي مصر راي ما يتنجم الشد وهذيك اللي وديجا لفيت أنها تلعب أفيك بلوك تريبا والشيرش لتنزيسيون اللي نجحت فيها الحقيقة ووصلت مي سا يبويز فيزيكمو
0: عكس إن بلاش راه مولت ألينيمون دو سيس راه
1: سي نورمال سي نورمال بور ريكوبيري فاخر باش تلقى ريكوبيراسيون تاعك الفو ستاكني باش تتنفس.
0: انت في بالك تنجم تقعد الينيمون دو
1: ما تنجمش شد
0: تنجم تقعد الينيمون اسمع الينيمون هاهم سته هما ولا الينيمون دو سيس تولي الينيمون دو كات واللي دو جوار اللي هما كانوا في السيس اللي على لاتراس واحد على لاوتارو واحد على ميس واللي جوار دو كولوار واحد على لاوتارو على ميسي دو كونتيران دو كونتيران نشد لي بيليي نتاعهم هما
1: اي ما عملوا تو بلوك لارجنتين
0: هذوما قداش هذوما 4 و2 6 ولا نحط 3 على الزون اكسيال ونحط واحد في الاورينتاسيون
1: اي عملت
0: ما عملتهاش وقت اللي هي ربحت لهم بلاش
1: ما علاش
2: علاش سامحني سامحني
1: جوستومون علاش
2: دقيقه بالله سؤال فني انتم زوج فني تتصور المدرب ما عطاش لي كونسيني لازمين الملاعبيه ولا الملاعبيه بالمسؤوليه هذيك الكل ما عادش يسمع تشوف فيهم انت واحد كيما زيكو ريتو انت كيفاش الجريماس
0: مصيح
2: جاوبت جاي القرار في كوب دو موند
1: واش دير انت سالت وجاوبت
2: باش تقاوموا باش تنجم تكادريه ربح فيهم بلاش خذ
1: مونتالمون مونتالمون خاطرك فيزيكمون انت وفيت راهو يعرفوها ريت الحكايه في اخر هذيك تكتيك هما يعرفوه وحضروه لكن ما عادش عندهم
0: فما حلقه فارغه قلت لك حلقه فارغه كان جي ستاف الارجي
1: وفما فما
0: كل واحد لاهي
2: بجوار
0: مش بجوار
2: كومبارتيمون
0: لا لا دي زون فما دي زون
2: فما
0: راهم مقسم على دي زون 1 2 3 5 6 سكوندي ماشي
1: 24 زون
0: ديما تسمع كاي زون 14 هذيك نتاع
1: الفينيسيون هما 24 زون
2: 24 زون هذوك لي ماشين زون
1: تيران في 24 زون
0: 24 زون هذوكم 24 زون وانا بوان فور وفما راهو في الاناليست عنده الزون اللي تشعر خضراء واللي حمراء وعنده الزون انا هي دي فيها
1: بورسونتاج شي حمود ما يحبش راهو
2: هاك
3: لا
0: اسمعني كي تلقى منتخب منتخب تلقى فيه ستة ولا ثمانية اناليست لغة مضروبة وعندهم سيس تكنولوجي قاعدين يخدموا عليها لغة مضروبة
3: في المغرب كنا حاسين عندها كل شيء
0: تروا بريباراتور مونتو لغة مضروبة كي تلقى 5 جوا لغة مضروبة
1: سي حمود
0: خمسة كي
1: المغرب وصلت
3: عليها كم سوا كم فوا اللي في التوب قلنا المغرب راهي في التوب وعندها كل شيء
1: جراس جراس
3: اليوم ظهرت بوان فيبل
1: وصلت
3: بربي نسالك سؤال بربي اضعف كيف ما زلت في الكوب دي موند شكون؟
1: سويسرا
3: سي لا بلجيكا
2: لا بلجيكا سويسرا
3: بلجيكا شكاوكم اشكاوكم بلجيكا تحط تربح الماتش نتاعها كونتر اسبانيا وتتكا وتتعدى الفينال وتاخذ
1: كونش ترامب كونش ترامب يعمل تليفون اخر
3: ويبروفو عندها ان كارديان اللي نجم اش بيه
2: سويسرا صعيبه
3: برشا صعيبه برشا بلجيكا باش تاخذ كوب دي موند
1: لا مش صعيبه كيما كيما قلنا نحكي
3: مرات عندها ان كارديان نجم في الناس الكل وعندها اكل اكل وحيد هذاك
1: توتي بوسيبل
3: البارتي بارتي دروات نتاعها الدوكو هذاك ينجم يقلب
1: توتي بوسيبل
2: في عمرها جديد
3: سي اون فيريتي
1: لا لا توتي بوسيبل
0: انا نعاود نقولها تحبوا تسمعوا ما تسمعوش هذا رايي فرنسا ثم البقية الكلهم ضعاف
1: حتى في كوب دو مون قطر في اخر حتى في كوب دو مون قطر قلنا راي فرنسا ثم
2: البقية
0: وكيفاش خسرت فرنسا وكيفاش خسرت فرنسا
1: كي ما عادش خسرت انا قلت لك انا سيتوني كيف ماهيش لامباتابل
3: بربي ماذا في الارجنتين نتاع 2022 ولا الارجنتين نتاع اليوم؟
2: لا نتاع اليوم
3: لا كرواي مو الارجنتين
2: على على اللعب اللي ريناه معناها مع كافيرو مع مصر بصراحه انا
3: ناكد لك الارجنتين
1: مازلت ما كملتش على
3: الارجنتين اللي
2: تعمل هذه مش نكمل مش
3: نزيد ساعه اسمع الارجنتين اللي تعمل رونفيرسمون نتاع الريزولتا دوفون دو زيكيب دو لا ترامب نتاع شو اسمه الكابفير على في لا جروند بارتي ولا لو جروند فوتبول الكابفير انا صدقني نعمل لها اكثر من سالو برافو ميل برافو مان بصراحه اون ودو مصر قدمت مقابله كبيره ورغم هذا تعمل لهم تقلب لهم لاتراح زوز ساف ديرك سي لا جراند ايكيب
1: راهو الارجنتين
2: الارجنتين
1: انا شوزي جوي
3: انا باشوازي انا باشوازي انا تروبي دوز ادفيرسير اللي هما موتيفي اكثر منها
1: نحكي على مصر
3: كسوا مصر كسوا كاب فير لعبوا معاها سون كالكول اباء القاها في المتناول وماركاو لها زوز بونتو رجعت هي في الطرح
1: ما كانتش متناول مصر
3: جراسا جراسا كي جراسا ان جران ميسي افيك 39 ans
2: بلاج على 39 ans نقفوا هوني يزي من الارجنتين خلينا نقدموا شويه كريستيانو رونالدو مالوروزمون هل مشكل مع المدرب اللي غادر بتبيع بعد الخروج نتاع البرتغال والا ذيك الكاليتي تكنيك اللي موجوده في البرتغال راه ما ينجمش يكون منتخب ينافس على مونديال دونك الضحيه بين قوسين هو كريستيانو رونالدو اللي كمل المسيره نتاعو معناه بلوجيك مع منتخب بلادو من غير ما يتحصل على لقب كاس عالم كيما صار مع برشا نجوم اخرين دونك ماهوش نهايه العالم اما بصراحه دموع كريستيانو باش تقعد في البال سنوات وسنوات ان شاء الله سي حمود
3: دموع كريستيانو احنا منتظرينها باش كون فما دموع لان منتظرين منه
2: بروفيله هو بالذات
3: لا لا انا
2: انسالي ميسي شويه واعطيني امور
3: فاخر بحذايا وعملنا انفيتيير صافي تري لونتون وقلنا على الدموع نتاع كريستيانو ينجم يخرج
0: قلت كريستيانو مش يعمل شيء معناها
3: ركردي كريستيانو اني با سوتوني ما فماش شكون معاه هزو على عكس ميسي اللي قرب يولي لو بون ديو نتاع
2: لي جوار
3: نتاع معبود الملاعبيه ميم il joue pour le nom de Messi regardez bien كيفاش
0: فاتوراتيك بعد كومباريزون ميسي كريستيانو شنو
3: سامحني تيخو انت ميسي كيفاش الملاعبيه هزين ومطيرين وهو كانه هو ما نعرفش شنو هو طونديك في بالك لي
2: لي زيكس
3: فيديت لي زيكس فيديت نتاع نتاع البرتغال الكل قال لك من بين غلطات لونترونور ارجع الفيسبوك وارجع للديكلاراسيون نتاعهم الناس هذوما راهو نجيبها من راسي قال لك من بين غلطات لونترونور وانه هو عول على كريستيانو كان عول ما شاركش به جمله ميور نربحنا ملاعبي وما نتعداوش اسبانيا ما كانش لا جراند ايكيب اللي ربحتنا على الدنيير مينوت دونك في الاخر
0: تحب نعطيك الفرق
3: اللي تي سوتوني باركي لي اسبانيول ليكيب اللي ربحته هما اللي مشاو يواسيو فيه اي نون با سي كوليك
0: الفرق ما بين كريستيانو وما بين ميسي. ميسي راهو موهبه وفلته كرويه ما صارتش في التاريخ، سورتو نحكيو على البلان تكنيك. انسان عنده فيزيون كبيره، انسان ذكي برشا، الفيزيون ديجا داخله في الانتيليجنس، عنده الحلول اللي ما يلقاهاش الجوار العادي ولا حتى الجوار اللي هو في التريو نيفو. دونك عنده حاجه سوبرفيسيال على الناس الكل، معناها كي يكبر في العمر ويطيح فيزيكمون باش تقعد له حاجه اللي هي قويه برشا، ينجم هو يلعب على خاطره ليكيب باش هو من بعد يعطيهم لي سوليسيون وقت اللي هما في سيتويسيون بروبليم. كريستيانو رونالدو سي لو جوار اللي بنى نفسه بالخدمه، وكان جوار تكنيكمون نقولوا نحن في تريو نيفو، مي كان زاد فيزيكمون كان عنده البوتنسيال الكبير. مع العمر البوتنسيال هذاك ما عادش موجود، دونك البرتغال ما تنجمش تلعب على كريستيانو باش يقال لي سوليسيون، سي با ان باسور ديسيزيف. قلت لي هو تيح فيزيكمون ما ينجمش يعمل ديفيرونس، ما عادش عنده لانكونتار تاع قبل. دونك هو كريستيانو اذا كبر ما عادش صايب، شو اللي جوار عادي كيما الجوارات اللي هما موجودين في البرتغال اللي يلعبوا في تريو نيفو. ديما نحكيو جوار عادي راه مش جوار عادي متوسط
2: نتاع المدرب
3: الميليتاران
0: ما تنجمش كريستيانو. حنكملك جوست فكره برك،
2: خلي يكمل فكرته بالله.
0: ما فما حتى انسان، فما حتى انسان بمخ ما ينجمش يعيط كريستيانو رونالدو تونكو هو لابس الكرامبون نتاعو هو ويجري تونكو هو اسمه كريستيانو رونالدو. ما فما حتى واحد وما ينجمش يتجرى انه يحط كريستيانو رونالدو على البنك. كريستيانو رونالدو تقول له راني مش نحطك في بلان جو على البنك، يقول لك انا اعتزلت سي بون. ما تنجمش. نيمار ما عاد جوار دو فوتبول باللي كي تشوفه فيزيكمون كذا ما عاد تشوفه ما ينجمش.
2: عايتولو لاسباب
0: عايتولو لاسباب يا ودي جماهيريه. ما تنجمش. راه انشيلوتي عيط له على خاطر البرازيل كامله كان ما عيطلوش، يقول لك انا اخويا ما نتعداش للفينال ونيمار موجود بحذايا وحتى ما نهبطوش تو بعد نقنعها، اما ما نعيطش نيمار راني نعمل حتى اكس بركه تو نسكلت. راه فما حاجات، فما ديستون يتسميو راهم دي بيليي هذوما، فما عباد راهم هما يخلقوا التاريخ في المنتخبات راه ولا في الجمعيات، ما تنجمش تعيط لهمش.
2: مي مالوروزمون ها شفنا الباساج نتاعو كيفاش كان.
0: البرتغال ما عندهاش لي بوتونسييل انا هي باش تخرط.
2: هذيك المشكلة.
0: البرتغال راه ما عندهاش لي تراديسيون، البرتغال وصلت هزت كوب دوروب افيك لو فاكتور شونس بتروا نيول وكريستيانو ماهوش قاعد ما كملش التورنوا معاهم هما، وماهيش من الناسيون اللي عندها جينيراسيون باش تنجم تلعب.
3: عليه نقول لك عليه كريستيانو سامحني بربي، البرتغال عندها لو ميور ميليو دو تيران دو نيمبورت كيل ايكيب مقارنه بالعالم المجدي الكل.
2: عندها
3: عز اريير غوش اللي هو اللي يلعب في البي اس جي لو ميور. دونك اش نقصها كريستيانو وعنده اكسبيريونس نتاع بونتويت قدام الشبكه ما يرحمش، خليه ما يلعبش فيزيكمون. دونك انا جو فوا مش كريستيانو كان تي با او نيفو
2: سي بلوتو
3: لو جروب نتاعو. علاش قلت لك المقارنه ما بين ميسي والولاد نتاع الارجنتين
0: سي حمود خمسه جوارات خمسه على 10
3: فما فرق ملاعبين
0: ست جوارات على 10 يا خويا نحيو كريستيانو هذي بيخي ما هيش إنجران ناسيون ما عندهش روا اسمع شوف
3: لا لا لا الناس كل حطتها باش تمشي
0: تسلح في ديماند
2: السنين يا سيحة
0: مش يكون حسان أسود ما نجمش يكون ما حطتش الناس ما هيش مرشح نتاعك في ديماند باش تهز ما نجم يكون حسان أسود معناه تي في هاي سويسرا طلع في
2: كارد الفينال
0: سويسرا أكثر سويسرا عندها اللي تراديسيون أكثر من البرتغال سويسرا عندها اللي تراديسيون
1: نصيون تاع الجروب وبلوك كيب وعاش نحكيو على فيدك
0: سويسرا سويسرا
1: نرجو نحكيو على فرنسا
0: يا حمزة سويسرا عندها اللي تراديسيون أكثر من البرتغال
1: أنت تو تكونفيرم في كلمة
0: عندها لي تراديسيون شوف شوف باش نجم تحكي على ناسيون باهيه يلزم 10 وجول ساعه ديجا اكسبسيونيل وعلى الاقل عندك زوز في البنك باهيه
3: عليه الارجنتين خذات كوب دي موند عندها 10 عندها 10 وجول
0: هذه الارجنتين عندها ان جوار كي فالوري اسمعني
1: فالور حمود
0: فالور نتاع ميسي راهي في 2022 فالور نتاع ميسي راي فالور نتاع 3 4
2: باهي حمزه خلينا نسمعوا رايه في البرتغال وباش نحكي وكيف نزلنا باش نقدموا
1: شويه الفرق واضح سي با لو بروبليم تاع ميسي ورونالدو البروبليم تاع التوجهات نتاع خلينا نقول كوبرا نتاع لي دو زيكيب دو الارجنتين و دو البرتغال الارجنتين على شوازي تستغل ميسي كفلتة كرويه خاصه في او نيفو دو لانتيليجونس نتاعو في الجو الى بار نتاعو فك الاوقات الغصره سي لو ماجيسيان ينجم ما فيهاش لا تكتيك لا حتى شيء هو سي ميسي ينجم يعملها دونك ils ont choisi de construire une équipe pour Messi et d'exploiter هذايا باش توصل تلعب بها وتسبق كوب دي موند البرتغال ما عملوش شيء هذا علاش خاطر فما دوتر فيديت في البرتغال اللي يراو رواحهم ينجم يكون ينجم يكون ولا فالور دو كريستيانو.
3: هذايا سامحني
2: فيهم خليه يكمل.
1: ماني قلت لك مش كيسيون مش محبوب، كيسيون في البرتغال فما عركه نتاع ايجو اللي مش موجوده في الارجنتين.
4: كلها
3: تحب تكون
1: دي فوالا. هذه هي الفرق ما بين البرتغال والارجنتين. الارجنتين عندهم قناعه ملعبيه كلكو سوا اللي باش يكونوا كونفوكي راهم يلفون جوي افيك ميسي، مش ميسي باش يلعب معاه عكس البرتغال.
2: لا يلفون جوي بور ميسي
1: نو بور افيك. خاطر شوف الارجنتين اللي تي توجور كوم سا كي كان مارادونا موجود مي كانت ليكيب ال سو كونستروي اوتور دو مارادونا.
2: لعبيه تكنيسيانيت
1: برشا توا جي ميسي ال سو كونستروي اوتور دو ميسي. سي سي سي سي ارجنتان بيرمون ارجنتان هذاك معروف عليهم.
0: فرنسا ما زاد كيف كيف الجو
1: توا مبابي
0: توا تمشي على مبابي
1: توا مبابي بيتيتر
0: خلي ايش بتعمل كذا رونفيرس على الكوتي المفيد
1: يزمر البرتغال. البرتغال خاطر كي تشوف برونو كي تشوف كلهم يشوفوا في رواحهم اي مش كان كريستيانو فما اون غارديغو
3: لو بلوس في فرنسا سي اوليزي هو اللي ما كانش موجود وهو اللي عطى البلوس
2: انقل هو اللي احسن اكثر واحد عم باسيتو اكثر واحد
0: هو هما اوليزي حاطينو اوليزي حاطينو باش ينجم هو يخرج مبابي في الاخر هو نجم النجوم مبابي
2: وي باه. وفي الاخر كاس العالم هذيا اول مره في التاريخ وصلنا ربع نهائي من غير المانيا والبرازيل، دونك هذه حسب الارقام اول مره تاريخيا دون المانيا والبرازيل. كان عندك تعليق سي حموده وانت واكبت برشا كاس العالم
3: اش نقول لك انا البرازيل دوبوي 2002 يظهر لي ما خدتش تيتر دوبوي 2002 دونك عندها كيف 24 سنه وهي في الاوت وديجا في الوقت هذا خذت ديجا اكبر ديفيت في التاريخ الكروي يظهر لي 7 بلاش كونتر
2: المانيا
3: نفس الالماني اللي رابحه 7 بلاش وخذيت مره ان تيتر بالزهر كونتر الارجنتين بالانا زيرو نتذكروا كي تو الالماني عام نور بليتو اخر كوب دي موند في 2022 خرجت من البريمي تور المره هذه ما عملت حتى شيء وخرجت بار لا بتيت بورت دونك لو فوتبول المان اروفوار اي لو فوتبول برازيليان راه ما نجمش يقوم وراء لاعب برك عندها ان سول جوار سي فينيسيوس جونيور اي فول دير معناها انت كي تشد البرازيل ك ك ك كوره تلقى فيه ان سول جوار كي ديباس تو الموند اي وحده ما ينجم يعمل حتى شيء وهذاك اللي صار. معناها انا جيتي با سوربري بالخروج نتاعهم بار لا بتيت بورت كو سوسوا اي بورتون انا كنت ننتظر انا باش تكون المانيا باش تعمل حاجه على خاطر المره الاولى كي ربحتك تروح الاولاني 7 بلاش وماكينه وماكينه من بعد
2: تغرب
3: طحت. دونك بالنسبه لي انا اروفوار لو فوتبول المان اي لو فوتبول برازيليان.
2: مازلنا فقط نحكيو على تكهنات مباريات اللي قاعده من ربع نهائي. دونك المنتخب الفرنسي باش يواجه المتاهل بين اسبانيا وبلجيكا، نحكيو على نصف نهائي في انتظار المواجهات اللي مازالوا باش يتلعبوا دونك غدوه الجمعه ونهار السبت ونهار الاحد خلينا نقولوا ماتش ارجنتين سويسرا باعتبار يتلعب مع ساعتين تاع الليل. دونك بعد موجز الاخبار نكملوا مع الماتشات هذوما واكيد عنا قوس على البطوله التونسيه اللي واخيرا باش تتلعب 16 فريق موش 20 فريق كما تقال في الفترة الماضية. موجز اخبار راح تشونوس مازلنا واصلين معكم في ملا كره.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. الإعلان عن نتائج دورة المراقبة لامتحان البكالوريا 2026، ونسبة النجاح العامة بلغت 50.72%. رئيسة الحكومة تشرف على اجتماع مجلس الوزراء للتداول في عدد من مشاريع القوانين والأوامر، وتؤكد ضرورة ترسيخ ثقافة العمل وتسريع إنجاز المشاريع. ابتداء من الغد انطلاق المخيم الصيفي الشبابي الأخضر التونسي الإيطالي معا من أجل مستقبل أكثر خضرة. في نابل تواصل فعالية الدورة 17 للمؤتمر الدولي أفريكا كريبت 2026 لعلم التشفير والأمن السيبراني. في نابل اختتام أعمال المنتدى الإقليمي حول الشباب ومسارات التضامن بين الأجيال. في أخبار العالم، حصيلة ضحايا الهجمات الأمريكية في إيران ترتفع إلى 14 قتيلا. مسؤول أمريكي يقول إن القوات الأمريكية لم تنفذ أي هجمات في إيران خلال الساعات القليلة الماضية. والجيش السوداني يشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها من أجل قبول واسع لأحدث مقترح سلام أمريكي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب، عبد المجدك، تسمع صوتك.

0: راغب علي ما وصلنا ل 11:36 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في السهرية نتاعنا في ملا كورة. أكيد حكينا برشا على المنتخب المغربي اللي غادر كما ذكروا المونديال من ربع النهائي بعد الهزيمة قدام المنتخب الفرنسي 2-0. أيضا رجعنا على مباراة المنتخب المصري ومنتخب الأرجنتين وبالطبيعة انسحاب كريستيانو رونالدو والبرتغال من المونديال كيف كيف بعض بالطبيعة الكواليس كل واحد رايو أربيتراج وإلا غيره. دونك هذا هو مونديال انفانتينو خلينا نقوله حتى لتوا وين باش تهزنا الامور وشنو باش يخرج من كواليس بعد المونديال هذا اهم ساعات حتى من شكون باش يتحصل على اللقب. بي مباريات ربع نهائي تلعبت منهم مباراه فرنسا المغرب كما قلنا 2-0 للمنتخب الفرنسي. غدوه الجمعه 10 جويلية 9 متاع الليل اسبانيا بلجيكا. تكهناتكم في الماتش هذا شكون تتوقعوا باش يواجه المنتخب الفرنسي في نصف نهائي بلجيكا ولا اسبانيا؟ شكون اللي أو في إسبانيا اللي خرجت البرتغال معناه مالينيش برشا كورة في الماتش هذاك صحيح لكن استحقاق معناه متاع المنتخب لامين يامال المحبوب متاع زيدا نمرو 2 ظهر لي متكلاسي عند حمودة بن سليم بعد ميسي هذيك الكورة مالوروزمو سي حمودة
1: باش نقول لك بور لابوتي دي فوتبول
0: اذا باش نحبوا لابوتي
1: لا لا لا سي اون فيريتي لا لا فما ديزيكيب كي تبريزونت لو كرون فوتبول تو انا كي قلت كاب فير ريبريزونتي ان كرون فوتبول معناها مش مصر زاد قدمت مقابله قويه مش معناها مجامله فيهم راه اليوم كي شفت المراك المراك اليوم ما قدمتش المقابله المنتظره معناها سي اون فيريتي كي نقول انا بلجيكا اسبانيا سور لو بابي اسبانيا خير براتيكمون خاطر ما ننساوش اللي خذات الاورو فهمتني دان كوتي اثنين سيبوزي بارمي لي زيكيب اللي باش تلعب على تيتر وفو
0: علي ريتو مع البرتغال تتسابق اسبانيا
1: لا لا لا اخي اخي اخي مقابله قدمتها زاد الفولدير اللي هي كونتر
0: الشوط الاول سورتو ممل جدا
1: لا لا لا, لا. سيتي الكره كيما حبت كيما حبت الارجنتين في زوز ماتشويات كونتر كاب فير وكونتر شسمه كونتر مصر حبت الكوري اسبانيا دونك راه دون دي فوا الكوره تحب الملاعبيه دان كوتي اللي ميسي اللي تحبه الكوره ودلوتر كوتي فما ان بيتي يمين يامال زاد اللي تحبه الكوره
0: حسم ولادك من راس علاش تحبهم بالحق
1: تحبهم بالحق
0: ما يغيروش ولادك
1: هما على خاطر ايش يشيخوني كوره في فيريتي
2: برشلونه
1: ليه ليه على خاطر زاد لو فوتبول بور موا لو فوتبول سي لو سبيكتاكل لو فوتبول سي لو سبيكتاكل لاج دو 39 ans يعطيك سبيكتاكل هذاك ولا وليد على 18 ans اشترى تاع العمر الاخر ويعطي يعطي فيك في الشيء هذاك دونك جو ني بو كابلودير سي جون لا
0: زيد
1: ونشجعها دونك انا جو فوا حتى تقول بمحبه مذهبيه اسبانيا تتعدى باش يتعدى الدومي فينال ما بين اسبانيا وفرنسا خير من بلجيكا وفرنسا زاد كيف كيف سور لو بور لو بوبليك اوسي راه ما فماش مقارنه ما بين اسبانيا وبلجيكا على مستوى عالمي زادا معناها فما دي جوار اللي يطلعوا لو كوتا نتاع نتاع اون ايكيب تاع مبابي مثلا في فرنسا ريغاردي بيان مبابي وديمبيلي واحد ماخو بالون دور والاخر مش ماخو
0: والناس تشوف مبابي ستار
1: والا تشوف لك في اوليزي هذا النوفيل فيديت زاد تشوف فيه معشوق جماهير جديده
0: سلوك وخاطر اترانج على المستنسبي في الجوارات دونك قاعد في الانتباه
1: كيما ترى هالاند اللي هو ان جوار جاتو جوج شوطات حتى مركز زبونتو قلب الدنيا دونك سي سا لو فوتبول سي سا معناها ماذا بيك شكون اكثر عباد تحب تتفرج ماذا بيها تتمنى شكون كان تعمل انت هكا
0: ستاتيستيك
1: سونداج سونداج تقول سونداج تقول ماذا بيا شكون ترى يقول لك ماذا بيا ولا نشوف فرنسا فرنسا فرنسا ريان كو بور فار ان كروند بارتي اي سورتو كو لا فرنسا عندها زاد الثار ضد اسبانيا اللي ربحتها في الاورو اوتر فوا
0: فاخر انت ما كنتش حاضر معنا ليميسيون اللي حكينا فيها وقتها كاب فير الارجنتين وبعد لعبوا في اللي تتفكر وقتها قلت انا بوتيتر كاب فير نجم حسب رغبتي حموده بن سليم يبعث لي ميساج كان بعد ما ماركيت الارجنتين الهدف الثاني معناها جوستومون وقتها قال لي قاعده تتفرج قولك اللي قاعد اللي
1: قلت لي قاعد يقع لا اللي قاعد يقع مازال ما لعبتش الارجنتين
0: كانت 2-2 وقتها لي حياتي اللي ما تونيش فكرني كان ماضي ساعه وخمسه دقائق هيا نسيتها الحكي
1: لا لا لا لا
0: انا بعثت كان خايف كيما انفانتين لا عندي وقتها
1: عندك التوقيت
0: عندي توقيت ونتيجه ماتش اخر اسبانيا
2: ما فسختوش على خير
0: لا لا ما فسختش هنا راني اخصائي رقم واحد محقق كونان يعيطوا لي معناها وقت تفكر فهمت ذاك عليه وكي رجعت في الروح هكا شيخ راه معناها الماتش ماشي في ثنيه دونك وقت تفكر فاخر شنو توقعاتك؟
2: فماش توقعات بالنسبه لبلجيكا واسبانيا زوز فرد نيفو زوز قاعدين بون ديرنييرمون بلجيكا مشات اسبانيا بلوتو بلجيكا اي فوالا بلجيكا مشات التوجه نتاع الجانب البدني في لي شوا نتاعها وخلت لي جوار بيليي ديكسبيريونس خليتهم على البنك بون سيتي ان بون شوا بالنسبه لي هي ديرنييرمون واللي عملت به الفارق في الماتش الاخراني دونك نتصور باش تقعد في نفس الشوا هذاك قلت لك راهو الكوب دي موند هذايا مبنيه برشا على الكوتي اتليتيك دونك هذايا باش نلقاو منتخب بلجيكي منتخب الاسباني غير متوازن وغير مستقر حكيم المنتخب البلجيكي دونك دي او ديبا ما عندوش ايدونتيتي كبيره تنجم تشوف فيها ان جراند ناسيون زوز خلطوا توا الربع النهائي ماتش اكيليبري ما نتصورش الماتش اللي باش يكون ممتع برشا باش يدخل فيه برشا انجاجمون مش ممل ما في برشا انجاجمون فيزيك باش تلقاه في برشا يفون جيري تكتيكمون معناها لي دو بلوك بور ايفيتي لو فاكتور ريسك نتاع انكيسي ان بيوت كذا تصور ماتش باش يمشي في الاخر نجم يكون فيه الديسيزيون تكون في الاخر انه نقولوا نحن ربع ساعه على ربع درجه الاخرين يمشي يعملوا الفارق ولا باش يتعداوا البرونغاسيون اللي هي اقرب برشا اللوجيك اما شكون باش يربح ما نتوقعش
0: هو ديجا جوستومون ماهمش من احسن ما فما حاليا لكن وصلوا هذيك هي معناها الباركور نتاعهم كان اسهل يمكن من بعض المنتخبات يمشي برولونغاسيون حمزه زاد انت تشوف الماتش هذا
3: ممكن اي ممكن لي دو زيكيب هذوما فما حاجه عندي تاي خليني نقول براتيكمون ان بوان كومان انتر لي دو جوار معناتها في اللي كسروا في ليكيب دو بلجيك وبيان ليكيب دو الاسباني خاطر يلعبوا براتيكمون اكثرهم في مدرسه اسبانيه بالفكر الاسباني كسروا في برشلونه ولا في مانشستر سيتي خاصه
0: مانشستر سيتي مش اسبانيه ريال مدريد
2: الفكر الفكر نتاع جوارديولا
0: واضح سامحني كهو
3: سيئين وديجا في المنتخب البلجيكي كي تشوف زاده سي ليكيب اللي فيها اكثر لاعبين محترفين كونفوكي معناتها بارابور المنتخب الاسباني اللي ما براتيكمون 8 لاعبين من برشلونه وبقيه من مختلف
0: البطولات
3: الاوروبيه لكن في بلجيكا كلهم محترفين في اقوى الفرق الاوروبيه مانشستر سيتي مانشستر يونايتد ليفربول
2: لو جران غارديان زاد
3: دونك فوالا لو ميور غارديان في العالم زاد موجود عندهم يعني خلي لهنا خليني نقول هو باش يكون ماتش الحقيقه اذا انا مش نعطي برونوستيك نقول اسبانيا باش تكون فافوري باش تربح الماتش نتاعها ليجيرمون فافوري علاش خاطر عامل خبره
0: ما تقوليش عندها لامين
3: يامال نو نو عامل خبره اللي خليها الخبره في فهمت احنا ديجا تو كي تشوف انت البرتغال مع اسبانيا راهو اسبانيا نا با دوني ان غران شوز فوتباليستيك لكن عرفت تربح ماتشوها نفس الشيء يصير مع بلجيكا ويقعد لو تومبون اسبانيول معناتها ما يتنجمش يتاثر معناتها يقعد ديما موجود هذاك علاش ليجيرمون قول انا فافوري وانا وين الماتش ينجم يمشي حتى البرولونغاسيون الحقيقه عكس اللي نتوقع عكس اللي قالوا فاخر انا واحد من اسمهم باش نتصور باش يكون ان تري بون ماتش سور لو بلون تكتيك تكنيك باش نشوفوا فيها ليه باش فما
0: تحبوا تتخاطروا ميسيل تو انا ولا سي حمود نربحوا الخسارة
3: اي هو البريدونس باش يكون علاش قلت لك انا خاطر فيو اللي اللاعبين هذوما من خارجين
2: يعرفوا بعضهم يعرفوا
3: نفس الفكر
2: مش بعاد
3: باش نلقاو ان انجاجمون با سور لو بلون فيزيك مي ان انجاجمون سور لو بلون تكتيك باش يكون فما اكسبلوتاسيون تاع سورتو لي دومي زيسباس باش يكونوا دون فاسون انكرويابل كو سوا من ليكيبي هذه والهذي ليكيب اللي باش تغلط في البون في الاسباس لو بلو دونجورو هي اللي باش تخسر الماتش تاعها
0: بار كونتر ماتش النرويج لانجلتيرا توقع باش يكون خير يلا باهي طول خاطر برشا
1: طرح ما بين ماهوش تكتيك باش يكون تكنيك تكنيك سدير عندها اللي هذا عندهم لاعبيه اللي يعطيك لو بو سبيكتاكل دونك باش نراو كوره في الماتش هذايا
2: انا نتصور كم شراو كوره بشراوها في الاخر شويه كوره في الاخر
0: النرويج لانجلتيرا بشراو برشا حاجات نصور في الماتش هذا او موا بشراو 195 على
1: الاقل باش
2: فارس علامه
0: خاطر لاحظنا اللي فما برشا ملاعبيه توا طالعين كل مقصار ماني
2: اي راهو 195
1: مش عادي راهو
2: حاجه مش عادي
0: عادي دونك يستحقش نحكيو عليه تبارك الله ماني سي تري رار باش تلقى ملاعب يكون تقدم 195
2: انا ما نجمش مغرومه بيه بالماكله اللي ياكل فيها
0: صحيح تحب نولي
1: هو مش عادي في اي حاجه في طريقه الماكله نتاعو فاش يختار في الماكله
0: نتاعو
1: نوعيه الماكله نتاعو الفاسون كيفاش يكمل
0: الطبخ نتاعو كيفاش
1: وكيفاش الناس تقلد فيه
3: سي بروفيسيونيل
1: والبونتويت نتاعو معناها سير دو زوكازيون ماركي زوز بونت راهو سي با ايفيدون افيكاسيتي اي سورتو ثقه في النفس انا اللي عجبني فيه راه تعرف في البونتو ثاني اش عامل والا الاول يظهر لي
0: قاعد
1: يمشي
0: بشوي
1: يمشي بشوي يمشي بشوي الناس كركر على الناس كل يجي
3: الكره حتى في الشارع الى غاني بوكو ديكسبيريونس الى غاني بوكو ديكسبيريونس في مانشستر سيتي راهو تعلم برشا
1: برشا
3: راهو شوف سي كالكان
0: خدمة تجيب
3: سي نورمال سي كالكان يقعد
0: لكن حتى حد قبل يحكي عليه كيما توا
3: وقت اللي امن به
1: عنده ارقام تفتح
0: لا لا على توا في كوب دو موند معناها تزيد تحط اكثر في الفترينه
1: لا غاني تولي تيتر
0: بارابور على لي ستار معاك كما كاس العالم
3: راهو كاس العالم خليهاش
1: الوحيد
0: سبعه
2: في مع بيتور
0: صحيح فوالا سبعه بوندويت دونك متكلاسي بيتور في كاس العالم دونك حاجه اخرى مش كيما ارقام على
2: مستوى
0: يعطيك الصحة هذا هو في آخر معناه وغايبة عندها مدة على كوب دو موند وراجعة بستار كيما هكا نتصور هو ديجا قيمته باش تعلى فوا دو معناها ولا أكثر قيمة تسويقية وحتى منتخب بلاده في تصويرة مزيانة معناها ولكن الناس تعرف
3: عينة من اللاعبين اللي تخدم الكورة من اللاعبين اللي ما يمنوش وما يعرفوش معناتها حاجه اسمها بوتيتر احنا برك ما يمنش بالزهر
1: فما حاجه
3: الخدمه تجيب
1: فما حاجه باش تعاون باش تعاون في الماتش هذا هو يلعب في البطوله الانجليزيه باش يلعب ضد الانجليز
3: فوالا علاش قلت لك
1: الكره الانجليزيه القوه نتاعها فيش في السنتراجات بالراس دونك ديجا هو متعود يماركي لهم حتى اطول منهم تاع يعرف يماركي بونتويت برا دونك عنده دي حاجات باش تخدم
0: في الفريق نتوقعوا في الماتش هذايا نورفيج فافوري على
1: نو انا نتوقع حاجه اخرى نتوقع انه ايرلينغ هالاند فا سو ديستانغي مي سي با ايفيدون راهو دو غاني لانجلتر الانجليز راه مش مخايب
0: شنو البرونوستيك نتاعك
2: صعيب برشا تروح هذا عكس التوقعات نتاع ماتش بلجيكا اسبانيا نتصور ان الماتش باش يكون فيه برشا لا في برشا ديزيسباس وفي برشا كوره في برشا ديزوكازيون نجم يكون حتى في برشا بونتويت كيف ما فماش توقعات كبيره معناها ما مش بعاد على بعضهم جوست فما استراتيجي من 2018 نتاع لانجلتير اللي العباد تبع الكوره دونك حمزه يعرفها نورمالمون فما من الاو 21 هكا هي بدات نتاعها هي من
3: 2018
2: بدات تخدم عليها الاو 19 بعد 2018 عملت في 19 وقتها عملت بيبينيير خدمت عليها
3: قبل هذيك
2: قبل الاو 17 طعمت بها الاو 19
3: صحيح
2: اما عملت الاو 19 نتاعها هي بدات مشات الاو 23 عملت استراتيجي بتخدم عليها على خاطر كانت عندها ديفايونس بارفوا لافونتاج ولا انكونفينيون عندها اقوى بطوله في العالم دونك لونجلتير مي ما استنفعتش بها على خاطر فيها برشا دي زيترونجي اللي هما كانوا لي فيديت دونك خدمت برشا
3: لاعب الانجليزي براتيكمون ماتش
2: موجود لاعب الانجليزي دونك خدمت برشا على travail de base نتاعها هي في لي جون في كذا دونك قاعده تعمل في اون غروند ناسيون اللي باش عاود ترجع بها لانجلتير اللي هي بعيده برشا على كوب دو موند شوف قداش هزت وتوا عندها برشا ما هزتش وما خلطتش حتى نقولوا نحن الفاز فينال دونك لانجلتير عندها دي زامبيسيون اللي تابعه التاريخ نتاعها هي النرويج ريان ا بيردر توتا غاني دونك الفا دوني ا فون دونك هذاك علاش باش نتلقى ماتش اللي هو نتصوروا هو الماتش هذا باش يكون سبيكتاكولير سواء في النمبر دوكازيون في حل اللعب في نلعب انا ماركي انت ماركي انا ما يهمش دونك تصور ماتش مزيان برشا بار كونتر زاد ما نتصورش هالاند اللي هو باش يكون من نجم النجوم نتاع الماتش هذا خاطر لانجلتير راهو زاد بالانجاجمون فيزيك نتاعهم هما وبال الفيزيوناج والطابع نتاع هالاند اللي يعرفوه راهو هالاند
0: راهو
2: هالاند هالاند جوار اتليتيك وجوار روبوست وانسي دو سويت مي ماهو جوار تكنيسيان دونك اذا انت تعرف كيفاش تعمل ماركاج على هالاند
0: باش تخليه يغلط ونجم ياخذ
2: فماش دوتر فيديت اللي نجموا هما يصنعوا الفارق دونك نشوف اللي فما مش ليجيرمون مي موين مون نقولوا نحن 60 40 60 40 بالنسبه للانجلتير نتصور اللي هي الباباسي.
0: مش نسالكم على الارجنتين سويسرا ظاهره معناها نتصور.
2: لا ماهيش ظاهره هذه اللي نحب نحكي فيها. لا لا
3: والله انا ملاحظه على هالاند هي ملاحظتك الحقيقه صحيحه.
0: بالك تنتقدوا؟
3: نو نو مش ننتقدوا باش نعطي اضافه بالعكس هو خاطر اللي قاله صحيح. هالاند سي با سي با لو جوار اللي فور تكنيكمون مثلا كي نقارنوها
0: هو ديجا يقارن في روحه برشا بكريستيانو رونالدو معناها.
3: انا تكوني فور فيزيكمون كي بيز لور معناتها نقولوا احنا يرزن على الديفونس يرزن ينجم يفيكس وحده اربع وهذه حتى خاطر
0: واحد منا
3: لا يبو فيكسي ليني ديفونسيف كل لا ليني ديفونسيف كل يبو لها فيكسي سول هو ينجم يقعدوا يحطهم الاربع خليهم ما خليهمش يطلعوا.
0: فما لقطه في ماتش البرازيل جور هزوا على سيكو ويقول خايف باش يجي
3: شنو تعلم هو توا خاطر ولا تكنيكمون يعرف اللي سيتي سون بوان فيبل لانه تكنيكمون ما كانش قوي ومع هذاك ما كانش يعرف يقف.
1: اي هو كي جاي راهو جاي مازال
3: تحسن برشا
1: ولا حتى من الارقام
3: ولا لا لا ولا الي تري فور او نيفو دي بلاسمون اي روبلاسمون ويلعب برشا سورتو تعلم في في في في في السيتي مع غوارديولا وكان عمل هيلو بون فور وليت عنده عامل كيما حاشيك سامحوني في التمثيل التراكس اللي تحل لا لا لا ما تخاف التراكس اللي تحل الطريق الثلج كي يصب الثلج هو براتيكمون هكاك هو يحل الي تونتران نو نو il est en train de jouer intelligemment au niveau du placement replacement que tu vois en fait City moi je vois buteur pratiquement كما هو الاتاكون
2: فهمت يلعب برشا معناها ان سيرتان تون اذا يحبوا يوقفوا القوه نتاع هالاند يوقفوا التكتيك ويوقفوها المشكله فيش في السيتي هالاند هو يولي هو كما نقولوا المتخبي وعنده ان رول اللي يخدم فيه باش يحل ديسباس اصحابه لان اذا باش تصير من لونجلتير للنرويج على هالاند هالاند ما فماش لشكون باش يحل
0: اكزاكتومون باش تلقى روح
3: عنده معاك لا كاليتي ما عندوش يلعب مع زملاء ولكن سي تان ديربي الحقيقه بالنسبه لي انا لونجلتير
1: انا نتصور ماتش مزيان
3: النرويج انا معاه باش يكون ماتش اوفر خاطر علاش لانجلتير عندها لامبيسيون تاع فيناليست كوب دي موند وظاهره بالنسبه للنرويج سي تان اوبجيكتيف اتا تاخر في الربح خارج من الخساره دونك يل فون جوي pour le plaisir du jeu.
0: Malgré pas d'obstacle,
3: ils vont jouer sans complexe.

0: كيما الافريك منتخبات الافريقيه
1: تنجم تنجم تق... لا يمشي معها المالشانس ديما يتبعها وتجي على برا وفيسكو ايرلاند الكوتا نتاعو طالع
0: يطلع بارجنتين سويسرا. علاش قلت ماهوش طريق مفتوح بالنسبه للمنتخب الارجنتين؟
2: ماهوش طريق مفتوح
0: هذا كان الارجنتين بصراحه تجيها سويسرا وتتقلقها ما تستحقش باش تاخذ كاس العالم
2: بصراحه.
0: ليه ليه ما يسموش ياخذوه
2: المنتخب السويسري؟ انا نسميه الفخ المنتخب الفخ المنتخب اللي هو ديما متخبي ماهوش موجود الواحد ما فماش
0: ستريس
2: وضغط عليه كبير. دونك بالنسبه لي المنتخب السويسري اذا يعرف يجري يجري
0: باش يطمع هو اكيد
2: اذا يعرف يجري لي بوين فور لي بوين فور اي لي تون فور اللي هما بازي على السيركوي بريفيرونسيال تاع ميسي ولاوتارو والجوارات كلي اللي موجودين في الارجنتين
1: الفاريز
2: نجم نجم المنتخب السويسري يعمل المفاجاه.
0: باه سي حمود مفاجاه زعما بالنسبه ليك المنتخب السويسري
2: كان سويت با
1: نقول انا مش حكيت مش حكيت سوي انا
0: وقتاش الماتش هو يتلعب ما ساعتين تاع الصباح نهار لحد دونك تو الاربعة ونص بعد ما تفكر كل شيء وقتها اي شيء تفكر.
1: انا نقول لك جامي 203 الكره حبتك مره اولى كونتر كونتر الكاب فيرو
0: حبيت مره ثانيه
1: اي وحبيت مره ثانيه كونتر مصر بس زدت تحبوا مره ثانيه كونتر سويسرا اللي تعدى
0: لا قدر الله.
2: زاد امثال اخرين زاد كيف كيف يقول لك كيفاش هي مش ديما
3: ثالثة ثابتة
2: لا لا مش ثالثة ثابتة لا لا مش ديما زاد الزهر مشي معاك
1: لا مش الزهر مش الزهر لا لا
2: مش ديما راهو
1: لا لا مش الزهر انا راهو التقل اللي يقلب الطرح مش الزهر اللي يقلب الطرح دير الى سوي كومون
2: بروفوكي لا
0: شونس
1: ريفونير في الطرح
2: لا شونس بروفوكي هاي هاني قلت لك لا شونس بروفوكي راه مش ديما موجود وراهو مش ديما راك انت كي تبدا ماكش ما عندكش سكور ولا تبدا انت اون ديزيكيليبر
0: مره من المرات تطيح فيه الفخ هذا.
1: كل حاجه نقول
2: لك مش كل مره تسلم الجره هذا نجم تصير سويسرا تربح الارجنتين.
1: كل حاجه الارجنتين تلعب 17 مينوت اللي لعبتهم كوسوسوا كونتر مصر والا لي ديرنيير مينوت لعبتهم كونتر الكافير تاخذ كوب دي مون
0: مش فخر. فما سيناريو اسمه ورقه حمراء ليونيل ميسي من ولا لا مارتينيز
3: من لا ورقه حمراء
2: هاي تضرب ميسي هاي
0: تضرب هاي تضرب في الكوره باهي حمد شنو رايك
3: ولينا نحكيو
2: كل ورقه حمراء
3: ولينا نحكيو في لي زيكسيبسيون هو لي زيكسيبسيون سا سا بو سا
1: بو انا نجم نشوف فما مفاجاه من عند سويسرا
0: ايه فهمتي ولا لا فاتينو
1: من نجم يعمل شيء
3: بلد
1: بلد سالم ومع
0: بيرسونال تمشي تتخاطر في نفس القهوه مع الراجل هو بيدو على الماتش هذا
1: شويه صعب شويه
3: هذيك بالرعب شويه يا اخي كل مره
0: عم فانتينو حب ابدي معاه
1: سويسري بشويه
0: يبيع الوانه على خاطر الفلوس
1: والاخرى ما غادي حبه هذيك الارجنتين مشكله باش يلقى روحه ما بين تناقض ذاك
0: فما ناس تسيب المبادئ نتاعها على خاطر حاجات معناها خليني ساكت
3: خليني نقول من غير عاطفه معناتها خليني نكون براغماتي في الماتش هذا انا
0: باش تمشي تخلص مفتاح واحد اخر
3: الارجنتين elle va remporter le match peut-être avec un peu de souffrance oui mais شوف الارجنتين راهي تلعب بذكاء كبير وتلعب افيك اون تكتيك زاد ايتوديي سويفون مش لادفيرسير سويفون هي شنو سويفون الارجنتين شنو فهمت ما تسلمش وما تخسرش ويلساف تري بيان كيس كيل فون ديجا في ماتش مصر ظهر بالكاشف شنو هي الارجنتين وشنو هي الاكسبيريونس شنو هي الواحد دونك هذاك علاش ولو انه سا نوبيش با انه سويسرا الفا فير ان بون ماتش
2: وي تعرف علاش سويسرا هي نقول لك اللي تنجم تعمل فيه سوربريز سويسرا ما عندهاش دي او دي با تلعب على امكانياتها وتعرف كيفاش تجيري اللي ماتش
3: والارجنتين كيف كيف
2: سي با ان جروند ناسيون
3: الارجنتين
2: تلقى اللي هو لي با تلقى تلقى تلقى روحها مثلا
3: فيزيكمون اني تون تران دو كريي هي اللي عجبني في الارجنتين
1: فيها فما ديباسمون دو سوار باش تلقى فيه زاد سورس دو فاتيك زاد ديباسمون دو سوار
3: شكون عند شكون؟
1: تاع الارجنتين
3: وصار في
1: تاع الارجنتين اي باش تلقى فيه سورس دو فاتيك تاع الماتش هذايا
3: لا بالعكس علاش خاطر نقول لك انا خاطر دي الديبي انا قلتها ومن اول ما بدينا كوب دي مون قلت راهو الفاكتور اللي قاعد كي ديتيرمين لي زيكيب كي ديستانغ هي ليكيب اللي قاعد تخدم على ريكوبيراسيون
1: هي
3: الارجنتين اقوى ايكيب تو قاعده تخدم على ريكوبيراسيون هي وفرنسا هذاك علاش فرنسا شوفوها
4: فرنسا فيف. فرنسا اور نورم راهو بون نخرج شويه في
3: لا لا ما مش تكنيك مش تكنيك انت كي تشوف مثلا
4: مبابي امور فنيه معناها امور فنيين
3: ابار هذاك ايش نقول
4: فرنسا راهي تقف في ليرسا راهي
3: مبابي مبابي والش

0: اسمه ديمبيلي قدش عنده من ماتش في في ساقي قبل كوب دي مون؟
1: ليه عندهم
0: قدش عنده من دقيقة؟ قدش عنده من ريتم؟
1: عندهم
0: يعني تيكروا متبقل بيت النار من اللي كمان دخل ديريكت في كوب دي موند ويلسون توجور
2: تيرو دي تيرو دي
0: توجور في التوب
1: راه فرنسا تخدم في ليريسا
0: اي علاش؟
2: اللي هو شنو هذا؟
1: ريبيت سبرينت
0: هذا هذوما اللي ريبيت سبرينت اللي فيتيس ريبيتي نقولوا احنا
1: هذوما اللي فيتيس ريبيتي هما اللي يعطيوك
0: الانرجي
1: اللي يعطيوك الفريشور ابري 70 مينوت
0: معليش تخدم فيهم فيخ كيفاش نجم تخدمهم؟ إذا ما تخدمش ما تقعد قاعدة التوش تري بيان لا ريكوبيراسيون
1: فوالا البرنامج مسطر من الأول
0: يخدموا برشا على ريكوبيراسيون
1: راهو على قبل ديبي دو سيزون حتى مع جمعيتهم راهم متفاهمين معاهم
0: ميسي باغ إكزومبل إلي تو تران دو ترافاي سا ميم حتى في الواحد علاش قلت لك راهم دي جوار كي سون كونسيون يعرفوا رواحهم راهم يلعبوا في بطولات توا وعندهم كاس عالم من بعد فيها ريتم فيها كذا يدواف جيري لونسومبل تاع ليفور اللي قاعد يمشي باش يلقى الانرجي باش يلقى نجم يخدم الرسا اللي باش تعطيه الفريشر وتعطيه الواحد دونك انا بالنسبه لي انا تو الارجنتين كي شفناها مع مصر كانت هي مصر كانت شنو كانت السيبي لو جو وسهلت لها راهو بالشوا اللي عملته وخذت فيه الريسك ولا بروفوني على اونكاسي دو بوت ا كوز دو سا خاطر الارجنتين هي ليكيب اللي تحكم في في كل 15 مينوت شنو الريسك
1: فما الفاكتور يطلع يتهبط فما فاكتور شانس زيد قلتها قبيله راهو مصر راهو اربع جوارات فيزيكمون صاي يوليو ازيرو ابلا
0: ما عادش
1: ويخرجوا في شانجمون
0: وسيرتو شو اسمه احسن لاعب هو وقتاش يودي بريير دروا شو اسمه الاسمر
1: اللي كان مشي تونس الدخاليه شكون
0: لا لا لو ميور جوار الاسمر هذاك اللي خرج خرج اللي خرج من ليسكيو
2: شكون اسماعيل سيبي نحكي على المغرب
0: نحكي على مصر مصر مصر لو ميور جوار اللي ديجا عمل البينيتراسيون بالو بي خرج البوتو الثاني نو نو اللي عطاه
3: لارير لاتيرال
0: لارير لاتيرال
3: هم تونسي
1: هذاك
0: هذاك سي فريمون وقت اللي طاح فيزيكمون ما عادش ينجم وخرج
1: فهمني انا شنقصد ولا
0: فهمك
1: فما شونس اللي تمشي مع الارجنتين انها لي جوار بيليي نتاع مصر انا مو ما يتيحوا فيزيكمون وانت عندك لي فريشور وانت لي شونجمون تاكتيك وانت زاد كيف كيف
0: وانت زاد اللي تحكم في الريتم انت ما انت ميسي تشوف شوفوا كل 10 دقائق بين بين الريتم يلعب
1: ولا انه لو انه
3: نمبر انه نمبر 2
1: ولو انه دقيقه 78 اول بونتو ماركا في مصر نعاودوا نرجعوا له بريفمون كان زادت الدرج صرنا دقيقه 83 85 سي بون في الماتش كانت هي راهو الحكايه كلها الحكايه كلها 2 3 5 مينوت دو بلوس 2 3 5 مينوت دو بلوس
3: شانس
1: راهو صحيح وفي
3: ما لا كي تحكي على شانس
1: مش لا شانس اللي نحكيو بها نتاع الزهر نتاع البرا راهو نتاع الشارع
3: احنا حكينا عليها مصر هي اللي خسرت خسرت روحها مش ربحتها الارجنتين على ليني انا بالنسبه لنا
0: انا كنا نحكيو في هذا
3: لو سيناريو اعز سيناريو نجم يقع في كوب دي موند هذا في وسط ليلو كيلا
0: انا هو
3: لو ميور سيناريو
0: الارجنتين تنس كوب دي موند
3: لا ثاندي انا ما يهمناش شكون ياخذ كوب دي موند
0: انت تحب
3: لا انا هتنقول لك
0: انت تحب
3: فما حاجه ما خير ريكارد بيان وان فرنسا تخسر كونتر اسبانيا والارجنتين تربح وتتعدى ويتقابلوا في الفينال هي اسبانيا تتقابل هي والارجنتين
0: والله العظيم انا والله العظيم هذايا انا اللي في مخي
3: عز عز سيناريو
0: صدقوا
3: بكل ريزون بوروفوار ميسي يمين يمال فاس فاس
0: انا هذايا سكو جيم بيان وهذايا اللي يخليني
3: ساسوري بالحق بالحق عز ما ينجم ياخذ
0: فرنسا ما تنجمش جو بو با بونسي كو فرنسا تنجم
1: امريكا ديما تحب تخرج على على الاوردينير وتحب توصل الارجنتين وفرنسا تعاود نفس الفينال تاع قطر تعاود
3: هذا هي عندها مخير عندها مخير
1: وكذا
0: امانه توجهات شكون
1: توجهات نتاع نتاع نتاع نتاع
3: سي ال شيرش بيبليسيتي
1: نتاع البلد منظم
3: سي ال شيرش بيبليسيتي راي الوري اسبيري رونالدو ميسي في الفينال تو ما عندهاش الشانس هذيا ميسي
0: ليه ما عادش رونالدو يمين
3: بالضبط هذاك هو يلفون جوي بور سا
2: كملنا من الكره العالميه يزي ما عرفتش شكون الملاعب اللي تحكيو عليه بصراحه سيء انا شكون اللي اوصل التونسي الفض المنتخب التونسي هايفم حسن
0: شكون اللي عطاه الباس
2: هايفم حسن
3: هايفم حسن نيميرو 2 نيميرو 2 الاسمر هذاك
2: نحكيو بارونتيز على البطوله التونسيه توت سويت في كورتنا
4: كورتنا
2: نظام البطولة اللي كنا حكينا برشا مرات انه فما كلام تقال 20 فريق موجودين في البطولة حتى التوى الامور ماشية خاصة بعد الاعلان الرسمي على انطلاق البطولة 22-23 اوت القادم انه باش تكون 16 فريق هل هذا حسب رايكم هو القرار الانسب بدون حتى اعتبارات لا تاس ولا أندية طاحت ولا مجاملات ولا غيره ولا راو معناها
0: تعرف انت شعملت انا حسيت كما احساس في اخر كي روح من ميلان وتخلى في المطار هبط في الوح كان في عالم تخلى في عالم
2: كنا
0: بالضبط
3: يقول القائل هم صبروا صبروا خلينا
0: عليش احكيوا عليها اليوم قالي ما شميتش الغبرة غادي غادي روحت
3: بالضبط
0: عطشت من الغبرة
3: في نفس الكونتكست احنا لازم نحكيوا عليها البطولة التونسية توا خليوا بكم
2: ديمود
0: نعطيوا رأي فنياً, فنيا فنيا
2: لا كواليس مش فنيا
0: لا نحكيوا على المجموعه ب 16 فنيا حاجه محموده وحاجه ممتازه فنيا
2: عندك في يديك ما تختار منك
0: لا لا فنيا خاطر اذا تحب تحكي على تطور مستوى في رقم تاعك وبطولة تاعك وتلقى فورماسيون
2: هو كيف يكون قرار موش لأمور فنية معناه وحكينا فيه برشا الحكاية
0: وتربية وش
2: نسكروا عليها على خسارة الخيبة متاع ليكي
0: معاش نرجع نحكي فيه
2: ما استقالوش دونك يلقاو حاجة أخرين ما
0: أنا فنيا جابلودي التوجه هذا وإحنا كنا متخوفين تجاه أنه في إطار كالصفقات وكالكواليس وكالترضيات نرجعوا بمجموعة بلاي أوف بلاي أوت وبرعات مش نرجعوا نو مي مجموعة واحدة ب 16 فريق هذه حاجة باهية حاجة لكن ماهيش هي وحدها يلزم فما برشا قرارات أخرى فنية تكون تبع وبرشا نظام جديد يلزم يتبع وبرشا ما نحبش أنا نحكي الكلمة اللي أنت تعرفين دي ما قولها وليت بالحق وليتي تلمو نقول أنا ما عادش مسموع الكلمة دي فاش قامن وليش أنا المهبول الوحيد اللي نحكي في الواحد فهمت دونك فنيا حاجه معقوله وممتازه على الاقل على الاقل مش روحنا بديسيبسيون
3: فهمت علاش توا
2: لي سامحوني غلطه ما غلطه نتمنى عليها بلاش فن الاغنيه ذي
3: كبير لله واش الجو واش عاملين مع
2: قال لما حلا صار لهم استقبال تاريخي من الطياره ومن كل شيء
3: اهم حاجه ليفري يرو بالحق
1: اهم حاجه وجدين ماهيش 16 ولا 12 ولا 20 اهم حاجه بالنسبه لي انا هي الرزنامه لو ريتم اللي باش تعطيه ليكيب ناسيونال من بعد كي تلعب البطوله
2: يعني انا ما نسيش سامحني ديجا زوز جولات الاولانيين في سبتمبر كاليفيكاسيون كوب دافريك لكم ديجا
1: يدي شوف
2: بوز
1: الكالندري هو اهم حاجه انت اعطيني الكالندري واعطيني الظروف المناسبه باش تلعب شامبيونان به انت اعطيني التحكيم الباهي اللي هو البيليه الاولاني اللي باش ينجح لك لي ماتش نتاعك انت اعطيني السويفي من ليكيب ناسيونال ومن الاداره الفنيه للنظام تاع البطوله وكومون ريوسير نظام البطوله باش نجم تطلع به الكوتا نتاع الشامبيونان نتاعك سول نيفو اتليتيك تكنيك فيزيك ومونتال باه واهم حاجه باش نعاودو نحكيوها ديجا تحت جبد في في تي ار من من الربيع بنا ما تيرانيت مش طالع
2: في البيبرا ولا ومدى بن
1: سليم ما كل واحد ياخو حقه شوف هو ومالك ترابلسي زيادة تحية ليه تحية ليه حكيت معاه فقدت نهارين قال نكمل الفينال ونمشي دونك ونجي ربي ان شاء الله يجيب استمته
0: بلي وصي
2: اهم حاجة
0: وصي على القضية كمل وصي على
3: القضية سبت هلاند
1: جلاسير فيها اللحم نتاع
0: كله مش ما يلبسه
3: معروف القلب هذاك
1: يحب القلب
2: لا انا نحب الحمل اللي كل يوم جوريت ايكيب ناسيونال اللي فيهم شنو
1: اللي تشدوا
2: باجي باش يكبر المسرح
0: تعمل بيرتروفي
2: هذاك هو
1: باهي نهيدا لهم
2: فيعطوا الفكره
1: بيسيرس نرجع بوانت كونسنتراسيون نعاودوا نرجعوا للاداره الفنيه والمنتخبات باش يمشيوا للنظام البطوله الاهم حاجه وين مشيت تلعبوا لي بلوز اللي باش يتلعبوا بجاه ربي يعطيونا بروجي بجاه اللي يعطينا بروجي شنو باش تعملوا في استادات اعطيونا بروجي راهو انت كدوله زاد كيف كيف تنجم مع الفيفا تشوف تقاشي روحك على 2030 ولا 34 ولا كذا تنجمش كوب دافريك ولا تنجمش اي حاجه تنجم تعمل حتى كاس عربيه هذيك ترقى فيها حتى لي زانفستيسور باش تنجم تعمل تيرانات كيما عملنا زاد كيف في 2001 في الجو ميديتيرانيا وخلطنا عملنا تيران تاع رادز بالله يعملوا لنا لي بروجي هذوما خلي يوليو عندنا تيرانات وعندنا دي بلوز باهين اذا ما تنجموش يا دوله راهو فما حاجه اسمها الخوصصه وتنجم تجيب عباد وقلتها قبل ما عاود نقولها يجي ويبنيوا التيران. التيران هذاك من بعد 10 سنين ولا ما عرفش كيفاش فما فما دي بروسيدور ينجم يولي التيران تاع الدوله، خليه هو بالبيبليسيتي والبياتري وبكل شيء يعاود يريكوبير الفلوس نتاعو هو، دوره اقتصاديه تصير في هذاك الكل. كره القدم راهي ماهيش مجرد لعبه ولا رياضه، كره القدم هي راهي امور ماليه ماليه واجتماعيه واقتصاديه واللي تحب انت. ما تنجمش تعمل، شوف ديما نقولها كلمه بروجي ديرجونس تعبت منها كما يحكي هو لي بروجي ديرجونس. هاي خلينا نسلكوا امورنا ستة شهور هذوما العام هذايا كذا يا خويا يا خويا ميسالش يا خويا. انا نتقبل انك انت تفشل، اما كي تفشل وانت عندك ان بروجي سير 3 4 5 اون ميسالش افشل اللي نحاسبك انا بري 5 اون. كل عام نحاسبه ونطردوا ونبدلوا ونعملوا في 6 شهور في عام في كذا، هنا ديما موجودين في الفشل. انا ما تعديناش دوزيام تور عمرنا كامل، يا قداش نقعدوا نحكيوا في الموضوع يا خويا. اعطيونا يا خويا سي رضا الجدي مو ديريكتور تكنيك ناسيونال، يا خويا اخرج اعمل كونفرنس نتاعك واعطينا البروجي نتاعك وقول لنا وقتاش باش تلقاو النتائج باهيه. يا خويا قول لنا بعد 3 سنين بعد 4 سنين يا خويا بعد 5 سنين خلينا نستناوك، وقول لنا شنو اللي يسيني اللي يوريو اللي انت قاعد تنجح في البروجي نتاعك، كيف اللي باش يشد لك بناسيونال عن سبق شويه
2: فهمت
1: كيف زاد هو بارابور للديريكسيون ناسيونال كيفاش بارابور الشامبيون نتاع تونس. بدي اعطينا حاجه مترابطه مع بعضها بجاه ربي، خليوا العباد تخدم على رواحها. تو انا مش نحط سي رضا جدي ولا سي جلال القادري ولا اي اونترونور باش يشد، مش نعمل نظام تاع بطوله باش نحط رئيس لجنه التحكيم وكذا. يا خويا الناس كل هذوما يتلموا مع بعضهم يعملوا ان بروجي دو 5 اون اللي نلقاو من بعد فيه الفروي نتاع الحكايه هذايا. يزينا من الامور الاعتباطيه
0: نتاع
1: احييني اليوم وقتلني
2: غدا. المشكل الكبير ديما نقولوا انا هو الانت،
1: المشكل الكبير الديكليك نتاعو
2: هما سبب
1: الديكليك نتاعو ما عادش تستناو النتائج بالوقت. يا ودي اخدموا على بروجي نتاع 5 اون
2: مالك الكلمه نتاعك، مالك الكلمه نتاعك،
1: ابعدوا على الحكايه هذو
0: بجاهرب،
1: ابعدوا
0: نقول لك انا بجاهرب.
1: ما يسالش افشلوا العام الاول، افشلوا العام الثاني، افشلوا العام الثالث،
0: والله بجاهرب
1: افشلوا العام الرابع ورينا حاجه العام الخامس.
2: ما عملوا حاجه
1: المفيد قاعدين تخدموا في حاجه نحن نشوفوا البروجريسيون نتاعها.
3: مع عام 78 هما فاشلين لحد
1: الان، احنا عايشين في 78
2: البطوله في اوت 23-22 اوت في الغرغور، معناها كالعاده نفس لي كونديسيون، تمشي تخدم تصورك ماتشويت في ستادات والا غيره.
1: العبايه
2: ديجا هما في الانتون نورمال في لي كونديسيون كليماتيك العبايه وما ريناش كوره، فما بالك انت على الشوا. ما فهمتش انا علاش ديما نختاروا البطوله نتاعنا تنطلق في اوت وفي توقيت معناها هكاكا.
1: لا تيرانات ما فيهمش ضوء
0: ابار حتى
2: ما فيهمش ضوء
1: شو مشكل؟
0: ليه قاعد هذيك في الليل برا
1: ما عندناش ضوء
3: بربي سامحني
1: مشكله ما عندناش ضوء تو نورمال معناتها
3: نقطة
2: أولى أول أمن زاد يقول لك تأمين المباريات في الليل ما نجموش.
1: أعطيني التيرانات أعطيني التيرانات أعطيني كذا تو يولي فما الأمن
0: راج سوسوسة
1: يولي فما الأمن
2: بي سي حمود أعطينا رايك
3: نقطة سيزيكيب قبيلة كيفاش قلت نشكرهم ما نعرفش شكون انت ريانا شونجي علاش نشكرهم شكرت من حاجه موجوده جابلودي
0: قلت جابلودي
3: كيف جابلودي تي ابلودي
0: ها باش نقول لك شنو سي حمود خاطر كي روحنا من فرنسا لا لا لا ولا بالحق هو النجم لا النجم بالحق بالمشاهدين
3: جابلودي حاجه موجوده
0: يفهموها كيما انت فهمت
3: علاش نفهمها هذا اش قلت انت
0: جابلودي علاش خاطر او موا كي روحنا من فشل وكذا ما جيناش بلبزنا خاطر قلنا نسمعوا لي باش تصير
3: نقطة أولى فما نقطة يجي تيان بون ويا ربي إن شاء الله شكون يسمعني ويثبت فيها بالقدي منع انتداب اللاعبين الأجانب يا خويا أنا ما معناها بالدفيز دخل ملعبية من أجل أنت باش تكون شكون أنت ملعبية
2: باش تقوي البطولة نتاعك
3: بالعكس أنت قاعد بتضعف البطولة نتاعك والدليل وأنك الكيب ناسيونال نتاعك ما فيها شيء تقول لي أنت البطولة هاي قاعدة تلعب فيك
2: أما سامحني مش الأندية الكل عندهم نفس الكونتيتي نتاع الأجانب اللي موجودة في الفرق الأخرى
3: أتندي
2: معناها مش إكليبري الحكاية
3: جي دوني أن إكزامبل من مرة الأخرى بربي سامحني أعطيت أن بون إكزامبل يظهر لي
2: أكثر
3: واحدة أكثر ناحية غادي الجارديان بيوت اللي مشيت دو لو بون سونس اكثر واحده صرفت على الملاعبيه الاجنبيه السعوديه خرجت من التور الاول
2: على المنتخب دا
3: اي على المنتخب دونك راه ماهوش بيجي يخدم لك فيت المصلح. مصر قديش عندها من اترونج قديش عندها من ملاعبي يلعب البرا
2: يعني سمحني ما نجي تصور احنا كنا نمنعوا الاجانب المنتخب الوطني التونسي باش يولي كلهم محليين من البطوله مستحيل
3: انا جو سو بور
2: مستحيل
3: يودي نخسر اسمع اسمع
2: راهو فما حاجه اسمها لي مانجر واسمها تصمصير
3: يا ودي هذاك هي
2: فما حاجات ما تتقالش
4: لا لا لا فما بوان فما بوان اقوى من هذا الكل يودي عندك كومبيتيشن افريكان ما تنجمش تلعب مع غير اترونجي ما تنجمش خير تلعب كونتر واحدين عندهم دي اترونجي زاد مصر عندها زاد الاترونجي الاهلي تلعب مع غير اترونجي
3: شكون خذا
4: سان داونز تلعب مع غير اترونجي
3: شامبيونز ليغ السنه
4: مستحيل حيل معنا سان داونز
3: سان داونز عندها دي ترونجي
4: هباي عندها شي ما عندها
3: دي ترونجي
4: سان عندي بي عندها
3: الاغلبيه ولا لافريك دو سود شنو
4: عندها عندها ثلاثه من الامريك لاتين
0: عندها
4: ثلاثه
0: محلي اربعه
3: الاغلبيه نتاع
0: القيم تجي فيهم
4: الفلوس من امريكا اللاتينيه والدنيا وكذا سالي عني بي
3: زيد انا نقول لك انت تحب تطلع النيفو نتاع الكره نتاعك خلي ملاعبيتك يطلعوا
0: مش
3: دون لوكازيون دون دون اوكازيون
2: شيرش دي سوليسيون الفرصه هذيا شكون
3: لي زيكيب لي زيكيب بيان سور
2: جوستومون شيرش في القرار راهو المسؤولين شيرش
3: من الجهات الجهات راهي اللي خرجت علي الحمروني دون لوطون اللي خرج الجاي
0: ما هذا ما يمنعش هذا
3: اللي خرجت خرج خرجوا دي ملاعبيه اللي خذوا تولي تيترا في افيك دي ولا تونس
0: سي حمود هذا لا يمنع
4: هذا ما كل لعبوا معاهم دي زيترونجي
3: ربعتيني لي زيترونجي شعملت به
0: ليه عاد شوف انت نحكيو على المبدا ولا تحكي على
3: ليه انا اكسبتي دو سونتوس والا كلايتون دولتون
0: عمرو ما كانش مثلا ناخو عمرو
3: واش عمل
0: من احسن لي جيتر
3: واش عمل اش عمل اش غدا تيترويت
2: الواحد يا اخي يزمو يلعب شي خوتي ترويت راه جمعيه كامله
3: انا نقول لك من بين الحاجات الغلطات اللي قاعده تقع اسمع اللي قاعده وانا تحكي انت ايكيب ناسيون تحكي ببطوله محترفه محترفه ستادير ستادير عندها الاوتونومي نتاعها في نفس الوقت قاعده تمد في يدها من اجل باش تصرف وتجيب لاعبين برا العب العب بطوله نصف محترفه ونقص عليك من المصاريف الزايده تتخرج
2: لاعبين ما عندك عدد معين ديجا نتاع محترفين ينجم يكونوا في التيران اكهو ماني
3: شويه خمسه
2: اي ما همش شويه اما فما انجي انت دبلك بالعشره بال15 ملاعبي
4: وبعد كده ما تقدرش مش فرض عليك الجيم ماهيش مربوطه بالاستراتيجي ولا
0: ماهيش فرض عليك
4: مربوطه بالجمعيه
0: فما قانون يفرض عليك تلعب خمسه
4: حمزه لحظه بلي طب انا خلينا نتفاهم معاه هذا شوف راهو ليترونجي راهو انا كي نقول لك عندك الحق تاخذ سته ايترونجي وتلعب منهم اربعه مش بالضروره لازمك تاخذ سته يا خويا خذ واحد ولا زوز مشكلتنا نحن طب ترجع للسمسير والحكايه كذا اللي يلزم كل جمعيه عندها سته ايترونجي يا خويا انت راهو غادي وقت الجيستيون والاستراتيجي نتاع الكلوب هي اللي غالطه
3: برباليش
4: نتكلموا على لي ايترونجي ما نعرفش نتكلموا على
3: لي ايترونجي في البوتبول التونسيين اللي عطاو البلوس السنه
2: يا سي حمود الجمهور ساعات تفرض على الجمعيه باش انت تدب اجانب بغيان باش يكون
4: هذه راك ناحيه الاجانب مع ديفيزيون 2
0: يوسف البلاني ما عطاش
3: بربي دقيق بربي دقيق مش هكاك بربي سيلتو بلي
4: لي ايترونجي ناحيتهم مع 2 و3 تلقى روحك فرد نيفو
3: بربي دقيق الترجي عندها اكثر واحدة عندها ديسترونجي سيبوزي شكون خذا بطوله السنه
0: راهو تنجم
3: خذيته الكلوب افريكان بالديسترونجي نتاعك خذيته بشواهد ماهوش ولد تونسي
0: علاه شو اسمه سيدو خان نا با دوني
3: سيدو خان كيسك لا في ضربه اثنين هو هو
2: سو لو بون شنو
0: هذوما ما عطاوش
3: ماركابوت
2: هي ما كان بيس ميتريس مع فوزي بلزارت في البريد الاخراني
3: انا نقول لك دوني كونفيونس اون دون كونفيونس او جوار تونيزيان راهو بحول الله بحول الله نصنعوا ملاعبيه اذا باش نقعدوا نعملوا على البراينيه في
4: نالما انا حكينا فيه الموضوع هذا حتى في التلفزه تثبت بالله لحظه برك جبت الموضوع هذا وقلت لك حاجه راهي واضحه على الاخر مانيش انا خالقها الحاجه هذه ولا طالعه بها جديد راكي باش تجيب ايترونجي لازمك تجيبه خير من اللي موجود عندك وكاو هذه ماهيش مربوطه هي هذه مربوطه باستراتيجي نتاع
3: من يقررها الحكايه
4: الكلوب الكلوب بيدو
0: راه واحد بيدو
4: واحد
0: لا يا اخي في اخر خويا المبدا صحيح لكن احنا زاد الوضعيه خلينا الواقع نتاعنا في البطوله ما يجيكش اللي ترونجي تحلم بيه ونحلم بيه
4: ماشي الكلوب مسؤول على
0: مش الكلوب مسؤول مش الكلوب مسؤول يا
2: حمار الفلوس هي اللي تحكم فيك في الكاليتي
0: المسؤول هي الوضعيه تو فما ملاعبي احنا يجيك اللاعب الايترونجي شكون يجيك يجيك ترويزيام شوا اي بار فوا دوزيام شوا بروميير شوا يجيك على شنو على الملاعب نتاعك
4: الباهيه ما يجيكش من النواحي الكل ما يجيكش
0: كيف فوالا دونك انت لهنا باش تحب تجيب اللاعبين بالكاليتي اللي يحكي عليها تو مثلا سي حمود علاش قلت لك هذا لا يمنع هذا هات نبداو بالاساس هات ساعه نبداو نرجع لكلمه بروجي ونرجع لكلمه الانفراستركتور ونرجع لكلمه خاطر شنو معناتها بطوله محترفه ما يتسوق فلوس بيجيب ترونجي
3: فلوس الدخل
0: ايه
3: فلوس
0: بيجيب فلوس لازم تستفيد يعني منه يعني بيجيب ترونجي ترونجي باش يجيك هكاك ما بيجيب يجيب لك فلوس معاه فما ببليسيتي وراه فما كذا شكون باش يجيك احنا ما نجموش توا اوني انكابابل احنا بالاسم محترفه لكن راهو ريال ما ماناش محترف
2: بعد برشا
0: اوني انكابابل باش نجيبو كاليتي دو جوار بالطريقه
4: ما تجيبش تو سامبلومون
0: هذاك لو ماشي تعمل حاجه اخرى علاش انت ما تبداش تلعب وتحسن وتبني وتاسس وتقول دون 5 ans نلقى ريزولتا كيما تحب انت وانا
2: شكون اللي عنده شخصيه
0: دولة
2: هذا هو لازم
0: الدولة لازم خاطر الدولة مقصرة
2: كيما منعوا قال ملاعبين حراس المرمى الاجانب نفس الشيء
0: علاش قبيلة انا قلت له في اخر قال المدير الفني الوطني والناخب الوطني وكذا هما اللي يعملوا بروجي مش هما برك علاش قلت لك مش هما برك هما ينجموا يدواف الرول بتاعهم فراغمونتي والا فراكسيوني البروجي ناسيونال اللي تحطه وزاره الشباب والرياضه توجهات الدولة لازم تكون موجوده في الاتجاه هذا
3: انا لي غران كلوب اللي عندهم فلوس اللي عندهم فلوس يحب يشريوا الملاعبيه يفركسوا في دون لي بيتي كلوب ناكد لك لما يجيبوا ملاعبيه
2: والله لا يخليهم الجمهور يا سي حمود هاك شفت انت بالحمله بيك عندك انا اسمي اكس جمعيه وما جبتليش ملاعبيه وين من الانتدابات شفت انت شبيبه العمران سامحني سامحني شبيبه العمران وقت اللي طلع العبيد الكل معناه تقريبا من الكل شبي ما عندوش ديزيدرونجي شبي ما عندوش
0: شبيبه العمران شبيبه العمران في الفاز الثاني
2: وجدين نجي الافريقي نادي صفاقسي نجم الساحل الاتحاد المنستيري ملعب التونسي لعب مع البطوله يقعدوا بلاش اجانب باغ شوا من الاداره نتاعهم تخابش يخلي
0: مي سي با فاسيل
2: لا
0: لا لا لا سامح ما تنساش ما تنساش انت شباب العمران وقت عملت الشوا هذاك كان في الرتور في اللالي مش ظاهر في الرتور اي تو شنو لا لا فما قلت لك هذا لا يمنع هذا
2: معاك حمد المهم تلقى الكاليتي الباهيه
0: وتلقى الاستراتيجي تعمل استراتيجي وتعمل لي بلان داكسيون تاعك دو فاسون انك تنجم كما قال سي حمود تلقى لوطون اي الاسباس باش انك تديفلوبي ملاعبيتك وفي نفس الوقت تعطي روحك فرصه باش انك تتسوق البطوله نتاعك وتحسن فيها وتطور فيها حتى على المستوى العالمي والمستوى الافريقي خاطر مش معقول زاد بطوله تونسيه ملي كانت يشهد لها انها بطوله كانت ممتازه نجيو نلقاو
2: وقت احنا شهد عليها لانها ممتازه
3: كانت
0: كانت من اقوى البطولات موجوده على المستوى العربي والافريقي
2: قبل ما يتطوروا المغرب وتزير ومصر
0: جوستومون
3: خاطر في 2018
4: مازلت صغيره وقتها
2: ميسالش
3: في 2018 واش تقعد
0: لا 2018
2: احسن كلاسمون وقتها عملناه هذا اللي بالمعلوم كمنتخب هاو ذيك
3: نحكيو على الشامبيونات
0: يا اخي انت كي كنت قبل سامحني واحد لاعبي كيما كانت ماليتولي ولا كيما ما كانوش مثلا ما كنتش تراهم في المغرب ما كنتش تراهم في الجزائر ما كنتش تراهم في مصر
2: خاطر الاخرين وقتها
0: ما همش تراهم لاعبين كانوا عندنا لاعبين يجيو لتونس
2: الدين الكل تطورت في ديتيكسيون كان احنا
4: تونس نسوقوا فيهم لاوروبا كانوا ينجموا يجيونا
0: كان تونس ان تري بون ترومبلان خاطر كانت الاولى في الانفراستركتور الاولى في التيرانات
4: اسمع هذه كان عندنا تونس يمشيو للاوروب يوليو ويجيونا ليزيترونجي باش يمشيو للاوروب
0: فوالا
4: دونك نحن الفاي فيا نتاعنا نحن وقلت قبل ونعاود نقولوا راهو نحن الفا نتاعنا نحن انه نعاودوا نرجعوا نسوقوا جواراتنا للاوروب
0: هيك
4: كيفاش باش تسوقهم هذه خدمه راهي تبدا من لوطا وتعطى فرصه للشباب
0: منتخبات الشباب تاعك عامل تخدم منتخبات الشباب شنو هي الامبريسيون اللي عملتها شنو اللي ما عملتها
4: الشباب ومنتخبات الشباب وكلهم راه موضوع
2: ما دام نحكيو على المنتخبات خلينا نكملوا موضوع هل يرجع جلال القادر للمنتخب الوطني التونسي كي نعرفوا اللي جدي هو مدير الفني جديد للجامعه التونسيه كره القدم هل تتوقع انه باش يصير فما بتاتر اعاده التفكير في مدرب جلال القادر اللي بالماضي القريب معناه كان هو مدرب المنتخب الوطني التونسي مشى كاس افريقيا ومشى بصفه رسميه الجامعه ما فما شيء معناه باش نحكيو امور رسميه لكن في الكواليس معناه هذا هو جلال القادر اللي معناها صارت له برشا انتقادات من بعد الكوب دو موند وغادر رينه كيفاش وحتى كان ساعات حاجات ما تتقالش تعب برشا في جرة الكلام اللي تقال بنا فيزيبيليتي ولا بنا فيزيون باش يكون موجود مع ليكيب ناسيونال شنو باش يبدل
0: شنو باش
2: يقترح عليه
0: الواجب الوطني السدن
3: معناه الفو يزمك تخسر بالاربعه وبالخمسه وبالثلاثه باش ترجع لجلال القادر
2: لا خاطر الفيرونار اعتذر على تدريب المنتخب الوطني التونسي
3: معليش باش تسمي طرابلسي
2: فما مشاكل اخرى عم تسمي طرابلسي ما ينجمش يكون في تونس
3: انت خرجتو بار لا بتيت بورت
2: جلال القادر
3: جي ريان كونتر لوي وبالعكس جو ليستيم بوكو كوم بيرسون وكوم انترنور خاطر هو اعز واحد عطى دي ريزولتا في النهائيات كاس العالم لكن انت خرجته لكن انت خرجته بر لا بتيت بورت
2: قد ضغط جماهيري
3: بعد ترجع
4: مشكل حسام حسن وابراهيم حسن ما خير دربوا زادوا ما خرجوا لا بتيت بورت ان شاء الله هما ان شاء الله دون سونس هي كلمه نقولها ان شاء الله يكون رضا جدي هو واحد حسام حسن والاخر ابراهيم حسن شوف بالنسبه لسامي طرابلسي وبالنسبه لجليل القادري بالنسبه لي انا مع احترامي سي ان كومبارابل جلال القادري خلينا نكمل كلام
3: هذه مش ما تشدش
4: جلال القادري
3: جل... انا قلت كمثال قلت لك علاش مش
4: لا لا هاوش نقول لك علاش هاوش نقول لك علاش لا لا هاوش نقول لك علاش خاطر جلال القادري لو ميور تاكتيسيان في الـ في الـ في لي بروفيل نتاع لي زونترنور تونيزيان
3: جربت خالد بن يحيى
4: يعني اسمعني عاد خلينا نكمل لك عاد انت مش نقعدوا من سؤال سؤال خلينا نجاوبك على هذا نمشيو من بعد اللي تحب عليه لي بروفيل اما راهو حتى كان انا قلت لك لو ميور تاكتيسيان ما لا هذا لا هذا لا هذا احسن واحد فيهم انسان عنده ديسو اكثر واحد بوسور واكثر واحد عنده اكسبيريونس ينجم يخدم على ليكيب ناسيونال في الكوتي نتاع ليكيب ناسيونال مش كلوب كيما ليكيب ناسيونال راهو سي توتالمون ديفيرون دونك هو لو ميور بروفيل تونيزيان اللي ينجم يخدم في ليكيب ناسيونال السيد انسان طور من نفسه برشا انسان يخدم برشا كولابوراتيف اكثر واحد كولابوراتيف في لي بروفيل اللي ترى فيهم كل اكثر اي اكثر واحد دونك جلال القادري سي لو ميور بروفيل اللي موجود بارابور الاخرين ما قلناش نحن راهو ميور بالنسبه للايشيل الاوروبيان مي نحكيو على الايشيل لوكال انسان كذا اما هذا كله هذا كله ما عنده حتى قيمه اذا باش نقعد وراهو ديما المشاكل الباب الصغير راهو كيف ما واحد خرج من باب صغير سيكو منهم فيه تلقى جامعه بيده خليت الجمهور يخرج هذاك من باب صغير شوف اسمعني باش نجم يكون عنده ان بروجي جلال القادري والا رضا الجدي والا وزاره شباب الرياض والا انا رئيس لجنه التحكيم انه ما فماش تدخلات يا خويا سيبني انا خليني من بعد طردني على فكرتي ايجي خليني نخدم كيما انا نحب نخدم نجري انا الجروب تاعي من بعد حسب
2: اما هو الميور بروفيل وما يحاسبوك على كلام
3: لعبك بربي علاش الدين صحيح اللي مشكله الفوتبول التونيزيان اي تانترونور ناسيونال
0: ما هو
3: سي با سا نوتر بروبليم سي لي جوار سي ليكزيستونس ولا لينيكزيستونس دي جران جوار نوتر ما عندناش ملاعبيه اللي نجم يعطيو لو بلوس دونك انا حلي مشكله Comment avoir des joueurs d'ici peu de temps, c'est-à-dire entre 15 ans et le 20 ans,
0: مرتبط بالاشخاص بالحق
3: معناتها ولي خاطر
0: بروجي يلزم يكون لو بروجي نابع من سياسه الدوله فما وزاره شباب ورياضه فما اداره عامه للرياضات الجماعيه تعرف عندها دي زيتود وعندها دي ستاتستيك وعندها لو بوفوار بوليتيك وعندها لو بوفوار تاع ليجيسلاتيف اللي باش يخليك تنجم تخدم حتى كان انت عندك فكره شكون باش يحميك شكون باش يحميك من التدخلات شكون باش يحميك من التدخلات هذا هو المشكل انا كيف دوله نحط للسياسات العامه ونحط لي جرانداكس ونجيب اداره فنيه هي اللي كي فراغمونت لي بروجي هذيك وتحطوا ريال سور تيران لهنا في الوقت المرحله هذيا يجي البروفيل اللي باش يكون يطبق لو بروجي مش باش يجيب لي هو بروجي من عنده انا مار من انه الانسان يجي يحز بروجي كي يفشل ولا حاجه يمشي ويخليها فارغه وخلاو قفار
2: ودخل معاه لازم البروفيل المناسب باش ينجم يكون قادر انه يطبق
0: كي سادب كي سادب كي لي نورم اللي تحطهم الدوله اللي تحطهم الاداره الفنيه الوطنيه بالتعاون مع الدوله خاطر فما دي كونديسيون فما دي زوبجيكتيف اتاندر ا مويان تيرم ا كور تيرم يا لون تيرم شكون اللي باش يكمل هذا الكل بعد يظهر البروفيل بالنسبه لي انا جلال القادري او سامي طرابلسي او معين الشعباني او هذوما خالد بن يحيى هذوما كل اسامي بالنسبه لي انا
2: علاش كلهم
0: اراهم ينجموا يكونوا موجودين على راس منتخب وطني
2: اجنبي تونسي
0: ليه انا راك تعرف مبدئي انا جو سوي انا عليه الاجنبي اللي باش يجي خير من هذا خير من فاخر خير مني انا
2: خاطر اشاك فوا يغلط مدرب لا تونسي نمشيو طول نتربيو معلومه لا سمحني دقيق معلومه انه راه يلزم مدرب اجنبي في المنتخب باش نسكتوا العباد
0: وقت اللي
2: يسي الاجنبي اعتذر على المنتخب باش يكمل معاه ولا ما عرفوش معناها الحقيقه شنو صار بالضبط هاكا باش نسكتوا الناس مره اخرى خاطر ديسيبسيون تاع رونار رفض دونك هاكا جبنا اسم تونسي الناس كل تحسرت عليه في كوب دو موند ما عرفناش
0: هو هو لهنا ديما نقعدوا في نفس الخطا انه نمشيوا بالعاطفه. لهنا العاطفه تحكي
2: معني شنو الكريتير. انا ما نجمش نمشي بالعاطفه. انا نمشي شنو الكريتير اللي باش اختاروا عليه جريمه؟
0: ما نعرفش. هذا هنا يلزم لهنا الاداره الفنيه تخرج وتوضح وتقول هاو علاش وهاو كيفاش وهاو كذا. وزاره الشباب والرياضه زاده بما ان هي اللي قاعده مشرفه مباشره على هالدوسي هذا ماهوش مكتب جامعي دونك هي زاده تخرج وتقول علاش وهاو شنو التوجه نتاعنا وها شنو هي الاهداف نتاعنا وهاو شنو نحبوا نوصلوا بعد عامين بعد ثلاثه بعد اربعه بعد خمسه. هذا نورمال مو يصير. علاش قلت لك انا اخي انا بالعكس انا فرحان برشا انه مثلا يكون جلال موجود كما فرحت اللي موجود سي رضا في الاداره الفنيه لانه لا لي شيء. انا جو سوي ان تونيزيان وما يندب عليك نظفرك راه تحب ولا تكره. مش تقول لي اجنبي. الاجنبي اللي جاو ما هوش باش يضيف لنا حاجه كبيره.
3: اما ظفر تحكي عليه وقت البرازيل اللي صنعت الكوره اللي ام الدنيا في الكوره اللي ماخذه 5 تيتر على مستوى عالمي لاسول اللي خذات في الاخر وعمرها اللي بدلت جابت اترونجي في نالمون كيما
0: نجحت اترونجي
3: كيما لقاتش حل اللي تي اوبليجي باش جابت
0: اجنبي. يا سي
3: سافو دير اللي زعما انت تفكر خير منها
0: سي حمود اللي كان 5 تيتر هزتهم برازيل مع شكون؟ لي زونترونور شكون؟
3: ما هو
0: برازيليان ها جابت اترونجي ها شنو اترونجي
3: علاش ما نجحش انشيلوتي؟
0: قول لي انت
3: كيما انا قلناها من قبيل يا اخي نعاود ما قلنا على خاطر البرازيل فيها ان سول جوار دونك المشكله نرجعوا ندوروا اون با دي جوار اون ايكيب كي با دي جوار نو با ريوسير سي با ترونور
4: فكيت لي زيترونجي مانيش معاك باش نفسر لك علاش. هو فما ترونش صحيحه عندك انت انه ليترونجي اللي كيما الريكروتمون تاع ليترونجي في الجوار ماهوش خير من التونسي ما تجيبوش. كيف زاده ايترونجي ماهوش خير من التونسي ما تجيبوش. احسن حاجه كيف شو اللي تاخذ ايترونجي وهذه راهي مش موجوده في سياستنا خاطر باش تكلف برشا انك تاخذ منهج واستراتيجي خدمت في بلاد معينه في ناسيون معينه ونجحت وتجي انت باش تنسج على المنوال هذاك انه الاستراتيجيه هذيك اللي ادابتي بارابور لي الداتا اللي عندك انت من انفراستركتور ومن جوارات ومن كذا باش تجي تخدم عليها المنهج هذيك تعمل عليها استراتيجي نتاع 5 ans انه ليترونجي هذاك مع الكور ايترونجي نتاعو هو عمل حاجه ونجح فيها وانا باش نمشي بالمنهج نتاعو اللي هي حاجه
0: تريز اكسبشن
4: اي توجه نحكي ليترونجي اللي هو كي ا ريوسي une stratégie ailleurs و الاستراتيجي نتاعو هو تنجم يكون ادابتي على تونيزيان ونجم نخدموا به
0: اللي هو ايترونجي يخرجوا برا
4: مش قليش. اسمع انا ما تقوليش فماش ايترونجي خير من التونسي
0: ليه ما قلتش في المعلومات
2: اما ساعات
0: انا نمشي معاك
4: احنا لخلقنا الكوره طورنا الكوره عملنا في
0: ليزوفي جيب لي غوارديولا جيب لي يورغن كلوب جيب لي هذو ما تعلم منهم
2: خويا يعطيوني فلوس ليه ما نشوفوش هذوما في تونس
4: انا كجيب ايترونجي بالرسمي لازم الاترونجي هذاك عمل ثوره في بلاصه معينه مش يجي يعمل هذي
0: اما راهو يا فاخر ها باش نجاوبك انا زاد على اللي تحكي فيه خاطر لهنا تولي سياسه الدوله تعرف روحها تقول لك انا الموديل مثلا جو سي با نورفيجيان
3: ولا بيج شنو هو الموديل نتاعنا فرنسي نحن
0: نجح لا نحكي لك
3: تكوين نحن تكوين
0: عارف نجيبوا واحد يخدموا انا
4: فهمت نحن المدرسه الفرنسيه نحن تكوين نحن مدرسه فرنسيه
0: اي باه جيب ان غون فرونسي
4: فهمني ولا ماكش فاهم
0: برا جيب دي شون
4: نحن تكوين مدرسه فرنسيه
0: جيب دي شون
4: سوا باش تجيب كلير فونتين كلها كان باش تجيبها اسكو هي ادابتي على تونيزين ونو اسكو انت عندك المويان باش
0: تعمل استراتيجيه ولا مكة. لا اهل مكه اهل مكه ادرى بشعابها انا هذاك
4: اهل مكه اهل مكه اللي تحكي عليها توا اللي موجودين لهنا ما همش هما اللي يحكموا في رواحهم
0: مش اهل قريش
4: لا ما همش هما اللي يحكموا في رواحهم توا يجي هو حتى كان عنده ان بروجي وسياسه دوله ويحطوا كذا فما
0: هما يعرفوا
4: اسمعني فما ديزانفيلتراسيون موجودين لازمنا نحيوهم انه يا خويا انا كي نجي نعطيك تاش ونقول لك انت راك انت على راس المنتخب وانت على راس المنتخبات السنيه وانت على راس الاداره الفنيه وانت على راس اداره التحكيم وانت على راس وزاره الشباب والرياض انت راهو عندك هذي باش تخدم انت وعندك خويا كارت بلانش في البروجي اللي انت حطيته اللي انا فاليديته كان انت نجحت انا نجحت كان انت فشلت انا فشلت ونخرجوا زوز
0: كارت بلانش
4: ما تدخلش وما تعطينيش خويا شكون اللاعب شكون اللاعب
0: شكون الزيد هذا باش تحمي روحك بالتشريعات علاش قلت
4: لك يا ولدي والله بالتشريعات اسمعني ما نحبش ندخل في الموضوع نوليو نحكيو على
0: التشريعات
4: ما نحبش ندخل فيها باش نولي موضوع بوليتيك السياسات الكل في الدومين الكل من المشاكل الموجوده تاع التدخلات وكيف
3: ديسكسيون بربي الديسكسيون تاع ريوسيت وكومون ريوسير سي با سا سي ديسكوت با دون ان بلاتو تاع التلفزيون ولا تاع اذاعه سا سي ديسكوت في البلاتو تاع الناس اللي هما يحبوا يتحكموا في الكوره كومون ريزودر لور بروبليم
0: معليش
3: كيفاش يحلوا مش باش نجيو احنا
0: قداش من مره نادينا سي حمود اخزر لي قداش مره نادينا قلنا وزاره الشباب والرياضه تدعو الى حوار تحط ناس الكوره
2: سؤال بلاها نقول معاكم كلمه مقبله تحكيه هل الناس هذوما المسؤولين على الكوره في كل مره يتحطوا في طاوله مع بيت تفهم في الكوره وعندها دي استراتيجي وقادره باش تعمل بروجي تمشي معاهم من بعد في الحلول اللي يقترحوها اسكو تشوفوا انهم هما كي يسمعوا 200 الف مدرب يتكلم ومختص وناس كل تحكي ريتو شي حاجه تعملت من بعد
0: خاطر ما تحكيوش ما تحكيوش تحكيوش كيما قال سي حموده في بلاتويت
2: اذاعيه وتلفزيون يا حمزه برشا ما تحطوش في الطاوله وعندها كاليتي واخرها الاجتماع اللي تلموا فيه مدربين قدم وقت قبل تعيين قبل تعيين
0: ما تلموش مدربين قدم
2: يا اخي يوسف الزواوي فوزي البنزرتي وبرشا
0: ما حضروش لا سي يوسف ما حضرش
3: كيف ربي يسمعني
0: اه مثلا نعطيك
2: موجودين وكل شيء
0: لا لا ما استنى استدعاء ما حضروش
2: ريت انت سمع كلام ريت ريزولتا انا نحكي لك حاجه انت طبقتها ما طبقتهاش ما هي اراده هي اللي ناقصه في ذيك
0: الفتره اجتماع ما يصيرش مع وزير وزير يحط المبدا مش تجتمع مع وزير تقول له بروجي فما ناس مختصه في الاداره الوطنيه
3: بس هذيك خليني نحكيك من الاخر
2: تعبتوني
3: يا اون ديفيرونس ما بين بارلي اي براتيكي C'est-à-dire, il y a un différence entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire, il y a un différence entre ce qui est comment résoudre un problème ou elle باش تطبق كيفاش توصل للنتيجه راه فما كلام سي فاسير راه
2: صحيح
3: وانت تحكي
2: ولا يحكي ربي
3: نتيجه نتيجه
0: النتيجه اعطيني اعطيني
3: نو انت انا كي اعطيتني انا مسؤوليه رئيس جامعه او رئيس والا وزير الرياضه او شباب الرياضه يلزم نتحمل مسؤوليتي من اجل النجاح في المشروع المشاريع الموجوده تحت السلطه نتاعي كامله
0: وينهم المشاريع
3: سون باسي بار لي جورناليست ولا
0: وينهم المشاريع سي حمود ريتش مشروع انت
2: شكون حاسب الجامعه على الفشل تاع المنتخب
3: مثلا
2: انت محاسبه ما فما شيء ما نحكيو نص الليل ونص في موضوع عايز ثلاثه سوايع توا
0: احنا توا احنا شقلنا
2: ما فما حتى محاسبه لانهم يكملوا الموندا نتاعكم بدون حتى
4: شكون انت تعرف الفيدراسيون
0: شكون
4: انت تعرف الفيدراسيون كي تدخل على الساقيك تيران تعرفوا اللي تو ولا فيه الحشيش زوز مترو
0: هنا قلت
4: في الموضوع
0: شكون باش يحاسبهم
4: في الموضوع ولا
0: انا راني
2: موجود لا زيد ما نجيب شي حتى ما عرفش انا تقاوم بولي بوتيتر ولا شكون
0: سلطة الاشراف وزارة الشباب والرياضة هي اللي عندها الداء وهي اللي عندها الدواء من الاخ والدواء موجود هاني قلت لك انا ندائي لسلطة وزارة
4: اللي عملوا 2001 هما اللي عملوا 2004
0: انا على ذمتكم عندك اطارات يا اخي احنا مش احنا مش اطارات ايه هما يسالونيش هما غايبيننا انا تو كان نمشي للوزاره بس مش نقول والله جيت نعطي راي هكا
3: نمشي
0: تو تقول لي بنروح يا قدير
3: وانا نقول لك حاجه من
0: ولا كان نتكلم تو سامحني انا باش تو كان نتكلم انا تو نزيد نحكي ريالمون كونفينابلومون تو نولي محطوط في الليست نوار ولا في الليست روج
4: تي باس
0: وك علاش انا قلت
2: يلا كملنا كملنا كلمه باهي يلا سي حمود
3: يعطوك المسؤوليه
2: ميكروب
3: يعطوك المسؤوليه باش تقوم معناها تجي تولي المهدي المنتظر فونا لي ريان فير علاش
2: ما يخليوش
3: نو مش هذا السبب برك مش على خاطر الفاتمتر اللي باتون دولارو لانك انت البيه الحاجه البيه الحاجه سي تادير الملاعبيه ما عندكش لانك ابريتو رانا قاعدين نحكيو على فشل
0: تاع البرودوي
3: برا دقيقه سامحني
0: قاعدين دو برودوي ما
3: يعيشك قاعدين نحكيو على
2: ايكيب ناسيونال غير اربع
3: نحكيو على ملاعبيه نتاع ايكيب ناسيونال اشتر 90% نتاعهم بي ناسيونال
2: شكون عيط لهم هذوكم سي حموده
4: سي حموده نحن
2: شكون عيط لهم شكون جابهم حدهم جابتهم اداره الفنيه وسيرفيس كامل نتاع ديتيكسيون وناس تخدم وناس
4: نسكروا الباب
3: لا
4: ما عندناش ملعبيه ما شاء الله
3: بديتو
4: يلي يلزمك مشروع باش تولي عندك ملعبيه
3: واش قلت لك
4: هذا هو اللي نحكيو فيه نحن انت قلت لنا ليه
3: لا
4: علاش ما نجمش كذا
3: والله يجسويك
4: انا اعطيناك كيلكو جروند ليني نحن ما نجمش نحكي على كل شيء
3: انا اعطيتك بارمي لي ليني قلت لك راه يلزمك عندك انفراستركتور
2: ميكرو
3: بلوس تسكر حاجه نتاع منع انت دابا الملاعبيه البراينيه بور بيان
0: ما تنجمش يا حمود
3: برا
2: تشدك هاو يسمع
0: ما تنجمش هذا الكلام هذا قلنا
2: مش بطوله ما غير الصحه كملنا
3: كنا نلعبوا مع غير
2: هذه موضوع
0: كفير البطوله تاع في ايش جانب
2: يز يز
0: هاي عجبتك راهو
2: هاي باش نجيبوا برشا ملاعبيه من الكفير في البطوله تاعنا
4: قداش عندها تلعب
0: برشا عندها سنوات
4: مش سنوات
0: وكوب دافريك هزينا بجين
4: زين فوالا
0: شنو تنكر
4: شكون
3: كوب دافريك هزينا
0: بشكون هزينا كوب دافريك
3: الجزائري مركب انت ربح مش
2: شكرا حمود البيبي شكرا حمود بسليم شكرا فخر فهمي يعطيكم الصحة كملنا ملكونا كي حكينا في برشا حاجات مساخر أربعة يزي كهو ماني مسيلش
4: يزم هاد قصة
2: يزمنا يزم سينو مانيش نبقاو رويحنا مش تخلص الجي نبقاو رويحنا
0: مش موجود سيدة المسلمين ما قلقنا ومش وان شاء الله معناتها
2: نتصور أي واحد يسوق في الكيس يسمع فينا راه شاد فرا وقف
0: ان شاء الله اثاونا لو حط الفوليوم 2-3
3: عاملين جو ورجعتوا لنا المشاكل
0: تاع قلت لها حسيت فيشل يهبط من المطار كيفاش
4: اللي كنا في الكره الاوروبيه اللي يسمعوا فينا كانوا حاطين 14-15 الفوليوم وشايفين من بعد اللي هبطوا اللي بعد هبطوا هبطوا الشباك وحطوا 2-3
2: مازال جي موا قديش على نهايه كاس العالم باش يخلي علينا بلاصه كبيره بصراحه بتعب
3: نجاوب به في كوب دي موند وستي سيتي باش تكون من اعز دي كوب دي موند على خاطر سو كيل بلان قاعدين نشوف
2: نعاودوا
3: لي ميور قاعدين واصلين توا ما فماش دي سوربريز ما فماش واحد ندمين عليه
0: نقول حتى فنيا
2: يا رب ان شاء الله تصير السوربريز على حد مساعتين تاع الصباح منتخب سويسرا يتأهل على الارجنتين يا رب ان شاء الله تتحقق يعطيكم الصحه شكرا لكم شكرا محمد عمتور اكيد نسمعوا موسيقى وائل الكفوري وسهريه ما نعرفش متواصله ليك هاوذا اللي ما عادش غدوه ان شاء الله الماتينال يعطيكم الصحه نتقابلوا
0: تحيه لمالك
2: ترابلس في ملكوت
0: ان شاء الله ما ينساش القضيه تاع وجدان
2: ما كاينش ما يرجعش سهله

0: Poteau Pavard. Pour la tête.
1: Mal la cura. Mal la cura.
2: على FM ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب
2: نون ستوب.